0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج جماليات. جماليات الذي يرنو في كل حصة استقبال ضيف للحديث عن مسيرته التشكيلية والنظر معه في أحد الأسئلة والإشكاليات التي يثيرها حول الفنون البصرية. في حصة اليوم نستقبل معنا الفنانة التشكيلية والأستاذة الباحثة في المجال الإبداعي التونسي والفاعلة حقا في الساحة التشكيلية السيدة إلهام السباعي. إلهام السباعي، مرحبا بك.
3: مرحبا وسلامة، وفرحانة برشا اللي أنا متواجدة معكم في إذاعة تونس الثقافية للحديث على المسار التشكيلي متاعي.
2: شكرا سيدة إلهام. إذن البداية ستكون بطبيعة الحال ككل حصة بالتعرف عليك من خلال معناها تبليغ صوتك إلى المستمعات والمستمعين حول مسار الممارسة الدراسية، التكوين، المسار المهني، المسار التشكيلي خاصة. تفضل.
3: في بداية الأمر أنا خرجت المعهد الأعلى للفنون الفن والتعمير بتونس. العمل بتاعي الماتريز متاعي الاختصاص فن رسم زيتي. بديت العمل متاعي معناتها العروض متاعي في المجال الفني من عام 92 عبر بعض تزويق بعض المطاعم ولوحات.
2: يعني في المجال العام معناها بديت العمل في مجال التزويق هكا؟
3: اي، في العمل معناتها خدمت اول مشروع تشكيلي كان رسم على سقف المطعم. دونك قمنا برسم لوحه في على سقف مطعم. دونك وبديت بعدك شمع خدمنا اللوحات التشكيليه زاد
2: اللي معناها في طرفان ديكور.
3: في طرفان ديكور سي صح.
2: هي
3: دونك خدمت كاو بانك من الاول. معناتها المسار التشكيلي متاعي كان تيميد شويه، يعني ما كانش من الاول بديت نخدم هكا. معناتها كان سريع الخطى، ومن بعدك كيف دخلت للتعليم دونك تلهيت بالجانب التربوي اساسا.
2: دونك وانت استاذة الفنون التربيه التشكيليه بالمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه.
3: اي دونك بعدكش خدمت بعدكش رجعت بعد 10 سنين عاودت رجعت للمسار الأساسي متاعي اللي هو الرسم على الرسم الزيتي. وبديت نعاود ندخل في الحياة الثقافية ونفركس على ذاتي التشكيلية
2: بمشاركات بطبيعة الحال في
3: مشاركات في بعدة معارض جماعية. ودخلت مع الاتحاد الفنانين التشكيليين والجمعيات. معناتها انخرطت في الحياة الثقافية ابتداء من 2006، ولكن في نفس الوقت كنت أبحث عن ذاتي التشكيلية اللي هي بديت تخدم المسار متاعها في كلية الفنون الجميلة. ولكن قسيت على المسار هذيك على خاطر احنا كيف يبدا معناتها في المسار الدراسي نبداو نفركسوا على الذات نتاعنا، نحاولوا باش نكون
2: ابداعات التشكيليه.
3: اي ذات تشكيليه. نحاول نفركسوا على البحث على الابداع الخاص بكل فنان، على خاطر لازم احداث مشاريع تشكيليه خاصه وبارزه ومتميزه ومختلفه عن المسارات الاخرى.
2: أكيد الفنان يبدأ ديما في بداياته يبحث عن التمشي ربما الذي ينوي اتخاذه، وتكون هذه المرحلة فيها كثير من التجريب وبطبيعة الحال عن طريق المشاركات والانخراط في مجال العرض الفني. ربما تتكون لديه هذه معناها النظرة التي تكون شاملة والتي تجعل من مساره التشكيلي أو من تخلق ربما لمساره التشكيلي الطابع الذاتي والخصوصية. وأنت اليوم فنانة تشكيلية ولك مشاركات عديدة، وأصبحت معناها من أهم المشاركين ربما في العمل الجمعياتي، لأننا نراك دائمة الحضور في هذا المجال. إذا نحاول اليوم الحديث عن أحد الأسئلة الهامة في مجال الفنون البصرية، وهو سؤال إعادة إحياء الذاكرة في مجال الفنون التشكيلية. يقول قائل: من أين أتى هذا السؤال؟ هذا السؤال ربما أتى من تجربة إلهام السباعي الفنية الأخيرة، لأننا لاحظنا أنك تعتنين منذ سنوات، ربما 3-4 سنوات، بإعادة تشكيل ربما معطيات أو مكونات الذاكرة نقوله في العموم. خليك أنت تتحدث عليها أكثر، وتحديدا في تجربة الرسم على المرقوم، وهي تجربة ربما في تقاطع مع مسار الرسم الفني. لو تقدمي لنا قليلا سيدة الهام هذه التجربة وهذا التوجه الجديد.
3: هو مشروع تشكيلي بدأ من 2017، وهو وقتها دعيت إلى المشاركة في معرض جماعي يتحدث على الموضوع متاعه هو التراث، وكنت أبحث عن شيئا أستطيع أن أدمج فيه الأسلوب التشكيلي الخاص بي أنا. وأحداث وصورة جديدة، لا صورة غير معهودة في المجال التشكيلي. دونك كنت أبحث على أبحث فقط، ستي البحث من غير قيود، من غير حبيت نخرج من الخصوصيات، من هذيك الحوتة والخمسة والتسكي كل ما هو معهود في التراث. حبيت نستغل حاجة اللي ما همش يستغلوا فيها، اللي هي حاجة أوريجينال، حاجة جديدة. يا أخي جيت متعدية بحثة بائعة متاع مفروشات أزكى زرابي والمريقب متاعنا العادية. يا أخي جيتني الفكرة، قلت إيه أنا علي ما بدلش المحمل متاعي، على خاطر هو ديجا المرقوم هو محمل زاخر بالرموز بالألوان جميل جدا. دونك وين العمل متاعي؟ أني نحضر اللوحة متاعي ومن بعد معناتها في المسار المسار والإنشائية اللوحة متاعي عندي مراحل نتعدى بها. دونك المرقوم هو المرحلة الأولى اللي أنا نحضر اللوحة نتاعي. دونك لقيت لوحة ديجا حاضرة ومليانة وفيها برشا كلام وفيها خطاب، على خاطر من الأول وين نخدم فيه برشا أفكار وبرشا برشا تعامل، معناتها كي نتعامل مع المرقوم تقولش علي نتعامل مع الارتيزان، تقولش علي نتعامل مع الحرفية اللي قامت بالمرقوم هذيك
2: بحياكة نسيج المرقوم،
3: بحياكة القطعة هذيك، على خاطر كل قطعة جاية من معناتها من جهة من بلاد تونسية، وكل جهة عندها خصوصية نتاعها، عندها الكلام نتاعها، عندها القراءة. وهذيك وقتها فطنت بيه هنا وين نتعامل مع المادة المرقوم. وقتها بديت نتخاطب أنا والحرفيات، قوش علي نحكي أنا وياها، على خاطر أنا كان عندي خاطر أنا نخدم الأسماك ولكن بأسلوب أسلوب مبسط.
2: في فترة البدايات هذا في رسومك الأولى.
3: أي
2: تنرجع له واضح. أي
3: دونك الغرافيزم اللي انا نخدم به هو اللي كان اللي لازمني انا ندخله في مع الغرافيزم اللي هو موجود نتاع الفيلم المرجوم. دونك هذيك اللي خليني اللي اعطى فما اعطى صعوبه من الاول, خاطر لازمني نلقى كيفاش انا نتحاور, لازم فما هو حوار, كان حوار ما بيني انا وماده المرجوم. دونك خدمت هذيك القطع صغيره ونالت اعجاب واستحسان معظم الزوار المعرض والفنانين التشكيليين. دونك والمعرض هذا كان مع اسوسياسيون ارت كوت,
2: اي جمعيه
3: ارت كوت نجاه لهم تحيه. دونك هما اللي كانوا لو ديكلونشور نتاع
2: الفكره
3: نتاعي, وبديت نطور فيها بيان سور خاطر عجبتني ولقيتها ساعه حاجه اللي حتى حد ما خدمها قبل. معناتها عندي الفرادة في استعمال المادة هذيك والتقنية والإشكالية ككل.
2: يعني مثل ما كنت تذكرين أن دخولك إلى هذه التجربة كان عبر عامل الصدفة وإثرة, معناها مشاركة في معرض حول علاقة التراث بالفنون. دونك وكما كنت تذكرين أيضا
3: هي صدفة مقصودة,
2: أي صدفة أي في البداية صدفة مرورك من أمام معناها
3: متجر
2: المفروشات, والذي معناها كان صدفة مثمرة حقيقة, ذلك أنك توجهت لخوض هذه التجربة بإعداد معرض فني بأكمله. حدثينا عن هذا المعرض سيدة الهام, وخاصة حول معناها فكرة التقاطع بين أعمالك سابقا وأعمالك الحالية, لأنك كما ذكرت منذ البداية أعمالك في البدايات كانت يطغى عليها شيء من تشظي عناصر اللوحة ربما, وإلا هذا التفكك المندمج والذي يذكرنا أحيانا في ببعض التوجهات ربما من الفن المعاصر. عندنا شوية توجه جاكسون بولوك, وإلا ربما بيكر بنفرج من تونس الذي في السنوات الأخيرة أخذ يشتغل على مثل هذا الصنف بين ظفرين من الأصناف الفنية, أو توجه معناها support surface. ليه؟
3: هو فما تقاطعات مع المصادر اللي ذكرتهم أنت, ولكن هذيك مع التقاطع يكون على مستوى all over, على مستوى ملء كامل المساحة. ولكن أنا مسار البحث عن الذات التشكيلية متاعي كان جستمان بدي من المرحلة هذه, على خاطر أنا كنت نعبي المساحة متاعي, كنت نخدم برشة all over, نعبي الفضاء متاعي ديما يظهر لي باقي نقص, على خاطر أنا زاد نخدم شوية كيف ما الأسلوب تاع بولوك, هو أني لوحة متاعي ما نخدمهاش في اتجاه واحد, نبدأ ندور وهني عبيت منها هني زدت منها ندورت هكا. دونك العمل من الأربع شيرات من الأربع جهات
2: يمكن قراءته معناها من كل
3: جوان حتى كي نعمل لك خشاش نجم نحطه كل مرة نحط اللوحة متاعي في اتجاه مختلف معناتها. وهذه زادة سي ان بوان دير فما بعض اللوحات عملت فيهم السيناتور متاعي دور زادة مع اللوحة ذي في المرحلة الأولى مع وبعدك أنا زدت بيان سور باش تلعبيها أنا اللوحة بخلاف الأرضية اللي أنا نخليها ثرية. بعد نستغل الأرضية نتاعي عبر وضع الأسلوب الغرافيزم الديناميكي نتاعي أنا اللي هو نستعمل الأسماك المبسطة واللي خرجت الغرافيزم نتاعها اترافير الغرافيزم نتاع الورده خاطر من الاول تعديت بالإتاب فلورال دونك خدمت الورده كيف كيف ستيليزي ا ما مانيير دونك ولات فما عندي حركه يدويه نخدم بها ان جيستويل لو جيستويل هذاك خدمت به الاسماك دوكو فما حتى سمكه تشبه الاخرى وتقاطع الاسماك يحدث اسماك اخرى ويحدث ان فيت دوتر غرافيزم اي دوتر فيزويل اللي هو يخلي العمل متاعي فما حتى عمل شبه الاخر ما نجمش نعاودو ما نعاودوش على خاطر انا لامبروفيزاسيون دو مومون انا
2: وحي اللحظه ربما
3: وحي اللحظه وكيفاش انا عبيت الفضاء متاعي وضعيتي كيفاش انا واقفه كيفاش يدي حركتها معناتها انا والمود متاعي انا معناتها ندخل في تخميره وفي في في احكي اخرى معناتها ما نغطس في اللوحة متاعي ما عادش نعرف أنا وين دور دونك نعبيها والإضافة الأخرى هو أني اللوحة بيسك هي تعبيت برشا واللي يتعدى في الزيكسبو يقول لي اللي لوحة متاعك مليانة نفسها شوية اي دونك أنا يزمني فركس كيفش نفسها يزمني القالها كيفش بتتنفس دونك وليت نلعب بسكوتش دونك جو كري دي ريزيرف
2: عبر التقنيه معناها الورق اللاصق
3: اللاصق اي دونك على خاطر تلمو عزيز عليا اللوحه نتاعي الكل تلمو ان نبدا شيخ عليها كيف نبدا معبيتها دونك ما نجمش نحي هذا لا نحي هذا لا دونك اي نغمض عيني دونك وليت امبروفيزاسيون اخرى ولكن الامبروفيزاسيون هذيك عملتها بأدات أخرى دخلت أسلوب جديد هو أني نحط سكوتش ونعمل لغزيرف وندخل في الغزيرف ولا فما أن فا إيفيان فما سيلب وموجب في اللوحة يعني
2: خلينا نوضحه شوية للمستمعين اللي هو الغزيرف هي مرحلة من المراحل التي نغطي بها معناها مساحة من المساحات قصد تخفيف ربما
3: قصد الاحتفاظ بالفضاء هذك وحذف الفضاء
2: أي تخفيف الفضاء التشكيلي خاصة وأنك تعتمدين معناها كيفاش نقوله لا سيرفاس المساحة البيضاء هكا
3: أنا
2: في سطح المحمل
3: في الأرضية نخلي شوية تهوئة على خاطر هو تعبي اللوحة متاعك ولكن تخلي شوية من لون المحمل ولا تضيف له تحط ألوان خفيفة مش أنت تحدثك التهوئة ويتنفس المحمل متاعك ويرتاح شوية حتى العين زادة ترتاح تبدأ تغزر كل مرة تقع ستاسيون تقف فيها
2: أكيد أي أنك تشتغلين داخل لعبة المل والفراغ وفي مرحلة أخرى كما قلنا وكل فنان تشكيلي ربما يمر بهذه المرحلة وهي تهوئة الفضاء لأنه في مجال الممارسة التشكيلية العين هي اللي تخدم هكا سيدة لام
3: أي العين تخدم في قراءة اللوحة تدخل برشا الفضاءات المسطحة اللي ترتاح فيها العين وما يلزمش فيها برشا ديغرافيزم باش تنجم تقرأ الجانب الآخر معناتها ديما فما تباين في القراءة معناتها ديما كان عبيت من شيرة لازم تفرغ من شيرة كان حتي ديغرافيزم من شيرة معناتها ديما فما علي غوتور
2: يعني فترة مخاض ربما مستمر بينك وبين اللوحة أثناء الإنجاز هكا
3: مخاض مش مستمر وبعدش حتى كان عاود نحطها جو سوي كابابل زيدا دو لا شانجي دو ريبيتي لو ميم بروسيس معناتها المسار الإنشائية هي بيدها نجم نعاودها في وضعية أخرى للوحة وفي قراءة أخرى ولا حتى في إضافة مجموعة معناتها ألوان ولكن هذيك اللعبة هذيك هي اللي أعطت خصوصية للأسلوب التشكيلي متاعي اللي هي ولات تقرأ معناتها الأسلوب هذيك يتقرأ الهيم سبيع
2: أسلوب الرسم شكرا سيدة الهيم فاصل ثم نعود
1: نقطة ضوء
2: إن سؤال إعادة إحياء الذاكرة في الفنون التشكيلية هو سؤال متكرر ومتجدد، ذلك أن تناول الفنانين التشكيليين هذا الموضوع ما فتئ يقدم أطروحات متعددة الأشكال والوصفات، سواء في مسار المعالجة التشكيلية لدى الفنانين أو في أسلوب المقاربة الإبداعية لدى المصممين. لقد تكررت مواضيع البحث في أركان الذاكرة عبر الأزمنة ولم تنضب منابعها، وذلك لثراء المخزون الثقافي والحضاري للشعوب والأمم. وتتمثل أهم مظاهر تناول موضوع الذاكرة في مجال ممارسة الفنون التشكيلية في فكرة إعادة النظر في محتويات التاريخ الحضاري ومكوناته المادية واللامادية، ومحاولة إخراجها إخراجا إبداعيا جديدا يتلائم مع متطلبات العصر الذي يحيا داخله الفنان، وصياغتها صياغات تتلائم مع توجهات الذوق الجماعي السائد في مجال التصميم الفني، محاولين بذلك جعل الذاكرة مجالا للإبداع. اتخذت أشكال تأويل الذاكرة الجماعية لفائدة الإبداع الفني مناحي متعددة من حيث الأسلوب والصنف أو حتى من حيث مواضيع ومصادر الاستلهام، فتناول الفنانون والمصممون بالدراسة والتجديد مواضيع الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وتعاملوا معها باعتبارها مكونا يولد رؤى جمالية، واعتنوا بأدق التفاصيل التي يمكن أن تمثل مراجع تاريخية وإبداعية في الآن ذاته. وفي مجال التصميم مثل الاعتناء بالوسائل والمواد المولدة للتجديد والتقنيات الفنية الموظفة لذلك مجالا لتحقيق أهدافهم. في مجال الفنون البصرية عمل بعض الفنانين إلى العودة في مشاغلهم الإبداعية إلى الذاكرة الشخصية باستخدام الذكريات والأشياء والأغراض العائلية والأرشيف والصور القديمة أو حتى السرد الذاتي، ذلك أن الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي 1944-2021 اعتمد في مقاربته الإبداعية على إنارة موضوع الذاكرة الجماعية وانتشالها من طي النسيان، وكان ذلك من خلال إنجاز منشآت فنية استخدم فيها صورا فوتوغرافية مجهولة من الأرشيف العالمي لفئة مسكوت عنها في تاريخ الحرب، والتجأ أحيانا أخرى إلى استعمال ملابس قديمة وأرشيفات صور شخصية قصد معاودة إدراج هذه الشخوص داخل دائرة التذكر. في حين قامت سوفي كال فنانة فرنسية الجنسية 1953 باستعارة أحداث حياتية من ذاكرتها الشخصية لإنجاز تنصيبات فنية أو فوتوغرافية تمتزج في موضعها بين الفن والتحقيق الشخصي لاستكشاف الذاكرة الحميمية والأثر الذي تتركه أحداثه في حياتها. وحول موضوع استعادة ذاكرة المكان تولى الفنان شيمون أتي الأمريكي 1957 عرض صور من الأرشيف على واجهات المباني العتيقة في محاولة واعية لإحياء أحداث تاريخية تذكر المشاهدة عبر تقنيات الصورة الضوئية بتقاليد تاريخ بعض المجتمعات التي اندثرت. وفي ذات الإطار تنوعت أشكال استخدام عناصر الذاكرة وانفتحت حتى على المواد والخامات التي تستعمل لإنجاز العمل الفني المهتم بذاكرة المواد وذاكرة الأشياء، ذلك أن بعض الفنانين استخدموا مواد هجينة مشبعة بحمولة ذاكرتية قوية مثل الأغراض اليومية والمواد والمعادن المدورة والوثائق الأرشيفية. ومن ذلك نجد الألماني جوزيف بويز 1921-1986 الذي استخدم الشحمة واللباد الصوف المضغوط لترميز الذاكرة والطاقة التحويلية، محاولا بذلك استحضار ثقل قتامة ماضي الحروب، فيما قدم فرنانديز أرمان 1928 2005 أعمالا فنية مميزة تركن إلى مفهوم التجميع بطريقة مستجدة تعتمد مراكمة الأغراض الاستهلاكية بشتى أنواعها، مشددا إلى توجيه مسار إبداعي بأكمله يرنو طرح تساؤلات فنية حول ذاكرة مجتمع الاستهلاك وغيرها من الأسئلة التي تحوم حول ذاكرة الإنسان من خلال رمزية الأغراض التي يوظف في تنصيباته الفنية. أما في مجال التصميم الإبداعي فقد يختلف موضوع إعادة إحياء الذاكرة التقليدية في المنتجات الحرفية عبر توظيف جديد للأغراض التقليدية ورمزيتها في محاولة لإعادة إحيائها، ومن ذلك ظهرت أشكال الإنتاج الحرفي المستجد حيث يبدع الفنانون أعمالا حرفية عصرية فريدة من نوعها تكون الغاية منها نقل مظاهر تقليدية أو أفكار أو رؤية للعالم وتقديمها في مظهر جديد يولي أهمية لفكرة المحافظة على الموروث التقليدي والبعد الإيحائي للذاكرة. لعل ذلك ما جعل فكرة التقاء البعد الإبداعي بالبعد الحرفي مجالا هاما، حيث قدمت عديد التجارب الإبداعية الفنية فكرة الاستلهام من الماضي في مجالات الإبداع على غرار ما أفادت به تجارب الفنون الزخرفية مثل الأغ نوفو والأغ ديكو التي سعى منتجوها إلى طمس الحدود بين الفن والحرفية من خلال الجمع بين البعد الجمالي والمدى التوظيفي. لنختم، لم تتوقف حدود الاعتناء بموضوع الذاكرة عند التوظيف المادي للأغراض التقليدية أو صور ماضي الذاكرة الشخصية والجماعية فحسب، بل نلاحظ امتداد الاهتمام بهذه الفكرة وتعاقبها لدى أجيال، بل واجتياحها حتى أكثر المجالات الإبداعية معاصرة في مجال الفنون البصرية، وذلك ما بدا خاصة مع الفن الرقمي الذي صار يعتمد وسائل التكنولوجيا المتطورة لتخليد الذاكرة الافتراضية ولتقديم صناعة محتوى جديد في عالم توظيف التراث من خلال خلق عوالم خيالية خلاقة تنتجها عملية الإيهام البصري من خلال منشآت تفاعلية أنتجها فنانوه. نعود إلى الحوار معك سيدة إلهام لنتحدث كما كنا انطلقنا في بداية هذه الحصة حول أعمالك التشكيلية ومصادر الاستلهام التي تقتبسين منها مواضيع تجربتك الإبداعية، وهنا سنتحدث قليلا على مستوى الشكل ثم على مستوى اللون. إذن سيدة إلهام، في خصوص معناها هذا المحمل الجديد الذي تحدث عنه، كنا عينا من خلال مشاركاتك الفنية وعروضك الأخيرة نزوعك إلى توظيف تجربة معناها المرقوم وما يحتويه هذا المفروش من عناصر تراثية. لو تحدثين قليلا حول مصادر الاستلهام على مستوى الشكل.
3: على مستوى الشكل، مصادر الاستلهام كنت بتعدد اختياراتي، معناتها كانت اختياراتي مختلفة. حرصت في إطار لمركزية الفنون التشكيلية أني ديما عندي جانب الصدفة، ديما الصدفة خير من ألف ميعاد عندي أنا. دونك قلت بون باش ناخذ برشا، معناتها نحاول نغير عدة مفروشات من جهات مختلفة. يا أخي وين نختار، لقيت اللي كل جهة عندها الطابع الخاص، عندها الرموز متاحها الخاصة، عندها الألوان متاحها الخاصة، الأشكال، حتى شكل المرقوم، حتى وضعية المرقوم. معناتها تعلمت كان برشا ثراء. أي
2: مرقوم حائتي ولا أرضي ولا كيف معناها سيدة؟
3: هو المرقوم يتحط على الأرض ولا يتحط، خاطر قبل كانوا يحطوها على الحائط للوقاية من البرد. معناتها هو كان يحطوها يبدأ كي تغدلي محطوط على حول الفراش ولا يستعملوه على الأرض. ولكن كان البحث هو أن يكون نلقى خصوصيات مختلفة. وكل ما تعمقت في المعتبات في كان قديم المرقوم، كل ما كانت المادة أحسن، الصوف كانت طبيعية، الألوان طبيعية، معناتها الأخضر والأحمر والبرتقالي الأصفر، كل ما هي ألوان من الطبيعة وفيها زادة تجانس ياسر مزيان معناتها الألوان، بخلاف أنه الزخارف زادة متاع المرقوم فما زخارف ياسر ثرية وفما ألوان، معناتها أنت مرقوم عمره 70 سنة وهو مخدوم بالالوان المشعه هذيك اللي كولور فلاشي اللي نستعملوا فيهم احنا توا في الـ في الـ في معناتها في الـ الفن الحديث، معناتها في
2: الفتره المعاصره
3: سي سا اي دونك ياسر. وان بلوس كان فما بعض الاعمال فيها برشا رقه في الزخارف نتاعها، في معناتها تقولش عليها حاجه تتلبس فيت، مش حاجه تتحط في الحيط. معناتها قلت علاش قلت لك انا كانت صدفه جميله جدا اني تعرفت على بائع مرقوم في جامع زيتونه اللي هو الفضاء اللي لعبت الكل معناتها اللي حاجته بحاجه من التراث يهبط يمشي غاديك. دونك ومشيت غاديك لقيت عنده ما شاء الله من الماده، وهو كان تدا عنده هو كان فنان في خاطر كان يستغل الماده هذيك وفهم انا المطلوب متاعي ومد لي حاجات اللي عمرهم 100 سنة واللي عمرهم 50 سنة. وفما بعض السجاد اللي بالتيكين تاعو بالريفيرونس خاطر قبل كانوا البادو معناتها خارج المدينة يجي يخدموا السجاد ويدخلوا يجيبوا ان غراند كارتيتي بكميات كبيرة ويبيعوهم للمتاجر نتاع جامع زيتونة. دونك تلقى عندهم دي ستوك، فهمت؟ بارك الله، معناتها بجد معناتها قد ما نغوصوا في المنتوج وفي الذاكره نتاعنا كما اللي انت كنت تحكي عليه توا التكست في نتاعك، فما الذاكره نتاعنا انا فرحت برشا اللي لقيت روحي نحكي دون ان تيم ياسر قوي ورجع بيا التالي معناتها في الزمن وعاودت احيته وعاودت خرجته ودير لا بريزونطاسيون نتاع المرقوم نتاعي كانت معاصره، على خاطر اول ما خاطر احنا كل ما بروجي نخدموه تشكيلي لازم تعطيه اسم والاسم يحمل معناه. دونك هو الاول بروجي بدا اسمه بلاغوم ارت، بلاتو مرقوم ارتستيك. دونك لو بلاتو سي كوا سي لا بريزونطاسيون، مع تقديم الماده المرقوم في الماده البلكسيغلاس في صندوق من البلكسيغلاس
2: اي باش نجيو هذايا في طريقه العرض نتاع المرقوم.
3: هي فيت هو تثمين خاطر انا خديت ماده المرقوم مش نعمل عليها بانتور وكهو، لكن لو بروجي اعمق من هكاك، هو اني نعطيه صوره معاصره ونقدمه في تصويره وفي
2: حله جديده،
3: حله معاصره. دونك على هذاك اخترنا الاسم هذاك وكان تقديمه في ماده البلكسيغلاس.
2: اي معناها التقديم هو تقديم مخصوص احنا باش نرجعوا له، لكن انت توا حدثتنا، نرجع لك انا ربما لموضوع الالوان، حدثنا قلت لي المرقوم معناها تعود اصوله الى سنوات وسنوات عديده الذي تجدينه عند الباعه ويحمل معناها اللون الفاقع. هكا. لكن احنا اللي نعرفوه عادة على المرقوم أنه هناك معناها مطفة لونية بأكملها فيها الأحمر والأمغري والتناسلات هذه الألوان معناها حتى نوصل للألوان الترابية ثم اللون الأخضر، وربما هذا ما طغى على أعمالك. معناها كيف يقع التعامل ربما مع هذه الألوان اللي أنت كما كنت تتحدث قبيلة تتعاملين معناها في تحاور مع المادة الجاهزة، معناها تأخذ القطعة هذه اللي هي ديجا ملونة
3: تدوير الجهاز
2: أي، والعملية حقيقة صعبة لأن إعادة إخراج الصورة التشكيلية في طابعها الذي تقدمين وهي ديجا صورة جاهزة موجودة
3: مع الإبقاء على
2: على الموتيف الأصلي للحرفية معناها
3: المادة.
2: هذا الحوار هل سمحت لك أولا الحرفية بذلك؟
3: أي كانت هناك بعض الحرفيات التي لم تسمح لي بالدخول في
2: العالم
3: متاعها في عالمها، أي على خاطر أنا لازمني نخرج مادة فيها انسجام وتناسق ما بين العمل المعاصر
2: الموجود
3: المعاصر بتاعي أنا والمحمل اللي هو ديجا كان فيه حكاية
2: جاهز.
3: أي حكاية كاملة هو كي تبدأ أنت تخدم فيها تبدأ من الأول نبدأ نتعرف عليه المرقوم نحكينا وياه نشوف شنو ألوانه وشنو أشكاله والتصميم عمل أنت زيد تخدم مش تدخل في التصميم وفي الألوان. دونك الألوان ساعة ما لازمكش تخرج على الباليت هذيك لازم تقعد ديما
2: تتحكم
3: تحترم
2: فيك
3: أي تتحكم فيك. علاش قلت لك عنده شخصية ياسر قوية المرقوم معناتها هذيك الاستمتاع كان غاديك كان فما تبادل فما افايفيا مد وجزر انا وياه اي شكون اللي باش يغلب مره نغلب انا مره يغلب هو حتى لقينا قراءة متواصلة نحكي عليها على أساس أن هي معايا
2: أي. معناها عملية التفاعل ربما تكون مع الحرفية مع الألوان مع
3: بالرجوع بالزمن بالرجوع بالحوار رجوع بالرموز هذيك الأمازيغية متاعنا على خاطر فيه زادة قراءة سي اون كارت فيزيت سي فريمون اون كارت فيزيت معناتها
2: بطاقة هوية
3: هويته في الصور بتاعه هويته في الحياكة بتاعه هويته في الألوان في استعمال الألوان في توظيفها في تقسيم الفضاء بتاعه في دير المرقوم القديم مش كيف ما المرقوم الجديد. المرقوم القديم تحس المرأة القديمة
2: ربما التقنية
3: لي تحس حتى الكاركتير تحس حتى الشخصية الشخصية نتاع العبد اللي يخدم في المرقوم اللي هو متمكن اللي هو كانت عنده برشا إضافات
2: يعني الغرزة الحياكة تقصدين الإضافات فما إضافات شخصية للحرفية
3: أي على خاطر كيف تبدأ أنت كيف مش كيف ما عبد يغزر للمرقوم نظرة عابرة كيف ما وانت تخدم في انت تخدم عليه
2: فوق الغرزة
3: وتحاول اي وتحاول انت تتعامل معه تتفاعل معه تحكي معه دونك تجي تحكي معه تلقى برشا كلام تلقى فما حكاية على خاطر هي الحرفية دير احكي لي اون انيكدوت سي شكري قروي احكي لي انكدوت على على الزربيه كيفاش كانت الزربيه تتخدم الزربيه ساعه ديما مغطيه عندها حرمه
2: اي
3: وبعديك
2: القيروان هذا زربيه قيروانيه وحتى اي هذا تقليد موجود حتى لدى النساجات معناها في قفصه ولا في سيدي بوزيد في عديد المناطق التونسيه التقليد هذا موجود معناها نعرفوه في الذاكره البصريه نتاعنا
3: والزربيه ما يقفوش قدامها يقفوا راها معناتها فما توتا ريتويل معناتها فما أسلوب كامل يتعاملوا قدسية كانت عندها قدسية الزربية نتاعنا عندها إضافة عندها فما روح فما حياة فما سحر
2: فما سحر، ومن هذا السحر توجهت إلهام السباعي لتقدم سحر أعمالها في علاقة تفاعلية مع الرموز ومع الأشكال التي يحتويها المرقوم أو المساحة، نقولوا احنا لأنها تصبح مساحة إنجاز تشكيلي، لم يعد المرقوم مرقوما حالما دخل مرحلة العمل.
3: هو ما عادش مرقوم سجاد نجم عادي ولا لوحة فنية. حاولت نثمنه ونزيد نطلع في القيمة الفنية نتاعو، دونك
2: يعني من القيمة الحرفية الى القيمة الفنية ربما تتحول معناها. دونك وهذا ما يدل أنك لا تتعاملين مع محمل عادي، لأن في أعمال الرسم أو في ممارسة الرسم كفنانين نتعامل مع القماشة البيضاء، وهنا إلهام السباعي تتعامل مع القماشة الجاهزة بحياكتها وبألوانها ثم برموزها لتقدم رموز جديدة وإضافات جديدة. إذن فاصل موسيقي سيدة إلهام ثم نعود، وهذه الأغنية مهداة خصيصا لك.

0: نعود مجددا إذن سيدة لام بعد هذا الفاصل الموسيقي لنواصل الحوار معك أكثر وبأكثر دقة حول كيفية تحويل هذا الغرض الاستعمالي المفروش إلى غرض مخصص للعرض الفني، وحول المحمل الذي تحول معك بعد أن كنت معناها تستعملين القماشة العادية، وحول هذا الشكل المحدب للمرقوم الذي تقدمه لام السباعي، وحول أعمالك التي معناها خرجت منه. تفضلي سيدة.
1: التجربة متاعي تطورت، كان تقديم مسطح، ومن بعدك بدأ المحمل متاعي يتحرك، نرجع للسوبر سيرفاس، تحرك المحمل تاعي، تكمش، بدا يخرج بشوية بشوية، من يعاود يرجع يخرج بالبلكسي جلاس، وبعدكش وليت فيه عدة نتوءات. دونك تقديم السجاد كان تقديم مغاير ومختلف، ولا أوفر أوبجي، ما عادش لوحة حائطية فقط. والتجربة هذية خلتني أنا نجم نمشي لتجارب أخرى داخل المرقوم هذايا، شاركت به في فيستيفال ديزار انترناسيونال في كوريا الجنوبية، توا معروض في كوريا الجنوبية. شاركت به في الملكية الفكرية في جنيف مع متحف الفن الحديث
0: والمعاصر في إطار معناها احتفال بالإبداعات النسائية، كانت مشاركة جيدة. لكن سيدة الهام، احنا نقول في الأحجام الصغيرة ربما للمرقوم التي تعرضينها معناها تحت البلكسي، مادة البلكسي اللي هي مادة تحمي ربما هذا المرقوم، لماذا هذا الاختيار؟
1: الاختيار هذا لتثمين التثمين المادة، وان بلوس انا خدمت عليه باللون الذهبي، دونك زدت اعطيته اكثر رونق، وكان معناتها فما انا خدمت معها تخشالي نخدم بحاجة قدسية، عرفت؟ دونك عمال نمشي ونحاول باش يكون عنده اكثر علو وشموخ.
0: إذن السيدة الهام، وقبل الاختتام حدثينا ولو بلمحة قصيرة حول التوجه الجديد الذي لاحظناه في أعمالك الأخيرة.
1: كما قلت لك، أنا مادة المرقوم هو أني وليت نخدم على خامات ومحامل مختلفة.
0: إذن هي التي فتحت المجال
1: لأتعامل مع لأغير محامل، استغل محامل أخرى. دونك كان عندي تجربة في مع جمعية مع الرابطة التونسية للفنون التشكيلية، قمنا بالعمل في فضاء،
0: أي فضاء
1: كنا
0: مفتوح.
1: في فضاء مفتوح، دونك كان في غابة بنزرت،
0: وكان الفضاء على جذع شجرة وعلى محامل مستوحاة من الطبيعة هكا.
1: أي دونك عاوني، معناتها هو حل المجال العمل على المرقوم، خليني نوليت نستغل حياكات أخرى ومحامل أخرى وتطور العمل متاعي، وخدمنا لاندارت. دونك خدمت ديما الأسلوب التشكيلي متاعي، ولكن حطيته على جذع الشجرة، وعطى ياسر تناسق، دغ عطى جمالية
0: جديدة
1: جديدة.

0: إذا نتمنى لك كل التوفيق في هذه التجربة سيدة إلهام. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية حصة اليوم من برنامج جماليات، ونستودعكم إلى موعد لقاء جديد. دمتم أجمل المستمعين.
1: جماليات
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلتي.

0: العربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد الجرجوري.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
4: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
3: إطلالة البداية. إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن

0: قدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
1: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع.
0: نعم.
1: منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة. ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليه، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة إن تفضلت، اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
0: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلالي على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنتي، ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها، وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية اليانعة الموشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية. فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها. اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة، أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا رغم تراكم السنين، فقد ظلت ترعاه طيلة حياتها لا تخرجه إلا لضوء القمر لتتلحف به بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة التي كانت ستأتي لا محالة على ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي، فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستان الأخضر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها، أنيسا لها في الحياة مؤنسا لها بعد الممات. لحديث العروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان إحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص، هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان سيذهب باللون الأخضر من الفستان وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته الزيتون حبيبات الزيتون. اللون الأخضر لون الحقول في الربيع. اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة الخبيزة الحريقة. اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة هو صندوق ذكريات الطفولة. الأخضر هو المستقبل هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة يصلح لمواجهة ظلمة القبر ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسية ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص. الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي كيف قال النص ما قاله.
1: نعم عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد. فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقل في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية، أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا. لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة. لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة، أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصيات الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى. شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت أن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجماتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية، ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته بالخطاب. بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب.
1: الخطاب.
0: إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت كانت وكانت وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا، وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر.
1: تركيز على أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للساردية أيضا وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذ عروسي أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعا شعريا، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص. لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح، لا شك في هذا، وسبب ذلك أن سق الإيقاعي التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذ عروسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء أو الهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: الميزان في الميزان. إذا دكتور فؤاد بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم ركن في الميزان، وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقداده السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقداد، قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده، من قاد يقود، اقتاده. ما جاء في النص هو قبل أن تقداده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، هي تتحدث عن الكمين. فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز وإلى عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر،
0: لا، والأسلم أن نقول حينا آخر،
1: حينا لا شك في هذا، هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: مزدوجة الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي، هي تتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة. إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك. لهم والدتهم،
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني كان محبث أن تستعمل ضمير الها، يعني
1: لا شك.
0: هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق. وهنا هم يتتصور شيئا لم تذكره في الكلام،
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: خطأ،
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية. ما في هذا شك، لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة ومؤدية.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي حياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة. منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به. تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما وما نطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوت رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي ذويبي، وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد وموضوعه كتابة الحياة، انطلاقا من كتاب ابنة الحياة للكاتبة التونسية إسمهان الشعبوني. مبروك إسمهان هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا جزيلا سي محمد عيسى، شكرا على الدعوة.
1: يحضر معنا أيضا الأستاذ الناقد أحمد الجريناوي من غزة. تحية لغزة وتحية إلى الشعب الفلسطيني أيضا.
3: شكرا، الله يحييك، وتحية لتونس، وسعيد جدا بهذا التواجد معك أستاذنا ومع الكاتبة الرائعة أسماء.
1: وأنت أيضا ابن تونس الخضراء.
3: لا شك.
1: هاي نعم. إسمهان، يعني في إطار إذن ما كتبته في هذه المجموعة القصصية المهمة التي أعتقد وأؤكد أيضا أنها مهمة، أنت كتبت الحياة، وكتابة الحياة في الحقيقة في القصة القصيرة ليس سهلا، فلعلنا نطرح السؤال التالي: كيف يمكن لنا أن نكتب هذه الحياة في قصة قصيرة في مساحتها النصية، في شخصياتها القليلة، في أحداثها الموجزة المقتضبة؟
2: أظن فيما يخصني شخصيا، نعم، يعني كتابة القصة بطريقة مكثفة تنبع من تراكم داخلي كبير جدا، واهتمام ربما مركز على موضوع معين. وكان اهتمامي منذ سنوات يمكن الثلاثة الأخيرة، اهتمامي كان بالإرث العائلي النفسي والتربية التي نحيط بها أطفالنا، وهي تربية عادة مبنية على مبادئ يعني عنيفة، لأنه عادة التربية في مجتمعاتنا وحتى في مجتمعات أخرى، يعني هذا شيء يخص العالم جميعا، هي تربية تقوم على عدم اعتبار الطفل كإنسان في حد ذاته، يعني نعتبره كإنسان ناقص ورأيه غير مهم بنفس أهمية آراء الكبار، ونسمح لأنفسنا بتعنيفه على أساس أن ذلك في مصلحته،
1: نعم،
2: أو بأن لا نعطي اعتبارا لمشاعره، مشاعر الخوف، ولا نعتبر أن طفلا قد يحبط. وهذا كله يعني يكتب في الصفحات الأولى من حياة ذلك الإنسان تروما، تجد فيما بعد انعكاسا سلبيا جدا، وتخلق توارثا لأزمات نفسية جيلا بعد جيل، ولطريقة في التعامل مع الحياة تسحق كل ما هو هش وتفسح المجال للقوة والتسلط.
1: نعم نعم.
2: فأنا الاهتمام يعني هذا كان كبير بالنسبة لي في السنوات الأخيرة، وانبثق الحقيقة عنوان الحياة يوما، عنوان المجموعة وهو ابنة الحياة، انبثق يوما ما، يعني أن المجموعة جاتني قبل بعنوانها، جاء العنوان قبل
1: جاهز.
2: جاء العنوان، وأنا فهمت لما تجلى لي ذلك العنوان فهمت أنها مجموعة، وفكرت حتى يعني هل أكتب مجموعة أم رواية، لكن كانت مجموعة. فأظن هذلك الاهتمام المركز بشيء ما، يمكن حتى يعني عادة في طبيعة الكتاب أنهم يكون لديهم هوس، وهو ما يجعلهم يهتمون يعني ويعمقون اهتمامهم بمواضيع معينة، ذلك الذي جعلني أكتب وأحول الحياة إلى قصص.
1: ممتاز جدا أستاذ العزيز صديقي أحمد الجريناوي، وأنت أستاذ الأدب العربي، وأنت ناقد، وأنت أيضا فنان، لمن لا يعرف أنك فنان، كيف يمكن أن ننقل أيضا هذه الحياة بتفاصيلها اليومية إلى السرد، إلى الأدب، إلى الفن في نهاية الأمر، إلى الأغنية، إلى السينما، إلى المسرح، إلى الفن التشكيلي؟ طبعا هناك أعتقد هناك تفاصيل معينة ننقلها، ليس كل التفاصيل، هناك زوايا نظر معينة، هناك لحظات يمكن أن تكشف لنا زوايا معتمة من شخصية ما، من أمكنة ما، من أزمنة ما، وهناك أيضا رمزية يمكن أن يتميز بها حدث من الأحداث.
3: طبعا هو كتابة الحياة يجب أن تكون أولا قبل أن تكتب الحياة ابنا للحياة مثل ابنة الحياة، لأن الزوايا التي تتحدث عنها أنت الآن لا يراها إلا ابن الحياة. يعني إذا كان هناك كاتب يعيش في قصر عالي ومبتعد عن ما يحدث في الأرض الواقع، لن يستطيع الكتابة أصلا عن الحياة التي يجب أن يكتب عنها. فأن تتعمق في تلك التفاصيل، أن تنزل يوميا للشارع، أن تقف في طوابير الخبز أيا كانت الطوابير التي يجب أن تكون، أن تعيش الأزمة كما هي
1: كما يعيشها الناس،
3: لا أن تسمع عنها.
1: نعم.
3: يعني فرق أن تقرأ الخبر أن هناك أزمة ما في مكان ما، وفرق أن تعيش تلك الأزمة، وهناك فرق عندما تكتب عن الأزمة التي سمعت عنها، وفرق عندما تكتب عن الأزمة التي عشتها. فهذا هو المبدأ الأساسي لأن تكتب الحياة. ولماذا تكتب الحياة؟ وكيف تكتبها؟ ولمن تكتبها؟ هذه كلها أسئلة مهمة، الإجابة عليها تكمن عند كل كاتب، لأنه كل كاتب له أجوبته الخاصة عن كل هذه الأسئلة. كل كاتب لديه سبب ما للكتابة، كل كاتب لديه جمهور ما يريد أن يوصل له هذه الكتابة، وكل كاتب لديه أعداءه الذين يريد أن يقاوم بهم بالكتابة، يقاومهم بهم بها.
1: لا وجود لكاتب بلا أعداء، لأنه الأعداء هو إكسير من النجاح والإبداع،
2: جزء من الحياة،
1: جزء من الحياة، وعادي لأنه كطبيعة البشر. أعود إليك إسمهان، هل القصة، ونحن نتحدث هنا عن القصة القصيرة، هي نقل وفي أمين للحياة لوقائع معينة، أم هي تجسيد أو تجسيم لفكرة أفكار معينة أو قضية من القضايا؟
2: هو يعني منذ القديم أرسطو في فن الشعر قال يعني أنه الرواية أو القصة هي محاكاة، يعني هو نظرية القصة كمحاكاة للواقع يعني موجودة منذ القدم. وفي الواقع القصة تحاكي الواقع وتمثله، هو تمثيل للواقع. حتى من يكتب السيرة الذاتية هو يعني يكتب السيرة الذاتية كما يتذكرها وكما تلقاها وكما وبنظرته للأحداث. ففي كل الأحوال أرى أنه القصة هي محاكاة للواقع، هي تمثل للواقع، وذلك يبرز خاصة
1: واقع بعينه. مثلا يمكن أن ننطلق من حدث معين ونعيد صياغته وننقله كما هو،
2: سننقله دائما من وجهة نظر الكاتب ومن رؤيته للعالم،
1: خلفية فكرية أخرى. نعم.
2: خلفيته الفكرية ورؤيته للعالم ورؤيته لذلك الحدث من خلال رؤيته للعالم. طبعا لما تكون القصة رمزية ستكون أبعد عن الواقع، وتكون يعني في الناحية التمثيلية والناحية يعني هي الناحية التمثيلية للواقع تكون أكبر. لكن حتى في قصة واقعية هي ليست إلا خيالا يحاكي الواقع، ثم نطعمه أحيانا ببعض الأحداث وبعض التفاصيل الواقعية لنخلق التواصل مع القارئ. يعني نحن نتحدث عن هذه التفاصيل مثلا في ديكور معين، مثلا لما كتبت ابنة الحياة عندي أقصوصة اسمها آخر 9000 يوم، هي القصة هذه تتحدث عن شخص حقق نجاحا ماديا كبيرا.
1: نعم، سنعود طبعا إلى هذا الكتاب بتفاصيله في القسم الثاني من هذا البرنامج. أحمد الجريناوي صديقي الأستاذ، غسان كنفاني كتب في أرض البرتقال الحزين عن مشهد مؤثر حزين عميق، وهو يغادر مع عائلته إذن أرضه وقريته وبلدته وعائلته ومسكنه وذكرياته، وينقل لنا ذلك المشهد المؤلم. فنقل لنا تفاصيل إذن الحياة وأزمة ومأساة الفلسطينيين وهم يهجرون ويهجرون. توفيق فياض في الشارع الأصفر أيضا نقل لنا تفاصيل عميقة دقيقة لما عاشه في الأمكنة مع الأهل ومع الأصدقاء ومع التراب الذي يخرج من هناك ويقبله بحرقة وأنت أيضا يا صديقي تخرج من غزة وتترك الحياة هناك وتستقبل حياة أخرى. عن هذه الكتابات وعن هذه اللقطات والمشاهد
3: ربما
1: تأثرت قليلا
3: بلا شك. أنت تتحدث عن لب الوجع. ربما الكاتب الفلسطيني يعني يأخذ رداء آخر غير الكاتب أو فوق الكاتب، مثل العامل الصباحي الذي يذهب إلى عمله فيرتدي ملابس العمل فوق ملابسه الأساسية حتى يكون مستعدا دائما لنزع تلك الملابس. والكاتب الفلسطيني يرتدي ثوب المقاوم أو زي المقاوم المسلح ثم ينزعه في أوقات السلم. لذلك في الحديث عن غسان كنفاني، جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية عندما تم اغتيال غسان كنفاني قالت: لقد ارتحنا من لواء فكري مسلح.
1: أي.
3: لواء وفكري ومسلح عن كاتب، ما هذه الجملة الرهيبة؟ فأنت تتحدث عن مقاوم فلسطيني وليس مجرد كاتب. توفيق فياض لما كتب الشارع الأصفر أو لما كتب 778 اللي هي توثق تفجير مصافي البترول في حيفا في السبعينات، توثقها بشكل سينمائي وأدبي مليء بالأسلحة، مليء بالرعب لهذا الكيان الصهيوني. فهي عمليا طبيعة حياة الكاتب الفلسطيني أن يكون مقاوما. وأيضا كاتبتنا اسمهان شعبون هي مقاومة في مجال آخر له علاقة بالمقاومة النفسية، سأتحدث عنها فيما بعد في الجزء الخاص بالمجموعة القصصية. ولكن يجب أن يكون الكاتب مقاوما، يجب أن يكون مندمجا، ويجب أن يكون له أعداء، يجب طبعاً أن يعرف ما هو من هم أعداءه. كمان
1: كاتب بلا أعداء بصراحة كاتب إذا فشل.
2: نحمد الله إذا على أعدائنا.
1: اسمهان، نحن تحدثنا عن توفيق فياض وهذا الرجل يعني في عمقه الفكري وفي إنسانيته وفي حبه للحياة أيضا
3: طبعاً.
1: تعرض إلى محاولات اغتيال، منها محاولة اغتيال ذهبت ضحيتها إذن
3: زوجته لينا.
1: وأذكر أنه حينما تحدثت معه عن هذا الحدث يعني دمعت عيناه، قال لي: كان يمكن أن أموت ساعتها لكن زوجتي هي التي ارتقت عوضا عني. يعني هذه الحياة التي نقلها توفيق فياض والتي نقلها أدباء فلسطينيون يرتدون إذن البدلة العسكرية حينما يكتبون في زمن الحرب ويستبدلونها ببدلة أخرى مدنية في حالة السلم، كما قال الصديق الأستاذ أحمد الجريناوي. الآن ما رأيك اسمهان أن نستمع إلى مقطع من أغنية اقترحتها أنت، والقصة اليوم لم تعد بمنأى عن بقية الفنون، الأغاني، الموسيقى، الفن التشكيلي.
2: طبعا.
1: ما هي الأغنية التي تقترحينها؟
2: قارئة الفنجين.
1: مقطع. هل توافق
2: صديق؟ هو الفنان.
3: خصوصا المقطع اللي تقصده اللي هو ما قبل ستفتش عنها يا ولدي، والكتابة هي عملية تفتيش عن المعنى،
1: بحث عن المعنى. كان كتابة الحياة إذن هي كتابة المعنى العميق والخفي ربما للحياة. ونسمع أيضا إلى مقطع من المجموعة القصصية ابنة الحياة، اسمها هنا شعبوني، دار أركاديا للنشر والتوزيع. نعود بعد حين.

0: حدائق السرد.
1: طيلة حياتي كنت أفيق في السادسة صباحاً، أصلي صلاة الفجر وأدعو الله أن يرزقني وأتوكل عليه، ثم أشرع في التخطيط ليومي وبعده لحياتي. على الورق أرسم أهدافاً عظيمة، نجاحات باهرة وأموالاً طائلة ونساء فاتنات يطلبن حبي ويحطن بي. لم تتغير أحلامي على مر السنين. في العشرين من عمري كنت عازماً على تحقيقها، خططت أصغر تفاصيلها، وكنت مقتنعاً أنها آتية لا محالة، إنها مسألة وقت فحسب. كتبت مرة أني سأصبح مديراً لمجموعة من الشركات، سوف أدرس علوم الاقتصاد والتصرف وسأنجح فيها بتفوق، وعندما أتوظف سأنطلق من أدنى درجات السلم الوظيفي، سأحقق للشركة أرباحاً طائلة بفضل لباقتي وذكائي وحسن تصرفي، ستتم ترقيتي وسأتعرف على المديرين وسيستضيفونني إلى موائدهم ونواديهم وسهراتهم، ستهتم الفتيات بي وسأغزو القلوب والأجساد الناعمة، سأصبح النجم الساطع في الشركة. خلال إحدى السهرات التقيت فتاة من عائلة متوسطة ومحترمة، وقعت في غرامي، ووجدت فيها امرأة لطيفة وجميلة ستمنحني نسلا أفخر به، وكانت مستعدة لكل شيء تقريبا لمساعدتي على بناء نجاحي. تزوجنا في حفل دعي إليه أهم كوادر الشركة والمجمع، وبعد بضعة أشهر أحيل رئيس الهيئة المديرة على التقاعد، فاستخدمت جميع علاقاتي لأجلس مكانه. اشتريت بعض الأسهم في المجمع، وفي العام نفسه اقترح علي صديق أن أشاركه الاستثمار في شركة نزل جديد على الشريط الساحلي، فدخلت المغامرة بحماس ولهفة لتحقيق كل أهدافي. اشتريت أسهما في شركات سياحية مماثلة، ثم في مصانع، واشتريت أراض فلاحية وآبارا وسفنا، ووصل بي الأمر إلى شراء أسهم في إذاعة وقناة تلفزيونية. لكن عندئذ اندلعت الحرب فابتلعت كل شيء، زوجتي وأحد أبنائي وأموالي، ولم يبق لي سوى السلاح والمعركة. كلفت بقيادة فيلق من المشاة في حرب العصابات التي دارت في أزقة المدينة، وسحقنا العدو رغم جبروته. كنا نعرف أفضل المخابئ لمفاجأته، داهمناه ليلا وفتكنا به. فقدت رجالا من فرقتي وأصبت في ذراع اليسرى، لكننا انتصرنا. وقفنا إثر انتهاء الحرب في حفل مشهود فوق الخشبة لتكريمنا، بينما كان الناس يصفقون لنا ويهتفون بالحياة للوطن. هناك رأيتها دون الجميع في ثوب أزرق يرفرف في نسيم أوائل أيام الصيف، كانت عيناها مثبتة علي. نزلت من المنصة فقدمت مع صديقاتها لتحييني. تواصل حديثنا في مقهى ثم في مطعم للعشاء، ولم يمر أسبوع حتى تزوجنا. أنجبت منها ابنا ثمرة عشقنا، وأعدت بناء ثروتي مستعيناً بالدفء والحنان اللذين وجدتهما. شيدت عمارات وأسست شركات في الصناعات الغذائية ومواد التنظيف والمركبات الإلكترونية لصناعة الروبوتات، وفتحت جامعة خاصة في الاقتصاد والتصرف كي ينتفع الشباب من تجربتي. من كتاب ابنة الحياة، اسمها هان الشعبوني.
0: حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر لنا موضوع هذه الحصة كتابة الحياة انطلاقا من كتاب جديد للكاتبة التونسية سمهان الشعبوني صادر هذا الكتاب عن دار أركادي للنشر والتوزيع. ونذكر أن هذا الكتاب قد وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة علي الدعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، الدورة الأخيرة. هذه المجموعة وردت في 126 صفحة بعناوين مختلفة، سنعود إليها معك إسمهان. مبروك مجددا.
3: شكرا، شكرا جزيلا وشكرا على الدعوة. كما كنت تذكر، هذه المجموعة وصلت للقائمة القصيرة، كنت سعيدة بوصولها طبعا، لكن الجائزة لم تكن من حظها. ماهوش مشكل بالنسبة لي.
2: نعم.
3: بالكل.
2: هذا الكتاب الثاني بعد الجانب الآخر من الطريق.
3: نعم، هذا الكتاب الثاني بعد الجانب الآخر من الطريق، وهو الكتاب الثاني قبل صدر لي كتاب أشرفت عليه، هي مجموعة قصصية باللغة الفرنسية أشرفت عليها، وهي مجموعة قصصية تحكي مسارات المهاجرين من جنوب أفريقيا، من أفريقيا السوداء، وهي مجموعة صدرتها في دار نيرفانا. كنت أشرفت فقط على التحرير الأدبي، وصدرت لي أيضا ترجمة العربية لرواية فرنسية للغة الكوبا اسمها لبلو دي زابي، وترجمناها، صدرت في دار المحيط، ترجمناها، بدلنا العنوان، الأزرق هو اللون المفضل لدى النحل. وكانت لي يعني إصدارات أكاديمية في الترجمة أيضا.
2: جيد جدا. نعم جيد.
3: لم تصدر في كتب، لكن
2: ستصدر قريبا
3: إن شاء الله.
2: أحمد جريناوي، من جديد تحية لك.
4: تحية لك.
2: إذن ننطلق في تقديم هذه المجموعة القصصية، ابنة الحياة، إسمهان الشعبوني. نعم،
4: فليكن. الآن أنا كتبت دراسة نقدية أسلوبية اسمها أوركسترا التشظي والانعتاق، سأتحدث في محطات منها، وكانت المصادفة أني صادفت صديقتي والكاتبة إسمهان في مكان العمل في مؤسسة إندا. كنا نعمل في نفس المساحة اللي هو وضع الأطفال في جانب الكتابة، وأهدتني النسخة، ولم أكن أقصد أن أقرأها كلها ولكني قرأتها كلها.
2: نعم، مبدع المجموعة.
4: تمثل المجموعة القصصية ابنة الحياة للكاتبة التونسية إسمهان الشعبوني تجربة سردية طليعية لافتة تنتمي إلى أدب المقاومة النفسية والتحرر الروحي. إنها نصوص لا تكتفي بمرآة الواقع أو محاكاته النمطية، بل تعمد إلى تفكيكه بنيويا ونفسيا ولسانيا عبر لغة تكثيفية تدمج الواقعية الفجة بالفانتازيا السحرية والرموز الكونية. وبالاستناد إلى تفكيك 6 نصوص محورية تمتد من عتبة البدء إلى عتبة الختام، وهي ابنة الحياة، أمهات على وشك الانهيار، آخر 9000 يوم، سوف، بوابة الحياة، وأول يوم بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة، وهي القصة الأخيرة في هذا الكتاب. عليه أشير إلى العتبات في هذا الجزء، وفيما بعد سيتم نشر
2: بالعتبات.
4: سيتم
2: نعم.
4: نشر هذه
2: العنوان
4: الدراسة
2: يعني
4: ويطلع عليها
2: الغلاف، إذن كل ما يتعلق إذن بهذه العتبات في البداية. نعم،
4: بالنسبة للغلاف، سمائية الغلاف، لوحة الغلاف يتصدرها رسم تشكيلي لعين إنسانة دامعة محاطة بكتلة ظلال سوداء حادة. هذه العين هي الشاهد البصري المحرك للمتن، إنها بؤرة الرؤية والشهادة على تشظي الذوات اليومية قبل انطلاقها نحو براءتها الأولى وطهرانيتها الكونية. ومن الأشياء الجميلة والمهمة، وأحب أن أسميها العبقرية في هذا الكتاب، البنية الدائرية للمبنى النصي. يكشف الفهرس وهندسة المجموعة عن بنية دائرية واعية تبدأ وتنتهي من ذات النقطة الوجودية الجوهرية التي تنبعث من ابنة الحياة وتنتهي إليها. فعلى أساس جيرار جونيت يعد العنوان من بين أهم عناصر المناص أو النص الموازي، لهذا فإن تعريفه يطرح بعض الأسئلة ويلح علينا في التحليل.
2: نعم.
4: بحيث تفتتح المجموعة بقصة ابنة الحياة لتقدم بيان التحرر من قيد الأسلاف اللي هي الأساور، وتمر عبر عتبة بوابة الحياة لتختتم بنص النهاية الفلسفي الساحر، وهو أول يوم بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة.
2: نعم، سنعود إليك إذن صديقي. طبعا نحن نشير إلى ومضات إذن حول هذا الكتاب المهم، ومن وراء ذلك ندعو القارئ إذن إلى متابعة هذا الكتاب. اسمهان، سننطلق مما قاله الأستاذ أحمد فيما يتعلق بالعنوان. أنت رميت المعنى مباشرة للقارئ، قلت له يعني هذه ابنة الحياة، ولك أن تتصفح إذن هذه الأوراق وتعرف إذن من هي ابنة الحياة. العناوين إذن كانت مختلفة في صياغتها بين تركيب الجزء ابنة الحياة وبين إذن أمهات على وشك الانهيار، وألفاظ مفردة سوف، نسيان، الخائن، حرية. وهذا التنويع في العنوان إذن هو تنويع حتى في الشكل القصصي الذي اعتمدته في هذا الكتاب.
3: أي صحيح. خليني أولا أشكر أحمد، الأستاذ أحمد الجرينيوي على الدراسة التي كتبها، وأنا قرأتها، وحقا هذا من حظي أنه
2: نعم أنت محظوظة أنه أحمد الجرينيوي يكتب عنك شيء جميل.
3: يكتب عني دراسة شكرا. وأنا قرأتها وليست مجاملة، هي دراسة جميلة وعنده يعني ملكات نقدية
2: نعم
3: جميلة.
2: دقيقة دقيقة نعم.
3: دقيقة بالضبط، هذه هي الكلمة دقيقة. عودة إلى العناوين، طبعا كما قلت سابقا العنوان العام ابنة الحياة كان ذلك التجلي المؤسس للمجموعة، فأنا أتتني هذه الفكرة كتجلي حقيقة، وهو أن كي نتحرر من إرث الأسلاف الذي يعيقنا على الحياة يجب أن نكون أولا أبناء وبنات الحياة، يعني أن نكون أبناء وبنات الأرض والسماء قبل أن نكون أبناء وبنات أمهاتنا وأبائنا. فنحن هم يعني يأتون بنا إلى العالم كي نعيش هذه الحياة، كي نحقق مهمتنا التي أتت أرواحنا من أجلها. لذلك العنوان القصة الأولى كان مهم بالنسبة لي، وكان مهم أيضا أن تكون هي في الطلعة على القصة. نعم. لأن كما قال يعني بدقة الأستاذ أحمد، هي المحركة المؤسسة، يعني هي القصة المؤسسة، هي يعني إعلان لهذا التحرر التام، ثم سوف نتدرج في القصص الموالية من وعي محدود إلى محاولات في التحرر، في تحرير الوعي، إلى المحاولة الأخيرة لتحرر البشرية كاملة من خوفها ومن وعيها المحدود ومن انقيادها كقطيع وراء قادة سياسيين أو وراء رجال ونساء دين. ولذلك أسميتها أول يوم بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة. طبعا العناوين يعني كلها عندها أسباب، مثلا أسباب في اختيار العنوان القصة الأخيرة، المجموعة كتبتها سنة بين سنتي 2024 و2025، وهي سنة 2024 كانت صعبة جدا لأنها كانت سنة الحرب على غزة، يعني طبعا الحرب بدأت من أكتوبر 2023، لكن عشنا أهوال الحرب ورأيناها بعيوننا يعني طوال سنة 2024، فكانت سنة صعبة نفسيا، ومعايشة الحرب بتلك الطريقة حتى لو كانت عن بعد دفعتني لكتابة هذه القصة التي تتحدث عن اليوم الذي سوف يتخلى فيه البشر عن خلق أكوام من الجثث البشرية. وذلك يعني في هذه القصة التي تعتمد السحرية، نوعا من السحرية، لن يحدث
2: الفانتازيا، ونعم
3: نعم الفانتازيا والسحرية والنوع من الميتافيزيقا زيادة أيضا. نعم في هذه نعم القصة لن يحصل إلا إذا تحررنا من الخوف. عناوين أخرى، العناوين الأخرى ألهمتني إياها إما يعني المعنى أو القيمة الأساسية في القصة، مثلا قصة حرية هي قصة لي يعني تدور أحداثها في عقل شخص، في عقل شخص يعني، وكلها رمزية، وهو شخص يبحث عن الحرية ويتجاوز حدوده الشخصية ليصل إلى ذلك. قصص أخرى مثلا آخر 9000 يوم هي طريقة في النظر للحياة، هي شخصية تفكر في مستقبلها ببقي لي 9000 يوم كي أعيشها، بقي لي 8999 يوم كي أعيشها. وهي في الحقيقة يعني للقصة كان لي صديق حكى لي أن لي له صديقا يعيش بهذه الطريقة، فأنا ألهمني هذا الموضوع، لأنه عادة شخصيات لازم تكون شخصيات لها شيء حاد. هذه النظرة للحياة ألهمتني هذا العنوان، والعنوان يعني ألهمني بقية القصة. أمهات على وشك الانهيار، هذا عنوان اخترته خصيصا بالبناء على يعني عنوان الفيلم المعروف لبيدرو ألمودوفار فام أو بوغ دو لا كريز دو نير. فأنا اخترت أمهاتها على وشك الانهيار وليس نساء على وشك الانهيار، لأنه في القصة هذه أردت التطرق إلى موضوع الأمومة من جوانب مختلفة، الأمومة القسرية، الأمومة التي تحاط بهالة من القدسية تجعلها غير قابلة للمراجعة وطرح الأسئلة، الأمومة التي المرهقة للمرأة. فكان العنوان بالنسبة لي واضح، فكرت أولا في فيلم المودوفار واخترت أمهاتها على وشك الانهيار.
2: جيد جدا. نعم، هذه التنوعات في الكتابة تقودنا إلى موضوع مهم جدا في كتابة القصة القصيرة، ويتعلق الأمر بالأزمنة والأمكنة. كيف وجدت إذن هذا المبحث؟
4: بصراحة المبحث هذا يتعلق بثلاث كلمات: الثبات والحركة والجسد. في العادة اعتدنا في الطبيعة العربية أن الزمان هو الذي يحدد المكان، لأن العربي البدوي المتنقل حسب الزمان، إذا كانت شتاء فيصبح البحث عن مكان آخر، إذا كانت صيفا يصبح البحث عن مكان آخر حسب مكان المرعى. فالزمان والشمس والأزمنة المتعلقة بالطبيعة هي التي تحدد المكان، لذلك يتنقل. لكن عند أسمهان شعبوني كان المكان هو الذي يحدد الزمان. لماذا؟ لأن هناك ثبات ورضا بما هو موجود. فالحمام العمومي مثلا الذي تذكره هو الذي يحدد زمان الذهاب، البار له زمان معين، وهذا يتعلق كله بالجسد، كيف تداخل الزمان والمكان في الجسد. عندما نتحدث عن الجسد الحامل للتاريخ والقيد الاجتماعي، الجسد الزماني بالأحرى، في قصتها الأولى يبدأ الجسد مستعبدا ومستبعدا ومشوها بفعل التقاليد الصارمة، مثل التي نشأت بذراعين واهنتين تعجزان عن حمل الأشياء الثقيلة بسبب الأساور وإلى آخره. التعري التطهيري والاندماج الكوني يتحول فعل خلع الملابس بين البطلة وصديقها في الغابة والبحيرة إلى طقس بدائي بكر، وهنا تستعيد زمان قبل الزمان الذي هم فيه الذي حمله هذا الجسد. الحمام العمومي وعري الذات وهو من أهم الأمكنة التي ذكرت في قصة أمهات على وشك الانهيار، وهذا الربط الجميل ما بين المبنى، مبنى الحمام الذي هو على وشك الانهيار، وبين الأمهات اللواتي يذهبن إلى الحمام وهن على وشك الانهيار. هذا الربط ما بين انهيار الأمهات وانهيار المبنى من أجمل ما ذكر في هذه المجموعة، ومن القصص التي أبرزت الزمن بشكل واضح قصة آخر 9000 يوم.
2: نعم.
4: يعني هي معنونة بالزمن، فهناك لعبة زمنية مكانية في هذا النص مرتبطة بالجسد، والجسد عندما يتنقل للمكان يحدد الزمان، فتبدأ اللعبة من الجسد ثم إلى المكان ثم إلى الزمان، وتدور الدائرة من الزمان إلى الجسد. الزمان يمثل العادات والتقاليد التي تدخل في الجسد وتربيه على أشياء نوعا ما ممكن أن نسميها قيود.
2: ممتاز، جميل جميل. اسمهان، بناء شخصيات، إذن أعتقد أنك اشتغلت على هذا العمق الفني بين الواقعي والفانتازي.
3: صحيح، وحضور الفانتازي يعني موجود في المجموعة هذه وحتى في المجموعة السابقة، وهو فرض نفسه علي. أولا في القصة الأولى هي رمزية بالأساس، وشخصيتها يعني فانتازية نوعا ما، يعني
2: نعم.
3: هي تقريبا خرافة، الأبطال هم فتاة وفتى يهربان من قرية يحمل فيها الأشخاص أساور بعدد الأسلاف، يهربان ويكسران الأساور كرمز لكسر الإرث العائلي. هما شخصيتين ليس لديهما اسم يعني، وتظلين في القصة كلها بدون اسم. عندي زيادة حضور الفانتازي في القصة الأخيرة، أول يوم عفوا بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة. الشخصيات هنا يعني هي فانتازية، يعني البشرية جمعاء التي تنتظر الشخص الأخير فوق الأرض الذي رفض أن يرتقي روحيا ورفض أن يتحرر من الخوف. وجدت أن الفانتازيا تفرض نفسها علي في عديد المحاور وعديد الكتابات، وربما أخذت منحة أكثر واقعية لهذه المجموعة أكثر من المجموعة السابقة، فكانت لدي شخصيات واقعية مختلفة. يعني مثلا في الخائن مثلا هو شخص رجل أعمال في طائرة ينتظر الإقلاع، أو شخصية نسائية في معجزة الحب التي تجد تتمتها في قصة أخرى في نفس المجموعة وهي حب وحشيش. يعني هذه قصص واقعية جدا، لكن أيضا قمت باختيار معين في الشخصيات هذه المرة، وهو أنني استعملت ضمير الجمع المتكلم في قصة أمهات على وشك
2: نعم
3: الانهيار.
2: ممتاز نعم.
3: وكان ذلك اختيارا واعيا، أردت أن أستعمل ضمير نحن، ونوعا ما هو فرض نفسه علي. أول شيء أنا قرأت قبل سنوات قصة لكاتبة قبرصية اسمها كونستانتيا ديريو، كان مانيش غالطة في اسمها، وكانت أخذت جائزة الكومنولث للقصة القصيرة سنة 2019 لقصة قصيرة بجميع ضمير الجمع المتكلم لنساء، لمجموعة من النساء ينتظرن أولادهن أو أخبار عن أبنائهن من الحرب كل يوم. القصة اسمها بالإنجليزية، أنا قرأت ترجمة الإنجليزية، اسمها Death Customs يعني طقوس الموت. وهذه القصة بقيت يعني استعمال ضمير الجمع المتكلم أبهرني، وأحسست أنه للحديث عن بصوت النساء يجب أن أستعمل هذا الضمير. وأبحاثي النقدية فيما بعد أثبتت لي أن في الأعوام الأخيرة مثلا في الأدب الأمريكي يستعمل هذا الضمير عندما يكون هناك تضارب بين الفردي والجمعي، عندما تكون هناك يعني فئة مثلا ضعيفة أو تتعرض للضغط، فهذا الضمير يستعمل عادة ضمير نحن. ووجدت أنه يناسب هذه القصة التي تتحدث فيها مجموعة من النساء عن تجربتهن في الأمومة بأصوات مختلفة، أحيانا متناغمة أحيانا متضاربة. هذه كانت بالنسبة لي تجربة يعني أنا استمتعت بها شخصيا.
2: نعم، منذ حين استمعنا إلى مقطع من المجموعة القصصية وتفاعلت مع هذه الطاقة الإيجابية التي تسندينها تعطينها لشخصياتك، يعني أنت ابنة الحياة في نهاية الأمر، تخرجين من سلبية للإيجابية، تعطينا أيضا هذا الحلم، هذا النجاح في الحياة في نهاية الأمر.
3: صحيح، لأنه شخصيتي ربما يعني تحاول أن تعكس ما عشته أنا أيضا، لأنه أنا عشت يعني فترة، كنت تعرف يعني سي محمد عيسى أنه في الجزء الأول من حياتي كنت محامية، وكان هذا لا يناسبني بالمرة، وكنت غير سعيدة بالمرة، لكنني رفضت دائما أن أستسلم للإحباط أو أستسلم للحزن. وبالنسبة لي يعني ليس من هدف في هذا الحياة إلا أن نكون سعداء، ويجب أن نبحث عن سعادتنا ونعمل من أجل سعادتنا، وهو يعني هو درس طويل يطول مدة الحياة عادة. ولذلك ربما هذه المجموعة كان فيها قصص يتدرج فيها الوعي، لأننا من الصعب جدا أو ربما قد أقول من المستحيل أن يتغير وعينا في لحظة واحدة. يعني عادة نحن كبشر بحاجة إلى تراكم التجارب الإنسانية كي يتطور وعينا.
2: هذا أسميه صديقي من أدب التنمية البشرية، هذا الأدب الذي يعطي حلولا لشبابنا في مشاريعهم، في أفاقهم المستقبلية، في أيامهم القادمة. طيب صديقي، أعود إليك يعني أحاصرك الآن. يقول وليد أحمد الفرشيشي نشر هذا الكتاب، والحق أن الكاتبة نجحت أسلوبيا في إطالة عمر كتابته قصص مجموعاتها، وسمحت للغة بصبر أغوار النفس البشرية ومحاورتها متخففة ما أمكن من تاء التأنيث في السرد، ذلك أنها سعت في واقع الأمر إلى اجتراحه كتابة تتقن مراوغة المتواضع عليه نقديا بجمالية أسلوبية تلاحق المعنى حتى تصطاده.
4: جميل.
2: وأنت يا عزيزي أحمد الجريناوي، ماذا تقول إذن عن هذه الأسلوبية وهذا الأسلوب الذي اعتمدته ابنة الحياة اسمهان الشعبوني؟
4: الحقيقة أن الكاتبة لديها أساليب في السرد وفي الحوار وفي الضمائر خصوصا، وهي مغرمة بالضمائر خصوصا.
2: أنا تنويعات.
4: تحدثت الآن عن قصة أعجبتها وهي
2: محامية قديمة.
4: طبعا. وبالضبط هي بلا شك هنا محامية عن الشخصيات المستضعفة بشكل أو بآخر، حتى وإن كانت الشخصيات تستضعف نفسها. بالنسبة لأسلوبها، تحدثت عن أن الكاتبة تبني وعيها اللغوي بناء تركيبيا متفردا يزاوج بين مستويين ليعكس هويتها التونسية المركبة وتكوينها الأكاديمي الموزع بين الثقافة التونسية والفرنسية المعاصرة. أولا، شعرية الفصحى الحداثية. تطوع الكاتبة الفصحى ببناء تركيبي مكثف ومجازي متين يعتمد الجمل اللاهثة والوصف المشهدي البصري المتأثر ببنية الرواية

0: سيكولوجية لا يمكن نقلها بالفصحى دون تفريغها من زخمها الشعبي الواقعي، كقولها في آخر 9000 يوم: آه صالح، تي وينك يا الراجل؟ تسنوبي فينا؟ اسمعني، شوف لنا طاولة باهية الليلة. أي هذيك اللعب حر والبيست. فهذا الأسلوب الذي يقترب من الناس ولا يبعد من هو ليس تونسيا عنها، لأن الكاتبة أيضا انتبهت
1: والدليل
0: لذلك
1: ذلك
0: وفسرت.
1: انا كسيد احمد نطقت بها ب
2: جميل ان يقرا فلسطينيه العاميه التونسيه،
1: جميل يعني غزاوي يعني ينطق بهذه الطريقه الجميله. نعم،
0: شنيا قديش باش نعطيك مريقي لمريقي لصاحبي، ارجع لي باش تاكد لي الى اخره. فهنا تكسر الكاتبه بهذا التوظيف العزله الاضطراريه بين لغه الابداع المجرده ولغه الحياه اليومية، وتثبت أن التونسية الدارجة قادرة على مساكنة أرقى أطروحات الوجود الإنساني من ألم وخواء وعبث.
1: ممتاز جدا، وهذا يعني يكسر ما الأقوال التي تقول أن الدارجة التونسية لا تفهم، يعني عند المشارقة في مصر وما وفي العراق وسوريا وغير ذلك، وإنما طبعا هناك التكاسل من القارئ العربي لابد أن يتركه. ننتهي باسمها القضايا، وأنت عالجت الكثير من القضايا إذن في هذا الكتاب.
2: صحيح، أنا يعني كما قلت سابقا عالجت أولا قضايا الطفل كمشروع إنسان، وهو يعني أظن أنها من أهم القضايا في مجتمعاتنا، لأن السلطة والإنسان يبنى أولا في الأسرة. فإذا كان إنسانا يعني مستضعفا ومسحوقا، يعني إنسان نعطي اعتبارا لهشاشته في ذلك السن، فهو سيكبر كإنسان يعني متسلط، إنسان لا يتواصل مع داخله، لأنه تعلم منذ الطفولة أن دواخله الهشة لا مكان لها، يجب إقصاؤها. المسائل الأخرى التي يعني القضايا الأخرى هي طبعا القضية النسوية، التي يعني مثلا في أقصوصة أمهات على وشك الانهيار، المشكلة أنه في مجتمع ذكوري إذا كانت المرأة مسلوبة من معناها من قرارها ومن حضورها ومن وجودها، فالأم أيضا مسلوبة، يعني حضور الأم أيضا مستلب. فإذا كنا يعني نخلق نساء بهذه الطريقة، أو يعني لا نترك إلا ذلك المكان في المجتمع الذكوري للمرأة، فأيضا لن نترك مكانا للأم حقيقة. يعني ربما يكون إنسان يلعب دور أم، لكن حضور الأمومة حقا يعني ليس مضمون. يجب أن أكون موجودا فعلا، وأن أسكن جسدي فعلا، وأن أسكن عقلي فعلا بالفعل، حتى أعيش أمومتي بالفعل يعني وليس كتمثيل للأمومة. هذه مسألة هامة كانت بالنسبة لي، لأنه الأمومة عادة لا نراجعها ولا نسائلها في أدبنا، لأنها محاطة بهالة من القدسية. فموضوع الذكورية يعني والمجتمع الذكوري الذي يستوجب تفكيكا لبنية التفكير كان من القضايا أيضا المطروحة في هذه القصة، وقضية الخوف والتحرر النفسي الذي لا يكون إلا بالتحرر من الخوف، وهو أظن دليل البشرية جمعاء كي تتحرر. لذلك كتبت القصة الأخيرة، كان أيضا هذا من القضايا المهمة التي أردت التعرض إليها وتطرق إليها.
1: ومن علامات نجاح هذه القصص في الحقيقة أنك تعمقت في التحليل النفسي ودرست شخصياتك بشكل جيد وعميق.
2: صحيح، يعني هي يمكن منبع المجموعة كله كان منبع نفسي، وكان منبع لمساءلة نفسية ومساءلة للمكانة النفسية التي نتركها للطفل، نتركها للمرأة، نتركها للرجل الذي هو نفسه أيضا يعني يتعرض لضغط كبير في مجتمع ذكوري، يعني مجتمع ذكوري يدفعه لعدم التواصل مع نفسه. فالمنبع كله كان نفسي، لذلك أظن أنه انعكس على القصص كلها.
1: نعم، تقول الدكتورة جليلة تريتر عن هذه المجموعة القصصية: قصص عاشقة للحياة مأخوذة بأدق تفاصيلها. إذن هذه هي الرحلة، رحلة اسمهان الشعبوني في الحياة، رحلة البحث عن المعنى الضائع من الحياة

0: وخاضت إذا هذه التجربة الإنسانية، وطرحت السؤال المركزي والمهم سيد أحمد، وهو كيف نعيش في عالم خانق مكبل لطاقاتنا لأحلامنا ولرغباتنا. وخاضت في الحقيقة العديد من الثنائيات، منها الصراع بين الجسد والروح والرغبة والرهبة أو الخوف والحب والتحرر. أستاذ شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: تأتينا من غزة وأنت ابن تونس أيضا. أحمد القريناوي شكرا ومحبة.
1: شكرا لكما وللإذاعة التونسية الثقافية.
0: سمان شعبوني، كان حوارا جميلا معك ومع أستاذنا الجليل.
2: شكرا جزيلا، استمتعت بالحوار وباللقاء معك سي محمد عيسى كاتبنا العزيز، مع الأستاذ الشاعر والناقد والفنان الغزاوي.
0: في حصص قادمة سنستمع إلى أغانيه الجميلة.
2: نعم. أحمد القرينيوي إن شاء نعم. الله.
0: نعم مستمعينا، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
4: راديو كولتورال نقطة تي ان.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
4: بمحطاتها المركزية والجهوية،
3: أخبار،
4: متابعات،
3: مواكبات،
4: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
6: قطر الندى قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى، لقاء تتهدى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يظل الماضي في حياة المجتمعات مرجعاً يشدها إليه ويصوغ وعيها لذاتها في الحاضر ويضبط نبضها وإيقاعها ويشكل ملامح مستقبلها. فالمجتمعات شأنها شأن الأفراد لا تكون إلا بماضيها، وحتى تلك التي لا ماضي لها تصنع لنفسها ماضياً يؤكد وجودها ويظهر عراقتها ويقوي إحساسها بذاتها ويعمق شعورها بأصالة النسب والانتماء. إن ماضي المجتمعات والشعوب والأمم هو تاريخها وحضارتها، بهما تبني هويتها المتنامية عبر العصور. لذا تكون الشعوب والأمم وسائر المجتمعات معتزة بماضيها، تتباهى به وتباهي وتفخر وتفاخر وتحرص على صيانة ذلك الماضي والحفاظ عليه، وتحوله إلى فولكلور يذكرها به على الدوام ويجعلها متعلقة بتقاليده وطقوسه وأعرافه وعاداته. وإن ذلك لا ينعكس بالضرورة على حياة تلك الشعوب والأمم والمجتمعات وعلى سلوك أفرادها، وإن ذلك الانعكاس لا يتخذ مظاهر متعددة تبرز خاصة في الأعياد والمناسبات الجماعية وغيرها، وتبرز أيضا فيما يقام هنا وهناك في مختلف الثقافات من المهرجانات والاحتفالات التي تحيي الماضي البعيد وتجعله ماثلا في الحاضر، مؤكدا بذلك قدرته على العودة والتجدد.

0: قطر الندى.
1: يظل الماضي قابعا في الذاكرة الجماعية، ثاويا فيها مقيما، نظنه انقضى وزال أثره، لكنه سرعان ما يعود غضا طريا حيا نابضا، يمارس سلطانه على النفوس والعقول. لكن بعض المجتمعات تسرف في ارتباطها بماضيها، لأن وعيها له وعي قوامه الانبهار والتقديس، ولأن نظرتها إليه نظرة مثالية تتصوره في مطلق الكمال والتمام. على هذا النحو يغدو الماضي لديها مثالاً للنموذج الأرقى الذي لا يمكن تجاوزه، وللمرجع الأسمى الذي لا يمكن بحال من الأحوال ألا نستظل بظله. فيكون الواجب عندئذ أن نسج على منوال ذلك الماضي وإعادة إنتاجه، لأنه صالح لكل زمان ومكان. على أساس هذه الرؤية تصبح تلك المجتمعات سجينة ماضيها، حبيسة وعيها المثالي له، منتهى طموحها أن تظل مستحضرة لصورة ذلك الماضي، عاملة على إحيائه من جديد. لذلك تسمى هذه المجتمعات تقليدية، لأن همها هو تقليد ماضيها، ولأنها ترى أن رسالتها الحضارية هي في أن يكون حاضرها صورة طبق الأصل لذلك الماضي الذي ولى. في المقابل قد تكون علاقة هذا المجتمع أو ذاك متوترة مع الماضي، أساسها الرغبة في الانفصال عنه وقطع الصلة به. فالماضي قد غاب وتوارى وطوته حركة الزمان بين طياتها، وبذلك فقد حضوره وفاعليته وشرعيته، وأصبح من التاريخ القريب أو البعيد. أما المهم عندها فهو الحاضر والمستقبل، وهي لا تريد أن يكون حاضرها ومستقبلها صورة لما مضى، فكأنها تقيم سياجاً رفيعاً أو سداً منيعاً بينها وبين الماضي، وكأنها حريصة على حل جميع الروابط التي تشدها إليه، وكأنها لا تريد أن تستحضر أمجاد الماضي قدر رغبتها في أن تكون لها أمجاد جديدة في الحاضر والمستقبل. والرؤيتان كلتاهما عكس الأخرى، إحداهما تتراجع إلى الوراء لإحياء ما مضى وبعثه من جديد، والثانية لا حركة لها ولا فعل سوى السير إلى الأمام. والرؤيتان محكومتان بوعي مختلف للزمن وللتاريخ، وعي دائري مستدير يستعيد الماضي على الدوام، ووعي خطي تقدمي بالمعنى اللغوي الأصلي للكلمة، لا يتيح لذلك الماضي أن يعود ولا يراه شرطاً للحياة ولبناء الحضارة والتاريخ. لكن بين الرؤيتين تصور وسط يحاول أن يجمع بين الطرفين المتنافرين. ففي هذه الرؤية الوسطى يكف الماضي عن أن يكون نموذجاً أرقى صالحاً لكل زمان ومكان، فلكل مقام مقال ولكل زمان جاحظ، كما قال أبو الفتح الإسكندري في المقامة الجاحظية لبديع الزمان الهمذاني. على هذا النحو يتحول الماضي من النموذج الملزم إلى المثال الملهم، ويصبح قوة دافعة إلى الخلق والإبداع بدل التقليد والاتباع. بمثل هذا التصور تصبح العلاقة بالماضي علاقة نقدية إبداعية، كما يذهب إلى ذلك العديد من المفكرين، ويصبح الماضي حافزاً على الفعل والإنجاز وعلى التخطي والتجاوز وعلى الاجتهاد والإضافة. بذلك تتكامل الأمجاد الجديدة مع الأمجاد السابقة، وبذلك يعزز الطارف التالد كما كان يقول العرب القدامى، فتترسخ الشعوب في تاريخها ويعلو بناؤها الحضاري وتزداد أمجادها انتشاراً وإشعاعاً.

0: الغلب دكت طبول الفرح.
1: قطر الندى
2: يشهد التاريخ العربي الإسلامي القديم والحديث على أن العرب وسائر المسلمين كانوا بناة حضارة وأمجاد، كلما كانت علاقتهم بماضيهم علاقة استلهام لا علاقة تقليد، فقد أشعوا على العالم وأثروا في التاريخ الإنساني وأغنوه وأضافوا إليه ما أضافوا عندما كانوا يستمدون من أمجاد ماضيهم الطاقة اللازمة لبذل الجهد والعطاء ولطرح الأسئلة وتوسيع دائرة الفكر والمعرفة. لكن شمسهم أفلت وغابت حين صرفوا النظر عن التطلع إلى المستقبل، واختاروا أن يكون حاضرهم صورة لماضيهم. عندئذ تعطلت لديهم القدرة على السير قدما، وفترت ملكة النظر والتدبر والتفكير والتأمل، وغارت في نفوسهم وضمائرهم الرغبة في الفعل والإنجاز، وما عادوا مسكونين بروح الطموح. لقد عادوا إلى الماضي واطمأنوا إلى ما فيه وارتاحوا إلى السكون، حسبهم ما قاله الأوائل وما فعلوه وما دونوه وما انتهوا إليه، كأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، مثلما تقول العبارة التي جرت على الألسن. على هذا النحو انخرط العرب المسلمون في سبات حضاري عميق سمي لهذا السبب عصور الانحطاط، رغم ما تثيره هذه التسمية من الجدل عند أهل الاختصاص وعند غير أهل الاختصاص. في هذا السياق شكلت النهضة العربية الحديثة لحظة فارقة ومنعرجا بارزا، لأنها طرحت على الضمير العربي العام سؤال كيف يجب أن تكون علاقتنا بماضينا حتى نبني حاضرنا ومستقبلنا، ونضع حدا لركودنا وتأخرنا عن ركب العصر والحضارة الحديثة. هنا أيضا تطرقت بعض المواقف بين رؤية تقليدية متمسكة بالماضي متعلقة به مقدسة له تدعو إلى بعثه وبث الروح فيه من جديد، وأخرى تدعو إلى القطع معه وإلى الاندراج في أنساق التقدم والتحرك على إيقاعه. أما الرؤية الثالثة فقد حاولت التوفيق بينهما وأوصت بالجمع بين القديم والحديث في توليفة رأت فيها جواباً مناسباً لسؤال كيف تكون علاقتنا بالماضي، وهو سؤال ما زال قائماً مطروحاً متداولاً بين المفكرين وسائر أهل النظر، وما زال قادحاً للعديد من التصورات والأطروحات.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن عفا وأصلح فأجره على الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما.
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: نحن في بستان الليل نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ستة وعشرين دقيقة بعد السادسة صباحا. سيدتي سيدتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: نور على نور.
2: أولى فقراتنا كالعادة مع الدكتورة خولة عبدلي. مرحبا بك دكتورة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهارك طيب سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة تونس الثقافية في هذه الإشراقة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نلتقي اليوم من جديد لنستظل جميعا بظلال السيرة العطرة، ونستقي من معين الأخلاق المحمدية السامية. وحديثنا يطوف بنا حول خلق هو من أمهات الأخلاق، وركيزة أساسية تبنى عليها المجتمعات الفاضلة. إنه الأمانة خلق العظماء، عفوا، إنه الأمانة وهو خلق من خلق العظماء. أردت أن أقرنها بخلق كنا قد تحدثنا عنه في المرة الفارطة، وهو الصدق. فالصدق دائما يقترن بالأمانة. الأمانة أحبتي الأكارم ليست مجرد كلمة تقال، ولا هي سلوك عابر، بل هي عهد وثيق وميثاق بينك وبين الله عز وجل قبل أن تكون عهدا بينك وبين الناس. هي الميزان الدقيق الذي يقاس به صدق الإيمان وكمال الخلق. وقد جاء الأمر الإلهي صريحا ومباشرا في محكم التنزيل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. إن هذا الأمر الإلهي العظيم يعكس قيمة هذا الخلق. فالأمانة مسؤولية ورسالة تحملها القلوب الحية، وبها تستقيم الحياة ويحل الأمن وتستقر المعاملات بين البشر. وحين نتحدث عن الأمانة تتجه قلوبنا وأرواحنا مباشرة إلى القدوة الحسنة والمثل الأعلى في الأمانة، حتى قبل بعثته وشرف رسالته، حتى لقبته قريش بالصادق الأمين. والعجيب في الأمر أنه صلى الله عليه وسلم حتى وهو يتعرض لأشد أنواع الأذى والعداء من قريش لم يجد القوم أحدا يحفظ أموالهم وأسرارهم غيره، فكانوا لا يزالون يودعون أماناتهم عنده، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا يخون ولا يغدر. ولعل أبهى الصور التي يخلدها التاريخ في أعظم لحظات الحرج والمشقة لحظة هجرته الشريفة إلى المدينة المنورة، إذ لم تمنعه ملاحقة كفار قريش ومؤامراتهم من آداء الحقوق والواجبات، بل ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة المكرمة ليؤدي الأمانات والودائع إلى أصحابها الذين كانوا يناصبونه ويقرون له بالعداء. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: حتى مع من آذوك تؤدي الحقوق ولا تخون. ومفهوم الأمانة في ديننا وقيمنا أوسع وأعمق بكثير من رد الأموال والودائع المالية. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة أحبتي الأكارم مفهوم شامل يستغرق شتى مناحي حياتنا. الأمانة ليست في المال فقط، بل هي في الكلمة التي تنطق بها. فالكلمة موقف، وأمانة ومسؤولية. الأمانة في العمل وفي الوظيفة بإتقان المهام ورعاية مصالح العباد. الأمانة في السر بحفظ أسرار البيوت والمجالس، فكما يقال: المجالس بالأمانات، حفظا للعهد واستدامة للمودة. فالخيانة أحبتي الأكارم تشويه للعلاقات الإنسانية وسموم تسري للأسف في مجتمعاتنا اليوم. وما هو أعمق وأشمل؟ هو جماع هذه الأمور: الأمانة في الدين وفي العبادة. إذا استقام فيهما العبد صلحت حياته وسائر معاملاته وكل شأن من شؤون الدنيا. وإن المجتمع أحبتي الذي تتجسد فيه قيم الأمانة هو مجتمع متماسك تسوده الثقة، وترتقي فيه القيم الاجتماعية والإنسانية إلى أرفع المراتب. ومن الوصايا التربوية والقيمية التي نوجهها لأبنائنا وبناتنا اليوم تصون هويتهم وتضيء طريقهم في هذا العالم المتغير هي 10 وصايا أسوقها بشكل برقي. الوصية الأولى: يجب أن تكون العلاقة بالله عز وجل علاقة متينة، فاجعل صلاتك عمود يومك، واستشهد مراقبة الله في سرك وعلانيتك، فالتقوى هي الحصن والأمان. ثانيها: بر الوالدين، وهو ما نحرص عليه دائما. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، احرص على رضاهما وبرهما، فدعاؤهما سر التوفيق، والخير كل الخير في كسب ودهما. ثالثهما: أمانة الكلمة والفكر، انتقي كلماتك بعناية ولا تكن ناقلا للإشاعات والشبهات، فالكلمة أمانة ومسؤولية كما قلنا. ورابعها: العلم والمعرفة، اجعل شغفك بالتعلم مستمرا وحصنا لأحلامك وطموحاتك. لا تنشغل بسفاسف الأمور كما قلنا وأعراض الناس، ولا تكتفي بالمعرفة السطحية، بل ابحث عن العلم النافع الذي يبني العقل ويرتقي بالفكر. خامسها: الوعي الرقي. التكنولوجيا وسيلة للبناء وليست غاية للتشتيت. كن واعيا بما تتابع، واحفظ وقتك وعقلك من الاستهلاك المفرط للمحتوى العابر. سادسها: الصحبة الصالحة. اختر أصدقائك بعناية، فالمرء على دين خليله، إن القرين بالمقارن يقتدي، والصاحب الصالح يسحبك نحو العلياء بإذن الله. سابعها: اعتزازك بالهوية والقيم. تمسك بأخلاقك وأصالتك ولغتك، ولا تدب في الموجات الوافدة، فالقوة في الصمود والاعتزاز بالحق. ثامنها: العمل والاجتهاد. لا تنتظر النجاح السهل، فالتميز يطلب بالسعي والإتقان والصبر على الصعاب. تاسعها: حفظ الوقت. الوقت هو عمرك الحقيقي، لا تضيعه فيما لا ينفع، ورتب أولوياتك بين دينك ودراستك وصحتك ورعايتك لذاتك ولمن حولك. عاشرها وأخيرا أحبتي الأكارم: سلامة الصدر والأخلاق. كن نقي القلب، سامح وتجاوز، وعامل الناس بالحسنى والأمانة، وهي التي تحدثنا عنها اليوم، وهو جوهر معدنك، دينك وأمانتك وصدقك وإخلاصك في عبادتك ومعاملتك مع الناس، وخاصة الرفق. فالرفق في الأخلاق وفي المعاملات هي الأثر المتبقي أحبتي الأكارم. فختاما: اللهم اجعلنا من الأمناء، واحفظنا من الخيانة والغدر، وارزقنا قلوبا خاشعة تخشاك يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أثلج صدورنا بالإيمان، واشرح عقولنا بنور القرآن، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زكي نفوسنا، وطهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين في كل مكان، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للدكتورة خولة عبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. 6:56 أنتم دائما برفقة إذاعة ثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان جذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين، وهو من تأليف المؤرخ التونسي علي المحجوبي، وقد صدر في 196 صفحة عن دار سيريس للنشر والمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر ضمن سلسلة مراجع سنة 1990. وتضمن هذا الكتاب 6 فصول أضيف إليها ملحق وثائق غطت تقريبا نصف صفحات الكتاب لفترة تمتد من 1897 تاريخ تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية إلى انتصاب الكيان الصهيوني بفلسطين سنة 1948. وتمحور الفصل الأول حول الوضع بفلسطين والأطماع الإمبريالية فيها أواخر العهد العثماني، حيث ذكر المؤلف بأن فلسطين كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية ولكن لم تكن لها وحدة إدارية، بل كانت منقسمة إلى 3 سناجق، هي سنجق القدس الذي كان يشمل معظم أجزاء فلسطين وسنجقاء عكا ونابلس. كما تطرق المؤلف إلى الأزمة الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية والبحث عن حلول لها، وإلى الأهمية الاستراتيجية والدينية لفلسطين، وذلك في ظل تدهور الدولة العثمانية الموصوفة بالرجل المريض الذي كانت القوى الأوروبية ولا سيما بريطانيا وفرنسا تعمل على تقاسم تركته خصوصا ولاياته العربية، حتى إلى الأمر خلال الحرب العالمية الأولى إلى اتفاقية سيكس بيكو سنة 1916. أما الفصل الثاني من الكتاب فاهتم فيه علي المحجوبي بدراسة الأطماع الصهيونية في فلسطين، بدءا بالجذور التاريخية الحركة الصهيونية التي أرجعها إلى الإمبريالية كسياسة توسعية استعمارية وإلى

ظهور اللا سامية أو معادات سامية الدينية والاقتصادية والسياسية في أوروبا. بحث في نشوء الحركة الصهيونية مبرزا بالخصوص السياسة اللا سامية بروسيا القيصرية وتأسيس جمعية عشاق صهيون سنة 1882 وقضية دريفوس بفرنسا التي واكبها وتأثر بها كمراسل صحفي تيودور هيرتسل المجري اليهودي الذي اعتنق الفكرة الصهيونية ليؤلف كتابه الدولة اليهودية سنة 1896 ويلعب دورا بارزا في تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية المنبثقة عن المؤتمر الصهيوني الأول. ولعل من أبرز مقرراته أن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي بفلسطين والعمل على استعمار فلسطين بواسطة المزارعين والحرفيين والعمال اليهود وتنظيم الجاليات اليهودية في مختلف البلدان عبر جمعية صهيونية تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وتغذية الوعي القومي لدى اليهود لتيسير هجرتهم إلى فلسطين وكسب ثقة الدول الكبرى حتى توافق على تنفيذ أهداف الصهيونية. وتلك هي الشروط الملائمة لتأسيس الدولة اليهودية في منظور هيرتسل الذي توقع فترة 50 عاما لتحقيقها وهو ما تم فعلا مع الأسف. وفي نفس السياق أشار الكاتب إلى الأدوات الصهيونية لاستعمار فلسطين ولا سيما منها النشاط الاستيطاني من خلال تشكيل لجنة الاستعمار التي أقرها المؤتمر الصهيوني الثاني في 1892 وإنشاء المصرف الاستعماري اليهودي ليكون الأداة المالية للمنظمة الصهيونية. وأحدث المؤتمر الصهيوني الخامس في 1901 الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وتدعيم الاستعمار الزراعي الصهيوني لفلسطين. ووضح المؤلف أن ركائز العقيدة الصهيونية قامت على العرق بدعوى تزعم وجود رابط قومي يجمع بين اليهود المنتشرين عبر العالم وهذا لا أساس له علميا، كما حاولت الاستناد إلى التاريخ القديم وإن لم يكن اليهود السكان الأصليين لفلسطين. واعتمدت الحركة الصهيونية كذلك على الدين لتبرهن وجود أمة يهودية. وفي الفصل الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بدراسة مراحل الاستيطان الصهيوني بفلسطين قبل وعد بلفور سنة 1917 ثم في ظل الانتداب البريطاني، وخصص الفصل الرابع لإبراز العلاقة بين الصهيونية والإمبريالية والاستعمار معتبرا أن طبيعة الحركة الصهيونية أنها حركة استعمارية مفندا بذلك مزاعم الصهاينة بأن حركتهم اشتراكية. وتمحور الفصل الخامس من الكتاب حول المقاومة الفلسطينية للاستيطان الصهيوني والانتداب البريطاني مبرزا التناقضات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنهما كإفقار الفلسطينيين. وبين بروز الوعي الوطني العربي بفلسطين في نطاق الحركة القومية العربية التي تبلورت في بداية القرن العشرين، كما ذكر الكاتب بنكث بريطانيا العظمى لعهدها مع العرب واستقلالهم ووحدتهم ضد الدولة العثمانية وخداعها لهم، وألمح إلى أن ركود المقاومة الفلسطينية بين 1922 و 1929 لم يمنع عودة احتدادها وقيام الثورة الفلسطينية الكبرى من 1936 إلى 1939 لمواجهة نمو هجرة اليهود إلى فلسطين وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن المقاومة الفلسطينية دفعت الحكومة البريطانية لتوضيح موقفها من النزاع العربي الصهيوني والإعلان عنه في شكل كتاب أبيض ثلاث مرات. أما الفصل السادس والأخير من الكتاب فقد خصصه المؤلف للحرب العالمية الثانية وقيام الدولة الصهيونية بفلسطين، وتطرق خلاله إلى تغير تكتيك الحركة الصهيونية ومواجهتها للسياسة البريطانية بفلسطين وتبديل تحالفاتها باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من مؤتمر بلتيمور سنة 1942. كما قدم المؤلف نبذة حول الحرب العربية الصهيونية الأولى التي اندلعت مباشرة إثر الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948 بعد رفض الشعب الفلسطيني والدول العربية لقرار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وحرص الكاتب على تفسير أسباب الهزيمة العربية التي سميت النكبة. وخلص الأستاذ علي المحجوب في خاتمة كتابه المرجعي الموسوم بجذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين إلى أن اللاسامية قد خدمت الحركة الصهيونية وأضرت بالقضية الفلسطينية، ولذلك ليس من صالح الوطنيين العرب وفق تعبيره الخلط بين الصهيونية واليهودية، أي بين العداء لحركة سياسية استعمارية وعنصرية وبين العداء المطلق لليهود. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري. مكتبة الثقافية.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن

وخدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرت في قلبي غريبي في المدن ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن

وخدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: 7:31 دقيقة، الركن الموالي في هذا الصباح. حديث الصباح كالعادة ككل يوم ثلاثاء مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
4: صباح الخير سي محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مازلنا مع حضارة القيروان، مع علماء القيروان وأدبائها وشعرائها ومعالمها، واليوم ننتقل إلى موضوع آخر. سنتحدث بإذن الله عن سور القيروان القديم. سور القيروان القديم أسسه ابن الأشعث سنة 144 هجري الموافق ل 761 ميلادي، وهذا المؤسس له هو أول عامل أرسل إلى إفريقيا من قبل أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي. جعل عرض سور الذاكة 10 أذرع. هذا سور القديم، لكن هذا السور جدد في ما بعد، جدده المعز بن بديس أحد ملوك الصنهاجيين سنة 444 هجري، معناه الموافق 1052 ميلادي. لكن بعد 5 سنوات جاء زعف الهلالي و449 وهدم سور القيروان. الذي يهمنا هو تجديد السور على الهيئة المشاهدة الآن. السور على الهيئة المشاهدة الآن جدده علي بن حسين باشا سنة 1185 هجري، أي 1771 ميلادي، مع جملة أبواب المدينة وعليه حبس عظيم. السور الذي نراه اليوم موجود هو سور حسيني 1771، لكن اليوم فيه 4 أبواب فقط، لم يبقى من هذا السور إلا 4 أبواب فقط. أما قديما فقد كان به 14 بابا، أحاول أن أذكر بعضهم. كان السور محيطا بالمدينة وبه 14 منفذا أو بابا، وهي باب أبي الربيع، باب عبد الله، هذا عبد الله بن الزبير صحابي جليل، عنده باب من أبواب، باب نافع، باب تونس، باب أصرم، باب سلم، باب النخيل، باب الحديث، باب الطراز، باب الريح، باب القلالين، وباب سحنون. باب تونس، والزائر اليوم لمدينة القيروان لا يعرف هذه الأبواب، لكن يعرف باب تونس. مثلا عندما تقول له باب تونس، معروف باب تونس، لم يكن موجودا قديما في المكان الموجود به الآن. المكان الموجود به الآن هو حسيني، إنما باب تونس كان عند مدخل القيروان، أي لنسهل على الناس، عند الزربية اليوم، زربية في مدخل القيروان كان هناك باب تونس، وكان هناك السور يمتد حتى مقام الإمام سحنون. اليوم بقي من الأبواب باب تونس وباب الجلدين وباب الخوخة وباب الجديد، 4 أبواب فقط بقيت في مدينة القيروان. باب الجلدين جدده علي بن حسين المذكور مع تجديد السور سنة 1785-1771. وعلى الباب هذا الذي يهمنا كثيرا لوح رخام نقشت فيه الأبيات التالية وفيها تاريخ تجديده في المصرع الأخير ونصها: سور المدينة فاق بالتحسين، والباب منه كغرة بجبيني، فانظر وادعو لمن سعى لله في تجديده بالنصر والتمكين. نزل الحسين علي باشا من له عزمات مأمون وعز أمين، كثرت مزاياه فحساب لها عززت على الأحصاء والتبين. حث الخطى لترى الجمال مؤرخا فالحسن خط بباب الجلدين. الرخامة موجودة في أعلى الباب لكن لا يتفطن إليها الزائر. كذلك من باب الجلدين إلى باب تونس معنا السوق، وكان قديما يسمى وادي القصب، جدده علي بن حسين باشا بالطبع 1771، ومكتوب فوقه لوح رخام فيها أبيات أخرى. ما هي هذه الأبيات؟ هذا الذي بسمو منشئه سماء، وبحسن طلعته النهار تبسما، ما للبلاد الباب إلا هكذا، حصن وحصن فاق كل منهما، فابن الحسين علي باشا أظهرت عزماته صورا يسرك كلما، ودعا لأبواب المدينة بهشة فأتت مجيبته بوجه الانتماء، يا داخلا للقيروان مؤرخا من باب تونس جز مصانا في الحماة. هذا مكتوب على باب تونس. وللعلم أن الأبواب قديما كانت الأبواب كانت تغلق ليلا، بها أبواب عظيمة وكانت تغلق ليلا. أما الذي يأتي متأخرا في الليل فلو ما كان يسمى الخوخة أو الخوخة، وهو باب صغير جدا لا يعرفه إلا أهل المدينة يدخلون منه إلى بلدهم، أما الأبواب فقد كانت تغلق ليلا. لكن اليوم هذه الأبواب اندثرت ولا أبواب، وتغيرت بتغير الوقت وتغير الزمن. وإن شاء الله في كل مرة من المرات نأخذ من حضارة القيروان ومن معالم القيروان وتونس أيضا الشيء الكثير، فما زال القيروان فيها الأسواق، وما زال حديث عن بئر بروتة، وما زال عن معنى بنايات الصحين. ونحن معكم بحول الله في كل وقت وحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة هنية. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شكرا للأستاذ محمد رياض القهواجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح.

0: من حدائق الشعر التونسي، من حدائق الشعر التونسي. موعد يومي مع قراءات من مدونات الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي أسبوعيا من الاثنين إلى السبت. من حدائق الشعر التونسي يختارها لكم يوميا صوفيان العرفاوي. من حدائق الشعر التونسي. ضيفنا الشاعر
1: محمد الهادي الجزيري.
2: كم أنا سعيد بوجودي بينكم، وكم أنا ممتن لكل من أتاح فرصة وجودي بينكم، خاصة وأنا أرى بعين الدهشة الجمهور يتصالح مع القصيدة، وهذا شيء يعني نادر جدا.
3: لا تدخر، لا تدخر نبض.

0: ككل أم لا تقر. لا تدخر نبضا إذن، لا تدخر حجرا لنجدتها، ولا تذرف سوى دمك الغزير إذا التحمت بها لتروي مجدها وشبابها. لا تدخر حجرا. أصيص الورد، أصيص الورد يصلح أن يكون قذيفة. كتب السماء، مجلدات الرفض والحرية الحمراء، شاهدة تؤانس قبر أمك. كل شيء، كل شيء صالح للقذف في وجه الغبار المنتشر. لا شيء، لا شيء إن طال المسوخ الياسمينة يستحق العيش. ذاتك، أهل قلبك، رب أهلك، نسلك الشعري والفكري والبشري، بل كل البشر. اضرب فكلك في خطر، اضرب بكلك وانتصر. الحزن، الحزن إن بانت سعاد، الحزن إن بانت سعاد، تصير روحي قطة زرقاء تقترف المواء بكل باب في جهات الأرض يشبه بابها. والحزن أن تأتي سعاد بكلها، ببياضها وقبابها، من دون أن تنسى سهام اللحظ أو حتى حفيف ثيابها. تأتي سعاد، تأتي سعاد لكي أجدد بيعتي لسرابها، تأتي سعاد لكي أجدد بيعتي لسرابها، فحضورها بوابة لتشردي ومحطة لغيابها. نامت، نامت على ساق الغزالة، نامت على ساق الغزالة، كان شيطاني يقود الليل نحو صباحنا النائي، وكان الله يرقب دهشة إنساني عن كثب ويدعو لي بحب في امتحاني أشتهيها، يدعو لي بحب في امتحاني أشتهيها، أشتهيها. كم عوى الذئب المعربد في دمي وأنا أهدهد جمرها الغافي بحشرجتي وأنزف من فداحة ما لديها. نامت على ساق الغزالة، وجهها، وجهها الطفل استجار برحمتي وغفى ليحلم بي بعيدا عن متاهات الجسد، والدابة المثلى يسوس جموحها أبهى. محمد، يا محمد، يا محمد، أنت تشهد أنني أمسيت تمثالا مخافة أن أعكر نومها أو أن شكا يعتريها. يا محمد، يا محمد، أنت تشهد أن كلي كان جيشا يشتهيها. يا محمد تشهد الدرب، يا محمد أنت تشهد أن كلي كان جيشا يشتهيها، غير أني لم أمد خلية مني إليها. يا محمد تشهد الدرب، الظلام، البرد، والكلمات تشهد، الكلمات تشهد أننا كنا معا نسري بها نحو القصيدة كي تظل غزالة قدسية حتى الأبد، ونصير سحرا ساميا في وجهها العالي وحبرا آمنا في مقلتيها. نامت على ساق الغزالة، لم أكن تينا، لم أكن تينا، فلم أطلق يدا رعناء فيها. لم أعد جسدا، أنا روح مشردة تفتش عند أطراف النهاية عن ذويها.
1: من حدائق الشعر التونسي، من حدائق الشعر التونسي، موعد يومي مع قراءات من مدونة الشعر التونسي، من حدائق الشعر التونسي. أسبوع

0: أياً من الاثنين إلى السبت. من حدائق الشعر التونسي يختارها لكم يومياً صوفيان العرفاوي. من حدائق الشعر التونسي ضيفنا الشاعر
1: محمد الهادي الجزيري.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: صحتنا اليوم مع الأخصائية النفسية آمنة المعمري. صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح النور سي محمد، أنا لتصليح معاش لقب معمري ولا همامي.
0: مرحبا بك سيدة آمنة الهمامي، مرحبا بك. اليوم باش نحكيو على المرافقة النفسية خاصة للأطفال الصغار في أسبوع الأول من العودة المدرسية، ثم التغيير من فصل إلى فصل، من الصيف إلى الخريف، والشعور نوعا ما من الكآبة، ربما شعور من كيف نتخلص من الشعور بالكآبة، خاصة أنه شهر سبتمبر يعتبر هو شهر انتقالي من الصيف إلى الخريف.
1: بي سي محمد، ساعة إن شاء الله عودة مدرسية مباركة لصغيراتنا الكل. سبتمبر معروف راهو شهر الكآبة، هذا فيه شانجمون دو كليما، معناتها التغيير المناخي عنده دخل كبير في ال.
0: تفضلي سيدة آمنة.
1: اسمع فيا سي محمد، اسمع فيا.
0: معلش سيدة آمنة.
1: وي سيد، اسمع فيا سي محمد.
0: سيدة آمنة.
1: ألو.
0: ألو.
1: تسمع فيا؟
0: تفضل سيدة آمنة، نسمع فيك، تفضلي.
1: قلت لك ساعة عودة مباركة لصغيراتنا في المدارس والمعاهد والجامعات. سبتمبر معروف عندي هو شهر الكآبة، باش يكون واضحين. خاطرو فما شانجمون كليماتيك من الصيف للخريف، والخريف معروف يقول لك هو شهر البدايات والنهايات. به ما عادش تسمع فيا ولا سي محمد؟
0: نسمع فيك، تفضل تفضل.
1: بالنسبة لصغيراتنا، خلينا نكون واضحين، اللي احنا تعدينا بصيف فيه برشا مصروف، مع تصيف ومحواس وغيره وغيره وغيره، ومن المحواس ومن الترهيد هذاك مش يرجعوا يقراوا. حتى العودة المدرسية ما هي سهلة على العائلات، ما هي سهلة على الصغيرات، سيرتو الأدوات المدرسية توا مجحفة، الصوم نتاعها مجحف على الآخر، ديجا يبداو الوالدين ماشيين يشريوا الأدوات المدرسية وقلبهم على يديه مع الملابس الجديده. وانت تعرف سي محمد اللي صغيرات عنده عز، دونك لهنا المجال هذايا الصغيرات والاولياء مش يدخلوا في كونفلي. انا نحب نلبس كيما صحابي. ما عادش تسمع فيا ولا سي محمد؟ خاطر كنت قاعده
0: نسمع فيك، نسمع فيك، تفضل سيده يا ابني.
1: دونك لهنا الضغط مش يكون كبير على الاولياء، والضغط مش يكون كبير على الصغيرات. حاجة أخرى اللي هي خايبة باش اللي احنا ما نحاولوش نتدرجوا بشوية مع صغيراتنا، يعدي فيه كامل مرتاح، ومن بعد غسوة ما نحي تليفون، ما عادش تخرج، ارقد بكري. دونك من الاكسخان الاكسخان، وليت حاجة تخلق باش
0: يعني التدرج يعني
1: يعطيك الصحة. ولا وفما زاد العكس اللي اشتر فيك يعدي قري في ولد على خاطر جاب معدل خايب، وحب يجيب معدل كيما جارو. دونك لهنا للأسف ما موجودة الظاهرة هذه، يولي الدخول للسنة الدراسية كابوس الصغيرات. إيش التوك يتحط في مقارنة، يقول له أنا مش نشيك حاجة جديد عليه، أنت جبت لي معدل باهي. أنزغي الولي ماشي في بيت صغير، أنت بيت الحلم هو، وهذه حاجة غاصة على الأخر، ماشي في باله اللي مش حقق فيه أحلامه هو اللي ما حققهاش. بالنسبة لي أنا، وإذا كانت حد تكون عودة مدرسية جديدة ومحلاها، نحكي بلغة نحن، هاني معاك، أنا هنا مع بعضنا تكوردو. العام هذا مش عادي مع بعضنا، نحاولوا بشوية نقصوا مصاريات مع بعضنا، نعطيه شوية وقت للراحة، وشوية وقت للقراية، وشوية وقت نحكي فيه مع بعضنا. إذا كان احنا مش نحكي بالحق على كوميونيكاسيون أسيرتيف، كوميونيكاسيون صحيحة ما هيش خايبة، خاطر الصغير عمره ما كان انعكاس الاحلام والدي، الصغير انعكاس الحلم هو. نحاولوا بالطرف نعطيهم اكل فالوريزاسيون، يا لوغ عاودت العام هنا مع بعضنا نعاودوا العام، ولدي ولا بنتي تستاهل كل خير، مش نحطوهم بكلام خايب برشا. معانا احنا هاني قلت لك تعدى فيه صعيب على الناس الكل، وبأفضل المناسبات الاخرين، معناتها ما تخليش الجانب الاقتصادي ياثر لك على صغارك، صغارك ما امانه. صغارك كادو عطاهم لك ربي، دونك حاول تحافظ عليهم. فما حاجة مزيانة قريتها أنا سي محمد كنت تسمع فيا، مكتوبة قدام مدرسة أمريكية، شو تقول المقولة هذه؟ حاولت نلخصها أنا، تقول لهم أبنائكم ليس امتداد لأحلامكم، ينجم يكون ولدك رسام، كيما نجم يكون خضار، كيما نجم يكون خهواجي، كيما نجم يكون محامي، كيما نجم يكون ما نعرفش انا اي مهنه. خليه هو يختار يعيش حلمه يصنع مستقبله، ما تكونش انتومه.
0: كيفاش تكون المرافقه النفسيه خاصه للاطفال اللي يدخلوا المدرسه اول مره؟
1: سيدي محمد،
0: كيف تكون المرافقه النفسية من الوالدين للأطفال اللي أول مرة بيمشيوا للمدرسة؟
1: هي تحضير مصيف مصيف، أنا مش نفردوا، أما رانا عنا عام دراسي مزيان. إحنا المشكلة متاعنا تقلب القراية يبدا تخاف، يلي بومباردمون للصغير. المرافقة النفسية تبدا من قبل. أنا مثلا ولدي نجح، برافو ولدي، أنا مش نفرد شوية، لو عنا عام دراسي مزيان مش أنت تنجح فيه وتتألق فيه وكل شيء. إذا كان هو فشل ما يسالش بابا، أنا مع بعضنا. المرافقة النفسية ما تكونش بالمقارنة، شوف جارك جاب معدل وشوف فلانش جاب معدل، ما تكونش بالإحباط. فعنا كلام برشا خايب يقولوا لصغارنا، احنا راه الكلام أكل يوجع على الأخر، عنا برشا حكايات.
0: يعني نبعدوا على الموجات السلبية، نعطيه موجات إيجابية.
1: إيجابية باللي عندك، راهي السعادة قرار، تنجم تكون سعيد في حياتك مع صغارك، مش بالضروره تكون غني وعندك فلوس وتشيل وتعمل له ليه. كلمه طيبه، لفته باهيه، مكة ولدي، محلى ولدي، محلى بنتي. الاحباط خالص.
0: الكلمات كلمات التشجيع والتحفيز
1: يعطيك الصحه، وسيرتو التحفيز. الصغير راهو اللي يعطيه والديه، هو راهو مش يعطيه الاخر للصغار، والا العكس. انا حافظني بابا مش نتشجع وننجح ونقرا، وخيتو هذاك مش الغدر، مش يكون مستقبل تونس. لا هذاك مش يكون مستقبل تونس اذا كان احنا مش معاملوا صغارنا بطريقه فيها احباط. كيفاش تحبوا الجيل اللي جاي يكون معناتها ذخر لتونس؟ فهمت؟ دونك التحفيز، المرافقه، وما تسبوا بحتى حد غيره.
0: السيده امنه، لماذا يشعر البعض مع دخول شهر سبتمبر بنوع من الكآبه؟ هل الكآبة مرتبطة ببدايات فصل الخريف أم هو شعور وهمي؟
1: إيه محمد، سبتمبر معروف، السما سبتمبر العظيم، نحكي نفسانيا حتى على التشانجمون كليماتيك وحكيتها قبيله شوية. الطقس كنا في كيف بعد يشد الدنيا صحاب وقري، دونك أوتوماتيك ما العبد باش يبدا يحس بالكآبة، لازم هو قبل يحضر روحه. يعرف اللي سبتمبر شهر الولادات والنهايات، سبتمبر معروف معظم الامتحان سمحني في شهر سبتمبر، لازم الواحد يفهم اللي هذاك الشونجمون كليماتيك ما عنده حتى علاقه بالعوده المدرسيه. العوده المدرسيه تنجم تكون في فيبري، ما لازمناش نخليوها عوده قاتمه، بالعكس العوده المدرسيه محلاها. الشهر هو في حد ذاته فيه نوع من الكآبة.
0: لا هو روش حتى للتلامذة وللطلبة بصفة عامة،
1: حتى يعني للناس الكل بصفة عامة.
0: يعني لماذا يشعر البعض بهذا الشعور؟ هل هو شعور حقيقي أم هو شعور وهمي؟ يعني
1: هو شعور ما هوش وهمي أصلا، خاطر الطقس يتبدل. احنا رانا
0: يعني نقصد الدكتوره، يعني مرتبط بنفسيه الشخص، والا هو بطبيعته يسبب الكآبه او نشعر من خلاله الكآبه. يعني
1: الفق في حد ذاته مربوط بنفسيه البشر. انت كان شوف يقول لك الربيع نبدا متفرهد، يقول لك في الشتاء نبدا هكي نقلق. الفصول عندهم علاقه بالنفسيه بتاع الشخص، أما مش بالضرورة نركزوا معاه وقولوا سبتمبر الشهر كما الأشهر الكل. عاد مش تكون أنت متحضر له، ما نحاولوش نحطوا إتيكيت على الأشهر كلهم جميلين. عندنا بالنسبة لنا الجانب النفسي إحنا نخدموا عليه، الجانب النفسي نخدموا عليه أحسن. معناتها سبتمبر شهر كما الشهورات الكل، صحيح التغيير المناخي يأثر في النفسية متاع الشخص، أما نبداو متهيئين. كما جانفي بالضبط، عندك جانفي وسبتمبر أكثر أشهر قاسية. كي أنت تحضر روحك للسنه تقول هو شهر الشهور الأخرين، على حتى على العالم الكل راهو. في أرجع الستاتيك تلقى معظم الانتحارات في جانفي وفي سبتمبر. دونك نعتمدوا الإيجابية، نقول راهو شهر كيما الأشهر الكل والأشهر الكل محلاهم، وإن شاء الله العام هذا الدراسي مبروك على صغيراتنا وعلى الناس الكل وعلى الأولياء زادة. نقول لهم
0: إن شاء الله
1: وأشعر بكم. وين يا محمد؟
0: تفضل
1: ايه. قلت لكم وسعوا بالكم على صغيرات، راهم امانه، راهي حاجه ربي يعطيها لكم احلاهم. وكل صغيرات زاده ما تكثروش على والديكم، فما شاج كبير عليهم، خدمة ومصروف وكل، حطوا واحكي نحكي دي مع الكوميونيكاسيون أسيرتي، احكيوا مع بعض،
0: تواصل بين بين بين الأبناء والأولياء يعني.
1: يعطيك الصحة، وهذيك هو الحل. تعتقدها عائلة كبيرة وتلقاهم متفاهمين على الاخر، يحطوا طاولة يحكيوا، وساعات تلقاهم عندهم كل شيء والبذخ وللأسف ما فماش كوميونيكاسيون،
0: ما فماش تواصل.
1: كيف تحاول؟
0: ما فماش تواصل،
1: ما فماش تواصل، لا كوميونيكاسيون أسيرتيف. كوميونيكاسيون نجم أنا نلومك بها ما غير لا نجحك، نوصل لك ميساجي ما غير لا نجحك، سكون أبيل زادة الفيدباك ساندويتش، نعطيك نقد مش انتقاد، نوصله لك في طريقة جميلة.
0: يعني نقد إيجابي مش نقد لاذع،
1: نقد إيجابي، ونقد هدام. نوصل لك ميساجي اللي هو مقلقني حتى تكون أنت بابا. مي في في شكون أبيل لا كوميونيكاسيون أسيرتيف، وإلا لو فيدباك ساندويتش. نقول لك من الأول عندك الحق، مثلا نعطيك إكزامبل سي محمد. مثلا واحد يقول لك أنت شبيك ما تقراش مليح، قول له بابا أوكي نعرف عندك الحق، متقلق عليا. وفي الوسط نقول له أما أنا راني قاعد نعمل في مجهود كبير وأنت قاعد تضغط عليا، مي في النهاية بابا أنت عندك الحق. لهنا حتى الغش نتاع لي بارون أنت تجبده. تكنيك مزيانة برشا تخدم حتى مع الأولياء راهو.
0: نعم.
1: بعد تخلي الكوميونيكاسيون تتعدى دون لا دوسور.
0: إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا هالة آمنة الهمامي الإخصائية النفسية، كنت معنا في فقرة صحتنا، إلى اللقاء.

مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش

الدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

متع حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة. وميك الفضة طهرها

0: بيئتنا ككل يوم ثلاثاء مع الزميلة مبروكة خديس. صباح الخير مبروكة.
1: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية في فقرتنا الأسبوعية اللي الهدف منها ديما إنه إحنا نزرع الثقافة البيئية ونلفت الانتباه حول عديد الزوايا والمواضيع المتعلقة ببيئتنا، بالبقاء متاعنا، بالحيثيات اليومية اللي قاعدين نعيشوا فيها. وفي الحقيقة فقرتي اليوم باش نبداها بأنيكدوت صغيرة، بحاجة صغيرة بسيطة. البارح صبت كميات بسيطة من الأمطار، وفي المدرسة اللي يقرأ فيها ولدي في مدينة أريانا نلقى الأولياء ماشيين يجريوا لصغارهم يحبوا يروحوا بهم قبل ما تتقوى الأمطار، رغم أنه لا فما تحذيرات ولا صمة معناها أمطار اللي تخوف، ولا خلينا نقوله سيلان كبير للأمطار. ولكن الحادثة هذه شنو أحالتني؟ أحالتني لحالة الخوف والتوجس والبانيك اللي قاعدة تصير للناس جراء نزول الأمطار حتى كان بكميات بسيطة. وهذا يخلاني نقول إنه اليوم للأسف المواطن التونسي ما عادش يشعر بالإطمئنان، حتى إذا كان ما فماش نشرات تحذيرية، إلا إنه بسببك الأحداث اللي قاعدة تصير ولا خايف برشا برشا، ودوبة تصب نكتة صغيرة من المطر يولي على أعصابه وخايف من إنه تتسكر الطرقات وإلا يصير أي شيء لا سمح الله. في الحقيقة الفقرة متاعي حبيت اليوم نطرح فيها سؤال، كيف يتحول المطر الكارثة اليوم؟ زعمة تونس مستعدة لأي فيضان قادم؟ مانيش نحكي على سيناريوهات خيالية، نحكي على سيناريوهات محتملة جدا يحكيوا عليها الخبراء، صارت في العديد من الدول الأخرى وصارت في بلادنا. في بلادنا مانيش حديثي عهد بالفيضانات، في بلادنا في 1969 كان فما فيضانات، في نابل في 2018 قريب توا كان فما فيضانات وكبيرة، وخليني نقول انه نهار 22 سبتمبر كيما اليوم في 2018 كان فما فيضانات، كيف كان فما فيضانات في تونس في 2026. وبالتالي تونس اليوم فيها الكثير من المتغيرات، ووتيرة الفيضانات واللات خلينا نقوله سواء كانت فيضانات عميقة وإلا فيضانات بسيطة واللات متواترة أكثر. دونك السؤال هوني اللي مازال مطروح اليوم، زعم المدن متاعنا اليوم واللات أكثر استعداد للأمطار القصوى إذا كان جات؟ زعم اليوم مازلنا نستناو الكارثة باش نبداو إصلاح اللي ما ممكن انه تخلفوا الفيضانات؟ طبعا اليوم شفنا حتى في الايام الاخيره كيفاش حبست حركه المرور، كيفاش شفنا حتى في المجاري وكذلك في الشوارع توقفت حركه المرور وكان فما امطار غزيره، وكيفاش الناس دخلت في الطبعه، وكيفاش انه الكياسات كانت حالتها، وكيفاش
0: امطار غزيره في وقت وجيز مبروك.
1: نعم، وكيفاش انه فما وفيات محمد راهو في الايام الاخيره فما ناس هزتها السيول، معناها غير احنا ما حكيناش عليهم بشكل الكافي في الاعلام. وبالتالي اليوم راهو فما الكثير من السيارات التي جرفتها المياه، من الناس اللي خاصه في داخل مناطق الجمهوريه اللي يعني في القصرين بو ولدوا، معناها للاسف معناها حملتهم السيول. وبالتالي كيف
0: هو الفيضانات هذه مبروكه نتيجه عدم قدره وتحمل البنيه التحتيه، ام بسبب التغيرات المناخيه اصبحنا الان نخاف من الامطار اللي تتساقط بكميات كبيره في وقت وجيز؟
1: طيب جميل، سؤال في محله محمد، وهذاك هو مربط الفرس اليوم اللي كان من المفروض انه احنا نستخلص الدروس من اللي صار في نابل من اكتوبر 2019 وقت اللي تونس الكبرى شهدت ايضا فيضانات، في سبتمبر 2020 زاد المياه في شوارع العاصمه، وانا حتى في الحي اللي نسكن فيه يعني البيوت دخلها الماء لانه الصور هذه، وفي اكتوبر 2021 زاد تكرر نفس المشهد في جان في 2026. وبالتالي في امس في الايام معناها خلينا نقوله. وفي الحقيقه الاسباب كثيره جدا جدا محمد، الاسباب اليوم السؤال اللي نطرحوه فيها زعمة تونس كي تبني للمطر اليوم، زعمة المشاريع اللي موجودة اليوم وقاعدة تتنفذ مشاريع حماية من الفيضانات اللي قاعدة تحكي عليها وزارة التجهيز والإسكان اللي حكيت على 46 مشروع للحماية من الفيضانات بقيمة إجمالية قالت فيها إنه باش تكون 543 مليون دينار، هدية جاء من أجل استصلاح قنوات التصريف، من أجل إصلاح أحواض التجميع، من أجل محطات الضخ وتهدئة والتهيئة متاع الأودية ومشاريع حماية المدن. اليوم زعم الدولة قاعدة تنفذ في المشاريع هدية وقاعدة تنظف في المجاري وتجهز في القنوات باش نجموا نستحملوا الكميات متاع الأمطار اللي هي للأسف راهي كميات تنجم تكون قليلة، ولكن لما تصطدم ببنية تحتية مبنية بطريقة ما تنجمش تعالج الأمطار يولي هناك تعقيد كبير في هذه القصة. هل ما نقوم به اليوم من معناها وسائل وقائية يتناسب مع حجم الخطر اللي نواجهوه واللي حذروا منه الكثير من الخبراء؟ هل انه في هندسة الفيضانات اليوم يتم تصميم القنوات والمنشآت بطريقة نجم تكون مستدامة؟ طبعا اليوم كل الدول قاعدة تبني في المدن متاحة بالأخذ بعين الاعتبار بالمجريات والأحداث المناخية الجديدة. واليوم تونس أمس في الأيام كانت بالفعل معناها تعيش الأزمة هذية وتعطلت حركة المرور وتوقفت الدروس، وكان ثم تحذير معناها من أمطار وسيلان كبير للأمطار، وكان ثم أمطار غزيرة في وقت وجيز. ولكن زعم اليوم هل إنه المدينة متاعنا أصبحت أكثر صلابة وبش نجمو نواجهوا أي كميات كبيرة من الأمطار؟ زعم اليوم الأودية متاعنا مجهورة؟ في الحقيقة باش نكون صادقة، ما نراه بالعين المجردة من ظواهر بعد ما تصب المطر من أوساخ ومن فيضانات ومن انسداد للمحطات متاع التطهير يوحي بأنه لا جهرنا ولا حذرنا رواحنا ولا وعينا ولا المواطن واعي بأنه ما يرميش النفايات متاعه في القنوات متاع الصرف هذية، ولا عملنا دراسة شاملة للمصبات، ولا بنينا بطريقة مستدامة، لأنه لليوم مازال الإسمنت هو اللي موجود، لليوم فما تعدي على المناطق الرطبة، لليوم فما مساحات خضراء قاعدة تتنحى ويتبنى في بلاصتها المساكن العشوائية. هوني نحكي يعني احنا شفنا في خلال الأيام السابقة صور المحطة بابعليوة، يعني صور مخيفة مرعبة اللي هي في الحقيقة تبنيت 20 و25 سنة التالي وما خذيتش بعين الاعتبار الحيثيات الجغرافية متاع المنطقة هذيك بشكل خلاها اليوم تتصب شوية مطر في وقت وجيز تتغم المنطقة هذيك. وكيف تكون راهي الأمطار تنجم تكون عادية، تنجم تكون راهي أمطار بسيطة يعني في الكميات متاعها، ولكن للأسف لما يكون عندك بنية تحتية ما هيش مؤهلة باش تنجم تستوعب الكميات هذيك تولي تغرق في شبر ماء. اليوم هل الخرائط متاعنا قاعدة تشوف الخطر اللي يعني واحد من أكثر النقاط اللي يلزم انه احنا اليوم نطرحوها هو اليوم الخرائط متاعنا هل هي تستجيب لمخاطر الفيضانات؟ هل انه تم تحيينها اليوم مع وجود دراسات ومشاريع تم انجازها مؤخرا؟ هل انه اليوم خلينا بعين الاعتبار توسع المدن؟ هل انه خلينا بعين الاعتبار ارتفاع عدد السكان، تغير صبغة الاراضي واستعمال الاراضي، ظهور احياء جديدة واحياء احيانا حتى خارج الخارطة ومن غير حتى معناها تراخيص؟ اليوم هل شبكة الطرقات متاعنا تم تغييرها بما يتماشى مع الأحداث المناخية المتطرفة اللي ولات قاعدة معناها تطرح بشكل جدي؟ هل إنه خرائطنا هذية اللي ترجع لعقود قديمة قاعدة توجه في قرارات البناء والاستثمار والتوسع العمراني بما يمكن أن يقي من الفيضانات؟ بالحق محتاجين استراتيجية متاع كوميونيكاسيون، محتاجين انه يفهمونا وزارة التجهيز والاسكان والبلديات والمهندسين اليوم، هل انه التغير المناخي اليوم والاحداث المتطرفة قاعدة تؤخذ بعين الاعتبار. مسألة اخرى، ما يلزمناش ناخذ التغير المناخي كشماعة. صحيح انه احنا عندنا تطرف في المناخ، صحيح انه الفيضانات كانت موجودة والوتيرة متاحة تسارعت، صحيح انه اليوم يعني اليوم صمنا مظاهر مناخية جديدة، ولكن راهي في الحقيقة المطر في حد ذاتها ما هيش مشكل. المطر في حد ذاتها بالكميات متاحة راهي قاعدة تصب في أكثر من بلد وتصب بشكل يومي وكميات أكثر من اللي عندنا، ولكن ما تعملش الأزمات اللي قاعدين نعيشوا فيها احنا بشكل مستمر. علاش؟ لانه التهيئة العمرانية، لانه معناها الدول تحترم المواطنين متاحها وتحفظ لهم العيش الكريم وتحفظ لهم جودة الحياة وتحفظ لهم القدرة على انه ما تقفش البلاد بسبب قطرة متاع مطر.
0: والمواطن زادة يزمو يحترم قوانين البلاد، ما يبنيش بجانب الأودية، ما يبنيش في أراضي فلاحية بدون رخصة.
1: بالفعل أنت صادق في ذلك، ولكن اليوم هل المنظومة القانونية اللي موجودة زعما صم رقابة وردع السلطات باش المواطن ما يتجاوزش حدوده؟ زعما صم عقوبات قاعدة تصير باش أنت اليوم كي تتبنى بنية من غير رخصة تمشي أنت للمواطنين وتفهمهم أنه راهو راهي
0: قطعت المكالمة. نعيد الاتصال بالزميلة مبروكة خديم، عاش زميلي أنيس. انقطعت المكالمة،
1: يهزنا للكارثة. هذا هو أنيس. أما مسألة أخرى بربي محمد، وسؤال يلزم نطرحوه، ورانا قاعدين نحكيه توا، ربما غدوة راهو توا ناقفوا على الكلام هذية وعلى الأسئلة هذية. ماذا لو انقطعت الكهرباء؟ يعني اليوم ثم سؤال كبير يظهر في النقاش. اليوم كي تتوقف المحطات متاع الضخ أثناء الفيضانات كي ينقطع الكهرباء، زعم عنا مولدات احتياطية؟ زعم المحطات هذية تنجم تخدم ساعات من غير ما يكون ثم الكورون؟ زعم اليوم هل انه قاعدين نعملوا في الانذار المبكر بشكل جدا بشكل قبل الفيضان، ولا قاعدين نعملوا زعما كتصير الفيضانات في حد ذاتها؟ كيفاش يتم إدارة الكارثة هذه وإدارة الخطر؟ يعني اليوم بالحق رانا محتاجين المعدات لشحط المياه، محتاجين فتح الطرق، محتاجين إصلاح القنوات، محتاجين إنه إحنا أيضا متضررين كيف يتضرروا مثلا من الفيضانات، زادة كيف نعوضوا لهم؟ زعما المواطن واعي باللاسيرونس اللي تنجم تكون موجودة إذا كان الضر؟ زعما يلزمنا الوقاية ولا يلزمنا بعد ما تصير الكارثة نتحركوا؟ دونك السؤال اليوم يلزمنا بحقيقة كيف يكون فما كميات متاع أمطار استثنائية، وهذا محتمل جدا. زعما عندنا وين تمشي الأمطار هذيك؟ اليوم من 1969 ل 2026 كان فما فيضانات بشكل متواتر وارتفعت هذه الوتيرة في 2019 و2020 و2021 و2026، وكان فما كميات صغيرة راهي من الأمطار. أنا عندي كوارث وقفت الدنيا، وبالتالي اليوم الرسالة من التجارب السابقة كيفاش نجمو نمنعوا انه المطر تكون محنة وكارثة؟ كيفاش هالسنوات الجفاف اللي عشناها ونتمناه انه المطر تصب فيها باش نزيدوا نخزنوا مجموعه جديده، خلينا نقول كميات جديده، ولات بالنسبه لينا كانه كارثه، ولينا نحط ايدينا على قلوبنا كيف يكون فما كميات متاع امطار؟ وبالتالي ما يلزمناش نستناو الكارثه اللي تصير، لابد انه كل الهياكل الرسميه تقوم بالواجب نتاعها، والمواطن ايضا يقوم بالواجب نتاعه في عدم تعدي القانون، في عدم القاء النفايات، في انه هو ايضا يكون منتبه وواعي بانه اللي قاعد يرتكب فيه اليوم من سلوكات ماهيش متماشيه مع البيئه ينجم غدوه يكون يعني كارثه عليه وعلى عائلته وعلى بلاده. وبالتالي وزاره التجهيز والاسكان، رئاسه الحكومه التونسيه، وزاره البيئه، البنوك، المعاهد نتاع الرصد الجوي، ثم دراسات وثم تقارير علميه موجوده اليوم حول المخاطر المحدقه بتونس. اليوم ثم خبراء نبهوا في اكثر من مناسبه، وانا واحده من الناس حضرت للعديد من اللقاءات اللي فيها تحذيرات من سيناريوهات خطيره. كيما عشنا احنا في فتره الصيف شده الحراره والكوارث الطبيعيه اللي هي الحرائق والانقطاع نتاع التيار الكهربائي وانقطاع الماء. كما احنا توا عندنا موسم شتوي ينجم يكون موسم صعيب علينا برشا. وبالتالي تسمع فيه يا محمد؟
0: اي معك تفضل. مبروك نسمع فيه.
1: كما تويك الموسم نتاع الامطار الجايه ينجم يعود علينا بالوبال، وهذايا خطير جدا على حياتنا، على استمرارنا، على حياه العزيز علينا، على عائلاتنا، على سلامتنا. هل انه مؤسساتنا التعليميه مثلا اليوم مؤهله انه انا ولدي كيف يصير معناها كارثه وانا بعيد عليه نجم يكون محمي في الفضاء اللي هو فيه؟ هل انه طرقاتنا هذه اذا كان ولدي خرج من المدرسه باش يوصل مثلا للدار وقت اللي تصير حاجه كما هكا ينجم يوصل باش نمني بحاجه؟ محمد هوني حتى اذا طولت الحديث واسفه لذلك.
0: تفضل.
1: 2018 صارت الفيضانات في تونس وكنت من بين الناس اللي تضرروا، وما نكذبش عليك لليوم عندي تروماتيزم كي تصب المطر بشكل كبير. علاش؟ لانه في الوقت هذاك انا نسكن في منطقه برج الوزير والكهرباء نتاعي هبطت منها بالروح وهي هازها الماء قدامي وماشيه في وسط السيول وفي وسطها ماتريالي الكل وفي وسطها خدمتي الكل، وانا فقط نفذت بجلدي وبعدها صرفت برشا فلوس باش ننجم نبدل الموتور وباش ننجم نرجع الاورديناتور اللي كنت نخدم. هذه مثال بسيط. اليوم نحكيو حتى على خسائر بشريه، وبالتالي اليوم انا كيف نشوف هكاك نقول انه امطار بسيطه في تلك الفتره صنعت ذلك، فما بالك وانا اليوم بحكم اختصاصي واطلاعي اليومي على مجريات الاحداث المناخيه نعرف اللي احنا جاينا سيول كبيرة، جينا أمطار طوفانية، جينا يعني أمطار في وقت وجيز. فنسأل السؤال اليوم، زعم دولتنا حضرت لنا باش تحمينا؟ زعم وزاراتنا وهياكلنا اليوم قادرة إنها إذا كان صار لا سمح الله كارثة على الأقل تحمي الأنفس البشرية من الموت؟ يعني زعم استخلصنا الدروس من الفيضانات السابقة والفيضانات اللي توا وبدينا نحضروا في رواحنا ونعملوا لجان؟ زعما التوقي المبكر مش خير من انه نوصلوا للكارثه؟ ويعني بالحق تونس مش كبيره، يعني تونس ماهيش بلد كبير جدا بامكاننا انه احنا ننقذوا الانفس البشريه فيه ونسلموا الانفس البشريه. اليوم راهو حتى طريقه البني نتاعنا ماهيش ملائمه للشيء، راهو حتى طرقاتنا حتى اوديتنا حتى المناطق الرطبه نتاعنا اللي قاعدين نتعداو عليها. علاش نابل غرقت في 2018؟ على خاطر المناطق الرطبه المحيطه بها تعرضت لانتهاكات خطيره جدا. اليوم تونس الكبرى صبخه السجوم اللي قاعده تتردم بشكل مستمر يعني على مرأى ومسمع من الناس الكل، اليوم كانت في حاجه الصبخه هذيك كانت تنجم تحمينا من فيضانات كبيره، اليوم قاعدين نتعداو عليها وقاعدين حقيقه نتجاوزوا في حدودنا تجاه البيئه نتاعنا، تجاه الاراضي نتاعنا، تجاه المدن نتاعنا، قاعدين كهو ابني علي ابني علي ابني علي، وتنجم تجينا لا سمح الله كارثه تهد لنا كل شيء ونخسروا كل شيء في لحظه واحده ونبداو نتحسروا ونبداو نقولوا علاش وعلاش وعلاش؟ علاش ما نقيوش رواحنا من توا؟ علاش ما نفكروش في الحلول من توا؟ على الاقل نقللوا يا سيدي حتى من الكارثه لا سمح الله اذا تحلت. فحبيتها صرخه وصرخه معناها خلينا نقول حزن ونداء وللناس الكل، للمواطن والمؤسسات الدوله لاي انسان، لينا احنا كصحفيين كاعلاميين، راهو السيناريوهات اللي يحكيوا عليها الخبراء المتخصصين في مجال المناخ سيناريوهات خطيره في العالم ككل مش في تونس فقط. وبالتالي لابد انه احنا نفيقوا على رواحنا باش ننجموا غدوه اذا كان لا سمح الله صارت لنا حاجه تكون خفيفه علينا على الاقل. واليوم ما ناس رانا قاعدين نبحثوا على الحلول الجذريه، اليوم لابد ان نتعلم كيف نتكيف مع المناخ، كيف يمكن ان انه المناخ هذايا نحاولوا نخففوا منه ونخففوا من التاثيرات نتاعه، لانه اصبح مناخ ما فيهوش ثقه، وبالتالي لابد ان تكون الثقه في خبرائنا وفي التخطيط العمراني نتاعنا وفي وزاراتنا وفي هياكلنا الرسميه اللي لابد انها هي يا سيدي مثالش اعملوا حتى كانكم تخيلوا انه لا سمح الله فما كارثه باش تقع، كيفاش نجم انا نعمل دراسات مسبقه وتخطيط مسبق باش نجم نقي المواطن نتاعي اللي هو في الحقيقه 12 مليون.
0: وربي ربي يحمينا، ربي يحمي الجميع،
1: فيها مئات الملايين يعني، وقاعده تخطط بشكل مستدام للمدن نتاعها. وبالتالي اعتقد انه اليوم محتاجين الى استفاقه سريعه جدا جدا جدا بقدر تسارع التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه، واللي قاعد يتواتر بشكل مستمر وسريع جدا، والخطر ما يستناش راهو. اذا كان واحد بيجي تو يجي،
0: ربي يسترنا وربي يحمي الجميع
1: بلادنا، وما عاد الرسول الا البلاء. الله اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. فحبيت حقيقة أن تكون، خلينا نقوله، مداخلة من أجل أنه إحنا نفهم شو اللي قاعد يصير، ونحاولوا أنه إحنا نفيقه كلنا حتى المواطن العادي البسيط، مثالش أنه هو يعمل وسائل الحماية في داره في
0: المتاع
1: وينظف،
0: يعطيك الصحة،
1: أنه هو يكون عنصر من الحل.
0: نعم، شكرا، يعطيك الصحة. شكرا للزميلة مبروكة خديجة، يعطيك الصحة. شكرا للزميل أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، شكرا أنيس على اختياراتك الغنائية. شكرا للزميلة مريم مناع في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب خلال الخمسينيات من سؤال التونسة الذي بدأ يتسع أمامنا. وإذا كنا قد اقتربنا في الحلقات السابقة من التونسة كإشكال مفتوح لا كنموذج جاهز، فأن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل كان هذا الإشكال مرتبطا فقط بجماعة مدرسة تونس؟ قد يبدو الأمر كذلك، خاصة مع ما لعبته هذه الجماعة من دور في بلورة هذا السؤال وأظهاره كمشروع فني، لكن الاقتراب من التجارب يظهر أمرا آخر. فهذا السؤال لم ينشأ داخل إطار واحد، بل ظهر كإشكال أعم فرضته لحظة تاريخية معينة. في تلك اللحظة كان الفنان التونسي يجد نفسه أمام نفس التوتر، نماذج حديثة قادمة من الخارج وواقع محلي غني، لكنه لا يجد مكانه بسهولة داخل هذه النماذج. ومن هنا لم يكن السؤال ملكا لجماعة، بل مجالا مشتركا اشتغل عليه فنانون مختلفون. فبموازاة جماعة مدرسة تونس تشكلت مسارات أخرى لم تنخرط في هذا الإطار ولم ترفع نفس الشعار، لكن أعمالها تتقاطع مع نفس الإشكال. فلا نكون أمام موقف معلن، بل أمام مسار يقرأ من داخل الأعمال. في تجربة علي بن سالم يتحول المشهد إلى عالم داخلي مشبعا بالإحساس، وعند حاتم المكي تظهر علاقة مختلفة بالصورة تجمع بين التمثيل والتفكير فيه. وفي مسار عمر دبش يتشكل اختيار أكثر استقلالا يبني علاقته بالعمل خارج الأطر الجاهزة، وتنتقل هذه الإشكالية إلى مجال آخر مع الهادي السلمي، حيث لا يعود السؤال متعلقا بالصورة فقط، بل بالعلاقة بالفضاء وبالمادة. وبهذا لا نكون أمام مشروع واحد، بل أمام مسارات متوازية تتقاطع في نفس السؤال وتختلف في طرق الإجابة. فجماعة مدرسة تونس لم تكن الاستثناء، بل أحد الأطر التي جعلت هذا السؤال ظاهرا. ولكن هذا السؤال كان أوسع منها، ومن هنا لا تعود التونسة ملكا لجماعة، بل أفقا مفتوحا يتشكل بقدر ما تتعدد التجارب، وهو ما يدفعنا إلى قراءة هذه التجارب لا كتابعة أو خارجة عن إطار، بل كأجوبة مختلفة عن نفس الإشكال. ويبقى السؤال قائما، كيف يمكن أن يتشكل فن حديث دون أن ينفصل عن محيطه؟ سنواصل في الحلقات القادمة الاقتراب من تجارب لم تنخرط في جماعة مدرسة تونس، لكنها تشكلت داخل نفس اللحظة، لا لنبحث فيها عما يثبت فكرة مسبقة، بل لنرى كيف تتشكل هذه التجارب من داخلها، وما الذي تكشف عنه من علاقة بواقعها وبالزمن الذي ولدت فيه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 73 من برنامج غني يا عصفور. أود في بداية الحلقة هذه أن أعيد عبارات الشكر والامتنان للمستمعات والمستمعين الأوفياء اللي تفضلوا بمقترحاتهم وملاحظاتهم في خصوص المادة التي نقترحها، وإن شاء الله من حلقة إلى حلقة نستجيب لتطلعاتهم في أعمال موسيقية نختارها من رصيد الموسيقي التونسي أساسا، مع إضاءات حول الأشخاص وحول المقطوعات هذه وظروفها وغيرها من البيانات اللي نحاول باش نفيدوا بها السادة المستمعين والمستمعات. حلقتنا اليوم نواصل فيها الحديث على أحد أعلام الموسيقى التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين، تربع على عرش الغناء والتلحين لأكثر من 40 سنة، والحقيقة ما نوفيوش حقه قد ما تحدثنا عليه، رغم أن الزملاء والصحفيين والطلبة وفاوا حقه من خلال الدراسات والمقالات، لكن نظرا لثراء الرصيد اللي خلاه رينا باش نخصوا حلقة أخرى من هذا البرنامج نختاروا فيها حاجات مش مسموعة، وربما هذا العنصر اللي حبيت نركز عليه. حلقة ثانية إذن نخصوها لعلي الرياحي، علي الرياحي اللي توفى عام 1970 في شهر مارس، بالضبط يوم 30 مارس، والحلقة هذه تقريبا تصادف الشهر اللي توفى فيه. نبداو اختياراتنا بمعصوفة كنا نسمعوها احنا في الإذاعة لكن ما نعرفوش شكون المؤلف متاعها، وهذه من ربما بعض النقائص التي تسجل عندما تبث أعمال دون ذكر أسماء أصحابها. معزوفة رقص هي في طبع الأصبعين التونسي، لحنها علي الرياحي، وهي مجازفة لأنه المعزوفات مش لا يقبل عليها عادة في وسائل الإعلام وفي الإذاعات وغيرها، باعتبار أن المعزوفة تتحط إما لسد فراغ بين برنامج وبرنامج، وإلا تتعزف بين فقرات غناء. إذن هو حاول يسدد الفراغ هذايا الفني أقصد بمعزوفة في طبع تونسي، عنده معزوفة أخرى في طبع تونسي هو الأصبعين، هذه في طبع الأصبعين. إذن نسمع رقص في طبع الأصبعين، ألحان علي الرياحي.

كانت هذه معسوفة رقص، قلت أنا في طبع الأصبعين التونسي وإيقاع السعداوي، هالإيقاع الشعبي اللي مغروم به على الريح نلقاوه في 70% من أغاني التونسية الحنا. ملاحظة أنه رقص أصبعين وفيها شوية رمل، ونعرف وإحنا تحدثنا على المقامين هذوما أو على الطبعين هذوما في الموسيقى التونسية متشابهين الأصبعين والرمل. علي الريحي اللي هو محور حلقتنا اليوم لحن في مختلف القوالب الموسيقية الشعرية منها، وال يعني قوالب الشعر وقوالب الموسيقى، لحن القصايد، لحن الأغنية الشرقية، لحن الأغنية في كلام التونسي وكلامه ولحنه شرقي، وحسيله ما خلى حد شيء ما عملوش في مسيرته الفنية اللي أعطت أكثر من 300 أغنية. من القصايد اللي هي مش معروفة ما تتبثش في الإذاعات لعلي الرياحي قصيد يا محيا. علاش ما يتبثوش؟ لأنهم تسجلوا في الثلاثينات على استوانات من إنتاج شركات فرنسوية منها أوديون وباسيفيك، فما تسجيلات تنقلوا من الاستوانات للإذاعة للخزينة ولا على شبكات التواصل، وفما اللي قعدوا على استوانات وما تمش استغلالهم. ربما من التسجيلات اللي بقات نادرة هالقصيد هذا اللي ما ذكرش شكون اللي كتبه، وانا ما نتصورش انه كتبه شاعر كبير لانه كلماته الحقيقة فيها معناها قصيد عربي لكن مش ابلغ ما يكون. جاء فيها يا محيا اشرق الدنيا يمينا حين حيا وبدا الكون بسيما ووضيا. مثلا كلمة وضيا انا ما نعرفهاش في العربية، ربما لضرورة القافية. هل قصيد هذا تبنى في مقام الحجاز كار كردي اللي هو مقام مشرقي، واستعملوا علي الرياحي في عديد الأغاني. نسمعوا يا محيا ثم نعلق.

كان هذا جزء في الواقع من قصيد يا محيى ألحان وغناء علي الرياحي، اخترناه كنموذج من الأعمال قليلة التداول واللي مش مسموعة برشا. نبقاو في مقام الحجاز كاركردي اللي هو المقام الأساسي متاع يا محيى، ونتعداو الأغنية معروفة أكثر، هي يا ليعتي شبت عيونك فيا. علاش اخترتها؟ لأنه كأنه علي الرياحي في يا محيى تمرن على المقام هذايا بمختلف الإيقاعات متاعه، استعمل الفالز كان سمعته، معناها منوع من حيث الإيقاعات، لكن ما وصلتش ربما للدرجة اللي يحب هو يوصل لها في التلحين. كأنه صلح نفسه في يا ليعتي شبت عيونك فيا في نفس المقام، يعني مبنية على إيقاعات مختلفة، نجحت الغناية. وكان أنا صغير نتفكر ورافق رحمه الله عمي ناصر زغندة اللي كان عضو في فرقة علي الرياحي، ورافقه إلى الحفلات اللي قدم علي الرياحي مباشرة في القاعات. فمن الأغاني اللي كنت نتفكرها يا ليعتي، إذن كأنها يا ليعتي قلت صورة محسنة للقصيد الأول، لكن تجاوز فيه صعوبات وعطات لون مخدوم أكثر. نبقى مع يا ليعتي شبت عيونك فيا، كلمات أحمد خير الدين، ألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن يلعتي شبت عيونك فيها. نواصل رحلتنا حضرات السادة المستمعين ومستمعات مع علي الرياحي الشخصية الرئيسية في حلقة اليوم من غني عصفور، ونعمل مراوحة بين اللي معروف كما يلعتي واللي أقل تداول، واخترنا من هال اللي هو مش متداول برشا أغنية جات في مقام شرقي مصري مش مستعمل برشا عند الملحنين، هو البياتي شوري. هو نوع من أنواع البياتي، البيات هو مقام وفيه تلوين صغير يولي اسمه بياتي شوري، يعني بياتي اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل بالنسبة للموسيقيين اللي يسمعونا، بياتي على الدوكة مع حجاز على درجة السول أو النواء. قلت مش مستعمل، وعلي الرياح يبدأ يبحث على المقامات الشرقية اللي ما فيهاش برشا ألحان. مثلا في الشرقي أبرز حاجة هي ضيعت مستقبل حياتي متاع سيد درويش دور، يبدأ يبحث على الحاجات اللي مش متداولة باش يلحن فيهم، وكأنه يعمل تحدي مع نفسه رغم هو لم يدرس الموسيقى البتة، لا كان في كونسيراتوار في معهد ولا درس على يد شيوخ كبار. سمع برشا لمحالة كما قلنا في حصة ماضية، تكونت له ملكة في التلحين فطرية وحسنها بالاستماع. الأغنية اللي باش نسمعوها هي الصورة المختارة، قلت فيها البياتي شوري وممزوج مع إيقاعات تونسية، وهذه حاجات قلت نلقاوها برشا عند الرياحي، وخاصة الإيقاع اللي ذكرته منذ حين هو السعداوي دم دم تك دم تك، مغروم به برشا علي الرياحي نلقاوه في أغلب أغانيه. إذن الصورة المختارة ما نعرفوش كون كتبها، لأنه الاستوانة اللي احتودها لم تذكر اسم المؤلف، لكن المعروف هو لحن وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن سورة المختارة من الأغاني غير المتداولة لعلي الرياحي. نرجع للأغاني المتداولة. علي الرياحي غناوا له كثير من المطربين والمطربات من الشباب وبرشا اللي بداوا مسيرتهم الفنية بأداء أغاني علي الرياحي باعتبارها أغاني مرجعية وفيها ما يكفي من العناصر الفنية اللي تخلي المطرب ولا المطربة يعبر ويوري إمكانياته. لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية تقريبا عام 75 في إطار جمعية الشبيبة الموسيقية اللي وقتها أنا كنت أشرف عليها في قاعة أحمد الوافي التابعة للمعهد العالي للموسيقى غنى أغنية من أغاني علي الرياحي يا شاغلة بالي.

كانت هذه يا شيخ لبالي أو جزء منها أداء لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية. نواصلوا مع أغاني على الريح أما توا بصوته، ومن الأغاني اللي كان يغنيها في الأفراح، وأنا من حسن حظي أني خدمت وأنا صغير كعازف كمانجا في حفلة ولا اثنين شارك فيها على الريحي. كنت مبهور بطريقة تصفيف شعره، بطريقة هندامه، أناقته، والوقت اللي عديه هو يحضر نفسه باش يخرج للناس ويغني قدامهم حتى في حفلة خاصة. من الأغاني اللي كانت رايجة وقتها تعليلة العروسة اللي عملها في مقام البياتي، ومقام البياتي فيه جو متاع فرحة نلقاوه في دق المزاهر عند فريد لطرش نفس المقام. إذا نشوفوا علي الرياحي كيفاش كان يغني في الحفلات الخاصة في الأعراس على العروسة، وتكون هذه آخر نموذج نختم به حلقتنا. الحقيقة نجمو نعملوا أكثر من حلقة وحلقتين على علي الرياحي، خاطر غنى في كل الأغراض، غنى على تونس، غنى معناها في الشرقي في التونسي. على كل حال إن شاء الله في مناسبات أخرى نعديو نماذج أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية، مسرح.
7: فرقة الإذاعة التونسية
8: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
7: تأليف منها.
6: سينما.
9: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
6: موسيقى وحوارات.
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
6: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
11: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
13: 2026-2027.
14: أغاني الحياة،
15: المشهد الثقافي،
16: عدسة التاريخ،
17: الصالون الثقافي،
18: المسرح، يقرأ الشعر،
19: جماليات،
20: توانسة،
21: فيلوسوفيا،
22: هي تونس،
23: بساط الشعر،
24: الطريق إلى المدرسة،
25: لغة العالم،
26: عيون الكلام،
27: على صعيد الرفض،
28: جرائد من العالم،
29: حديث السينما،
30: أرخبيل المسرح،
31: عربي أنا،
32: عربي أنا،
1: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
3: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
2: العيون الخصبة،
3: لغتنا العربية،
2: ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
12: 20 عاما،
2: من الإبداع،
12: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
12: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
33: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف، نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
34: عسلامة مدام.
33: مرحبا،
34: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
35: إن شاء الله
34: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج.

0: خطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم جميعا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي الذي ينطلق الآن ويتواصل لحدود الساعة منتصف النهار. أمنه لكم تقنية زميل منصف المرايحي، في التنسيق وفي الديجيتال زميلة كوثر الحجري، ومن أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قزدلة. تحية لكم إذن جميعا متابعين بعينا وأوفيائنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على النايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.tn، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، وكذلك على صفحة الخاصة. أهلا وسهلا بكم إذن، ونبدأ هذا اللقاء بصوت لطفي بوشنيق. لكن قبل هذا حبيت نقول لليوم عنا باش نتحدثوا على تظاهرة مسرحية تنطلق بعد يومين تقريبا، يعني تنطلق يوم 25 سبتمبر، وسنستضيف فنان مسرحي وفنان بشكل عام لأنه عنده وحضور في المسرح والتلفزيون والسينما، الفنان الشادلي عرفاوي يمشي حدثنا عن هذه التظاهرة اللي نظمها قطب المسرح والفنون الركحية في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة من 25 إلى 1 أكتوبر. كذلك باش يكون معنا في الجزء الثاني الفنانة المتألقة أيضا الفنانة سهام مصدق، نتحدث معها على آخر أعمالها ونتحدث معها على مسيرتها الإبداعية. خليكم معنا نسمع النغم ثم نعود.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في المشهد الثقافي على موجة إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل متابعينا أينما كانوا. كما قلت في بداية هذا اللقاء، طبعا نتحدث اليوم عن تظاهرة مسرحية مهمة جدا، لأنه سنة ورا سنة الآن أصبحت هذه التظاهرة من أهم التظاهرات المسرحية في تونس العاصمة. تبلغ هذه السنة دورة السابعة، هي تظاهرة الخروج إلى المسرح من 25 سبتمبر إلى غرة أكتوبر بمدينة الثقافة شادي القليبي. وطبعا هذه التظاهرة هي ينظمها مسرح أوبرا تونس وقطب المسرح والفنون الركحية. ومعنا مباشرة على الخط الفنان المبدع المكلف بالبرمجة في هذه التظاهرة، الفنان شادي عرفاوي. صباح النور.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
2: ثقافة بليتو مسي على الاستضافة الحلوة ياسر من إذاعتكم ومن منوعاتكم زادة، اللي هي ديما ما بيناتنا سماح رأي خير داعم يعني لتظاهراتنا في مدينة الثقافة، وخاصة تظاهرات خطب المسرح.
1: مرحبا.
2: يعني انتي شريك فعلي.
1: واجبنا طبعا.
2: يعطيك الصحة على التقديم اللي عملته، أنا كنت نسمع فيك وكذا، فهمتني، وما نجمو كان نرجعو لك كان الجميل بتاعك.
1: العفو مش جميل، هذا واجب طبعا. نعم، لأنه طبعا أنتم تقدموا وتحاولوا أنكم تقدموا تظاهرات وأعمال في مستوى انتظارات الجميع، سواء كان إعلاميين، نقاد، جمهور، مسرحيين بطبيعة الحال أو غير مسرحيين. فنحييكم بداية كل المجموعة اللي تسهر على هذه التظاهرة وغيرها من التظاهرات والفعاليات في اللي نظمها قطب المسرح. إذن شادي عرفاوي، قبل ما نمشي للتظاهرة خليني نستغل الفرصة الساعة قبل كل شيء ونهنيك أيضا بهذا العمل الجديد، مشاركتك في فيلم دار العرس إخراج هيفا بن يوسف، عمل شفناه في عرض وما قبل الأول، لأنه مش يخرج للقاعات غدا 23 سبتمبر حتى كل التوينسة يشوفوه في مختلف القاعات. فيلم كوميدي عائلي 100%، والحقيقة يعني ممتع جدا العمل. كنت شفته واستمتعت بأداء كل الممثلين، سواء كان الممثلين الرئيسيين أو ربما اللي ضيوف شرف إلى آخره. فتحية لكم جميعا، وتحية ليك على هذا الدور أيضا المميز والمختلف.
2: عايشك عايشك. ما حوزنا النوعية السينما هذه، الكوميديا الاجتماعية اللي يبدأ يأسس فيها هيفا بن يوسف من خلال يعني من ستارت اب باراسول، وكان كمل توا بدار العرس. يعني هذه الافلام اللي تنجم تخرج العائله وتخليك تضحك ضحكه سبونتاني، فهمتني، بدون تكلف، بدون يعني يقولوا نحن باش تفهم المعنى وكذا. نوعيه السينما هذه موجوده في امريكا، وتعمل شباك يعني بوكس وفيس كويس، وتخرج برشا العائلات الامريكانيه اللي عندهم تقاليد يعني الفرجه على السينما وحدث بالنسبه لهم. محلها يعني سيزون جديدة في سبتمبر، فيلم تونسي أو أفلام تونسية.
1: نعم.
2: هذه هامة جدا، وتخرج العباد للقاعات وتمشي يعني القاعات الساعة 10 متاع الليل تلقى بروجيكسيون 9، ويهزوا العائلة ويتفرجوا، هامة جدا، ويلقاوا رواحهم.
1: نعم.
2: فماش حتى حد ملقاش روحه يعني في الفيلم هذايا، خاطر كل العائلات تعدات بدار الفرح ودار العرس والأجواء هذيك وليكونفلي وليديتاي اللي خدم عليهم هيفا.
1: نعم.
2: محلاهم الممثلين، نحب نشكر أصدقائي اللي خدمت معاهم يعني وجيه وصابر وجهاد وخلود، يعني كانوا متميزين بالقدا. فهمتي جعفر القاسمي عمل يعني ضيف شرف كان متميز زادا.
1: سهام مصدق تكون ضيفتنا بعد قليل.
2: تفاعل كبير ياسر انا مع الجمهور ومع النقاد، ونعرف ان نقادنا صحفينا في الصحافه هم ساهلين باش يحبوا فيلم او مش يحبوا يعني باش يدافعوا على فيلم ويعجبهم وكذا.
1: نعم، وثنائيتك ايضا انت ووجيها الجندوبي لان الان بدينا نتعودوا بها شادليا.
2: وجيها عشرة رانا برشا برشا اعمال خدمناها
1: صحيح من البدايات.
2: اي من البدايه هو العمل المسرحي انا اتذكره ذا كونستوري لسعد بن عبد الله انا وجهها كوب.
1: نعم
2: بعد خدمت معاه منام تاع روسيا بعد عملت معاه العفشه من امور وخدمت خدمنا برشا اعمال وخدمنا مر الكلام مسرحي يعني عشره
1: رفيق الدرب يعني
2: وعائله واحده راهو هي تعرف ولادي وانا نعرف ولدها بيبو ربي يفضله لها يعني اصدقاء يعني العشره هي اللي تصنع راي الثنائيات وتصنع المجموعه بتاع العمل فهمتني تخلي العباد تتواصل يعني.
1: نعم لكن بصراحة يعني شاهد لي أنه الأصعب الدور الدرامي الجدي ولا الدور الكوميدي؟
2: أنا بالنسبة لي أنا لأني الكوميديا أصعب، الكوميديا بس توصل ضحك إنسان جايك برشا برشا مشاكل منهم مشاكل الكوتيديان اليومي يعني اليومي ما تعرف اليومي كنا نعاني في اليومي ساعات تصير لنا بعض المكاسات النفسية فهمتني من اليومي ومشاكل والوجود وكذا تخرجوا انت من اليومي باش تضحكوا راهو مفهوم الاضحاك صعيب ياسر. التراجيديا انا في التراجيديا موجوده معنا يعني الانسان حتى كي يخلق تراجيديا يعني في علاقته بالوجود وبالكون والتساؤلات هذيك في اللاوعي نتاعو. حتى التراجيديا باش توصل زاد بيرفورمانس قوي في التراجيديا وتعمل شخصيه مركبه ماهيش سهله يعني نتعاملوا مع الشخصيات بكل حذر وبرشا صدق وان شاء الله نوفقوا الناس كلهم.
1: نعم صحيح ان شاء الله بالتوفيق لكم لانه العمل هذا نتوقع انه باش يلقى صدى يعني كبير لدى الجمهور التونسي. كيف ما قلت نذكر انه غدا يكون في القاعات التونسيه تابعوه اكيد انه لنا عوده واحنا اليوم زيد باش نتحدثوا عليه مع الفنانه سهام صدق بعد قليل ايضا مش تكون معانا.
2: عمل الدور هام جدا وعوده للسينما من باب كبير وهذه يعني بملاحظة الناس الكل
1: صحيح.
2: وأنا يعني تجردت من الفيلم وخدت فرج كان متفرج
1: أي.
2: أنا أبدعت سهام ومحليها
1: فعلا وفي دور هكا مختلف ربما مختلف. ونعم
2: أي عودة كبيرة ياسر أنا ما متيقن اللي الدور هذا بشي رجحها بقوة للتلفزة التونسية والسينما التونسية.
1: نعم وجميل يعني يشيد لي أنه المخرج يخرج ربما الفنان يا إما من من من من من الشخصيات اللي كان ديما يقدم فيها أو أنه زاد يعاود يرجعه بقوة للساحة.
2: أي دي تسمى بيداغوجية المخرج يعني عنده بيداغوجيا بيه وكيفاش يغزر الممثلين ونحن في بنين ساعات يبراسني أنا ساعات يكتب ولا يتصور هو رو يبدأ يراقد ويتصور في الشخصيات هذه هي الحنكة والخبرة وهي في الدواء من فيلمو هذا الفيلم هذي فيلم يوناني الفيلم هذي أنا نحس أنه يعني فما نضج كبير ياسر فما خبرة فما بديت الستامب بتاع نوعية السينما اللي يخدم فيها واللي يقوله هو هذه توصل للجمهور من تونس بن قزين تخرج العائلات ويتفرجوا فيها ونحيوها على المجموعة.
1: نعم وما ننساوش حسين محمد طبعا زميلنا اللي هو معاه في يعني في الكتابة
2: وفي الكتابة
1: في الاثنين الانتاج والكتابة. نعم صح
2: بعيت له الهلع هذا مهووس يعني مهووس برشا
1: فعلا
2: يحب يجرب يحب يزيد يحب يزيد من خبرته في برشا حاجات يعطيه الصحة.
1: نعم يعطيه الصحة ومهم وإن شاء الله مزيد من النصوص زيدة اللي كتبها حسين محمد. إذن كل التوفيق لفريق عمل دار العرس إخراج هيفر بن يوسف.
2: دار العرس أنا فرحان بالتو باش ندخلنا شوية الخروج المسرح افتتاح الموسم الثقافي بالسينما في تونس توا زوز افلام راهو خاطين الثالث والرابع ان شاء الله. فيلم لاست شيح زاد قاعد يعمل في السكسي خلينا نعطيه وانا مشارك فيه
1: اللي هو محمد خليل البحري يعني. نعم
2: مخرج جون وقاعد ثاني الرغبة ويجرب وحده فهمتني ومعاه الفريق بتاعه. انا باهي انه فما سينما اخويا تونسية في سبتمبر. نحن ما عندنا مشاكل دخول المكتب وكان سبتمبر الكرتابة والكتب ودرسنية ومن تون فما الثقافة هم باراليل كما توا في افتتاح الموسم الثقافي لمدينة الثقافة مسرح أوبرا تونس قطب المسرح بالخروج الى المسرح
1: على ذكر فقط هم نخرج من المسرح في
2: راني كرونيكور
1: نعرف الان خبره هم نخرج لكن قبل هذا فقدتك بين قوسين يعني انت اكدت على مساله سبتمبر وفيلم تونسي في سبتمبر. اشارتك هذه مهمه لانه انه احنا مش نخلقوا تقاليد تولي عنا افلام يولي مع كل موسم مع افتتاح كل موسم موسم ثقافي تكون عنا أفلام فما موجودة في القاعات الجمهور التونسي يخرج لها مثل ما يخرج للمسرح ولا يمشي لتظاهرات ثقافية أخرى يعني. وهذه تخلق حركية وحتى مع القاعات يعني تولي تقاليد وتولي صناعة ويولي إنتاج
2: وفما كما قلت أنت حركة اقتصادية ثقافية
1: بالضبط.
2: رو عائلة كي تخرج رأي باش تصرف باش تخدم ريستوران فلاني باش تخدم التاكسي فلانية باش تخدم البومبيست المعين وتمشي زادة وممتو تنجم تقضي حاجات وممتو تتفرج في فيلم وتزيد اللحمة في العائلة. أنا عندي عائلة نعرف كي نهزهم للسينما نزيدوا نقربوا الناس الكل بعضنا ويروحوا بذكريات حلوة الصغار وتروح العائلة ملمومة خاطر جمعة كاملة راهي مفرطة والتليفون مفرتنا والشغب يعني بتاع الحياة مفرتنا فهمتني. يعني السينما راي تلم العباد والمسرح يلم العائلة وخليها تخرج ويقرب الأمور ويثقف ويوعي ويلم اللحمة بتاع العائلة اللي عنا إشكالية رو في العائلات اللي انفرطة نوعا ما.
1: نعم صحيح صحيح جدا وإن شاء الله يكونوا على موعد مع هذه الأعمال وفرصة يعني
2: فما عنا تقاليد فيلم العيد رو بشي يرسع رو ذيك رو فما فكرة متاع فيلم العيد يعني عمناه ولا باسمه فيلم لقشم
1: اسمه لقشم اسمه
2: عمل تقاليد حلوة ياسر ان شاء الله السنين نلقاو فيلم اخر في العيد.
1: الجميل زيدا يعني شاد لي انه الشباب اقتحم عالم السينما يعني الاغلبية شباب تو
2: شباب ومنتجين شباب ومغامرين
1: بالضبط
2: يعني بوسائلهم الخاصة ولاو يعرفوا شوية يجيبوا الفون فون باش يعملوا به الفيلم نعرف الناس كل تكاثف الجهود خلنا نعملوا مش مشكل وبعد ربي يعمل الدين هذا باهي ومام طو السينما بتاعنا سينما دوتور سينما المهرجانات اللي فما ناس قاعدة تخدم وتكلت باش تنور تونس في المهرجانات العالمية
1: اللي
2: كان نقعد ندافع عليها
1: نعم.
2: ونحاربوا عليها ونحبوها تكون موجودة وتقرب زادة نفس العائلات ونفس الجمهور خاطر باش يصير هنا الوعي وباش يصير هنا التفكير وباش يصير هنا يعني الفرجة السامبل البسيطة الباهية الحلوة اللي توصل لتونس.
1: نعم جميل المهم التنوع هذاك هو اللي
2: نقولوا
1: نعم مش نقدموا يعني نوع واحد ربما لازم تكون فما اختلافات في الرؤى
2: وهذا يعرف يثري يثري الخزينة البصرية التوثيقية للسينما التونسية
1: إن شاء الله واللي هي السينما
2: نغمضوا عينينا نقولوا 100 سنة سينما تونسية ولا أكثر طيب مش ندخلوا عنا خزينة وخدمت برشا ممثلين وخدمت برشا تقنيين وخرجت برشا مخرجين هذا هام جدا ونشوف مخرجين كل اكتسحوا العالم العربي
1: بارك الله نعم
2: وقاعدين يخدموا في خدمة حلوة
1: وجوائز يعني في مهرجانات كبيرة طبعا أكيد به نمشيوا للمسرح ولقطب المسرح في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة هذه ينظم طبعا هذه التظاهرة المسرحية الدورة السابعة للخروج إلى المسرح. لكن لو سمحت الشيد لي خلينا نعطيه فكرة للسيدة المستمعين نعود نذكرهم بالفكرة الأساسية لهذه التظاهرة.
2: الخروج المسرح راهو هي ماهيش الدورة السابعة بالنسبة لي نحن الدورة السابعة بعنوان الخروج المسرح
1: نعم.
2: أما قبلها يدوني فما دورتين افتتاح مهرجان المسرح بالمدينة عملنا دورة
1: يدوني
2: على أول ما افتتحت المدينة جيش الكوفيد
1: نعم
2: والانفيرمومون اللي عشناه نحن وعاشوا المجتمع التونسي والعالم وعاشوه المسرحيين وعملوا أن نذكر ردة فعل حلوة المسرحيين خطر في الأزمات رأوا المسرح مسرح والأزمات تتمظهر برشا حاجات والمسرح عاش عبر التاريخ برشا أزمات منهم أزمة الحرب العالمية الأولى والثانية والأزمات الأخرى اللي نعرفوها في العالم المسرح ينتفض في تونس. تتذكر وقت عملنا مسرحيات لهذا صارت مبادرة من أصدقائنا نعطيه العروضنا المصورة ونهبطها على على الفيسبوك ولا على الانترنت اليوم عرض فلان اليوم عرض فلان ونحن مسكرين على رواحنا يعني وانت تعرف كي حلت شوية الفضاءات ودينا فهمتني نرجع لحياتنا بالكمامات والجيل كنت ذكره تاريخه
1: فترة صعيبة
2: جيل موسم الثقافي يعني لقاية هذية جاءت التسمية الخروج إلى المسرح هو ردة فعل على ردة فعل على أزمة الكوفيد أزمة الكوفيد مشيت أما ردة فعل على أي انفرمومو أو انغلاق أو تقوقع الشخص أو مجموعة الخروج للمسرح وسميته جميلة يعني
1: تحية لها
2: الحياة تحية لها صديقتنا يعني للعقل المدبر اللي معانا فهمتني ديما معانا يعني موجودة فهمتني الخروج إلى الحياة وقاعدة تهذيك الخروج الحياة أحلى سلوغان اللي تعملت في المهرجانات يعني في تونس فهمتني هذه الظروف يعني نقوله نحن التاريخ القريب التاريخ البعيد فهمتني اللي ضارت فيها يعني تسمية الخروج للمسرح والخروج للمسرح عنوان مسرحية ألمانية زي ده معروفة فهمتني يعني كوب نسيت المخ الكاتب يعني صعيب ياسر بالألمانية جوتا انستيتيوت عاوني
1: بالعكس
2: عنوان مسرحية يعني كوب كان باش يخرج ماشي يلبس حوايجه باش يخرج للمسرح باش يمشي يتفرج في المسرحية فكر الانترفال نتاع انه يحضر الواحد للخروج الى المسرحية تسقط الأقنعة كله وتظهر المشاكل يعني ما بين لي كوبل هذوما ومنها مشاكل المجتمع وقتها يعني تسمية ياسر حلوة من المسرح
1: موظفه
2: وعندها ظروفها لهذا في الدورة السابعة يعني ان شاء الله دورة النضج ديما نحن نحاولوا نجدوا على مستوى الاختيارات بالرغم اللي المدة قليلة ومدى بينا انت قبيلك سمعتك في الراديو قلت من 25 سبتمبر 1 أوت
1: اي جيت شو قل 1 أوت وصلحت
2: والله الواحد أوت مسرح وبعد نخرج فاكونس يعني مسرح كل يوم مدى بيا عروض مدى بينا الناس كل يعني في الثقافة وأي مؤسسة في الثقافة فهمتني ووزارة الثقافة أو مدينة الثقافة أو مركز فنون درامية أو مسرح وطني مدى به العروض كل يوم والمسرحيين يعرضوا حياتنا كلها يعني مهرجانات وكرنفاليات إن شاء الله
1: نعم إن شاء الله. إذن التظاهرة هذه يعني المهمة اللي عندها أسبابها واللي هي عندها مجموعة من الأهداف أيضا وتعرض يعني مجموعة من الأعمال المسرحية. وجهة نظركم يعني في كيف يعني تختارون هذه الأعمال يعني هل على أي أساس يعني هل هي الأعمال الجديدة ربما أم إنكم عندكم فلسفة معينة يعني في اختيار الأعمال؟
2: هي وجهة النظر موجودة والأفكار يعني الأساسية موجودة والأعمال الجديدة دوما كل موجودة وتشريك الجهات هذا كل والمقياس تشريك الجهات هذا موجود
1: دوما
2: كل محطين نحن حصرنا رواحنا بمقاييس معينة والأعمال أما المقياس الأساس هي الطرح الجمالي الجديد والفني والعمل اللي يفاجئ واللي فيه يعني يكون مخرج بتاعه شاب وينجم يكون تصور مختلف فهمتني يعني هذه فلسفة المهرجان نوعا ما فهمتني مع مش نحن بركة نحن نختاروا معنا يعني عنا لجنة بهي نستأنسوا بالمسرحيين خارج يعني قطب المسرح زادة باش يكونوا موجودين معنا فهمتني وبعد نحاولوا هم روي السنة جاونا 16 عمل
1: اي
2: 16 عمل خرجنا 8 وعندنا انترفال بتاع 7 ايام يعني تفهمي ولا
1: تفهمي
2: وحاولنا نعملوا زوز اعمال في يوم واحد يعني عما ظروف تقنيه رانا ما نجموش نعملوا يعني على مده المهرجان وخايفين نضيعوا زاد المتفرج يعني حاولنا باش يعني مش من الأعمال الأخرى اللي ما تقدمتش ما هيش في المستوى يعني
1: نعم.
2: أعمال فما تجارب فما مجهود، وأي مسرح يتوى يعمل مسرحية رو يعني تسمع حدث يعني مقاومة يعني صحيح. مش سهل أنك تلم مجموعة ثلاثة شهر وتخرج عمل ويعني وتتفرج فيه فهمتي فما
1: برشا تحديات منها حتى التكاليف التمارين وغيره
2: الفنية
1: الفضاءات يعني برشا
2: يعني نعرف أنا مسرحي ونعرف المشاكل اللي يتعرضوا لها المسرحيين باش يخرجوا لك عمل يعني مدة 3 شهور أو 4 شهور
1: نعم.
2: لهذا يعني حبينا نكونوا يعني نعرف نكونوا يعني نوعا ما عادلين ونعرف حكاية نسبية فهمتني
1: نعم.
2: أنه ما نجموش زادة نكونوا نحن الشمس نشق على عروض الكل يعني فما مهرجانات أخرى تنجم تكون عندها يعني أيامات أكثر مربوطين. نحن روجينا ما بين بينين جينا عنا جي ام سي وعنا لازبو فكوا في أياماتنا بالسيف يعني بالسيف. مش بالسيف خاطر برمجة وكتعرف
1: وهذا في افتتاح الموسم أيضا نعم.
2: افتتاح الموسم والموسم مواسم
1: صحيح
2: جاية هاو جاية مواسم الإبداع يعني مطرح الوطني قايم بواجبه زادة وعنده أكثر وفما جواز وفما مهرجان وفما وكلنا كل واحد يساهم
1: من مكان
2: وجاية بعد ما أيام كارتاج المسرحية ومتأكد العروض هذه مش القوها بأيام كارتاج المسرحية
1: أكيد باهي نبداو اخترتم انكم تبداو هذه التظاهرة يوم 25 سبتمبر بعرض مسرحية حلم للمخرج الفنان فاضل الجعايبي طبعا من انتاج فاميليا للانتاج وفنون للتوزيع بالريو. هذا اول عمل باش تفتتحوا به
2: عمل الحلم للفاضل الجعايبي وهذا ثاني افتتاح يعملوا معنا سي فاضل بعد عرض عرض اللي قبله
1: البحر آخر البحر
2: آخر البحر العرض ذي الحلم وأول خروج للمسرحية من فضاء يعني الريو إلى فضاء مسرح الجهاد بتونس وأول مرة السيدة المسرح التونسي بالنسبة لي أنا جليلة بكار مش تعرض في مدينة ثقافة أو في مسرح الجهاد
1: جميل
2: أنا جميلة يعني الحكاية لو أنك تبحث حاجة يعني بالنسبة لي أنا كلت أنه وبالنسبة للمجموعة وبالنسبة للتفكير زاد خاطر نحن ما نفكروش وحدنا معنا إدارة ومعنا تخمين ومعنا أنه يكون الافتتاح بمسرحية حل والاختتام راهو مسرحية إقامة شهيرة السي عبد العزيز الماحد
1: اللي هي من إنتاج المسرح
2: نعم اللي عبد العزيز الماحد يعني نفس الجيل وهذا تكريم للجيل وإن شاء الله مازلت أجيال أخرى يعني من نفس الجيل باش تتكرم في أعمال أخرى وفي تظاهرات أخرى يعني.
1: نعم يعني زيدا هذه من هذه شاد لي يعني
2: خصوصية العمل وجمالية العمل والحدث اللي عملوا العمل
1: هذه أيضا من بين الأهداف ربما للمبطنة يعني ليكم أنه في اختياركم للعروض يكون هناك نوع من التكريم أيضا
2: التكريم هو تكريم يعني تكريم مش منطق شعاراتي تكريم الناس اللي أسست فاضل جعايبي مؤسسين في المسرح التونسي وتاريخ الفاضل ما نحكيش عليه هنا يعني ناس تكتب وتبحث على يعني تاريخ الفاضل أو يعني الناس اللي أسست المسرح التونسي وتشوف المسرح الجديد الله يرحمه الفاضل الجزيري محمد إدريس جليلة بكار يعني ناس هذوما خدمة تفهمتني رب بن عمر سي توفيق الشبادي يعني هذوما ديناصورات المسرح فهمتني ناس خدمت وثنات وكان مش منهم ما فماش راهو التظاهرات هذي وفرقة قفصة ومنصف السويس هذوما راهو كلاو على يوسف كما كنا نحن وتمرمدوا نحن لقينا هالطريق معبر يعني هذا وفرقة بلدية تونس وما أدراك ما فرقة بلدية تونس في الجار بتاعها بتاع المسرح فهمتني سي عبد العزيز بن ماحدزي من أهم الناس اللي تعمل فودفير
1: صحيح
2: ما هو سهل الفودفير فودفير
1: أنا
2: مشيت لفرنسا وشفت معناتها الفودفيل في فرنسا وقداش يخرج جمهور ما يسهل، وهو عملنا سق مسرحي خاص به فهمتني، ولهذا في تجربته يلزم يكون موجود.
1: نعم
2: يلزم هل نقولوا نحن هالاجيال التي تحس بفسيفساء نتاع اجيال موجوده،
1: موجود الشباب موجود
2: فما طرح اطار انه فسيفساء فما طرح
1: به. الى جانب من انتاج طبعا مسرح الاوبرا، هناك عمل اخر من انتاج المسرح
2: اللي هو ثلاثة نهج فلسطين فوندونوار المروان المساوي، هو انتاج مسرح الاوبرا.
1: نعم
2: هو راه في سيرورتنا الانتاج جات المسرح الأوبرا يكونوا موجودين في في المهرجانات بتاعنا، يعني باش نعرف بها ونعطيوها أكثر يعني عروض فهمتني باش تتشاف. وهذا عمل عرض ما قبل الأول في جويلية، يعني عرضه الأول يتسمى هذا.
1: نعم أي
2: عرض يعني الأول، أعمال كأنها عرض الأول، حتى عرض دليل المفتاحي ما نحبش
1: نومة
2: في البرمجة نومة يتسمى عرض الأول، خطر عملت عرض ما قبل الأول.
1: نعم
2: عمل هام جدا يعني للمراه هذه، وتحيه لها.
1: نعم صحيح، هما العروض كلهم جديده يعني بطبيعه الحال،
2: سواء عملت كوميديا الموت مثلا خبيب العياري وفضاء وادي الزرقاء، يعني مسرح جيب يعني انسان يخدم في باجع ومتنفس ثقافي ومسرحي.
1: نعم
2: سمى اول زاد خروج له الى تونس.
1: نعم صحيح
2: فهمتني، يعني الأعمال جرس عاصم توا دنيير ما حصلت برشا جوائز.
1: نعم
2: المهرجان في الزرقاء هذا قبل ما يحصد راه نحن
1: برمجتوه
2: يتبرمج خاطر نحن نمشي ونشوفه نمشي ونشوفه يعني ونبدأ ونخدمه يعني نعمله هكا في كابي بوك بتاع عروض.
1: نعم
2: بالأعمال الهامة جدا.
1: نعم صحيح
2: يعني لازم فرحاني فرقة الكي يعني من الكيف المثلين متاعه
1: صحيح الموت
2: مجهود ولهجة أخرى وتساؤلات أخرى تساؤلات الجهة أو المركز، ما هو التساؤلات يعني هنا اللي بالرغم اللي هما تساؤلات إنسانية كلها. مسرحية الموت جدا نهار 27 مش تكون محدد، وحافظ خليفة حافظ خليفة سراب كانت في رومانيا
1: زيدة جديدة، هي يعتبر هذا العرض الأول في تونس،
2: العرض الأول زيدة في المهرجان لخروج المزرعة.
1: نعم
2: حافظ خليفة حافظ على النسق مسرح الجنوب في اللهجة في طرح المشاكل بجمالية حلوة ياسر.
1: نعم
2: يعني جمالية تحسها في البصرية فهمتني سينوغرافية زيدة، وخلينا كاللهجة بتاع الجنوب
1: الخصوصية
2: والفانتازيا والخصوصية يعني نعتبره فنان الجنوب يعني ديما يدافع على منطقته، وهذا يبجد.
1: نعم شاهد لي فما يوم واحد اللي هو يوم الأحد 27 سبتمبر اللي فيه عرضين
2: عروض اللي هو عرض سراب الحافظ خليفة السبعة وعرض الموت الخمسة. فهمتني حاولنا نحن خاطر ما حبيناش حاولنا نفكوا بزادة وحتى تقنيين اللي معانا ساهرين في مجلس الثقافة كانوا متجاوبين وإدارتنا معنا حتى مشكلة يعني فهمت، إن شاء الله نوفقوا ونجيبوا جمهورنا ويكون جمهورنا الوفي ودي من جماهيرنا ومن إعلاميين اللي ساندينا فهمت ديما في المهرجان يكونوا موجودين ويتبعوا التظاهرة فونغو لأيام كارتاج المسرحية
1: أو
2: افتتاح زادة للموسم
1: الموسم الثقافي. إشارة أيضا شاد لي عرفيوي أنه هذه العروض الجميل يعني كذلك فقرة تشفعوا. مهمة
2: هي
1: أيوة
2: تشفع وريدة نعم معك في الكمبيوتر أنا
1: مرحبا
2: بنقاش
1: نعم تشفعوا بنقاش
2: يأمن النقاش صديقنا الفنان المسرحي وليد الدغسني
1: هو الذي سيدير النقاش
2: نحب ننفتحه زادا على الجيل الجديد اللي عنده تفكير واللي يكتب وأكاديمي فهمتني وإن شاء الله عام الجاي واحد آخر وكل عام ونعود ونرجعوا للنفس يعني نرجعوا للأصدقائنا الأخرين النقاد والصحفيين مختصين في المسرح.
1: طبعا حبيت بالمناسبة نترحم على روح سي أنور الشعافي
2: اللي
1: كان هو طبعا
2: أنور الشعافي كان هو يعني داعم حقيقي للمهرجان.
1: نعم
2: أشفع مرتين نقاش فيه، وآخر اخر نقاش عامله قبل ما يتوفى يعني وطع مناول ولا يرحمه ديما ذكراه موجوده وشارك في المهرجان هذا ويعني كمخرج زادة وانتجنا له في مدينه الثقافه يعني
1: كابوس أينشتاين
2: وكان موجود ولا يزال موجود يعني
1: طبعا الله يرحمه
2: ديما موجود زادة حتى في مركز فنون درامية وركعية بمدنين اللي أسوا هو وظهر عليه ديما يعني يذكروه ديما يعني يهديوا له برشا يعني أعمال ويهديوا له ساعات دورات بسكو
1: صحيح باش ربما تفصيلة أخرى اللي هي اخترتم أنه كل هذه العروض المسرحية المهمة وفي هذه التظاهرة ككل الدخول مجانا يعني مفتوحة للجميع
2: من اللي تأسست مدينة الثقافة وتأسس معها قطب المسرح أي تظاهرة تعملت فيها المسرح ونحن عنا برشة تظاهرات يعني برشة مهرجان عنا يعني مسرح الهواية في بعد اليوم العالمي للمسرح بعد عنا تزيد مهرجان آخر يعني من فكرة وتصور جميلة مسرح الهمم اللي نجح عمناول وعنا تعبيرات مسرحية كلهم مجانا تعرف علاش مجانا هي فكرة نحن نحب نخلق جمهور ما تعرف بداية مدينة الثقافة صعيبة مش معناتها يعني بلاش يعني ما فماش ثقافة ولا ما فماش احترام
1: أو إنه المسرح أو يعني ربما ما يجيب الجمهور
2: نحن نقول بلاش الفو بي الاسبكتاتور ساعات يعزف الجمهور على المسرح أو على السينما وجات فترات يعني منهم الأزمات بلاش تقول الفو بي الاسبكتاتور باش يجي ويتفرج
1: معناها تدفع للجمهور باش يجي
2: أنا ندفع له طبق مسرحي ندفعه له نحن في طول المجموعة والتصور الثقافي يعني في تونس وبريسك مجاني راهو التصور الثقافي يعني في دور الثقافة كي تجي مسرحية مدير دار ثقافة باش يمنع الناس ما تجيش تنهم نحن ماذا بينا نجيونا ونجيبوهم ونحاولوا كيفاش نجيبوهم ونحن نريد في خروج المسرح وندقوا البيبان معد على الفن المسرحي ونجيهم الانفيتاسيون للطلبة الكل ونمشيوا للمبيتات نهزوا ليزافيش ويجيوا فقط معاكم انتم زاد الاعلام هو اللي يخرج العباد باش تمشي تتفرج ولاد الورشات بتاعنا زاد عندهم اكسي يعني للعروض فهمتني يجي يتفرج لي في مسرحية خير ما يتفرج لي في بلاي ستيشن أو لعبة خطيرة أو يقعد أمام التلفاز غير فاعل مفتعل به فهمتني أو يقعد في قهوة أو أنت تعرف
1: نعم صحيح جدا
2: تعرف السحر متاع المسرح يسحر يجيك 200 متفرج ينجم مكزوز يسحرهم وبعد يوليوك زملائك في المسرح ولا في الفن ولا
1: بالضبط ويجي مرة يولي يعاود يجي
2: يعاود يولي يجيب ناس نحن
1: بالضبط مهم
2: ولن ترى يعني في مهرجاناتنا هذه المخصصة المسرح يعني تذاكر مشتة أو تذاكر اللي عندها صبغة مالية وكذا مع أني نحترم الفضاءات الخاصة أو الفضاءات الأخرى اللي تعيش من المسرح وتعيش من الفنون انها تعمل تأثير
1: هي فضاءات خاصة لكن احنا فضاءات عمومية
2: فضاءات عمومية يعني ما نحبش نعممها الحكاية باش يستسهلها زيد المتفرج
1: نعم يعطيكم الصحة إذا من 25 إلى غورة أكتوبر العروض مش تكون في مسرح الجهات وفي قاعة المبدعين الشبان كالعادة بعد طبعا تهيئة لهذه القاعات واستعدادها يعني لهذه التظاهرات والموسم طيلة فصل الصيف كامل شيد لي هكا ولا
2: هاي تيلة موكا خذينا يعني خذيت مدينة ثقافة وقت الصيانة والقاعات بتاعها يعني تكون على أهبة لافتتاح الموسم الثقافي انا حبيت نشكر ما بيناتنا
1: اي تفضل
2: خاطر ريت المهرجان هذا اولا فما خليه عمل اصدقائي يعني موجودين في قطب المسرح في ناجح الصادق تربلسي فارس العفيفي صديقتنا مديرة قطب المسرح اللي هي في تواصل معنا ونحن في رغم يعني الظروف الصحية
1: نعم ان شاء الله لباس جميلة الشيخ
2: نتحاوروا عن بعد ولها رجوع ان شاء الله في قادم الايام هي معنا زادة ان شاء الله ترجع بكافة يعني صحتها وفي العادة يعني فهمتني ما لإدارتنا كانت مسهلة من الناحية المالية واللوجستيكية بليتو وفهمتني التقنيين اللي بيش يتعبوا برشا التقنيين اللي خاطر اللي يأمنوا الأعمال هذه مديرين القاعات اللي بيش يأمنوا زاد الأعمال هذه من تدريبات وكذلك يعني تركيب إضاءة وعاملات النظافة زاد اللي بيش يأمنوكم نظافة المكان تسكي لوجستيك يعني في مدينة الثقافة أنا نحب نحييهم ومجموعة كاملة نحييهم خاطر فما عباد وراء الشيء هذايا مش يعني هكيك يا عصا سحرية فما برشا تعب الناس تخدم يعني عندها شهر يعني فما الناس ما خذتش كونجيات ما خذتها مش كونجيات وكتار شهر وخالت يعني برمجة كاملة يعني نحب نشكرهم وهم اللي بشينا شحور المهرجان
1: أكيد جدا
2: وانتم زادة كإعلاميين وصحفيين وجمهورنا العزيز اللي نعرفوه هو زاد بشي نشحونا المهرجان
1: نذكروا إذن العروض كلها على الساعة السابعة مساء إلا يوم الأحد عنا عرض الخمسة اللي هو موت وعرض السبعة اللي هو سراب بقية العروض الكل هي على الساعة السابعة
2: البرنامج يجيوا مدينة ثقافة يلقاوه إن شاء الله بشي اتباع يعني يبدأ موجود فهمتني سواء في قاعة المبدعين شبان أو قاعة الـ يعني قاعة الجهاد موجود البرنامج وبالطبيعة الريزرفاسيون يعني ما يعني تمشي تريزرفي التيكي نتاعك متسعك موجود عندنا الانونس 9 بتاع الصباح يتحل شيء ولا 10
1: الحجز مسبقا
2: مثلا عرض حلم تمشي تاخذ يعني التذاكر بتاعك مش تحجز على روحك مش بعد ما يصيرش اكتضاض والناس عندها وما عندهاش يعني عملية تنظيمية هي يعني يسهر عليها قسم اللوجستيك
1: بتاعنا جميل إن شاء الله بالتوفيق أكيد لهذه التظاهرة اللي ننتظروها أكيد بكل حب وكل التوفيق لكل المسرحيين المشاركين في تظاهرة الخروج إلى المسرح حبيت فقط نقول أنه فمني ربما منكم أنكم تضيفوا ربما فقرات فعاليات أخرى لهذه التظاهرة في دورات قادمة أم إنه مش تحافظوا على هذا التصور؟
2: نحب نحافظوا على هذا التصور ولما لا كان فما يعني فقرات أنا فاهم يعني ما تربص أو
1: مثلا أو ندوة أو
2: ندوة عندنا اليوم العالمي المسرح هذا نحب نضيفه فيه يعني كي يولي على 5 أيام وثلاثة أيام وأربع أيام وإيفينمون كبيرة ياسر وتكون العباد ميكانيزماتها واضحة يعني مش كما هو يعني أول موسم الثقافي مازلنا نتناقش راهو ديما راهو وأفكاركم أنتم راهو ناخذوها بعين الاعتبار أنا يعني نحن شفنا اليوم العالمي المسرح هو أقوى يعني إيفينمون نجم فيها تربصات تجيبوا شبيبة تحب المسرح من الجهات يعني يعملوا مع مخرج علاش ليه مش تونسي زادة
1: أفار تونسي فكرة.
2: يجيبوا يعني إنسان يعني انترناسيونال يعني فهمتني تربص تكويني ندوات وعملنا ندوات راهو نحن فهمتني يعني كي تبدا فما اشكاليه نحبوا نطرحوها في المسرح هذا ما ينجم يحتويك اليوم العالمي للمسرح ونكونوا نحن في شهر مارس يعني عدينا جانفيو فيفريو يعني تعرف 3 أشهر من الثقافه هي كارتاج مسرحيه السينما هي عروض جديده فهمتني عروض مشات تونسية شاركت في مهرجانات مثلا كما المهرجان العربي يعني تبدأ فما كشدة السكة نقولوا نحن شدينا السكة بالقداء
1: فهمتني
2: أنا رأى في اليوم العالمي
1: في اليوم العالمي المسرح يكون أكثر
2: تظاهرة عالمية هي خاطر وقراءة
1: البيان
2: يعني تكون عالمية باهية نحن نخمر ويلزمنا نحن زادة احنا في مدينة ثقافة نساهموا في التكوين أبار تكويننا اللي موجود يعني من شهر نوفمبر أو نوفمبر حتى الـ5 جويلية فهمتني تظهر تعبيرات مسرحية يعني من الصغار حتى الكبار التكوين فهمتني فما التكوين ونحبوا زادا نحكيوا على الجهات نجيبوا
1: نعم فكرة مهمة
2: تجي تتكون 3 أيام 4 أيام مع مخرج
1: لأنه ما عندهمش فرصة كبيرة باش يتكونوا
2: نعم باش تتنقل لهم وكذا هما نجموا نأمنوا لهم التنقل ويجيوا وياخذوا ما فما من المسرح
1: جميل جدا مش نختم معاك نختم غير التظاهرة فماش إنتاج مسرحي جديد ليك شادلي عارفاوي
2: والله انا بقول مومو يعني بالنسبه ل 2027 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني المشروع موجود هو مكتوب واخراج وكذا قاعد تو ندق في البيبان على الانتاج باش نحاول يعني عمل جديد ان شاء الله يبدا حاضر 2028 او في الخو يعني في السيزون الجديده
1: ان شاء الله مش يكون اخراجك يعني من اخراجك
2: اي من اخراجك
1: من اخراج
2: ديما يقعد راه حاجه قطعه نقصتك انا بعد الباتروس يعني انشغلنا عنا برشا يعني اهتمام انا في زد في المسرح يعني
1: نعم والتمثيل والتمثيل لانك انت كممثل مسرحي زيد ممثل مهم
2: ماذا بينا توا بدي نواقيز تضرب لي من قبل هي من اللي بديت في المشروع
1: نعم
2: النواقيز بدات تخدم ان شاء الله ان شاء الله يرى النور وتشوفني في فيها عمل يعني مسرحي من اخراجي
1: ان شاء الله
2: مختلف كالعاده
1: ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق
2: سؤالك راه ديما اسالك ما هكا تعاود ترجع لي الشعله انا خد ساعات تطفى الشعله نتاع
1: نعم لانه برشا اعمال الان في باقيه يعني باقيه في ذهن
2: ورغبه يعني الناس الاخرين وكذا وتضيع شويه تضيع شويه في الـ في الـ يعني اما تقعد الشعله هذيك موجوده وتعاود تشعل من جديد
1: نعم ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق في انتظار هذه المشاريع ان شاء الله تتحقق قريبا ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ليكم في تظاهره الخروج الى المسرح واكيد انه سنلتقي طيله هذه الايام بدايه من يوم 25 سبتمبر شكرا جزيلا الفنان شادلي عرفي وتحيه ليك وتحيه لكل المجموعه وان شاء الله عروض مميزه ايضا يتابعها جمهور غفير شكرا جزيلا

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن مستمعين تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. طبعا نواصل مع مبدعين، مع فنانين المتميزين، مع جديدهم أيضا الإبداعي الفني في هذا الموسم الثقافي، في بداية الموسم الثقافي الجديد. وكنا

0: الأدوار الناجحة، ربما نعرفوها أكثر في التلفزيون، لكن عندها أعمال مهمة في المسرح. بما أنه كنا نتحدث على المسرح، هي نجم نقول الدفعة الأولى في المسرح الوطني، يعني اللي تكونت في المسرح الوطني
1: صحيح.
0: ودرست في مدرسة المسرح الوطني قبل أن تصبح اليوم يعني مدرسة
1: تحت
0: الممثل.
1: إدارة
0: نعم،
1: المرحوم سي منصف السويسي.
0: سي منصف السويسي، سمعت الصوت. هي طبعا الفنانة سهام مصدق، أهلا وسهلا،
1: عايش
0: مرحبا بك،
1: يخليك يا رب،
0: نورتنا،
1: أنت
0: صباح
1: زيد،
0: النور.
1: يفضلك يا ربي، منورة بيك.
0: بداية ألف مبروك سعى هذا العمل، دار العرس،
1: عايش
0: مشاركتك فيه، عمة العروس، عمة
1: عمة
0: العريس،
1: العروس، وما أدراك من
0: وما
1: عمة
0: أدراك
1: العروس.
0: وما أدراك طبعا هذا الدور يعني المختلف والدور الهام في هذا الفيلم اللي لقاه ونفت انتباه طبعا الجمهور والنقاد والإعلاميين اللي كانوا حاضرين، واللي يعني الحقيقة كما قال الشاذلي منذ قليل، هذا الدور رجع سهام مصدق للسينما.
1: الحمد لله، الحمد لله، أنا فرحانة به الدور، فرحانة بالخدمة ككل.
0: نعم.
1: العمل أنا كيفكم تفرجت فيه نهارتها، استمتعت، شخت أعمل جو وفرحت، خاطر ما أحلاه النجاح، وفرحة النجاح ما كيفهاش حتى فرح،
0: نعم.
1: فهمت؟ وإن شاء الله يا رب نكون أنا عجبت، خاطر بالحق أنا بعيدة ياسر، عرفت، عندي خدمة نخدم ونروح على روحي للدار، معناتها ما عنديش هكا باش نقعد نسمع ولا ما نقعدش، معناتها هكا برشا في الوسط وكل شيء. ان شاء الله يكون عجبهم باش نعرف اراهم وكهو.
0: لا جميل، اكيد اكيد، انت شفت الانطباعات في القاعه، وان شاء الله هو غدوه باش يخرج للجمهور، نزيدوا نعرفوا الصدى لدى الجمهور. لكن هالعوده هذه كيفاش جاء للدور؟ كيفاش اقترح عليك هيف؟
1: والله انا اقترح عليا هو شو اسمه حميده هكا،
0: حسام حمد،
1: الكاتب، حمد،
0: الكاتب،
1: هما مع بعضهم كتبوه،
0: اي مع بعضهم،
1: اي كلمني قال لي نتقابلوا، فما خدمه وفما كذا. قلت له بيان سور نتقابلوا، تقابلنا في مدينه الثقافه، حكينا والكل. قلت له وين قبل كل شيء راهو يلزمني نحكي مع المخرج، ما مش حكيت فلوس ولا حكيت شنو، نحب عندي حاجات انا نحب نحكيهم مع المخرج باش نوضحهم، فهمت كيفاش؟ كهو تقابلت انا وهيفل، حكينا لي ديتاي، حكي لي اعطاني فكره شنو بالضبط هو يحب والدور كيفاش يحب وكل شيء، وقال لي نتقابلوا نعملوا ليكتور. انا الحق ما لقيت حتى نهار باش نتقابل معاها، خاطر نخدم هو
0: في
1: عندي فين درشنا، وهو عارف فين درشنا، وهو ديجا بدا الليكتور نتاعو.
0: نعم.
1: فما ديجا هكا فما بارتي هو مصورها، الليكتور عاملينها وحدهم، انا ما جيتش معاهم.
0: نعم.
1: وبعد قال لي يلزمك تلقى نهار باش نعملوا ليكتور، معناتها يحب هو مخرج اول مره يتعامل معك يحب يشوفك وكل شيء. هكا هو تقابلنا عجبته الخدمه نتاعي، وكانت فما حاجات وليت حاجات زدني حاجات، فهمت كيفاش؟ هكا هو مشينا هكاك وخدمنا، وكانت الاجواء ياسر ياسر ياسر مزيانه.
0: نعم.
1: بالحق محليها تعاملنا مع برشا مخرجين، والكل هم مخرجين ما شاء الله نتاعنا، النخب نتاع تونس، وانا شرف لي اللي تعاملت مع برشا وكلهم نعتز بالخدمه معاهم. لي جون في العمر او مانيش نحكي في الخبره، محليها زيد الخدمه معاهم،
0: روح اخرى،
1: جو اخر، عالم اخر. انت بيدك تاخذ منهم راهم، مش خاطر تقول، ما حد ما يقول راني وصلت.
0: نعم.
1: ديما نتعلموا،
0: ديما نتعلم،
1: حتى اللي اصغر منا نتعلموا منهم.
0: نعم. انت تعاملت مع كبار مخرجين كما صلاح الدين السيد، كما
1: تعاملت مع سي حمادي عرافه،
0: ربي
1: يطول في عمره ونحبه برشا، السيد هذاك وكل مخرج. تعاملت مع
0: في السينما زاد مثلا سلمى بكر،
1: سلمى بكر، كلثوم الله يرحمها، تعاملت معاها في الاعمال الزوز نتاعها، فهمت؟ قالت لي الله يرحمها العمل الثاني ما نجمش نخدم العمل الثاني وانت ماكش معايا فيه.
0: نعم.
1: الله يرحمها.
0: يعني هالفن المخرجين الكبار كي تعاملت مع الشباب، شنو الفرق يعني؟
1: هاني قلت لك
0: روح
1: فما نفس اخر، فهمت بيان سور باش تتطور الدنيا وفما حاجات باش تتطور وانت كي معناتها ممثل يزمك تتاقلم مع معناتها لي جينيراسيون جديده باش تبدا انت زاده موجود في العجله فهمت كيفاش يزم تعرف زاده كيفاش

0: تاخذ اي اي اي واحد ابار المخرج التكنيسيان الممثل الكل لازم تعرف كيفاش تتعامل معاها. فهمت؟ باش انت زايده تحس روحك مازلت صغيره.
1: شنو خذيت من هيفل يعني؟ شنو يعني شنو
0: يميز هيفل؟ هيفل حكيته كي اول ما تقابلنا بالحق انا نقول له شابو با اللي هو مازال ينتج ويحط في فلوسه ويحب المسرح. انا انسان يحب ياسر خدمته يحب برشا قسما بالله. راهو انا واحده من الناس في عوده والله نسلم على ما معناتها فما برشا عراقيل عرضته وبرشا حاجات قاعد يخلص فيهم معناتها صوم كبيره. فهمت كيفاش؟
1: مش سهل تنجز فيلم
0: حتى شيء. لو ديجا معناتها فيلم وعمل باب الرزق وعمل معناتها عملت برك الله عليه والكل خلى بصمته فيهم. فهمت؟ الوغ انا نقول له برافو معناتها جون كيفو هو في العمر وقاعد شاد التو
1: يناظل
0: يناظل. انا تعلمت منه معناتها بالرغم اللي نشد حتينا اما هو تبارك الله في عمره هو مازال معناتها هكيك. نقول له شابو ليك
1: هو في عمره لازم يشد صحيح
0: صغير
1: لانه شاب
0: بالحق خاطر توا مثلا هو فما ديدي تايم يحبش يحكيهم الكالي صارت له واحد اخر في عمره هو ما يشدش هكيك يقول لك انا فاش قام نمشي نعمل بهم دار ونعمل بهم درشنيه علاش نحط نخلص بهم ونعمل وكذا وكذا. انسان يحب خدمته برشا.
1: الجميل زيد في شغل هيفل بن يوسف هي زيد الصورة يعني الصورة جميلة لما تتفرج في الفيلم تستمتع يعني بالصورة لأنه مهمة في كل أعماله مثلا باراسول والحس وال يعني الأعمال الأخرى يعني هو ثلاثة أفلام توا ثلاثة أفلام هذوما تحسوا يركز زيد على الصورة ويقدمها بطريقة يعني جميلة. الثنائيات أو الممثلين اللي كانوا مشاركينك في العمل اللي هما طبعا نذكروهم وجيها جندو بصابر وسليتي شادلي عارفاوي جعفر قاسمي جهاد شيرني خلود سامية سامية حامي وكلهم يعني المجموعة ذني يعني مختارة بعناية.
0: ايوه عمل كاستينج تبارك الله عليه اختار معناتها انا الاولاد في بالي خدموا معاه في الفيلم باراسول ليكيب
1: وجيها
0: وجيها وجهاد وصابر
1: وشيد
0: في باراسول. فهمت يظهر لي انا في ليكيب هذه تزيد عليهم انا وسامية وخلود هكا وجعفر
1: وجعفر
0: فهمت كهو معناتها. والمخرج راهو كي يرتاح مع ممثلين
1: يواصل معه
0: بيان سور بيان سور
1: المدير فما فريق رابح نكمل معه
0: اكيد اكيد اكيد اكيد.
1: العمل هذي طبعا اللي هو عمل كوميدي والكوميديا الكوميديا يعني خلينا نقوله يا تنجح فيها يا ما تنجحش
0: صحيح.
1: يعني أصعب حتى من الدراما بالصورة بالنسبة لك أنت سيدة سيهم مصدق الأعمال الكوميدية والدور الكوميدي
0: هو راهو كوميدي بطريقة ما هيش أكل تهريجية.
1: أي طبعا كوميديا كوميديا
0: أي. وفيها مساج المساج أنه العائلة التونسية والعائلة اللي جاية من البلاد معناتها اللعبة جت بين هذوك الزوز كل واحدة تحب تفرض رايها وبرشة حاجات فما برشة مساجات في الـ في الـ في ويزمك هذو ما تقدمها بطريقة تضحك ونظيفة. فهمت توا فما حاجات مثلا أنا ما كي تراني في الغال مانيش نضحك
1: ماكش الضحك أما الضحك في نفس الوقت
0: يعطيك صحة. فهمت
1: يعني ربما المواقف للضحك.
0: المواقف أي المواقف تضحك هني قلت لك أكي الضحك الراقي نظيف المساج كيف كيف هيك توصل هيك كلي نفكوا منك الضحكة بالسيف عليك انت تبدا قاعدة مش شكلي يلزمك تضحك خاطر مخذت خاطر في درشنا ليه وحدك تضحك تتفرج المواقف اللي قاعدة تصير وحدك. انا نتفرج نهار لافون بروميير قسم بالله نضحك ما عادش النجم
1: نسيت لي انت في العمل
0: نضحك انا راني انا ديما نحط روحي انا من ننسى مانيش ممثلة نحب نتفرج كسهام العادية شخت ضحكت ضحكت من قلبي وندور ونقول وجهها تبارك عليك محليك. فهمت معناتها محليهم.
1: هو يعتمد هيفل كي يعطيكم الأدوار تاخذوا الفكرة على العمل كامل بعد ولا
0: لا؟ يسير هو تاخذ النص الكل والسيناريو الكل وهو الحق يقول لك ها هاوك الغال انت ما قريته وخذيته وكل العب انا ما نربطكش
1: يخلي لك مساحة
0: يخلي لك مساحة يقول لك اخدم اعطينيش عندك فهمت ما تتقيدش بالنص انسيه انسيه فهمت النص انسيه وهي تعطينيش عندك هك خذيت فكرة انت شنو انا نحب
1: فهمت ويخلي لك اللي انت تضيف لنا
0: خاطر كي تخدم غول وتتقيد تلقى روحك ساعات هيك الجملة ولا الجملتين انت ما نجمتش تخرجش عندك انت تحسها لهني
1: حفظتهم وقلتهم ومشيت
0: وتقول يا ربي نقص حاجة علش ما يخلونيش نزيد انا باش نعبر كي نعبر انا بدي نزيد نعطي ونلعب ونشيخ
1: بالضبط
0: فهمت كيفاش هو عطاك الفرصة هذيك
1: جاي
0: قالك ما تربطليش بالنص ما خذيت فكرة عبر هي تعطينيش عندك وين تون ندبر راسي بعد
1: نعم جميل هذه بيها خاصة اللي متكونين واللي عندهم ادوار في المسرح
0: اللي هو راه تحب ولا تكره راهو المسرح مهم معناتها مهم في كل شيء يعطيك قوة شخصية يعطيك انك تخرج الداخليني اللي عندك
1: والقدرة على الارتجال
0: كل شيء هذيك القوة في التياترو انك هاني قلت لك تخرج اللي عندك ترتجل تاخذ الفكرة وتبدأ
1: تبني
0: عليه وبرا وخليه هو يختار شوي
1: طبعا العمل هذي اللي هو نذكره اسمه دار العرس اللي هو يتحدث على أجواءنا وعلى ديارنا التونسية بكل ما فيها خاصة في العرس وذيك علاش نزيد الناس تضحك وما يتذكروا حاجات ومواقف صارت لهم
0: والله على كلام لي هذي جاي معايا حد يتفرج قال لي أنا معناتها في البلاد عندهم قال لي مازال حاجات هكي قال لي مازال عندنا
1: حتى في البلاد حتى في المدن الكبرى موجود
0: مازال حاجات هكي معناتها قاعدين نمشيو بهم فهمت كيفاش
1: على ذكر البلاد ما تراش سيدة سيام أنه الشخصية فيها نوع من المبالغة مش دورك يعني في كتابتها نحكي على شكلها وعلى غيره هزتنا العالم بيقر كأنه ما هوش الريف متاعنا ربما
0: أو فما عميت صعب برشا
1: هكيكا يعني
0: فما عميت وفما أميت وفما فما فما فما
1: بالحق حسيتها قريبة من الشخصيات المصرية اللي تظهر في المسلسلات والأفلام المصرية
0: ينجم يكون هو حبرة هو هيفل هو حب البيرسوناج يكون هكيك فهمت حبها تكون مرأة صعيبة برشا وكما خرجت في
1: يعني حتى في الشكل واللي بس كأنها في الصعيد
0: هو اختار
1: يعني.
0: كل شيء هو, هو, هو معنيتها حب البيرسوناج هذيك
1: فهمت طبعا اكيد انك انت زدت بطبيعه الحال كما قلت زدت من عندك ومن روحك والجمهور نذكروا انه مش يتابعوا يوم 23 بدايه من يوم 23 يعني يوم غد يبدا في القاعات وناخذوا الاصداء نتاع الجمهور
0: هو ديجا العبره هو في الهامبرا في الهامبرا في اللاغورا ما شاء الله احنا مشينا معها
1: عروض ما قبل الاولى زين
0: ما قبل الاولى كان صدي ياسر ياسر ياسر ياسر مزيان
1: جميل هذا بداية يعني موافقة
0: قدرة ربي سامع
1: لبس لبس وغدوة يبدأ للناس الكل يشوفوه في القاعات الكل والتسئلة يسألوا عليه فما أصدق يعني أنهم يسألوا على الفيلم على المحتوى عائلي أو
0: عائلي هو خطر إيجا أقول لك راه تحب ولا فما عبيد ما معناتها يحبوا يهزوا أولادهم معهم أنا مثلا راه نحكي على كاس صارت لي هاني نمثل مشيت مرة نتفرج في فيلم تونسي نتاعنا هزيت معايا ولدي وقتها عمره 11 سنة 10 سنين هكيكا ومعايا بنت سيلفي أنا ضبط في بلاستي بالحق ها وما مانيش نحكي راو سيكونس أنا ولدي للي كبر نقولون هذي قولي ما نمشيش معاك ماما ليه ما نمشينش نتفرج في فيلم تونسي قعدت هو صغير قعدت فيه الفكرة هذه
1: قعدت له يعني الفكرة
0: من سلفي هاي توت بركالة في الكارونتين كيف تقول لي أنا نتفكر من غير نسميه أنا الواحد
1: انا فما شكون يدافع، نحب نعرف رايك في هذا كممثله. يعني فما شكون يقول لك هذيك رؤيه البخرج، هذاك واقع موجود واحنا نقنيه،
0: هي عادش بيه لازم. لا. هو درى شنو درى شنو في ما عيني عينك وبرا انقلته، معناتها تنجم تنقله بطريقه اخرى. مه. عليه فهمت، معناتها هاني قلت لك انا ممثله ومشيت نتفرجتي، انا عرقت في بلاستي. لا. ولدي بحذايا ودرى شنو، الناس تحب تسال ومن حقها باش تسال باش تعرف يندرى تمشي تتفرج وحدها ولا مع العائله.
1: نعم
0: فهمت، تو تحب ولا تكره، احنا عرب وعنا عادتنا وتقاليدنا، معناتها انا باش نهز ولدي ولا اختي ولا بابا ولا شكون نتفرج في جنب في جنب. فما اللي يحب ولا يمشي ولا هو عنده الحريه هكيك صحاليه، انا كيش سهم ليه ما نعملهاش.
1: نعم
0: فهمت، ما
1: نعم به. كذلك
0: عايلي يا جماعة راو الفيلم، عايلي تتفرجوا وتشيخ وتعملوا جو، هزوا حتى اللي عمره 8 سنين.
1: بي الفت انت بي كلمة اللي انت قلتها سيدة سيام اللي هو كوميدي اما ما هوش تهريش. اليوم المعادلة هذية هي المعادلة الصعبة وهي اللي لازم تكون، يعني انه تقدم كوميديا لكن ما غير تكون مبتذل، لأنه شفنا أعمال سابقة من غير زادة لنسميه أنه الضحك هكيكة مجانا، يعني إذا كان فما ضحك يعني تهريش.
0: شو ما احنا نذكره تو، انا باش نعمل باش نضحك يلزمني نغش في الكلمة،
1: أي مثلا
0: يلزمني نقول إيحاءات عليه. عليه عليه يا انت عندك الروح باش معناتها تنحي مني ضحكه، وانت معناتها خفيفه
1: بادائك بادائك
0: انك معناتها انا نضحك ما غير ما انت تقول كلمه خايبه، يا اقعد شد بقعتك ماهيش خطيتك الخدمه. فهمت
1: نعم
0: بالحق،
1: وهذاك علاش الاعمال هذيك ما تدومش، ما تبقاش
0: خاطر باش تضحك كل الوقتيه. توا ايجا نقول لك فما بعض الاعمال هكايا المسرحيات ولا حاجه توا ينجم ينجح لك العرض الاول، من بعد تنجم تمشي يقول لك ما تدش معك اختك ولا معناتها اخوك راهو فما كلام ما يصلحش راهو فما درشنيه، مش هذيك نتاعنا الحق، مش هذيك نتاعنا. واللي يحب يخدم هكيك وهو يلقى راحته ويحب يتفرج يمشي على روحه، انا ما نتفرجش في حاجات هكيك.
1: نعم به. العمل هذايا العمل طبعا جديد ليك في دار العرس، لكن ما ننساوش اعمال اخرى سابقه، وذكرنا طويك المسرح اللي انت طبعا الان الى جانب التمثيل والاخراج ايضا في المسرح، يعني قاعده تقدم في اعمال جديده من اخراجك ايضا.
0: احنا عندنا شركه تاع مسرح اختصاص مسرح طفل.
1: نعم
0: وعندنا زوز اعمال توا قاعدين يتعرضوا اللي هما بينوكيو أصحابه وغيلم وصلاح في الكوكب اللي الدكتور عبد الله زهير بن تردايت. معناتها هذيك الاختصاص نتاع الشركة نتاعنا مسرح الطفل، مسرح الطفل هذيك الاختصاص نتاعنا.
1: علاش اخترتوا الطفل
0: مسرح الطفل؟ احنا هي ماهيش سهلة راه انك باش تمشي تعمل عرض للأطفال وتشد الطفل وتخليها كالساعة، خاطر هو ما يزميش تفوت الساعة عمل الطفل سينو يقلق. فهمت، ساعة سويعة غير باع وكهو تلقى راحتك. تلقاه هو كان عجبته يقعد، ما عجبتوش قدامك يخرج. ما يقعدش ما يجاملش الطفل. فهمت كيفاش معناتها، لقينا راحتنا احنا، تمشي تعمل تشيخ يرجعوك هكا
1: صغير
0: انت درق قديش عمرك وكيفاش تتعامل معهم بعد العرض وكيفاش يجيو يبدو يحملوا فيك ويبوسوا، ما فماش نفاق مع الطفل. يحبك يحبك ما يحبكش ما يحبكش. عجبته يجيك يقول لك ما حليها تتال المسرحية وقتش تعودوا هنا. فهمت، عملنا عمل للكبار، عمل بركة ولا عمل ولا زوز عملنا كهو توا هذيك هو. وعنا نخدموا الملاحم مع حافظ
1: خليفة. نعم شاركت معاه في خضرة،
0: عملنا في خضرة وسحاري الحب وقصر الثرى، وتوا عنا البيانتو نبدأ وحس الريح
1: عشرة توا مع حافظ خليفة
0: عشرة
1: الأدوار هذه في الملاحم زادة
0: نوعية أخرى. أنا عمري ما خدمت أنا اكتشاف عندي أنا معناتها أول مرة نخدم حاجات كيما كيكا، جو آخر عالم آخر في الصحراء معناتها بالحق. عمري ما خدمت حاجات واكتشاف ما كي خدمت معاه في سحاري الحب.
1: اي اول عمل هذا
0: اول لا اول عمل خضرة. كي مشينا ونعمله في العروض زاد نوعيه اخرى وعالم اخر وجو اخر محلي. محلي
1: نعم. وفما تفاعل كبير معك. انا شفت سيدة عرض عرض نسيت شنو العرض الملحمي اللي هم انتم عملتوه في توزر.
0: عملنا قصر الثراء.
1: قصر الثراء
0: في توزر عملنا به هذاك افتتاح مهرجان الشارقة.
1: اها اي هذاك هو قصر الثراء. شفت تفاعل كبير. ترى انه الشخصيه المحوريه طبعا في الخطاب على الباب بقات هي اللي ديما في هذه العلاقة بينك وبين الجمهور. اللي هي كله ان انت تكون في عمل لابد وانهم يتفاعلوا معك خاطر يتذكروا نعيمة.
0: هما رو العمل اين نخدم اي عمل بيان سور هو رو واحد ما ينكر حتى شيء انه العمل هذيك هو عرفني بالعبيد والعبيد حبتني في البيرسوناج هذيك. وكي يعرفوا لي انا نبدا في عمل ويقولوا لهم راهي نعيمة الكحلي يجيو يتفرجوا. فما عبيد ما يعرفوكش يعرفوك كان في التيلي يحبوا يكتشفوك يحبوا يشوفوك
1: في المسرح
0: في المسرح سينما. فهمت كيفاش ما يتشيخوا كي راوك منك ليهم ويجيو يحبوا يتصوروا معاك. حاجة مزيانة احساس محليه محليه محليه انك ترى الناس هاي جبدتك هاي يا مدام خلينا نصورينا خلينا ندرش محليه محليه.
1: شنو السر في هالدور هذي رغم انك ما نتشاركت برشا اعمال
0: بعد حبش يروح
1: قمرة سيدي محروس
0: يا سبيحي وخايتي قل لي انا الكوري فاركس
1: رغم حتى الادوار الاخرى مهمة في الاعمال
0: والله عملت عملت بريزون بريكا غول مهم عملت في قوي سعد عملت في برشا اعمال قعد كان هذيك هذيك وين يدور
1: في قمرة سيدي محروس في عند عزيز شوف لي حل في سجن بريكا كيف ما قلت باب الحارة الفينومية علق الصبات غازي زغباني قوي سعدك اولاد مفيدة موسم نور نوبة
0: اي عملت هذاك كلان دوي مع مع شس بوشنيق محليه زيدا محليه محليه والله والله هاي قلت لك محليهم لاولاد
1: الشباب
0: الشباب محليهم محليه انا حتى مع بوشنيق معناتها الخدمه ياسر مزيانه مع
1: كيفاش يعني
0: الخدمه ياسر مزيانه معناتها ياسر هاني قلت لك تبدا شيخه شيخه عامله بونكي
1: خليك براحتك خليك يعني براحتك نعم اما بقى الدور هذه ملتصق بسيره
0: هذه ما حبش يتنحى والله والله يا سامحه ريت وقت اللي عملت كلان دوي مع مع عبد الحميد كي نقول لك التليفونات اللي وصلتني والمساجات مخك يقف انا ما كنتش نستنى باش ما نكذب راهو فما عبيد قالوا لي يا مدام نسمعوا معناتها مانيش نخزوا الاكران اما نسمعوا في الصوت تلفتنا
1: عرفناك
0: فهمت اكلي رجعت لك هو هذاك وقتها حب يعملها في التسعينات فهمت رجعنا بالفترة هذيك وكلي حاجات هكا فينا وتفكرنا ومحليها محليها قلت لك راهو جاتني وصلتني مساجات انا بيتي قعدت بيتا ما كنتش نستنى الحق
1: نعم رغم انه طبعا الباب 96
0: وتليفونات وقتها يطلبوا فيا وشيخين كيفاش معناتها وين من الاول قلت لي راهو
1: ما حبيتش
0: لا من الاول لا ما نعرفش من الاول قلت بون انا ما خدمتش برشا والكل وباش نرجع في
1: دور صغير
0: في دور صغير وكل من الاول ما ومن بعد رجلي قال لي راهي جوست هكا وهكا وهكا خاطر هو ما يخدم فيه النوبه في الفتره هذيك خاطر توا حاجه ما تعرفيش مش كيما هو قاري السيناريو يعرف بالضبط شنو هكا هو ما قلت له كي هكاك ما فما حتى
1: مشكل ترى سيده سهيم صدقه لي انت ربما بعد هذا الدور وشويه ادوار اخرى يعني المخرجين مخرجين الدراما التونسيه مش عاطينك حق
0: والله انا ما نحبش نحكم على حتى حد انا نقول كان جيت حاجه قاسم جايني تناخذه جيتني خدمه تناخذها عمري ما كنت نجري على حاجه لليوم خاطر انا نحب نخدم نخدم بقيمتي وقدري
1: نعم
0: لنحب يتوسط لي حد انا لهذه الساعه وعمره ما راجلي فرضني على حد ولا قال كلمه ولا عيتوله ولا قعد مده قعدت مدة كبيرة ما خدمتش فهمت
1: طويلة
0: وعمري ما نقول له أنا كان جيت حاجة ربي كتبها لي نخدمها ما جيتش أنا عمري ما نمشي ونفرض روحي على حد بربي وزعني يستحيل فوق هذه الكل نحب أنا كي تعيط لي كي نيجوسي كونتراتويا راسي الفوق
1: بالضبط
0: ما فهميش علاش جايه من طرف فلان باش تبدا انت من بعد ها مزوزدور وامشي خوذه ما خاطر ماكش انا عيطت لك فرضوك عليا
1: نعم
0: ما نمشي مفروضة على حد، نحب نخدم بعزة نفسي وبقيمتي وبقدري. إذا فما هذوك هني موجودة، ما فميش أنا في المسرح شيء على روحي.
1: أما تشوف تشوف أدوار تقول ما تقولش أنا مدربية فيهم. ورحمة
0: بابا وامي إلى عمري وقفت، معناتها تفرجت في حاجة مش ياسر نتفرج راه اونتر بارونتيز، أما وقت اللي نتفرج عمري ما حتيت روحي قلت ما أنا علاش مش أنا غاديك يا خويا، خدمة صح عليها نجحت محليها عليها أنا، معناتها أنا راني هكا نعيش.
1: جميل والله جميل.
0: أنا نقول ريت أنا هكا محليني كما خلقني ربي. لا نخزن لهذيك لبس عليها ولا ذيك علاش تخدم مشهورة أكثر مني، فمش علاش حاجة كتبت لي توجيني مش كتبت لي لا نخزن زيد ولا عم.
1: لكن هي في تونس هي مشكلة مش متعلقة بالسيدة سيهم صدق، يعني نشوفه مثلا احنا في مصر يبدأوا معاهم اللي هو رضيع ساعات ويبدأ يكبر يعطيه أدواره هو طفل، وبعد يعطيه هو مراهق، وبعد هو شاب، وبعد هو كهل، وبعد هو شيخ، يعني يمشيوا معاه
0: لين يبنيه ونجومية. هم عندهم صناعة غادي
1: بالضبط.
0: احنا ليه ما عنيش احنا هكترة معناتها توا ولدت فما الشركة، معناتها قنوات بريفي وكل شيء، اما كانت تلفزة وطنية وحدها الناس كلها تحب تخدم، هو يتخدم واحد اذا ساعات اثنين، معناتها شكون باش يخدم وشكون باش يقعد. فهمت معناتها كانت برشا توا وليت معناتها وليت برشا وليت فما تبارك الله زيد دي جون قاعدين يطلعوا محليهم. فهمت وما فهميش علاش ما نقبلوش الصغار، خاطر هذيك هي باش تمشي انت ويزمو يطلع اللي
1: بعد. يخي
0: انت ماكش باش تكبر باش تكبر
1: باش
0: يوليو عندك أدوار معينة، سيب الصغير خليه يطلع.
1: نعم
0: فهمت، خليهم إذا لقيت فيهم، إذا ما لقيتش وخاتيك الخدمة وظهرت مرة وطلعت درشنوة شد بلاستك، ماهيش معناتها المسرح ما هو سهل ولا التلفزة ما هي سهلة، مش معناتها خاطر مذهبية نظهر مش حكاية تظهر راهو. فهمت راهو كل دومين عنده دنيته عنده عالم. انا ما نجيش نطفل على طبيب ولا على محامي ولا على خدمته على روحه ودرشنية، مش نقولوش يعطيني فرصه خلينا ندخل نحامي على فلان، ماهيش لعبه هي.
1: صحيح، لكن للاسف فما متطفلين.
0: هاني قلت لك فما موهبه
1: في كل مجالات.
0: فوالا اذا كان عندك موهبه وانت وريتها والله فازي، خاطر هو القرايه نتاع المسرح معناتها ماهيش تنجم تقرا ما سورسين ما تنجمش روحك. القرايه مش كل شيء
1: طبعا، فهمت
0: أكيد. تدخل تقري تدخل، اما فما اللي تبارك الله عليهم معناتها من غير ما قراوا عندهم موهبه ما شاء الله.
1: فهمت صحيح. نرجع على ذكر الموهبه، نرجع لذكرياتك مع المسرح الوطني ومع التكوين في المسرح الوطني ايضا، ومع ذكرت مع سيمونس السويسي لا يرحمه بعد، مع المجموعه اللي من بعد الاعمال والفتره هذيك كيفاش، شنو هو اللي بقى لك منها سيدة
0: فتره سيمين؟ من اعز فترات حياتي، يعني وقتها ما زلت لعرست لحد شيء، دخلت نقرا مسرح عامين غاديكا، اساتذه ما شاء الله عليهم جابونا اساتذه حتى من برا، كان زاد معنا الدكتور عبد القادر جديد في علم الصوت الحديث، الله يرحمه سي جيليني كباير، سي المنجي بن ابراهيم، معناتها اساتذه معناتها ماهيش لعبه. فهمت كانوا 10 11 واحد، احنا 10 اولاد وانا بركه بنيه.
1: شكون معاك من الاسماء اللي تو معروفين؟
0: جمال سيسي، كريم السمليلي، شكون اخر فما اي فما شو اسمه نجي ناجح في المسرح الوطني في التكنيك، برشا برشا معناتها. وكنت انا في الدفعه الاولى، انا جيت الاولى كي تخرجنا، انا اللي جيت الاولى في الدفعه.
1: جميل، وهي اول دفعه للمسرح ذيك الوطني،
0: اول دفعه كهوا بعد ذيك المسرح الوطني ما عادش. فهمت وقت منصف سويسيا الله يرحمه ما عادش، وقتها تعديت اول دفعه، جيت تعديت اول مره ندخل للتلفزه، هنا ما كانت التلفزه اول مره ندخل للتلفزه باش نتعدى في لو سمحتم.
1: نجيب الخطاب،
0: نجيب الخطاب وقتها المخرج كان سي حماد يعرف. فهمت نتفكر جيت تعديت في البرنامج نتاعو وانا طالعه الدروج ويعرضني الله يرحمه سي صالح جغا
1: الله يرحمه،
0: قال لي كنت نتفرج فيك تبارك الله عليك انت ممثله وليين بيناتنا والله الله يرحمه كلمته هذيك انا وقتها نسمع كان صوته ما نعرفوش نموت عليه فهمت قديش كي قال هي لي يروح شيخه شيخه شيخه ما نحكيلكش قديش عملت كيف
1: شهاده اخرى خذيتها
0: والله نا. والله نا. فتره حلوه هي لما
1: حق. في الفتره هذيك كانت نفس يعني شنو الظروف يعني المسرحي وقتها كما اليوم نشوفوا اليوم برشا مثلا عنده مشاكل عنده اشكاليات معينه
0: لا ما كانش كما توا الحق الفترة هذيك كنت مش كيما تو تبارك الله برشا خدم وبرشا وبرشا وبرشا وكونكورنس برشا فهمت كنت أقل برشا من وكنا كي نقراو في بالك ناخذوا في بورس راهو من المسرح الوطني كل واحد 60,000
1: جميل
0: فهمت معناتها ونخرجوا في دي ستاج في الصيف يبعثونا مع مسرحيات ويفرقونا أنا أنا خرجت
1: شنو المسرحيات
0: أنا خرجت في ستاج منطقة الطاير مع سي المصف ذويب فهمت معناتها نخرجوا معناتها كنا كان جو اخر وكنا معناتها كانوا لاهين بينا بالقدا حتى كي تخرجنا حتى كنا وقتها باش ندخل الاولانيين الثلاثه ولا زوز الاولانيين كانوا باش يدخلوا قارين في المسرح الوطني كي في المده هذيك قاعدين نستناو خاطر وقتها اخر عام ويستناو في العام الجديد باش تنحى صارت دخل سي محمد دريس ديجا هو كي دخل نحل الممثلين الكل حتى القري
1: الكل
0: اي خلى قعد كين عبد الحميد وصليح
1: نعم
0: اي ويظهر لي وش اسمه بشير الغرياني
1: نعم
0: هذا الناس كل تنحى
1: معناتها لا عاود فريق جديد
0: ولا زيد ولا عمر
1: بعد التخرج من الدفعه شنو العمل المسرحي اللي قمت به أول عمل يعني
0: أنا أول عمل في الاحتراف كان مسرحية وكر النسور مع سين موجي بن إبراهيم عملنا افتتاح مهرجان كارتاج وعملنا بها افتتاح مهرجان دقة
1: هذي فين عام؟
0: يظهر لي 86 87 هكيك فهمت حسيلو أنا مزيد كي عرست كي بديت العمل معاهم أنا عندي عرست وقالوا لي ارجع كهو أخذت جمعة كونجي ارجع
1: أرجع وافتتحتم بها مهرجان كارتاج الدولي نعم وقتها كان يفتتح بالمسرح
0: أي كان يفتتح بالمسرح
1: نعم
0: وكان عنده جمهور كبير
1: يحضروا برشا قلت وبعد جيت مسرحيات أخرى بتبيعها ومنها فما مسرحية اللي كنا نحكي عليها شدي عارفين برجلو السيف
0: ليه ذيك عاد حاجة
1: آخر هذيك 2015 أنا
0: خدمت مع سي عبد العزيز المحرزي وخدمت مع سي بشير الدريسي عملنا زيدة افتتاح بالعمل بأوبيريت وعملنا جاموسي برشا برشا عملت برشا لو كارتاج وقفت عليه برشا مرات
1: تفتتحوا زي ربيه
0: المحر
1: جميل
0: عملنا افتتاح بأوبيريت عليا
1: أوبيريت عليا وشنو هي يعني أوبيريت مسرحية غنائية
0: غنائية
1: وشنو وقتها قمتي بالدور
0: كوثر الباردي خدمة الغول
1: يعني كانت أعمال كبيرة وضخمة هذه وقت عليا شكون المخرج؟
0: سي عبد العزيز المحرزي
1: سي عبد العزيز ربي يفضله ويعطيه الصحة يعني تعاملت مع كبار المسرحيين
0: تعاملت معاهم وكانت حاجة ساعة أنا أول حاجة تكونت مع سي حسين محنوش ربي يذكره بالخير حبو برشا فهمت في كارتاج بيرسا
1: كان نادي مسرح
0: كان عنده نادي مسرح هو كان فرقة كارتاج بيرسا غاديك
1: اشتغلت معه أول مرة هو اللي تعلم
0: أول ما بديت في حياتي معه هو وبعد بشيت قريت مسرح
1: يعني قبل أول ما
0: بديت أول ما بديت معه هو فهمت وراو كي بديت معه خذيت جايزة أحسن ممثلة في أسبوع المسرح
1: جميل
0: يا بنتي تلعب بنتي
1: أسبوع المسرح اللي نظموا المسرح الوطني
0: لا وقتها ما زيل المسرح الوطني مش موجود
1: ما لشكوني نظموا وقت
0: لا الوزارة
1: الوزارة وقتها
0: مهرجين
1: يعني أسبوع المسرح الوزارة. أسبوع المسرح نعم
0: الولايات كلها تشارك فهمت
1: نعم اللي هو طبعا على
0: تنحى هو ما
1: هو تنحى أما عودوا كأحياءه من خلال مواسم الإبداع يعني كأنه أسبوع المسرح التونسي واللي شاركوا فيه برشا وظهروا في برشا المهرجان هذايا نعم
0: صحيح
1: وتحصلت وقتها كنت في الجوائز هو فيها
0: كنت جوائز
1: زي
0: في 150,000
1: هو ثروة وقتها
0: والله ثروة وقتها
1: هي وقت الثمانينات هذه زيادة
0: أي
1: ثمانية ثروة
0: أي برشا وقت 150 ألف ذكريات مزينة حلوة
1: نعم وبعد توصلت طبعا في الرحلة المسرحية مع مخرجين أخرين شباب زيادة وقتها كذلك حتى مع سي سلاح مصدق
0: قدمته مع سي سلاح بربي هكا يسميها
1: لا نحكي ليه نحكي في البدايات نحكي على البدايات
0: البدايات أول ما بديت معاه هو في فرقة كارتاج بيرسا
1: حتى هو كان في الفرقة
0: هو في الفرقة كنا بدينا مع بعضنا هو ونورجين العياري وزهير رايس وأينا والله يرحمها ليلى ترابلسي
1: الله يرحمها
0: وشكون اخر وبرشا معناتها وعبد عبد الرحمن محمود كلهم اللي توا قاعدين
1: كلكم في فرقه
0: كارتاج بيرسا تحت اداره سي حسين محنوش
1: نعم ربي يعطي الصحه أمي. والبدايه كانت مغادي ودخلتوا طبعا للمجال
0: اي انا خاطر مغاديك انا داخله ما ها ها ها ما عنديش فكرة قلت انا علاش ما نطورش روحي وندخل نقرا خاطر هما قالوا لي وقتها تنجم تدخل طول المسرح الوطني قلت لهم لي نحب نقرا
1: جميل فكره جيده نعم
0: نقرا وبعد
1: بعد تدخل
0: احسن اختيار
1: احسن اختيار المهم انك قدمت اعمال المسرح اللي طبعا هو من البدايات واللي قعدت مواصله فيه رغم نجاح الاعمال الدراميه وغيره اخترت يعني في الفترة الأخيرة تقدم كما قلنا مسرح للطفل واخترت زادة تمشي لمجال الإدارة يعني التنظيم لأنك أنت سلاح تنظمه في مهرجان سمات المتوسط
0: صحيح. صحيح احنا قلنا عليش ما نعملوش مهرجان في حلق الويد كم اللي احنا من معينا منيش من حلق الويد معناتها راجلي ولد حلق الويد أنا من المرسى ورجلي من حلق الويد الكل من ضاحية شمالية أما نسكنوا غاديك في حلق الويد علاش ما نعملوش مهرجان بليش
1: بليش
0: بليش
1: مفتوح للجميع
0: للناس الكل قعدنا ندرسوا في الحكاية قعدنا رجلوا في كل وريقات اللي يلزمها مذوكة درق بليش وانت تحضر وقلنا بيان سور خلينا البليش أول حاجة يزم قبل ما تعمل أي حاجة خاطر بليش يزم يكون منظم باش ما يبديش تقعش ريت أنت كي تقول بليش حتى كي نكلموهم فما تواحد باش ندخل حكاية في حكاية مطربين كي نطلبوهم ولا حاجة نقول لهم راو احنا في الشارع والبليش هم يخافوا يقولك بليش تبديش
1: بليش يعني مش تولي فوضى
0: فوضى والدنيا كل فوضى هذيك أول حاجة بدينا نخدموا فيها نخدموا عليها خاطر باش
1: يعني مهرجان يقام في الشارع
0: بيان سور شو مش في بلايص معناتها ومش في بقعه برك حلق الويد الكل من اول حلق الويد منتي داخله اول حلق الويد الاخر حلق الويد حلق الويد كازينو الثلاثه بلايص هي حلق الويد الجديد حلق الويد القديم حلق الويد كازينو الثلاثه الكل انيمي المهرجان كامل
1: نعم
0: عندك شط نخدموا فيها عملنا فيها سيرك وعملنا فيها الطائرة الورقية عملنا فيه الملاحم مرتين ولا مرتين عملنا فيها أنيماسيون الصغار نجيب ونحطوا المركز فن العرائس وهم يعلموهم كيفاش يعملوا يصنعوا الحاجات وعملنا في بلايس صغار في قهوة فما عنا سين غاديكا اون بلانير في القهوة في التراس الحفلات الصغار يتعاملوا غاديكا والكبار في القوس القوس ما كانش جملة عمره ما خدم وعمره كان محتوت وكهو قوس تتعدى وكهو احنا خدمنا غاديكا معناتها احنا ركزنا على هذاك وقلنا نخرجوا منه حاجة ويزم يكون كذا كل شيء مدروس راهو ريت احنا وفين المهرجان هذا احنا ديجا قاعدين نعملوا في خدمة العام الجاي خاطر حتى شيء ما يجي هكيك ما تجيش انت اخر شهر ولا اخر جمعة تقول وش قولك كان هذا وش قول لي ها كل شيء
1: وشنو ومين جي الغرام هذه بالتنظيم تو انت فنانة ومعروفة وعندك اعمال
0: ما وانت كفنان وكي انت عندك شركة وتدخل وتمشي تعمل مسرح وكل شيء بطبيعتك انا راني نعيش حتى اصحابي القرب قرب لي بدو يضحكوا علي انا يسر منظمة في حياتي
1: نعم
0: فهمت كيفاش ريت كي نقعد حتى في قهوة تهكا ونبدأ يقولوا لي فيش تمسح، يقولوا فيه وسخ، كليت هكذا. نحب معناتها
1: تنظيم
0: نحب النظام، نحب هذه زي ما تكون كذا. انت ما تعطيهش قيمه مثلا حاجه ظريفه، راه هي راهي من حاجه ظريفه. انت تقول تيلي حتى لا مش حتى شيء، هذيك اللي تاثر. انت شد بارتي هذيك ونظمها، تشوف الاخرى كي تشد بلايصها الكل. وحتى اللي ماهوش منظم كي عام اثنين يتنظم ويولي هو يتبع انت شنو اللي عملت.
1: نعم صحيح،
0: خاطر من الاول احنا لقينا زاده شويه
1: صعوبات. فما لقيتوا رفض ولا صعوبات؟
0: لا شويه صعوبات، رفض ليه؟ خاطر كيف سكرنا وعملنا ويزمك تمشي انت من غير ما تبدا تجري وتدز باش تحط ثلاثه كرسي فوق بعضهم وخليت الفلين. ليه ذاك ما تمشيش؟ يدخل شكون يقعدك؟ فهمت؟ ومعيتها وحاتين برشا ليكيب اللي هي تاع التنظيم، هي اللي هي بشقيقه ورقيقه. لانه هما يعرفوني صعيبه انا في الحاجات هذوما.
1: كيف تجاوزتوا مساله انه حلق الويد لانها ديما مليانه
0: مليانه فصيف. مليانه مليانه يعني. يستنيو في المهرجان يبداو يبعثوا لي في المساجات مدام وقتاش انتم فهمت رانا نستنيو في المهرجان خاطر تو تحب ولا تكره. راهو ما نمشيوش نقولوا العبيد الناس كلها ولات تعيش قد قد. سماح الناس كلها ولات تعيش قد قد. انا اعوذ بالله من كلمه انا وراجلي كي باش نحب ندخل لحاجه مش خاطر معروفه، ما نحبش ندخل انا خاطر معروفه باش دخلني بليش، نحب نقص وندخل. ندخل انا ما نحبش شكون يوقفني في الثنيه يقول لي هات سكرتك ولا شويك ما قصيت، ما نحبهاش، ما تحطنيش في موقف خايب. نحب نقص. انا ما يساعدنيش ندخل الكارتاج التذكره ب 100 و 150 وما ادري قد ايه، نحط انا تذكرتي وتذكرت راجلي بالحق.
1: اذا يمشيوا عائله يعني شهريه
0: ما نجمش نحط 200,000 باش نمشي نتفرج في مطر. ياسر
1: ياسر صحيح
0: فهمت. احنا قلنا علاش ما نعملوش غاديك حومتنا ولا العباد وجي تتفرج بليش. الحق وقفت معنا وزارة الثقافة إدارة المسرح المؤسسة المندوبة الكل، الناس كل وقفت معنا. معناتها ناخذ عروض البلدية حلق الويد المعتمد الكل معناتها المسؤولين في حلق الويد. الحق
1: كيفاش بالنسبة للعروض الفرجاوية وغيره هذية في الشارع وكل عادي لكن بالنسبة للعروض المسرحية نعرف هنا تتطلب مثلا امور تقنيه يعني
0: احنا نوفروا كل شيء.
1: كيفاش تعملوها؟
0: لا نوفروا لهم كل شيء
1: رغم انه في الهواء الطلق.
0: اي نوفروا لهم. احنا نوفروا كي تجي عمل فما حاجات كي انت والمفاهمه مع اللي باش يجي فما حاجات تكنيك مثلا هو نقول له احنا نوفروا لك كذا وانت جيب معاك اللي تابعك. اذا باش نشريوها احنا تولي فما حاجه واللي باش ياخذها تاخذها على اداره المسرح تولي حاجه اخرى. معناتها انت ولما بتتعامل كيفاش المنظومه اللي من بعد نخدموا بها مع بعضنا. فهمت؟
1: توا بعد الدولات هذه كيفاش تقيموا المهرجان؟
0: والله مش انا نقيموا، الناس قاعده تقيم
1: فيه. انت من وجهه نظرك؟
0: الحمد لله معناتها احنا قاعدين ديما
1: معناتها ماشيين في اهدافكم اللي حطيتوها. أكيد يعني.
0: خاطر كل دوره نتعلموا منها. كل دوره شنو هي الاغلاط اللي عملناها؟ شنو هي النواقص اللي عملناها؟ علاش هذا؟ علاش معناتها مش قلت لك انا هذايا ما يلزمنيش نعملوه كان انت مشيت معانا؟ راهو ما صارش هذايا. تو انت كي تتفرج ما تفيق بحد شيء. احنا اللي نفيقوا. فهمت؟ وانا في التنظيم ما فماش ديجا ليكيب الكلها تعرف لي انا ما عندي ما نرحم حتى حد في التنظيم. كل شيء يزمو قد قد. هذية معناتها فما الفوتوغرافي يجيو باش يصوروا هما شويه من قدام وابعدوا خلي الناس تتفرج. شدوا الاجنب نتاعكم وخلي ما تجيش تقعد لي من قدام وتضرب نص ساعه ولا قضيه وانت تاخذ لي في الفوتو.
1: هذه ولات موجوده في
0: ما تاخذليش. عندك تريف
1: هي المفروض هذاك يا مجنبيت يا ما من تاني.
0: انا حتى ما غير ذكر فما شكون جاي يجيب معاه الفوتوغراف نتاعو. فهمت؟ انا تقلقت من الحكايه خاطر قاعد برشا وان بلوس جاي حط كرسي من درشنوا قام هو باش يعمل. جيت نحيت له الكرسي حطيته قلت له ما عادش تقعد غادي. فما ناس قاعده تفرج تحترم الناس اللي قاعده تفرج.
1: صحيح.
0: وتمشي مرحبا بيك نحطك فوق راسي اما انت احترم الجمهور اللي قاعد
1: اللي
0: يتفرج.
1: قاعد يتفرج النظام يعني النظام هذيك هو المهم. وهذه ملاحظات راهي هامه هي لان ما ينجمش حاجه تنجح بالفني فقط لكن بالتنظيم صحة. لأن ما فماش تنظيم الفن يضيع فيها.
0: صحيح.
1: نعم. آه يعني الحياة الإبداعية المليئة بالمسرح والدراما والسينما وتنظيم المهرجان أيضا أكيد.
0: رو خلف سامحني باش نقص عليك سامح خلف إن عملنا المهرجان إحنا رو عملنا زيدا من منتج المستهلك. عملنا عام في رمضان الحلو العربي آخر رمضان كلمت شكون اللي تقد في دارها توجي غديك التراس في حق الويد احنا نكريو لكم المستلزمات الكل الخيم والتويول والدنيا وتجيو انتوما اما تعملوا صوم للعبيد فهمت
1: هذا نشاط آخر مش فني
0: وعملنا زيد الرسم شكون معناتها يجي وغديك رسامين ويجيو يعملوا نهير ليه كل مره نعملوا حاجه كل مره نعملوا حاجه
1: يعطيكم الصحه يعني جميل هالغرام رغم انشغالاتكم ورغم اعمالكم فانكم تفكروا في العمل الاجتماعي والثقافي في نفس الوقت فما عمل مسرحي ربما يقع على تشتغل عليه الان جديد
0: جمعة هذية نهارين هذو ما نبدو ملحمة حس الريح,
1: حس الريح
0: مع حافظ خليفة وعنا سيكل نتاع زوز مسرحيات اللي قلت لك عليهم بينوكيو وأصحابه يا ربي يا ربي متغشوش علي يا راهو غيلم وسلاح في الكوكب
1: غيلم وسلاح الزوز لزهير بنت رديت
0: لا الأولى غيلم وسلاح في الكوكب للدكتور زهير بنت رديت والأخرى اقتباس زوجي العزيز سلاح مصعد
1: تحية لي سلاح ما تفكرش هكا في عمل يجمعكم انتم الاثنين
0: أي فما بروجي قاعدين نحضروا فيه هو رو طلبوه منا معناتها من برا مش ليزم. من تونس طلبوه قالوا لنا نحبوا عمل انت وسلاح أكهو فهمت ونحبوكم تجيونا به للمهرجان البرا في دولة أوروبية
1: يعني مهرجان يعني عمل دويو درام
0: مازلنا توا قاعدين هكا نعملوا خاطر أنا عندي خدمة وسلاح عندي خدمة وقت الفضوة هكا نقعدوا نحكي وشنو بالضبط شي يلزمنا وبيان سور معنا مخرج وتقني
1: نعم ان شاء الله اكيد بالتوفيق والنجاح عايش. ليكم
0: عايش.
1: في انتظار هذا العمل اكيد باش يكون حدث يعني اللقاء هذا اللي باش يجمعكم وانتم موجود مع بعضكم لكن لقاء مسرحي في عمل
0: لكن زوجي في الدار
1: لكن زي فما اعمال كان فيها مخرج زيد
0: سلاح ديما هو يعمل اخراج في الاعمال للاطفال فهمت يا ما صعيب برشا راه في الخدمه لا والله صعيب على الاخر
1: نعم
0: اي
1: به هذاك لازم الصعب باش العمل يكون في المستوى تفكرش في مونودرام
0: لا حتى طرف
1: بالكل رغم ان المونودرام طبعا يتطلب انك تكون يكون فنان معروف مشهور يعني زينا بعد تجربه طويله
0: قالوا لي برشا واقترحوا عليا فما ها ليه ما ها نحب انا ومجموعه هكا مع
1: نعم خليك معنا السيدة سيهام مصدق الفنانة باش نمشيو مباشرة لمدينة الثقافة الآن الندوة الصحفية الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية ومعنا مباشرة من هناك زميلة فاتن الصالحي أهلا وسهلا فاتن
2: أهلا وسهلا بيك
1: مرحبا
2: وتحية لضيفتك ولكل مستمعين ومتابعين على موجة إذاعة الثقافية
1: يعيشك
2: وطبعا فعلا منذ قليل كنت الندوة الصحفية الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية اللي باش تكون من 3 إلى غاية 10 أكتوبر وكان منذ قليل للمدير الفني منظر الفلاح تحدث على هذه الدورة الجديدة اللي فيها طبعا الهيئة المديرة منظر الفلاح شيماء العبيدي سفيان العياري قيس بن عيسى محمد الشتي ولجنة الانتقاء سامي بن سعيد هو رئيس اللجنة هذه فيهم هو العضو وكذلك سمية سمود عضو ومحمد بن سعيد عضو تحدثوا طبعا على الفعاليات اللي باش تكون من خلال عدد من المسابقات ولكن فيها 378 ملف ترشح 26 عرض مختار 8 حفلات لقاءات مهنية يكونوا فيها 6 لقاءات و15 بلد مشارك وأيضا مش تكون فما عروض في السجون كالعادة ومركز الإصلاح وورشة واحدة مش يكون ضمن الحفلات أم من المغرب جدل من الأردن فايا يونان من سوريا وفايبا من تونس، ولباس الجزائر كندا، سيسيليا كرول من إسبانيا، سيدة الراي من فرنسا والجزائر، وداني دي مورون وكارلوس ميرينو من إسبانيا. هذوما بالنسبة للحفلات التي ستقام في العروض، عدة عروض مختارة من فلسطين، من ألمانيا، من مصر، من السنغال، من هولندا، وطبعا عروض تونسية أكيد موجودة في هذا المهرجان، هذا المهرجان. وطبعا نتمنيه كل التوفيق والنجاح لهذا المهرجان. أيضا مش يكون كما قلنا أيام قرطاج الموسيقية في السجون نفس إيقاع الحرية، أيام 4 و5 و6 و7 و8 أكتوبر.
1: عروض مخصوصة فيتن، وإلا العروض هذه اللي ذكرتها زيادة مش تكون،
2: هذه العروض مش تكون على هامش المهرجان. أكيد فما عروض طبعا مشاركة في المهرجان. احنا كنا شفنا عدد من العروض وشفنا الومضة الإشهارية الخاصة بالمهرجان، حقيقة عروض جميلة ومميزة. نتمنى كل التوفيق والنجاح. أنا أعطيتك بعض الأسماء، مثلا عرض جذب وليا من تونس يكون في العروض المختارة المشاركة في المهرجان، أيضا ملكة تعويج العودة إلى الأصول من تونس لنيجيا العبيدي، أيضا مش يكون خماسي جين موني من فرنسا بلجيكا، الكالسيت الضفة الغربية كما قلنا من فلسطين، يسرى الهواري تردد من مصر، سهد صار من السنغال، ليلى شاكر لليلى من المغرب. حقيقة عدة عروض تؤسس المهرجان. كما قلنا تقريبا تم تقديم 378 ميلاد ترشح، 26 عرض مختار، وبشكون 8 حفلات و6 لقاءات مهنية. وطبعا البلدان المشاركة 15 بلد، وطبعا كما ذكرت منذ قليل الحفلات اللي بشكون موجودة في هذا المهرجان على غرار فايا يونان، جدل من الأردن، لباس من الجزائر، وطبعا كل التوفيق والنجاح نتمنوه في هذه الدورة اللي بشتكون انطلاق الفعالية من 3 إلى غاية 10 أكتوبر 2026. نتمنيه طبعا كما قلنا النجاح، وأكيد إذا في الثقافية تكون في المواكبة والمتابعة.
1: نعم جميل، شكرا جزيلا الزميلة فاتن الصالحي، عطيتنا فكرة وإن شاء الله أكيد مش نتابعه على موجات إذاعة تونس الثقافية فعاليات هذه الدورة من أيام قرطاج الموسيقية. شكرا جزيلا. نواصل إذن ونختم هذا اللقاء مع فنانتنا المبدعة سيهام مصدق، أكيد تتابع أيام قرطاج الموسيقية.
3: أكيد قدرت ربي إن شاء الله.
1: إن شاء الله الفنان طبعا يشوف، لازم بطبيعة نشوفك لأنه في أعمال سواء كان سينما أو تظاهرات ثقافية نشوفك يعني تحضر.
3: أي نحضر، أي يلزمنا نويك بنشوفه شفا ما جديد ونشجع أصحابنا، وانت بيدك تمشي تتفرج تعمل جو.
1: صحيح. شنو العمل اللي تحلم أنك تقدمه السيدة سيهام مصدق؟
3: ما عندي حد شيء في مخي الحق. والله كي تبدا حاجه مزيانه وحاجه باهيه ويعطيني معناتها البروبوزيسيون باش نخدمها وكل شيء، اما انا هكا في مخي باش
1: لا
3: ليه ليه
1: ما تحلمش مثلا تقدم عمل مع مخرج معين؟
3: لا
1: بالكل
3: حتى تعرف ينجم مانيش نحلم. ساعات نجم مخرج مش معروف تخي خرج منك حاجة مزيانة وعمل طيارة معناتها
1: جميلة، وأنا نشكرك أنك تشجع الشباب. نعم، لأنه مش متاح للجميع، يعني مش الجميع يشجع الشباب، لكن أنت تحب الخدمة مع الشباب.
3: نحبين نحب ون بلوس حتى كي اللي يبدأ عنده بروجي فان ديتود نمشي نخدم معه، ما عنديش أنا وصلاح نخدمه.
1: مشاريع التخرج تكون الصحة يعني مهم هذي جدا. وهذيك علاش الفنان، هذيك علاش نصدقوكم في الأدوار. لأنه الفنان لما تكون عنده مبادئ في الدنيا، فإنك تصدقه كيقدم دور على الشاشة تحسه، يعني هذيك علاش يقرب لك الفنان وتحسه. إن شاء الله أكيد بالتوفيق والنجاح، وخاصة مع هذا الفيلم الجديد اللي هو باش يزيد ربما يزيد يقدم أكثر إمكانيات.
3: أيوه فما الإنسان يتفكرني.
1: اللي ما تبعش المسرح، أما اللي تبع المسرح ما نساكش، أما اللي ربما يتبع فقط الدراما وربما السينما، أكيد أنه بالدور هذية فما عودة كبيرة لسيهام مصدق. على ذكر العودة، يعني المكياج واللباس
3: كان
1: جميل وقتك. كان جميل يعني. ودليلة يعني هذا الاسم التونسي
3: دليلة
1: أصيل. هكا ولا
3: صحيح صحيح. ان شاء الله يا رب يكون وصلت الميساج اللي حب عليها هو المخرج. انا خدمت فرحانه ومرتاحه وعملت جو وعجبني الكومبوزيسيون تاع الغول وليكيب الكلها بالحق. عملنا في دار عرس نخدمه في دار عرس اجواء مزيانه كل شيء موفر والحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله يا ربي وكل التوفيق والنجاح من الطرائف. انا كنت مع الجمهور نشوف الجمهور تقول الحمد لله مش حمادي. فما شكون بحذايا الحمد لله مش حمادي. اندمجت يعني في الدور. فكل التوفيق والنجاح ليك الفنانة سهم صدق. ان شاء الله مزيد من الاعمال السينمائيه الدراميه المسرحيه. ننتظر برشا اعمال زاد للمسرح ان شاء الله. وان شاء الله زاد نلقاوك في رمضان في مسلسل مسلسلات ان شاء الله.
3: ان شاء الله يعيشك سميح. شكرا لك نورتنا
1: واحنا زاد فرحانين برشا نورتنا برشا وفرحانين بهذا العمل اللي نذكر السيدة المستمعين دار العرس كتابة حسام حمد وهيفل بن يوسف إخراج هيفل بن يوسف باش يبدأ في القاعات منذ يعني يوم غد بداية من يوم غد وفي القاعات للعموم يعني نقصد لأنه قدم عروض خاصة يعني بالإعلاميين والنقاد وغيره وباش يكون أيضا فرصة في بداية هذا الموسم أنكم تتابعوا هذا الفيلم الكوميدي من بطولة سهام صدق وجيه جندوبي صابر وسليتي شادي عرفي وجعفر قاسمي سامي الحامي خلود جهاد كل المجموعة إذن في هذا العمل. شكرا لكم. شكرا منصف لمرايحي كوثر الحجري من أمام الميكروفون سامح قزلة أحييكم ونلتقي إن شاء الله في موعدة قادمة. إلى اللقاء.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006 تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
9: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
5: 2026-2027 أغاني الحياة المشهد الثقافي عدسة التاريخ الصالون الثقافي المسرح اقرأ الشعر جماليات
10: تونس
11: فيلوسوفيا
5: هي تونس بساط الشعر الطريق إلى المدرسة
12: لغة العالم
5: عيون الكلام
13: على صعيد الرفض
5: جرائد من العالم
14: حديث السينما
15: أرخبيل المسرح
16: عربي أنا
17: عربي أنا
4: الثقافة الإيكولوجية
5: محاضرات فكرية
18: وثائق وحقائق
5: أنغام من كل مكان
4: مدارات
5: العيون الخصبة لغتنا العربية ياسمين على ليل تونس إذاعة تونس الثقافية
9: 20 عاما
5: من الإبداع
9: من الحوار
5: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
9: في تونس والعالم.
5: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين
19: حضرينا. اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
20: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
21: إن شاء الله.
20: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء الكل، امشيو في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
19: زينب اختم معاهم،
20: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
19: يلا
20: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
14: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
17: لا للمخدرات، نعم للحياة.
21: تونس الثقافية،
22: صوت إرادة الحياة.
23: مسارات تشكيلية.

0: الحلقات السابقة من التوناسة كإشكال مفتوح لا كنموذج جاهز، فأن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل كان هذا الإشكال مرتبطاً فقط بجماعة مدرسة تونس؟ قد يبدو الأمر كذلك، خاصة مع ما لعبته هذه الجماعة من دور في بلورة هذا السؤال وأظهاره كمشروع فني، لكن الاقتراب من التجارب يظهر أمراً آخر. فهذا السؤال لم ينشأ داخل إطار واحد، بل ظهر كإشكال أعم فرضته لحظة تاريخية معينة. في تلك اللحظة كان الفنان التونسي يجد نفسه أمام نفس التوتر، نماذج حديثة قادمة من الخارج وواقع محلي غني، لكنه لا يجد مكانه بسهولة داخل هذه النماذج. ومن هنا لم يكن السؤال ملكا لجماعة، بل مجالا مشتركا اشتغل عليه فنانون مختلفون. فبموازاة جماعة مدرسة تونس تشكلت مسارات أخرى لم تنخرط في هذا الإطار ولم ترفع نفس الشعار، لكن أعمالها تتقاطع مع نفس الإشكال. فلا نكون أمام موقف معلن، بل أمام مسار يقرأ من داخل الأعمال. في تجربة علي بن سالم يتحول المشهد إلى عالم داخلي مشبعا بالإحساس، وعند حاتم المكي تظهر علاقة مختلفة بالصورة تجمع بين التمثيل والتفكير فيه. وفي مسار عمر دبش يتشكل اختيار أكثر استقلالا يبني علاقته بالعمل خارج الأطر الجاهزة. وتنتقل هذه الإشكالية إلى مجال آخر مع الهادي السلمي، حيث لا يعود السؤال متعلقا بالصورة فقط، بل بالعلاقة بالفضاء وبالمادة. وبهذا لا نكون أمام مشروع واحد، بل أمام مسارات متوازية تتقاطع في نفس السؤال وتختلف في طرق الإجابة. فجماعة مدرسة تونس لم تكن الاستثناء، بل أحد الأطر التي جعلت هذا السؤال ظاهرا. ولكن هذا السؤال كان أوسع منها، ومن هنا لا تعود التونسة ملكا لجماعة، بل أفقا مفتوحا يتشكل بقدر ما تتعدد التجارب، وهو ما يدفعنا إلى قراءة هذه التجارب لا كتابعة أو خارجة عن إطار، بل كأجوبة مختلفة عن نفس الإشكال. ويبقى السؤال قائما: كيف يمكن أن يتشكل فن حديث دون أن ينفصل عن محيطه؟ سنواصل في الحلقات القادمة الاقتراب من تجارب لم تنخرط في جماعة مدرسة تونس، لكنها تشكلت داخل نفس اللحظة، لا لنبحث فيها عما يثبت فكرة مسبقة، بل لنرى كيف تتشكل هذه التجارب من داخلها، وما الذي تكشف عنه من علاقة بواقعها وبالزمن الذي ولدت فيه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم في

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد مع الصحة. لقاءنا يتواصل حتى حدود الساعة الواحدة. يؤمن هذا اللقاء منصف المراحي في الهندسة التقنية، كوثر البجاوي في المتابعة الرقمية، نزيها الزرعي في الأعداد والتقديم. هذا اليوم بما أنه البارح هو اليوم العالمي لمكافحة أو لمرضى الزهايمر، باش نتحدثوا على هذا المرض اللي هو قاعد ينتشر، قد يكون مع ارتفاع معدل الحياة لدى الإنسان سواء في تونس وإلا في العالم. هذاك علاش معنا اليوم دكتورة عفاف همامي، رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر، مختصة في أمراض الشيخوخة. مرحبا بك دكتورة.
1: شكرا. شكرا نزيها، يعطيك الصحة. شكرا للإذاعة الثقافية على تناول الموضوع هذا، وإحنا في خضم الاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. يعني هذا هو دورنا، باش نوعيو الناس، نوعيو على المرض هذا، على الأسباب، على
0: كيفاش
1: نتعاملوا معاه، كيفاش على الحمايه زاده، كيف البريفونسيون تاع المرض هذايا. يعني واش يكون
0: مهم جدا،
1: يعني
0: الكلام اللي باش
1: يتقال.
0: احنا زاده سعداء جدا انك انت تكون معنا. دكتوره، خلينا نعاود نذكر شنو هو الزهايمر هذايا اللي برشا ناس خايفه منه، خايفه على الكبار خاصه. شنو بالضبط، شنو يصير في المخ؟
1: هو اولا مرض عصبي، هو يصيب الخلايا الدماغيه، يخلي الخلايا الدماغية هذيك تموت، معناها يسبلها في الموت السريري. شنو يصير؟ هو ناخذوا مثلا زوز خلايا عصبية، ما عادش يتعدى المساج ما بين الخلية الأولى والخلية الثانية، هذيك هو يخدموا معناها الخلايا يشتغلوا بالكونيكسيون ما بيناتهم،
0: يقولوا يبعثوا لبعضهم، يرسلوا لبعضهم حاجة.
1: اكزاكتومون. وانا باش نبسط برشا المعلومة. كي المساج هذاك ما يوصلش للخلية اللي بعد، يصير تموت الخلية هذيك، وهذا هو يسبب يعني في فقدان القدرات الإدراكية للمريض. مش معناها المريض يولي يفقد يعني القيام بالمهام اليومية متاعه، ما عادش ينجم يقوم بروحه، ما عادش ينجم يدوش، ما عادش ينجم ياكل، ما عادش ينجم يمشي لمواعيده، ما عادش ينجم مثلا المرأة ما عادش ينجم تعرف الطيب.
0: كيما نحكيو على الأعراض هذوما، أنت ذكرت الأعراض وفما هذه ذولي تحكي على مرحلة متقدمة.
1: أي هو حتى في المرحلة الأولى، ساعات في المرحلة الأولى راهو مرض الزهايمر يعني معناها الاعراض راهي متعدده وكثيره جدا.
0: مثال شهادتي
1: ماهوش نحكي فيهم، راهو هذه هو معناها اللي يلزم نركزوا عليه، راهو مش كان مربوط بالذاكره ولا النسيان. راهو مرض الزهايمر ينجم يمس الوظائف الدماغيه الكل، كما مثلا لا بلانيفيكاسيون، معناها التخطيط، مثلا فقدان الاهتمام. ينجم مريض يبدا عنده يعني جوست فقدان الاهتمام، ديبرسيون، انتواء على الذات، هذا ينجم يكون هو يخبي معناها مرض كيما مرض الزهايمر. ينجم يكون زادا عنده هلوسه، ينجم يكون عنده انديليغ، مثلا ينجم يتهم، تعرف برشا كبار
0: يقولوا من وين خبيت لي، هزيت لي فلوس،
1: هزيت لي، سرقت لي، ويتهموا برشا. سرق انسان، سرق، يقول لك اللي معايا هو هز لي، سرق لي دبشي، سرق لي فلوسي، سرق لي
0: هو في مخه ستسرق.
1: هو في اي في مخه، والا يتهم لو ديليغ دو جالوزي، مثلا امراه تتهم رجلها حاجات خايبة، ولا راجل يتهم زوجته اللي هي في عمر متقدم في السن. يعني هذوما الكل ينجم زادة اضطرابات في اللغة، يعني مثلا الإنسان يجي يتكلم ما ينسيش، ينسى الكلمة،
0: ما يلقاش
1: الكلمة، وإلا يبدل ولا يخلق كلمات جديدة مش ما عندهاش معناها، مش موجودة، وإلا يقعد ولا يحكي ان ديسكور انكويرون، معناها
0: مش متوازن
1: ومش مفهوم.
0: يعني ولا ساعات ربما يذولي، فما ناس مثلا في العود يقول لك جيب لي مد لي الورقه، يقول لك مد لي تليفون،
1: مد لي تليفون الورقة. الورقه ولا يقعد مهما يقول لك مد لي، وهكا يلوج على الكلمه، يبدا يلوج.
0: دكتوره راهو ساعات تصير لنا هذيا.
1: هذيا اش نقول لك، هو راهو باش معناها زاد مش نخوفوا الناس. اللي تصير له الكلنا تصير لنا، معناها الكل معظيم، باش ننساو كلمه، باش ننساو. اما راهو الاضطرابات هذيا نتاع الذاكره راهي هي تاثر على اداء المهام اليوميه اللي هي البسيطه يعني جدا. اللي مثلا عندك موعد مهم، مثلا عندك موعد مع طبيب، عندك موعد مع
0: تنسي
1: مثلا الضياع في المكان والزمان. زاد كيف الانسان يولي يمشي مسانس، يمشي مثلا من المنزل نتاعو حتى للمارشي، مثلا باش يمشي يقضي، ما يلقاش ثنيه ولا يضيع في ثنيه مسانس، يمشي مثلا للجامع يصلي، يجي باش يرجع
0: ينساها على طول، ولا ساعات يتذكر
1: ساعات يتذكرها وساعات ينسى. هذه في المراحل الاولى، راهو نحكيو على المراحل الاولى، هذوما الكل دي سيني نجم يكونوا موجودين في المراحل الاولى نتاع المرض.
0: بعد شنو يصير؟
1: بعد فما مراحل اخرى بيان سور الامور تتطور، معناها هو مرض مالوغوزمون، معناها خلينا نقولوا راهو هو باش يقدم.
0: هل سريع في التطور؟ هو نحكيو على انسان ما خذاش الدواء.
1: اي هو التطور نتاعو، هوني باش ناكد على حاجه وداير هذايا اللي تقال البارح في الانترناشونال الزهايمر ديزيز، اللي هي يعني المعنيه بالدراسات اللي والبحوث العالميه اللي تصير على الزهايمر. راهو الانسان، كل انسان كيفاش يواجه المرض، وكل انسان سولون معناها سكون ابل لا ريزيرف كوجنيتيف، معناها هي يعني المخزون المعرفي اللي عند الانسان. معناها تلقى ناس برشا عندهم مثلا مخزون علمي، مخزون معرفي كبير برشا، يبداو مرضى بالالزهايمر اما ما تفيقش بهم، ما تنجم تفيق بهم كان في سن 80 سنه، الوغ كو المرض 20 سنه قبل من اللي بدات الاعراض.
0: معناها مش نتاع 5 سنين، نجم ياخذ سنوات.
1: يا لازم ياخذ من 10 حتى ل 20 سنه، راهو الاعراض وهي تبدا بشويه، من حتى من 40 سنه. معناها هذه اخر دراسات اللي تقول هكايا، يعني انت والانسان، انت والمحيط اللي عايش فيه، انت المحيط اللي عايش فيه، وانت والامراض المزمنه اللي
0: هذا. وشكون الاشخاص الاكثر عرضه دكتوره همامي؟ اكثر عرضه للمرض هذا
1: الاكثر عرضه الناس بطبيعه الحال، هو يمس الشريحه العمريه اللي فوق ال 60 سنه. معني اكثر عرضه هما الناس الكبار في السن، اكثر عرضه الناس النساء مالوغوزمون،
0: اللي هما النساء عرضه لبرشا امراض.
1: النساء هو يصيب معناها زوز نساء، ثلاثة نساء على راجل، معناها النسبة عند نساء أكثر. اللي عندهم كآبة وعندهم اكتئاب، ديبريسيون كرونيك، ولا عندهم ديبريسيون ماسكي، هذوما عرضة أكثر للزهايمر. الناس اللي عايشين في عزلة وحدهم، ما عندهمش تواصل اجتماعي، ما عندهمش معناها ديليا مع العباد اللي دايرين بهم. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كيما شنوما، كيف شنوما كيما ارتفاع ضغط الدم، كيما السكري، كيما النسبه ارتفاع نسبه الدهون في الجسم، يعني هذوما كلهم هما الكوليسترول والسكري كيما قلت لك، السكري، ارتفاع ضغط الدم. الناس اللي المدخنه زاده كيف اكثر عرضه باش يكون عندهم الزهايمر. هذي هو
0: الناس اللي ما يتحركوش، هل ينجم يكون عرضة؟
1: الاكتيفيتي فيزيك مهمة ياسر، ودايور هذاك هو يعني سبب من الأسباب اللي بعد مش نحكيو عليه في معناها في الوقاية، في الوقاية من مرض الزهايمر.
0: هذوما كيف ما قلت انت، فما الوراثي زادة،
1: فما الوراثي صحيح،
0: هل موش معناته زادة اللي عنده حد راهو باش يمرض؟
1: فما دي فاكتور فاميليو، فما دي جين كي اون تي ايزولي، معناها معروفين توا لي جين اللي وصلوا للزهايمر. اما خلينا نقولوا اللي راهو نسبه ضئيله نتاع العوامل الوراثيه في ظهور مرض الزهايمر، النسبه ضئيله، معناها صحيح موجود مش برشا، وهذايا نشوفوه عند الناس اللي يجيهم الزهايمر بريكوس، اللي يجيهم معناها مبكر، معناها قبل 50 سنه مثلا، في 45 سنه وفي الواحد يولي يظهر عنده اعراض. هذوك في معناها من الارجح اللي يكون عنده يعني لي جين اللي يوصلوا للمرض الزهايمر.
0: برشا ربما يسمعوا فينا يقول ما انا عندي شويه ساعات ننسى، فما شكون يقول لك الذاكره ضعفت. هل اي مرض مرتبط بالذاكره ينجم يكون الزهايمر؟ وكيفاش نجم نفرقوا الزهايمر على الامراض الاخرى؟
1: يعطيك ألف صحة، نسيها على سؤال هذي خاطر ياسر مهم، وهذا اللي نشوفوه في معناها نشوفوه في الكونسلتاسيون تاعنا. علاش معناها برشا ناس يقول لك هذايا ولا ينسى راهو عنده الزهايمر، الوغ كو ينجم يكون عنده أمراض أخرى تنجم توصل زيادة لفقدان الذاكرة والضعف الذاكرة.
0: كيف شنو؟
1: أمراض الغدة الدرقية، لي ديستيرويدي مثلا، ليبوتيرويدي ولا ليبرتيرويدي، اضطرابات الغده الدرقيه، هذوما يعملوا مشاكل في الذاكره.
0: سامحني، هذوما كيبداو مش مداوين ولا
1: مش مداوين
0: حاجه اخرى؟
1: يبداو مداوين حاجه اخرى، والغده الدرقيه راهو زاده الدواء نتاعها لازم ديما نثبتوا، معناها ديما نقوموا بالتحاليل، ديما عندهم الغده ديما يشوفوا تحاليل، اسكو التي اس اش معدله مش معدله، الاف تي 4 اف تي 3 مريقلين ولا لا. فما زادة حاجة بسيطة جدا وهذه تونس الكل، وأغلب المرضى اللي نشوفوهم عندهم كارانس ان فيتامين دي، معناها نقص نقص في الفيتامين دي
0: موجود برشا المشكل.
1: احنا هنا عندنا الشمس وهو عندنا الواحد، علاش عندنا النقص هذايا نتاع الفيتامين دي؟ كبار السن، هو كبار السن راهو عرضه اكثر باش ما يصير ما تصيرش السنتيز نتاع الفيتامين دي،
0: الامتصاص
1: نتاع الفيتامين دي. هما ما يتعرضوش برشا للشمس، الاشعه الشمس ديما مخبين، دونك يلزمنا نشوفوا كان عندهم نقص في الفيتامين دي اللي هي توصل زيدا كيف كيف اضطرابات الذاكره. اضطرابات الذاكره زيدا تنجم تكون ناتجه على اللي الانسان عنده ديبرسيون، معناها عنده اكتئاب
0: ولا حتى انكسيتي، تنجم تعمل
1: انكسيتي والاكتئاب مع بعضهم معناها ان سيندروم ديبرسيف. هذا الكل ينجم يعطي الاضطرابات في الذاكره. كيف كيف مثلا الانسان اللي عنده ديزيدراتاسيون، الانسان اللي ما يشربش برشا ماء، الانسان اللي هذوما الكل هم ينجموا يؤديوا على معناها مشاكل في الذاكره. معناها هذوما الاسباب راهو تداوى، دونك هذايا علاش معناها كي يبدا واحد عنده انسان ضعف الذاكره يشوف، معناها يشوف الاطباء نتاعو وهم يعني مخولين باش يشوفوا يعملوا له تحاليل اللازمه وين مثلا مرض الزهايمر، امراض اللي ساعه الدواء باش بعد نقولوا احنا وهو المرض. معناها التشخيص هذايا معناها تشخيص دقيق، ماهوش تشخيص سهل، معناها التشخيص دقيق فيه يعني فيه صور، فيه اشعه، فيه تحاليل، فيه دي تيست نوروبسيكولوجيك، يعني هو مجموعه من اون باتري معناها دو تيست اللي نعرفوا الانسان هذاك نجم يكون عرضه معنى مريض بالزهايمر ولا لا، وإلا أمراض أخرى اللي تشبه له.
0: به دكتورة أنت تحدثت على الأعراض اللي قلت تنجم تكون أولية، في الأخر وين نجم يوصل للمريض؟ شنو الحالة اللي نجم يوصل لها؟ نحكوا بلاش دواء وباش نحكيوا توا على اهميه الدواء.
1: هو معناها هو مرض يمشي ويتطور ويفقد كيما قلت لك الانسان اللي يفقد معناها القيام بالمهام اليوميه نتاعو مش يولي ديبوندون، وهو هذا هي شنو معناها المرض الزهايمر، هو يعطي نقص في معناها يمس لا ديبوندون، معناها يمس لانديبوندونس نتاع المريض، معناها يولي يحتاج الكل معناها شكون معاه اون تييرس بيرسون اللي باش تتلهى له كل شيء.
0: وحنا ولي وعنا مرضى وحدهم كبار.
1: صحيح، ويلزم الإنسان يوكله يشربه يهزو يدوش يغسله، إنسان يعاونه في معناها في بش يعمل حاجياته بش يمشي للتواليت، الكل هذوما الكلهم معناها يولي ديبندان فيهم 100%. والديبندانس هذية بعد توصل معناها للفرش معناها يولي غاباتيغ راقد على في الفرش على طول، وهذا هذا هو اللي راهو الزهايمر، هو مش هو اللي يقتل مش هو اللي اما الامراض الجانبيه لي انفيكسيون ريسبيراتوار لي زيسكار اللي هما التعفنات
0: اي
1: صحيت لي زيسكار اللي يصيروا في لي بوين دابوي نتاع وين راقد في الفرج، هذوما الكل هما اللي يوصلوا يعني التعكرات
0: الحركه مع
1: الحركه بيان سور ديزيدراتاسيون، هذا الكل يوصل معناها في مراحل متقدمه نتاع المرض هذا.
0: ب الدواء هل يداوي؟ هل ينجم يرجعك الحاجه اللي ماتت من الخليه في المخ؟ شنو ينجم يعمل؟ شو اهميته الدواء؟
1: شوف
0: اذا كان انسان سيمرض ومشخص كل شيء، شنو
1: هو راهو ديما تو هذايا لي انستانس انترناسيونال يدعيوا اللي نعملوا تشخيص مبكر للزهايمر. علاش؟ باش تكون لا بريزون شارج خير.
0: أكيد.
1: هو قد ما تبدا هي مجموعه، راهو لا بريزون شارج نتاع الزهايمر ماهيش مربوطه بدواء والا معناها باجيت ماجيك باش نعملوها. مش هذا المريض
0: برشا حاجات
1: برشا حاجات على هذاك ملتي ديسيبلينير. راهو المرض هذايا معناها الادويه اللي موجوده ادويه سيمبتوماتيك ماهيش للاعراض فقط، ماهيش تداوي الاسباب نتاع المرض، فما كيف كيف ادويه خرجت معناها في العوامل الفارطه اللي هي تداوي سبب المرض، وما عندناش اسي دو ركول معناها ما عندناش في تونس وموجود في اوروبا وفي امريكا، ما احنا حتى في العالم ما عندناش اسي دو ركول باش نقولوا راهو هذيا راهي هذيا باش نعطيوه سي بون معناها المريض، وهذيا تعطى في مراحل معناها في المراحل الاولى نتاع الزهايمر. دونك فما علاجات بالادويه وفما علاجات بدون الادويه
0: سلوكيه كيفاش نوع
1: هي لا ستيمولاسيون كوجنيتيف معناها
0: تحفيز الذاكره
1: تحفيز النشاط البدني والذهني وهذا الكل وهو تحفيز هذوما لي سيونس
0: كيفاش نحفزهم انا سمعت مره وقتها يحكيوا على يقول لك شفت الصغار الرجال الكبار اللي يلعبوا كالكارتا والشي يسمى فيما
1: دومينو اي هو اول حاجه ساعه لازمنا نكونوا لي فاكتور الكل اللي قلنا عليهم قبيله التونسيون والسكر وكل شيء مريقلين
0: هذوكم
1: بيان كونترولي بعد نجيو للتحفيز كيفاش التحفيز راهو التحفيز معناها يصير في معناها في عند ناس مختصين مش والتحفيز
0: عند جيرياتر مثلا ولا طب اعصاب ولا
1: معناها ناس مختصين اللي عندهم مراكز مختصه خاطر فيهم دي زيرغوثيرابوت فيهم دي اورتوفونيست فيهم دي بسيكولوج فيهم دي معناها
0: اختصاصات
1: متكامله حاجه اخرى معناها هذوما الناس راهو حتى في معناها في حياتهم اليوميه نجموا يكون يعملوا تحفيز مثلا يكون عندهم ريتوال في حياتهم هذوما نصايح نجم يكون عندهم مثلا ريتوال نتاع مثلا نشاط بدني مثلا نص ساعه في اليوم مثلا كل يوم يعمل مشي نتاع نص ساعه في وقت معين في معناها في ديما في نفس الوقت مثلا يكون الاكل نتاعو متوازن والاكل اللي هو منصوح به لو ريجيم ميديتيرانيان اللي هو المتوسط الحميه المتوسطيه اللي فيها برشا خضار برشا غلال وفيها الاوميغا 3 اللي هي تنفع معناها معناها لو سيرفو
0: المخ
1: حاجه اخرى كيما قلت لك بيان سور النوم هون نقطه مهمه
0: تاع الكل كبير يظهر لي صحيح. حتى النوم
1: اكزاكتومون هو الناس الكبار البرش يعني يوم الشلبات في النوم والا يرقد شويه بركة ويقوم ياسر بكري يقوم مال 3 نتاع الصباح يرقد ساعتين ثلاثه يكون النوم متقطع نتاعو
0: هل النوم يؤدي للزهايمر قلتو
1: النوم بيان سور مشاكل النوم مشاكل هذا كيف لي سندروم دابني دو سومي كيف انت اي حاجه تشوف اي حاجه ما توصلش الاكسجين
0: للمخ
1: عندها مشاكل أثارها على المخ أي حاجة ما توصلش ليزيكرون زيد هوني ها مش نحكيو على ليزيكرون وإحنا كلنا
0: كلنا
1: مشدودين للتليفون
0: ممكن الكبار بدرجة أقل
1: حتى الكبار يستعملوا برشا معناها هما هو عنده سلاح ذو حدين معناها باش نحكيو اللي هو سي فغي يردهم بلو سوسيابل اما او ميم تون فما مشاكل نتاع لي زيكرون بلو ينجموا يضروا الدماغ هذا هو يعني
0: الحاجات
1: اللي نجم يعملهم الانسان كما قلت لك الحميه تنشيط الذاكره
0: يقرا القرايه تنجم تعاون يقرا كتاب
1: بيان سو هذيك حاجه مهمه ياسر هذا القرايه راهو هي اكثر حاجه تحفز الذاكره يقرا الكتاب معناها راهو لفات اللي يقرا ديجا ما ينساش اللغه ما ينساش الفكر معناها الفكر
0: مخو يخدم
1: اي مخو ديما يخدم
0: ولا سامحني دكتور ولا يكون ضمن مجموعه احنا برشا يتقاعدوا ساعات يشد الدار
1: اي
0: كان يبدا ما نعرفش فما نوادي خاصه بالكبار السن فما ناس تكون ضمن مجموعه تخرجوا يتمشوا مع بعضهم يمكن تساعدوا شويه
1: صحيح معناها هو راهو كي معناها الناس اللي تتقابل مع بعضها هكا لي روتريتي مع بعضهم يعملوا انشطه مع بعضهم ينجموا يعملوا رسم ينجموا يعملوا موسيقى ينجموا يعملوا برشا انشطه يعني هذيا اللي تنجم تحفز الذاكره نتاعهم وتخليهم اومين طون تحفزهم وتخلي ان ليان سوسيال بيناتهم معناها مش تخلي يعني تواصل اجتماعي مع بعضهم تنقص عليهم الديبريسيون اللي هي فاكتور دو ريسك اللي توصل للزهايمر يعني هذه كل يعني الاسباب والكلها من داخله يعني كي نجموا هكا نوفروا لهم وزيد كيف هنا دعوه يعني للابناء زيد باش يكونوا متواصلين متواصلين مع ابائهم وامهاتهم يعني بصفه باهيه وكان مثلا الانسان مريض ولا بدا ينسى ولا يعاود في السؤال برشا مرات ما يلزمش زيد نتقلقوا ولا نجاوبوا يعني تعب
0: ما نوضحوا فما شكون يجي يقول له تذكرتني انا
1: يقلقوا هذا المريض هذايا من الحوايج الغلطه ومن لي زاتيتود الغلطين اللي يعملوها مثلا يقول له شنو اكليت البارح ولا انا شنو هو اسمي ولا يحطه في موقف محرج يخليه هكاك الانسان يولي اون سيتوياسيون ديشيك سكون ابل ان ايشيك اللي يخليه ما يولي هو بيته ما عادش يحكي.
0: هل يبدا واعي هو بلي هو قاعد ينسى وكل شيء ولا لا المريض؟
1: اي هو
0: يبدا واعي
1: يبدا واعي في المراحل الاولى لولا. يبدا واعي معناها وبرشا يجي ويقول لك انا راني بديت ننسى ومتقلق خاطر ننسى ونحس بروحي ننسى معناها في المراحل الاولى
0: بيان سور بعد لين بعد ما عادش
1: ربما تطور المرض ما عادش ما راهو هوني باش ناكد على حاجه راهو حتى وكان الذاكره راهو مشات راهو ليموسيون تقعد راهو الاحساس يقعد وراهو هذا هو اللي احنا نشتغلوا عليه زيد احساس المريض راهو في المراحل الكل يقعد معناها انسان كي تعاملوا
0: بالباهي
1: تعاملوا بلطف وتعاملوا معناها بطريقه باهيه وتحترموا وما تردوش كيما ولايد صغير ولا بنيه صغيره
0: دونك تعاملوا عادي هذا هو دونك اهميه الاحاطه والتعامل العائله
1: مع المريض الزهايمر
0: دونك يعاملوه عادي ما شنو يعمل معناها
1: مثلا ما يبداوش يحكيوا في حاجات كومبليكي مثلا ولا كومبلكس ولا يطلبوا منه مثلا باش يعمل حاجه يطلبوا منه ببساطه معناها معناها اكسيون بركه مثلا ما تقولوش اجا مد الصحن ومد الكيس وهبط هذاك معناها تعطي حاجه تشوش له مخه اعطيه
0: حاجه واحده
1: مثلا تقول لها مد الكيس مد المغرفه تخليه زاد الانسان هذاك حتى اللي مريض حتى في المراحل الاولى ولا الوسطى تخليه زاد تنشطه معناها تشاركه في الحاجات نتاع معناها الاشغال اليوميه
0: تنجم معناها
1: الاشغال اليوميه راهو هو ساعات
0: يعاونوا
1: دو ستيمولاسيون كوجنيتيف نتاع حاجات بسيطه جدا معناها في
0: المهم ما تكثرش عليه
1: ولهم تعرف كيفاش تحكي معاه
0: أي
1: تحكي بصوت بيان سور صوت خافت ما تحكيش بصوت عالي برشا
0: نحنوا عليهم
1: تشدوا من يده تخزلوا في عينيه تحترموا ما تبداش معناها تتعامل معاه بقسوه ولا بعنف ولا تقول له ماني قتلك شبيك ما
0: خاطر يوصلوا مرضى يذيعوا ويخرجوا ما يفيقوش بيهم والتواليت زاد كيف مربوطين
1: بحد مثلا في هذه المشكله الكبيره اللي نشوفوها مثلا في المرضى اللي عندهم سكون ابيل اون بوزيسيون معناها بالعربي مي كيكس معناها ما يحبش يدخل للدوش ما يحبش يدوش ما يحبش يغسل ما يحبش ياخذ دواه ما يحبش ياكل هذويا معناها تنجم طريقه التعامل معها تنجم تولي تزيد تقوي في اضطرابات السلوك اللي عند المريض
0: هذه بالحق معناها العائله يظهر لي اهم حاجه في العلاج فما حيت نعاودوا احنا حكينا شويه ربما كي قلنا شنو الحاجات اللي لازم يعملهم المريض اللي هو جزء من الدواء نجموا نقيوا رواحنا من الزهايمر دكتورة
1: أي هي الوقايه
0: هي الحل يظهر
1: هي الحل أي. هي الوقايه
0: كيفاش
1: الوقايه خير من العلاج الوقايه هي بيان سور معناها القرايه كما قلنا معناها قد ما نقرا وكتب وقد ما احسن معناها يكون هذايا حتى في الليل نرجعوا للعادات نتاعنا نتاع قبل واحد يشد كتاب يحطه بحذاه معناها يتصفح حتى صفحه فقط معناها يكون هذايا سبب من الاسباب اللي يحمي الاكتيفيتي
0: في نشط الذاكره
1: أي. نشط الذاكره السبور
0: المشي ابسط حاجه
1: نمشي نقولوا مشي بسهل معناها نصف ساعه يومين وهذاك هو كافي باش نحمي رواحنا خاطر الاكسجين معناها هكاك نساعدوا المخ باش معناها pour être oxygéné شنو اخر كان عندنا دي معناها اسباب اخرى اللي توصل للزهايمر كيما ارتفاع ضغط الدم والسكر لازم نكون بيان كونترولي معناها نداويوهم ونتبعوا الاطباء نتاعنا ونمشيو ديما نشوفوا الادويه حاجه اخرى زاده يلزم مجموعه الادويه اللي ناخذوها لازم اي مريض هذو هنايا اوكازيون معناها باش نزيدو ننبهوا المرضى راهو يلزم ديما تهز الادويه نتاعك الكل الطبيب باش يشوفهم الكل اي كومبري لي كومبليمون اليمونتير اللي تاخذ فيهم راهو مهم ياسر باش يبدا يعرف شنو الادويه اللي ما تمشيش مع بعضها شنو الادويه ما ينزلش معناها وهذا هو دور الطب المسنين والشيخوخه هو باش يعرف زيد شنو لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز اللي تصير عند كبار السن
0: تفاعل الادويه تنجم تاثر
1: اللي هو ينجم يؤدي للحاجات معناها
0: خايبه
1: فوالا دونك هذا هو
0: نبعدوا على الدخان
1: وكيف على الماكله اللي فيها برشا دهون يلزمنا زيد الحميه المتوسطية اللي ورات النجاعة متاعها، الغنية بالأوميغا 3، الغنية بالألياف، الغنية الغنية بالماء زادة كيف كيف، نشربوا بكمية مهمة معناها لتر ونصف حتى الليترتين في اليوم بالنسبة للكبير السن، وش لازم نعطيه دبوزة قولوا اشربها توا، الكلها نقسموا ذيك على طول النهار معناها كل مرة شوية كل مرة جرعة، هذا يخليه يعني معناها إلى أن بون كاليتي دو في معناها نوعية حياتية جيدة في الليل كيف كيف يرقد زادة كيف ما ريتويل يعمل حاجات يعني منتظمة يزمنا نشاركوه في حياتنا خاطر هذاك كبير سن
0: ما نخليهوش على الشرفيك
1: معناها هو بيدو كان لاهي بصغار معناها ماذا بينا كان نشاركوه حتى توا نشوفوا زادة حاجة مهمة ياسر نشاركوا الكبار سن مع الوليدات الصغار معناها هما ينجموا يعاونوهم حتى في الدروس متاعهم يعاونوهم حتى في القصص اللي يقراوها ينجموا يقراوا لهم قصة هما بيدهم زادة ينتفعوا بها الحكاية
0: أي فكرة باهية باهي دكتورة نذكر أنه ضيفتنا دكتورة عفاف همامي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر ومختصة في أمراض الشيخوخة باش نحكيو على مؤتمر مهم جدا باش تعملوا الجمعية اللي هو المؤتمر الوطني للزهايمر باش يصير 27 و28 نوفمبر شنو باش يصير فيه دكتورة؟
1: هذا المؤتمر هو الرابع نسخة يعني في المؤتمر
0: في تونس
1: قمنا في تونس مش يكون تحت إشراف وزارة الصحة والمؤتمر هذايا باش يجيو فيه يعني دي زيكسبير من العالم من فرنسا من امريكا وفما دي زيكسبير تونيزيان معناها توانسة باش نحكيو يعني اول مره باش يكون يعني مؤتمر ملتي ديسيبلينير فيه الاختصاصات الكل
0: كل.
1: يعني لانورو جيرياتري الكارديو جيرياتري فيه
0: النفس
1: وفي زادا لي بروفيسيونيل دو سانتي اللي هما معنيين بالمرض هذايا كيما لي بسيكولوج لي معناها لي اورتوفونيست لي ارغوثيرابوت مش يكون فما زيد معناها ابار لي كونفرنس اللي مش يصير ومعناها في المؤتمر هذا مش يصير دي زاتولي براتيك معناها مش يصير برشا دي
0: للاطباء
1: زيد واللي بروفيسيونيل باش على طريقه التعامل على الدياغنوستيك على كيفيه مثلا لا كونسلتاسيون ميموار كيفاش نعملوها يعني فما حاجات كلها
0: مهمه
1: مدة يومين ان شاء الله باش يكون يعني ايشانج ما بين
0: في تونس العاصمه
1: باش يكون المؤتمر هذايا ان شاء الله باش نحكيوا ونزيدوا نحكيوا عليها على البرنامج يعني برنامج العلمي دسم فيه وفيه في حتى من معناها دي ريفيرونس مونديال معناها باش يجيو يحكيوا على الزهايمر هما بيدهم هما حطوا لي تيست وهما عملوا لي زيتود وهما اللي عملوا
0: نستفيدوا منهم معناها الخبرات هذه اكيد
1: الخبرات العالميه
0: واكيد باش يصير توصيات معناها في الاخر وخاصه الحاجات الجديده دكتوره مهمه ديما خاطر الطب يتطور فما زاد الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل
1: باش نحكيوا عليه نقول هذاك باش
0: الذكاء الاصطناعي زاد
1: في الكونغري باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي باش نحكيوا على الانفورماتيك معناها الانفورماتيك ميديكال باش نحكيوا على دور الذكاء الاصطناعي اليوم في التشخيص نتاع
0: المرض
1: الزهايمر وفما برشا دراسات في المجال هذايا يعني الحقيقه هو مؤتمر
0: مهم
1: جدا وعنا 4 سنوات معناها وان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يوفقكم دكتوره
1: شكراً
0: وحاجه بها انه ما جاش في اليوم العالمي خاطر احنا ماك تعرف دكتوره عنا يوم عالمي نحكيو نحكيو نحكيو فك الجمعه ذيك الكل من بعد ساعات تمشي الاي باهي انه خارج الاحتفال باليوم العالمي خديش حتى الناس تذكر خاطر ساعات الناس في خضم الايام تنسى معناها ها توا تخاف لازمني بعد ينساو بالحق الناس
1: هو هذه هي دور الجمعيه معناها احنا باش نعملوا زاده دي ماستر كلاس يعني للاطباء على طول العام مش تكون يعني مواكبة وتحسيس مش نعمل زي ده يوم تحسيسي معناها تونسي في وسط السنة يعني للمرض الزهايمر وين يتوجهوا وين يمشيوا وشكون الأطباء
0: المعنيين خاصة
1: اللي يمشيوا لهم بشي شخص المرض
0: هو ساعات طب العائلة نجم يفيق ولا لا
1: طب العائلة وي يعمل سكرينينج وفيق هو اللي يمشي يبعث
0: للجيرياتر
1: ولا طبيب الأعصاب ولا لو بسيكياتر هما اللي مؤهلين باش
0: ينجم بسيكياتر يداوي وحده
1: ينجم بيان سور هو طبيب بيان سور هو بيان سور بسيكياتر ينجم والنورولوج والجيرياتر يعني هذوما
0: اختصاصات هذوما ينجموا يتكفلوا بالمريض
1: أي في معناها تشخيص مرض كيما هذا يا مرض الزهايمر
0: باهي دكتورة الغذاء احنا قلنا عليه الغذاء معناها من اللول وتحدثنا عليه برشا، هل فما حاجات هكا تنصح بها انت المريض الزهايمر يكلها مثلا كل يوم؟
1: اي هو ما فماش
0: حاجة معينة.
1: معناها كما فسرت لك الألياف، معناها الألياف
0: الخضر
1: معناها بصفة عامة، البروتينات زادة ماذا بينا بروتينات يعني جاية من الأسماك من الأسماك ولا حتى من الدجاج اللي ما كيف كيف، معناها زيت الزيتون معناها نجم
0: مهم أي قلوا عليه فما الدراسات
1: زيت الزيتون لي غالي راهو ياخذ مغرفة
0: معناها
1: كل يوم كل يوم معناها ماش برشا. كيف كيف مثلا فما
0: الفواكه الجافه مثلا يحكيوا عليها،
1: الفواكه الجافه ما نمشيوش زاد للليكسي معناها ناخذوا كل
0: الفواكه الجافه يقولوا واش تنشط الزوزه هي تشبه المخ باش ناكلوها،
1: تشبه المخ هي تنجم تكون ما فماش دراسات اللي زوزه وحدها تنجم تنقص من الامر، او احنا
0: ما ناكلوش المهم حاجات مضره
1: حاجات مضره، ونبداو نكونوا متوازنين في الغذاء نتاعنا، يكون الماكله اللي ناكلوها عاديا معناها بصفه عاديه وبصفه اللي غنيه كما الماكله الغنيه بالالياف غنيه بالخضره فيها البروتينات اللازمة، لأنه المريض الكبير في السن ينجم يفقد البروتينات وتصير له سكون أبيلا ساركوبيني معناها اللي يولي هذاك يأثر عليه على الحركة وينجم يفقد الحركة خاطر ناقص بروتينات. دونك هذا هو أهم حاجات للمريض وللوقاية
0: الناس الكل هو كلنا لازمنا يقول لي ماكلة متوازنة، الرياضة أبسط حاجة، المشي نص ساعة كل يوم وراه نشدو صحيح، معناها مش يجي نهار السبت يظهر لي هكا يقول ما جريتش ولا ما مشيتش نهار السبت باش نعوضها ساعتين.
1: هو راه الكل مربوط بانها بالعادات نحطوهم، كان نحطوا عادات باهيه ونجموا نبداو معناها مرتبطين بهم العادات هذيك ونتبعوهم ونطبقوهم تولي الامور سهله، كان باش نحطوا حاجه مره في القداش
0: ما تمشيش
1: الحقيقه باش باش نجموا نقوموا معناها بالحميه كسوا بالحميه والا معناها لا بريفونسيون معناها
0: الوقايه. يعيشك دكتورة عفاف هميمي رئيس الجمعيه التونسيه لمكافحه الزهايمر مختصه في امراض الشيخوخه، انك حضرت بحضنا اليوم، شكرا لك على التبسيط انك انت نجمت توصل هالافكار هذه الكل، ان شاء الله الناس الكل تكون بخير وتكون لاباس. شكرا لك.
1: شكرا ليك.
0: يعيشك دكتوره. فصل غنائي ثم باش يكونوا معنا دكتور طلال بدري.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيهة الزارعي.
3: تسمع في صوتك دكتورة؟
4: لانديكاتير يا حسرة.
3: مرحبا بك دكتور طلال البدري، أستاذ مبرز في الأمراض الجلدية بكلية الطب. لا مش مبرز، أستاذ.
4: يا حسرة زد
3: أستاذ بروفيسور معناها آخر يظل آخر حاجة في الطب. كذلك رئيس الجمعية التونسية لأمراض الجلدية للأطفال اللي صار المؤتمر في نهاية الأسبوع.
4: أيوة.
3: شنو ركزتوا معناها، وعلاش أمراض جلدة الأطفال هلاي تختلف على الأمراض الجلدية الأخرى؟ معناها شنو الخصوصية ساعة دكتور؟
4: بيعطيك الصحة، أنا فرحان برشا اللي أنا في ستوديو 6 بعد مديدة
3: بدل شوية
4: نوعا شوية. ما شوية وسألتني سؤال شنية الخصوصية متاع طب جلد الأطفال. سأقول حاجة، الأمراض الجلدية على الأطفال حاجة شائعة، ينجم يشوفها طبيب الأطفال يمكن 30% من العيادات في طب الأطفال ولا في الطب العام فيها معناها عند الأطفال فيها حاجة جلدية، يعني هو حاجة شائعة، معناها ينجم يشوفها طبيب الأطفال وينجم يشوفها طبيب العام وينجم يشوفها طبيب الأمراض الجلدية، يعني مش خصوصية عند طبيب الأمراض الجلدية وهي حاجة موجودة. تقول لي علاش الأطفال فما جمعية هكا مخصصة لطب الجلد الأطفال؟ خاطر صحيح للأطفال معناها عندهم معناها نوعية خاصة، كما تقولي علاش فما اختصاص طب الأطفال زاد، فما خصوصية عند الأطفال، فما أمراض خاصة عند الأطفال، مثلا خاصة الأمراض الوراثية اللي نجم تكون معناها عندها معناها تظهر عند الأطفال بصفة مبكرة، هذيك معناها حاجة موجودة، وفما خصوصية زاد للمداوات عند الأطفال، فما أمراض موجودة أكثر عند الأطفال وفما خصوصية نتاع الأدوية ونتاع شنو نعملوا عند الأطفال، دوك هذيك علاش معناها فما جمعية خاصة طب جلد الأطفال اللي عمرها توا فوق ال 26 سنة موجودة، يعني مش جديدة.
3: أي مش جديدة. دكتور طلال بدري، دونك صار المؤتمر، اعطينا فكرة في شنو حكيتوا على هذا المؤتمر، مؤتمر طب جلدة الأطفال.
4: والله يقول لك المدة هذه حبينا معناها نستقطبوا أكثر معناها أطباء الأطفال اللي عندهم مدة يمكن ما جاوش برشا المؤتمر متاعنا، لذلك حبينا نعملوا معناها محاور كما نقولوا احنا نتاع حاجة موجودة، معناها مواضيع داكتواليتي، مواضيع معناها كلي تجلب الاهتمام على خاطرها مواضيع الساعة. وهذا معناها خلى للمؤتمر نتاعنا السنة فيه يمكن جاوا أكثر من 250 معناها طبيب من جميع الاختصاصات، اللي هو يتسمى نجاح كبير بالنسبة لي نحن السنة. قولي شنو حكيتوا، حكيت شنو محاور أخرى. أول حاجة فما ديما محاور تتعاود، هذيك نتاع ما الجديد في طب الجلد الأطفال، فماشي أمراض جديدة، فماشي طرق جديدة نتاع علاج، يعني خاصة الأمراض المزمنة، خاطر فما نعرفوا فما أمراض مزمنة اللي هي تكون التهابات. يعني حاجة اللي معناها فما أدوية ديما نفس الأدوية نستعملهم، فماشي أدوية جديدة، وديما فما أدوية جديدة خاصة في أنواع نتاع التهابات كما الصدفية اللي هي موجودة عند الأطفال، زاد نعرفوها معروفة الصدفية اللي هي فيها حتى علاجات تسميها العلاجات
3: البيولوجية.
4: الصغار عندهم صدفية، تنجم تجيهم صدفية لأنه الصدفية فيها جانب وراثي، فيها جانب متعدد يعني العوامل، لكن فيها جانب وراثي، مثلا في العائلة تنجم تلقى أطفال عندهم صدفية تظهر في الطفولة
3: وهو مرض مزمن، معناه
4: وهو مرض مزمن بو عند الأطفال، فما أطفال ينجم يطلع لهم صدفية وبعد وقت اللي يكبروا تتنحم، فما معناها انت والحالة. يعني فما كما قلت لك العلاج البيولوجي اللي هو علاج معناها مهم ونستعملوه برشا عند الـ عند الـ الكهول، ولكن أيضا عند الأطفال. فما زاد فما حاجة يسميوها العلاج ثيرابي سيبلي، يعني علاج كل يمشي موجه لحاجة في وسط الخلية، يعني حاجة معناها سبيسيفيك، حاجة يسر موجهة. هذه معناها ثيرابي سيبلي هي معناها أدوية صحيح اللي هي في تونس معناها في الانديكاسيون الجلدية ماهيش موجودة وغالية طبعا،
3: معناها ما يعطيهاش الطبيب.
4: لا نجم نعطيوها مثلا الأشخاص اللي نجم يجيبوها من برا، مثلا في حالات خاصة يعني أمراض مزمنة كيما مثلا البهاق البهيق هو نعرفوه اللي هو مرض نتاع فيه هو راهو كلمه البرص هي
3: خايبه ما تحبوهاش
4: مش حكيت خايبه ما حكيت علميا معناها ماهيش هي في المرض
3: ما هو باش اللي يسمع يعرف المرض
4: في تونس يقولوا البرص لكن هو البرص معناها كي تجي تشوف علميا وتاريخيا معناها يقصد امراض معناها فيها جلدة تولي بيضاء لكن معناها تشمل امراض اخرى. البهيق هو في حد ذاته هو مرض في المناعه اللي هو يرد الجلد بيضاء اللي احنا في تونس نقولوا له البرص صحيح
3: زاد مزمن ما يداويش ما ينقص
4: هو راهو فما حالات الدواء لكن فما معناها في ما بين الادويه الجديده هي هذه الادويه الموجهه اللي معناها اللي قلنا عليها يعني هذه فيما يخص يعني الاخبار الجديده وما الجديد في الامراض الجلديه كيف حكينا على الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي اللي هو معناها فماش مؤتمر طبي توا في تونس في اي اختصاص كان ما يحكيش على الذكاء الاصطناعي قبيله كنت نسمع فيك مع الدكتوره همامي تحكيوا على الذكاء الاصطناعي في الزهايمر لكن احنا توا خذينا الذكاء الاصطناعي من جانب التشخيص
3: في الامراض الجلديه
4: الاطفال خاطر كما نعرف الامراض الجلديه تعتمد برشا على الصور وعلى معناها هي الامراض الجلديه هي امراض نشوفوها بعينينا دونك نجم نصوروهم الامراض ونستعينوا في بعض الحالات بالذكاء الاصطناعي اللي نجم يعاوننا في التشخيص يعني ساعات تكون معناها التشخيص غير واضح او مثلا تكون مرض نادر اللي نجم يكون ما ماهوش ساهل التشخيص نتاعو او مش معروف برشا الذكاء الاصطناعي نجم يعاون في التشخيص نتاع المرض طبعا هو راهو ديما الذكاء الاصطناعي والطبيب مع بعضهم فهمتني باش يعاون التشخيص باش نحاولوا انه نعطيه النتيجه تكون صحيحه للمريض باش يكون العلاج فعال زاد هذاك اذا فما علاج طبعا خاطر فما ساعات امراض نادره العلاج نتاعهم يصعب كيف حكينا على الحساسيه نتاع الاكل هل تأثر على الحساسية الجلدية فما أمراض حساسية يجيو في الجلد خاصة عند الأطفال
3: كي ياكل حاجة عنده حساسية باش تظهر على الجلدة
4: مش ديما احنا فما ساعات حساسية جلدية وراثية فما أمراض جلدية وراثية يسميها ديرماتيت أتوبيك
3: حاجة
4: كيما الإكزيما يعني كيما الحساسية الجلدية
3: كيف الصدفية
4: ماهيش كيف الصدفية خاطر هو مزوز مرض مزمنة كل حاجة في طريقة مثلا هذية مرض حتى هو فيه جانب وراثي وفيه جانب متاع العوامل المحيطة كيف لكنه هذية متاع حساسية وديما فما حكة وبقايا حمراء وكل شيء ويجي عند بعض الأطفال وموجود معناها قاعد يكثر معناها بالنسبة لقبل هذية فما معناها صارت محاضرة هل أنه هو مرتبط بحساسية متاع أكل وإلا لا الحساسية نتاع الأكل في العادة موجودة في معناها في الحالات اللي تبدأ صعيبة في الحساسية الجلدية هذه يعني مش أي حساسية جلدية معها حساسية في الأكل
3: معناها ما دام الحساسية نتاع الأكل طلعت على الجلدة معناها راهو
4: لا هي مش بالضرورة هي لا حبيت نقول اللي الحساسية هذه ماهيش مرتبطة بالأكل إلا في حالات نادرة وقت اللي تبدأ هي الحساسية هذه نتاع الجلدة تبدأ صعيبة يعني معناها كل الفورم سيفير تتسمى كل المداوات نتاعها تكون صعيبة وإلا مثلا الصغير ما يخش مش قاعد يكبر مش قاعد ياخذ في ميزان باهي ولا حاجة وقتها نلوجوا على فماشي حساسية نتاع أكل معناها وفما حاجة أخرى حكينا عليها اللي هي موجودة برشا في الأكتواليتي يعني في الأخبار اللي هي الملوثات الهرمونية يسميهم بالفرنسي بيرتورباتور أندوكرينيا معروفة ذلك
3: اللي في الميكلة زي جالي
4: البيرتورباتور أندوكرينيا هي موجودة في الجو متاعنا الكل موجود مثلا في البلاستيك موجود في بعض الحافظات معناها في حاجات نحطهم في العطور مثلا حاجات نحطهم في الملابس باش نحفظوا بهم فما حاجات موجوده مثلا في بعض الاواني نتاع الطبخ معناها موجوده مثلا في
3: كيفاش يظهر هذايا في الجلده
4: ايوا كيفاش يظهر في الجلده هو ياثر على الجسم يعني هما لي بيرتورباتور اندوكرينيا هذوما الملوثات الهرمونيه ينجموا ياثروا يدخلوا معناها بكميات صغيره في وسط البدن ويعملوا كيما كانهم هرمونات يعني نجموا يأثروا على البطن كيما نجموا يأثروا على الجلدة مثلا يطلعوا نوع نتاع حب كيما نجموا عند الأطفال احنا نحكيوا عن الأطفال تو ينجموا يتسبوا مثلا في بلوغ مبكر يعني بما انهم ينجموا يكون عندهم جانب هرموني كيما قلنا وهذوما معناها دار المؤتمر على كيفاش نحاولوا نبعدوا عليهم فماشي حاجات نجمو نعملوهم باش نبعدوا عليهم.
3: نقيو صغيرات
4: مثلا فما حاجات تو حكينا عليها
3: في المؤتمر،
4: انا قلت لك معناها بلاستيك، حفاضات في العطور، حاجات نستعملوهم في حياتنا اليوميه. مثلا
3: تفال ساعات يقول لك
4: هذاك هو معناها نتاع اجهزه هذوك نتاع الطبخ اللي ما يلصقوش مثلا. حتى حاشاكم وحاشا اللي يسمع في تونس عندنا موضه نتاع انه يحرقوا الزبله لبرا، معناها يحرقوها هذيك هاك البخار هذيك معناها الدخان نتاع نتاع حرق الزبله هذيك ينجم يكون معناها فيه جانب التلوث نتاع بيرتورباتور اندوكرينيا. كيف كيف فما شو اسمهم هذوكم اللي نداويو بهم المبيدات الحشريه نداويو بهم في الفلاحه، كيف كيف ينجم يكون هذوك زاد عندهم جانب نتاع يعني في اي بقعه في
3: المحيط كله في
4: النجم نلقاو بيرتورباتور اندوكريني. عاد من جمله اللي تحكيه هو انه مثلا يلزمك تهوي الدار كل يوم على الاقل 10 دقائق، خاطر في وسط الدار هاك اللي موجود عندك في الدار والنجم يسيب الملوثات هذيا الهرمونيه. ماذا بك كي تهوي الدار تنقص في الـ في الـ في التركيز نتاعهم يعني في الكونسنتراسيون نتاعهم في الهواء. وحاجه اخرى اللي ماذا بينا نبعدوا على البلاستيك اكثر ما يمكن، يلزم نلقاو بدائل للبلاستيك في حياتنا اليوميه.
3: خاصه الصغيرات ساعات نحطوا لهم اللمجه في البلاستيك،
4: خاصه الصغيرات صحيت معناها اللمجه في البلاستيك، دابوزه ماء بلاستيك اللي تتصور انت معناها ينجم يكون، ونعملوا لهم بارفان ونعملوا لهم واحد اللي نجم يكون زاد هو فيه معناها حافظات ولا ندوشوا
3: حاجه اللي تتحط خاصه
4: اي حاجه.
3: يظهر لي دكتور معناها الصغير ماذا بيك معناها ما تعملوش جلدوش وحكيت هذوكم
4: راهو توا كل شيء موجود معناها اللي داير بيك معناها كله معبي
3: قد ما تنقص
4: قد ما تحاول وماذا بيك معناها تبعد على الحكايه هذه الكل باش تصير باش نقصوا اكثر.
3: والبرفان تتحط على الجلده زاد يظهر لي مخطره هذيك فيك حتى
4: انا اغير، مش هو البرفان في حد ذاته لكن الحافظات اللي تتحط موجودة في البرفان فيه. يعني فهمتني دونك اكثر ما يمكن يلزم نحمي والصغيرات خاطر زاد الملوثات الهرمونيه هذه تنجم تاثر في الشخص هذاك وتنجم تاثر حتى في صغاره نهار اخر، معناها ينجم تتعدى حتى للصغار نتاعو. معناها هذه حاجة بالحق معناها موجودة،
3: حاجة خطيرة بصراحة،
4: حاجة لازم نخموا فيها باش نلقاو لها حل على خاطر يعني فيها تأثير كبير مش كان في الأمراض الجلدية
3: وموجودين ديما
4: موجودة في حياتنا الكل.
3: أي ومعناها المشكل فيش أنه موجود في محيطنا، معناها نتعاملوا معها بشكل يومي،
4: موجود في محيطنا وساعات حتى انت كتبعد عليهم هما يجيوك
3: اوكي مشكل
4: في الهواء في كما قلت لك التلوث وحرقان الزبله والحكايه هذيك الكل معناها موجود في المحيط. حتى كان انت تحاول تبدا عندك ما تشريش البلاستيك وتبعد على الحافظات اللي موجوده في وسط المواد الحافظه الموجوده في وسط البارفانات وكل شيء، لكن هو نجم يجيك حتى في الهواء. هذاك معناها يلزم نلقاو حل جماعي في البلاد في التخطيط للمستقبل
3: الهرمونيه
4: في السياسات العامه في كل شيء. معناها هذه معناها حاجه بتاع تفكير جماعي يلزم نلقاو حل، مش حتى في تونس يعني في
3: العالم الكل في العالم الكل
4: لازم نلقاو له حل، خاطر بالحق نجم يكون عنده تاثير سلبي على الصحه وعلى الجلد وعلى مش كان على الجلد على
3: على كل شيء على البدن
4: حتى على المستقبل نتاع صغارنا اللي مازالوا ما تولدوش.
3: هذيا نذكروا لازمنا نعملوا حس على التلوثات الهرمونيه،
4: هذوما يلزم صحيح، ونتصور لازم نجيبوا مختص في الامراض الغدد الصماء اللي هو معناها يعرف التاثير على البدن الكل.
3: معناها هما اثروا اكثر حاجه
4: طبعا خاطر هو تاثير الصمي. هرموني يتعدى في البدن الكل، فهمت؟ ما عنده تاثير جلدي ولكن يكون عنده تاثير في حاجات اخرى.
3: به شكرا لك دكتور، هذوما
4: بعض المواضيع يعني
3: مهمين المواضيع اللي تناولتوهم،
4: لكن هذوما المواضيع الساعة فهمت.
3: الذكاء الاصطناعي والملوثات الهرمونية مهمة جدا، وفما زادة ماكلة الصغار اللي تنجم زادة تأثر على صحته بشكل
4: وحكينا زادة على اعتداءات الجنسية على الأطفال. كيفاش معناها نفيقوا بيهم، كيفاش نشخصوهم، هل هما ديما عندهم فما هكا معناها ديسيني يعني في أغلب الحالات خطر التشخيص
3: هل ينجم ما فماش
4: يصير مخر ما يصيرش وقت الاعتداء وقت لساعات نفحص الطفل جلد نتاعه وما فيها حتى شيء.
3: ينجم يذيع الدليل معناها
4: هو لازم نشكه في التصرف الطفل كان يتبدل التصرف نتاعه، كان مثلا يولي يوسخ على روحه بعد ما ولا نظيف مثلا اذا ولا عنده جانب اكتئاب، اذا ولا عنده جانب ماذا به يبعد على الـ يعني الجانب أشخاص. الاجتماعي مثلا فما دار يكون يمشي لها يولي ما عادش يحب يمشي لها، لازمنا نشكه اللي نجم يكون زاد هذيك صار فيها حاجه. هذو ما حاجات معناها مش نتوسعوا توا في الموضوع هذيه، لكن هذيه موضوع من المواضيع اللي طرحناه
3: ما ما نجموش ساعات نثبتوا طبيا
4: في أغلب الحالات
3: خاصة بعد وقت.
4: هذه معناها محاضرة متاع طب شرعي للدكتور محمد علوش. في أغلب الحالات خطر التشخيص يصير معناها الاكتشاف متاع الاعتداء يصير بعد ما تبر. وفما حاجة أخرى قالها الدكتور اللي هي المدرسة، في وجود الطفل في المدرسة يحميه من الاعتداءات الجنسية، يعني الأشهر اللي ما فيهمش مدرسة هما فيهم أكثر اعتداءات جنسية في تونس للأطفال. دوك المدرسة هي حماية للطفل من الاعتداءات الجنسية.
3: شكرا لك دكتور طلال البدري، أستاذ في أمراض الجلدية بكلية الطب بتونس، وكذلك رئيس الجمعية التونسية للطب
4: جلد الأطفال.
3: شكرا لك دكتور على حضوركم معنا، شرفتنا أنك تكون بحضينا مرة أخرى في موعد مع الصحة. نوصل ختام هذا المشوار المباشر بصوتك باش نسموها أكيد في الانديكاتيف. شكرا لك كوثر لبجاوي، وشكرا لك منصف المرايحي، كانت معكم نزيها زرعي، وتحية خاصة لزميلنا كمال كوثر الحجري. أنا نوجه فيه تحية لكمال الشيرني، كل التقدير والاحترام لك يا كمال، إلى اللقاء.
2: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيها الزارعي.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
13: فرقة الإذاعة التونسية،
14: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
13: تأليف من الحكيم،
2: سينما،
15: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
16: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
17: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
18: أمي، شبي بنتي؟
17: عندي ما نقولك.
18: هي احكي، هالناس ما فيك.
17: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
19: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
20: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عدسة التاريخ،
0: عدسة التاريخ،
1: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
21: وعلى ارتفاع 4000.
1: عدسة التاريخ،
0: عدسة التاريخ،
1: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
22: Lui leur guide, leur fureur.

الأفلام الوثائقية، وأضيف لكم معلومات سأحاول أن أستعرض معكم تاريخ الأفلام الوثائقية في تونس. وكما ذكرت لكم في الحصة الفارطة، وذكر ضيفي في الحصة الفارطة الأستاذ ناصر السردي الناقد المعروف يكاد يكون من أهم المؤرخين للسينما والوثائقيات في تونس، تحدثنا على أنه تصوير الأحداث اليومية أو توثيقها أو الأفلام التسجيلية بدأت في تونس مبكرا جدا مع الأخوان لوميير اللي بعثوا فريق من تونس قبل حتى الاستعمار أو في العام الأول الاستعمار، بعثوا فريق لتصوير الأحداث اليومية في تونس هنا. ومن وقتها تو كل مرة تجي فرصة باش نستعرض معاكم تاريخ إنتاج الأفلام الوثائقية، وهو تاريخ يطرح دائما أسئلة مهمة جدا. وين مشي تاريخنا هذا؟ هل أخذته فرنسا معها عند الاستقلال؟ وإذا كان أخذته معها في نهاية الأمر موش مسألة استراتيجية أو حربية، حتى حد من نجم يمنعنا. أنا مشيت لفرنسا، مشيت للمكتبة الوطنية الفرنسوية وشفت الأرشيف متاع المعهد الوطني للأرشيف متاعه، الإناء يسموها هما المكتبة الوطنية اللي عملها ميتيران، فيهم عدد كبير أو كمية مهولة من الوثائق العائدة إلى الحياة التونسية، كيفاش كانت الحياة يوميا في المدن في الأحياء في القرى. الفرنسيس أيضا وثقوا الكثير والكثير من الأفلام، مش فقط على الأحداث السياسية والحكومية والبتاع الاستعمار، وإنما أيضا الحياة في الريف الأرياف الفلاحة بناء السدود. أنا تحت على فيلم يعني يكاد يكون عائلي بالنسبة لينا، يتحدث على بناء وتدشين سد ملاك العظيم، وثيقة هائلة رائعة، وتصلح أصلا باش تكون جزء من عمل وثائقي آخر على السدود التونسية مثلا، على تاريخها وعلى إنجازاتها وعلى المساهمات نتاعها في الاقتصاد الوطني إلى آخره. في هذه الحصة عندي لكم برشا عناصر، مثلا أهم 100 فيلم أو الأكثرها شعبية في 2026، للأسف فيهم حتى فيلم عربي. بعد باش نرجع معاكم على تاريخ الأفلام الوثائقية في تونس. ديما عندي من نحكي لكم بالوثائق، لكنها دائما قصة طويلة برشا تحتاج أن نقسمها على عدة أجزاء، لأنه فيها عدة معطيات جميلة ومهمة وتستحق أن نعرف بها تاريخنا، لأنه هذه الصور التي بقيت وأغلبها مازال موجود لبس عليها توثق حقيقة كما قال الأستاذ التيمومي كيف أصبح التونسيون تونسيين. يعني فرق بين أنك تقرأ نص مثلا بتاع الإتحاف أو بتاع حسن حسني عبد الوهاب مثلا وقت يحكي على التونسيين كيفاش كانوا في تونس، وبين أنك تشوفها فعلا، وخاصة مع الإمكانيات اللي يتيحها توا التكنولوجيا والمعالجة الرقمية. الأفلام هذيك نجموا نلونوها، نجموا نصلحوها، نجموا نصحوا الأخطاء فيها، وإذا كان فيها أثار بتاع تآكل تتصلح إلى أخير تترقما، وبالتالي نشوفوا روايحنا كيفاش كنا وكيف أصبحنا وكيف تطورنا، تشوف مدن وقرى ومجموعات بشرية تتحرك إلى آخره. ضيف هذه الحصة باش يكون أنا فعلا فخور بموافقته بالهاتف، باش يكون معنا سي كمال بن والناس، اللي يعرفوا السينما في تونس ويعرفوا وثائقيات في تونس يعرفوا شكون هو سي كمال والناس، ذاكرة حقيقية. أولا سي كمال مارس الإخراج السينمائي ومارسه أكثر وقت من باب الهواية، هو أيضا عاشق للسينما ويتبعها في أدق تفاصيلها منذ السبعينات، ما كان الجيل اللي نشأ في نوادي السينما. حاليا يدرس بجامعة قرطاج، له عدة مقالات حول السينما، وكان رئيس الجمعية التونسية لتشجيع النقد السينمائي إلى ماي 2008. هو أيضا نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للنقاد السينمائيين منذ مارس 2009، وكان عضوا في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الأفريقية في فيسباكو 2009. إذن في قلب اهتمامنا بالموضوع، وبش يكون بش نسألوها لما أسئلة مهمة جدا في تونس. في العالم كله القنوات التلفزية تساهم وتبحث عن المساهمة في إنتاج الأفلام الوثائقية، مش فقط بش تعرضها لها، لأنه هذه الأفلام إن أنتجت بطريقة جيدة بإمكانها أن تجلب أموالا جيدة من الجوائز ومن العروض من القنوات الأخرى ومن التبادل الثقافي لآخره. علاش قنوات التلفزية ووسائل الإعلام بصفة عامة علاش ما تنخرطش في تمويل الأفلام الوثائقية؟ صدقوني بعض الأفلام تتكلف كلفة بلاتو واحد بركة، تاع يجيبوا جماعة يبدو يقولوا في نمبورت كوا، مانيش ننقد في زملائي، أنا الأهمية بتاعها المعرفية والثقافية ماهيش مهمة برشا وما تبقاش في الذاكرة بتاع الناس أصلا، بينما فيلم وثائقي جيد على قصة إنسانية، على حاجة مهمة في تاريخنا، على حاجة مهمة في حياتنا اليومية اليوم، قصة وثائقية من شأنها أنها

توثق لنا وتسجل لنا تاريخنا وتخلدوا للأجيال القادمة باش نعرفوا شنو الوقع بالضبط، ثم أنها تعرفنا إلى العالم كما نحب نعرفوا العالم. إذن مش نسألوها ليش المؤسسات الإعلامية في تونس ما تمولش كما هو الحال في في في العالم الكل. أنا نحدثكم لأنه كانت عندي مساهمات في في أفلام وثائقية تنتج فيها دوتشي فيلا، تنتج فيها فرانس تيليفزيون، تنتج فيها RTE الفرنكو ألموند ذيك، من غير ما نتحدث على الاختصاص في الشرق قناة الجزيرة، القنوات أيضا مش قناة واحدة، القنوات متاع الشرق اللي عندهم زوز قنوات ديسكوفري والأخرى دوكيومنتري الشرق، أيضا كل تقريبا القنوات التلفزية المشرقية تعمل في تنتج، حتى من كانت ما عندهاش قنوات مختصة في الوثائقية تما تنتج. سكاي نيوز عندها قسم تاع إنتاج وثائقيات، سلطنة عمان أيضا كذلك عندهم حتى قنوات ثقافية وينجو. صحيح الجزء الأغلب باستثناء قناة الجزيرة، الجزء الأغلب يعتمدوا على بث أفلام، الأفلام العالمية متاع الحيوانات متاع الطبيعة متاع البيئة متاع الفضاء متاع المعرفة بصفة عامة، لكن ثم قنوات عربية بدت تستثمر في الإنتاج المحلي، لأنه في الوثائقيات صحيح تعرض فيلم فيه قصة إنسانية أرضية كونية نتفق فيها العالم الكل، الناس كل تحبها والناس كل تتأثر بها، لكن من حق ومن واجب كل المجتمع أنه ينتج القصص متاعه، ينتج الأفلام متاعه متاع مجتمع متاعه، وتجيب على الأسئلة اللي تهم مجموعته. باش نحاول نسألوه أيضا على كيفاش تتمول الأفلام الوثائقية في تونس نحن والوقت، لكن خليني نبدأ معاكم بتاريخ الأفلام الوثائقية في تونس وفي العالم. في العالم رأوا ثم نوع من الانتباه والاهتمام بالأفلام الوثائقية، حتى أصبحت عنصرا قارا رسميا تقام له مسابقات مغرية جدا للأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية أصبحت الآن في قلب اهتمام صناع المحتوى، صناع المشهد، صناع اللي كانوا ياخذ مقبل في السينما. ما عادش قضية متاع البي بي سي بركة ولا متاع دوتشي فيلا بركة ولا متاع قنوات ترانستيل بالنسبة للكبار في السن يتذكرها، قنوات ترانستيل في كولونيا في ألمانيا كانت من أكبر منتجي الأفلام الوثائقية في أوروبا، وكذلك القنوات الأمريكية تقريبا كلها تنتج أفلام وثائقية من مختلف الأنواع، حتى تتقارب الأجناس بين الفيلم الوثائقي وبين العمل الصحفي الاستقصائي، خاصة في أمريكا وين يمنوا بفكرة الستوري مهما ما كان الهدف متاعها النهائي، هي تبقى دائما تقنية تجمع بين الصحافة وبين صناعة المحتوى. وبالتالي يعطيكم مثال، مثلا مهرجان كان، مهرجان فينيسيا الأخير، مهرجان البندقية، فيلم نازا اللي أنجوها إسرائيليين لكن أنجوها على محنة الفلسطينيين، هو فيلم وثائقي هز العالم ويعتقد أنه مشكون عنده حتى تداعيات في المستقبل من حيث مثلا مشكون يحب يقدمه إلى محكمة العدل الدولية كدليل إدانة على الجرائم الشنيعة والبشعة التي يقترفها الجنود الإسرائيليون عمدا وعن تصميم في قتل الأبرياء واستهداف الأبرياء والمرضى والمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها. تذكروا أيضا الفيلم التسجيلي الروائي اللي عملته تونسية كوثر بن هنية، صوت هند رجب واللي هز العالم ونال أيضا مساحات واسعة من الاهتمام. في فرنسا في أمريكا عندهم الجولدن جلوبز، دخلوا البريت على الجولدن جلوبز دي دوكيمونتير، يعني هو فور دوكيمونتري تعملت مع مؤسسة أرتميس رايزينج فاونديشن. كذلك مهرجان كان عمل قسم خاص بالأفلام الوثائقية، وأشهر من تعدى من هناك ونال إعجاب النقاد والجمهور وقالوا بالحق يلزم ندعم قسم الأفلام الوثائقية، هو فيلم صوت هند رجب لكوثر بن هنية واللي خذا الجران بري في كان وفي غيرها، وخذ مشى حتى للمغرب إلى آخره ومشى حتى للدول الأخرى. ثم أنه المخرج نتاعو والمنتج نتاعو كوثر بن هنية اكتسبت نوع من المصداقية المهنية والإبداعية، أصبحت تستدعى إلى الكثير من المهرجانات لتبدي رأيها سواء كان في لجان التحكيم أو في غيرها. باش نرجع معكم دائما للوثائقيات
الوثائقيات التونسية كيفاش ظهرت. راهو أول واحد بدأ يصور هنا هم الإخوة لوميير اللي هم اخترعوا الكاميرا واخترعوا العرض السينمائي، هما اللي أرسلوا فنيين بتاعهم لتونس هنا صوروا لنا شوية مشاهد. أنا نتمنى أن تونس تحصل، وزارة الثقافة تتحصل على هذه المشاهد كاملة وهي متاحة وموجودة في فرنسا، لأنه المواضيع متاحة هي تونس، نحن التونسيين كيفاش كنا نلبسوا، كيفاش كنا نمشوا، شنو كانت وسائل النقل، كيفاش كان المعمار، كيفاش كانت هذه المشاهد كنت تفرجوا فيها ساعة ساعات تقولوا والله كنا قبل الخير أنظف، مدننا كانت أنظف، وكانوا الناس منظمين ومؤدبين وما كانتش مظاهر تاع همجية في الشارع. وتشوفوا أصلا حتى قبل ظهور السيارات في تونس كيفاش كانت تونس العاصمة، كانت الترامواي، كان النقل الحديد، وقبله كان ثم حتى العربيات اللي يقولوها الخيول للنقل في تونس. فهذه تحيي علاقتنا بتاريخنا وبمن نحن وكيف وصلنا إلى هنا. أهم شخص بعد الأخوين لوميير هو ألبير سمامة الشكلي، هذا كان هاوي لكن كانت عنده علاقات جيدة، كان متنفذ في في في تحت الاستعمار الفرنسي، بدا من 1900 الى 1910 صور وثائقيات مهمه جدا. مثلا صور كيفاش جاء اول بالونك اللي نتاع الاخوه مونغولفير وصيب نتاع مسيو مونغولفير عفوا، وجاء لتونس هنا في 1908 البالون الكبير ذاك اللي فيه قفه كبيره يركبوا فيها الناس ويدوروا ويشوفوا الارض من فوق، وكان حدث عالمي وقت اللي يمشي المدينه المونغولفير هذا البالون هذا وقت يمشي كان حدث عالمي ترافقه وسائل الاعلام العالميه، لانه الناس وقتها مازالوا ما يعرفوش الطيران، مازالت فكره الطيران فكره خياليه معناها ما حد ما يتقبلها او يفكر فيها اصلا. فبالتالي هو مشى صوروا وثق لنا، انا كن المعلومات اللي عندي انه طاح بهم في جهه تاع غرومبيريا، طاح بهم غادي، وانه وثقوا وصوروا وانه خلى مشاهد مهمه برشا. المهم هذا ألبير سمامة الشكلي هو رائد التسجيل الوثائقي او الافلام التسجيليه في تونس، وكان ينتج ايضا أشرطة لزوز شركات باسم الكبار في السن يتذكروهم بالقدا بالقدا بالقدا، مؤسسة باتي ومؤسسة غومون، هما زوز مؤسسات يملكوا قاعة سينما. احنا في كيف كانت عندنا قاعة سينما في كيف اسمها باتي سينما، صار سينما باتي، وكانت ثم غومون ما كانتش منتشرة كما باتي أكثر، لكن الجيل القديم حتى أكبر من ينيا سنة ربي طول في عمارهم يتذكروا أنه تمشي للسينما ثم بريمير بارتي ثم دوزيام بارتي، في الجزء الأول ثم لاكتواليتي، هذه كانت كان عنصر مهم جدا. لاكتواليتي هذه هي أفلام كما أفلام تاع السينما ويصوروها، في الأول كانت من غير صوت، وفي وقت من الأوقات أضافوا لها صوت حي في صالة السينما، ومن بعد ولت بالصوت، وكانت في تونس كل قاعات السينما كانت تعرض لاكتواليتي تونيزيان معروفة. هي للأسف ما يريده الاستعمار، ما يريد أن يبلغه الاستعمار للناس للتأثير فيهم لتجنيدهم مع مبررات الاستعمار أو الحماية كما كانوا يسموا فيها قبل. ف ألبير سمامة الشكلي هذا كان عنده ماتريال، كان عنده معدات وكان يصور، وهو تقريبا اعتقد الوحيد اللي يصور رسميا بيت تونس، لانه كانت عنده علاقات عائليه، يقولوا ابوه كان بنكاجي كبير وكان مساعد او ايد دو كون يسموه هو من نتاع صادق باي، وبالتالي تمكن من النفاذ والدخول إلى القصر وتصوير في 1912 خاصة صور الصادق بي، وخلينا صور مهمة جدا ومشاهد مهمة جدا. ما كانوش قبل يعملوا الأفلام تاع 52 فورما 52 مينوت كما توا، ما كانوش يعملوا 25 كما كانوا يعملوا 30 مينوت 30 دقيقة أكثر أقل مش مشكلة. المهم هذا جزء كبير من تاريخنا المصور في أفلام عملوا السيد ذي. بعد دخلت شركة أخرى للإنتاج اللي تخدم في إطار الدولة الفرنسوية وتنتج في الأخبار كما قلت لكم، كانت في قاعات السينما كان العرض الأول، الجزء الأول هو الأكتواليتي تونيزيان، وبعد استراحة وجوك جميع اللي بيعوا في الماء وفي
وقتها المال المعدني الحق ما كانش موجود راه وقتها، اما كانوا يجيبوا الجاتو ويجيبوا حلويات ويجيبوا حاجه من النوع هذاك، استراحه بتاع 10 دقائق تقريبا ومن بعد يبدا الفيلم الحقيقي. لكن العنصر هذاك بتاع الاكتواليتي هذاك تونيزيان كان عنصر مهم جدا ويكاد يكون ضروري معناها في الفتره هذيك، لا تخلو منه قاعه سينما في تونس وحتى في كما في فرنسا تحت الاستعمار. هي اخبار يعملها الاستعمار، اهم المنتجين مثلا في تونس هنا غومون باتي كانوا من اهم منتجي افلام الاخباريه الوثائقيه عن تونس، وهذه لحد تو تقريبا اهم مصدر للاطلاع على تاريخ تونس. اللي يحب يشتغل على تاريخ تونس منها مضطر باش يتعدى بهذه الافلام. ثم جزء اخر من الافلام ذاك باش نرجعوا له في حصه وحده، هو الافلام التي تم تصويرها اثناء الحربين العالميتين الاولى والثانيه. في الحرب العالميه الاولى كان التصوير ضعيف، لكن في الحرب العالميه الثانيه وخاصه مع بالمواجهات بين قوات الحلفاء وقوات المحور، المواجهات وعمليه الانزال اللي وقعت هنا، المواجهات اللي وقعت في القصرين في الجنوب التونسي، الدخول على طريق بنزرت، قصف بنزرت، هذا كلها تم توثيقها وتم تصويرها في تلك الفترة، وموجودة عند الجيش الأمريكي، موجودة عند الجيش الفرنساوي، موجودة عند في وثائق ألمانية مش نحاول نجمع لكم عليها معلومات، وحتى كان يسمح نعرض لكم حتى الصوت لأنه هي صورة، لكن احنا في برنامج إذاعي، لكن إذا كان نلقى مقاطع تستحق أو تفيدنا أكيد باش نسمعوا بها، أكيد باش نسمعها لكم. من بعد في بالتوازي مع كل هذا ظهر اسم سي محمود بن محمود اللي عمل الفيلم ليبي دو تونس ان مونارشي دون تورمونت كولونيال، اشتغل فيه على الوثائق هذه كلها واكتشف قيمه هذه الوثائق. بعد التلفزه التونسيه بعد الاستقلال بدت تنتج في افلام وثائقيه او تسجيليه على الإنجازات بتاع الدولة، دولة الاستقلال الفتية، على المشاريع الكبرى، في إطار حتى أيضا الفترة الاشتراكية والتأميم والتعاض، لذلك أيضا رافقها إنتاج الكثير والكثير من الأفلام اللي نتمنى أنه منزلوا في حالة جيدة، لأنه للأسف شديد موقعش رقمنة هذه الوثائق كلها. راهو للأسف راي التلفزة والإذاعة عندهم أرشيف عظيم جدا، لكنه يتطلب أموال طائلة باش يتم إنقاذه، مش فقط الصوت وإنما يروا في التلفزة. راهو أنجت أفلام كبيرة جدا، كانت من نوعية ثقافة الستينيات. كانت الأنظمة الحاكمة كلها تقريبا هي ما فيهاش انتخابات، يعني حاكم واحد ويستمر، وذاك هو عنده مشروع إصلاحي وإنقاذ الوطن وفترة انتقالية إلى آخره، وكانوا مركزين أكثر على التنمية وعلى مقاومة الأمية، مقاومة الأمراض المتفشية، تكوين البنية الأساسية التحتية للبلاد إلى آخره. فكانت الأعمال الوثائقية أو التسجيلية كلها ذات معنى توعوي إرشادي، لدرجة بلاد كما مصر مثلا كان فيها وزارة للإرشاد القومي. يعني في تونس ما كانتش عندنا وزارة من هذه، أما كانت وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، هذه الكل وزارات كلها كان دورها أنها تنقل الخطاب الذي تريده الدولة إلى الناس عبر مثل هذه الأفلام، يعني وثائقيات وظيفية كانت تتبث في قاعات السينما، ومن بعد ولت تبث في التلفزه، تنتج فيها التلفزه، لانه مش سهل انك تمتلك الوسائل والات التصوير والاستديوهات والبلاتوات، وخاصه اذا كان تصور لبرا تولي العمليه معقده اكثر. ونتذكر انا مثلا من جيل بتاعي مثلا خلطت على ديوان الفن الشعبي، كان برنامج يقدم الفن الريفي البدوي في تونس، كنت نشوفهم كيفاش كيجوا يمشوا في الارياف، شفت حتى تصاور من بعد، يعني معدات ثقيله جدا، الكاميرا كانت توزن تقريبا 80 كيلو بالتريبيه نتاعها، يعني كانت حاجه ثقيله برشا، الكوابل والبطريات والدنيا كلها في جرتهم. ف ما كانش سهل على الخواص انهم ينتجوا افلام وثائقيه. التلفزه كانت بامكانها وقتها، رغم امكانيتها بسيطه، اما انها كانت قادره. مع الوقت تطورت من توثيق وتسجيل الاحداث القوميه او الانجازات الكبرى في تونس، تطورت الى انتاج سيريات، معناها مجموعات على المدن، على الارياف، على حسب مواضيع معينه يحتفلوا بقرى. لكن للاسف وقتها مازال العمل الوثائقي
مفهوم وكما نعرفوه توا مازال ما ظهرش في تونس. وقتها كان العمليه كانت تتم بطريقه مدرسيه، انا تو كنت نتفرج فيهم او نعثر على واحد منهم او حتى ما لقطعت منهم الافلام تم انتاجها في الثمانينيات خاصه، تحسها انه انتاج مدرسي من تعبير كتابي، النص ما عنده حتى علاقه بالصوره، يجي واحد يكتب نص ويمشي على روحه، وبعد يجي الاولاد في المونتاج يحكي على الولاد اتنا تصور تاع ولاد، يحكي على طريق جديده اتنا تصور تاع طريق جديد. فكانت منها الهدف منها هو انه تعرف مواطن يسكن في بنزرت تتعرف على منطقه في تطوي وكهو، يعني هاي بلادك هاي اعرف بلادك تقريبا، اما ما كانش فيها اجتهاد، ما كانش فيها بحث على قصه. بعد طورت شوية العملية، ظهروا مخرجين شباب في التلفزة في تونس، مخرجين شباب ينجموا ينتجوا حاجة فيها نوع من الإبداع، تقدمت في أحسن الحالات تقدمت في مهرجان التلفزيون العربي كما تعرفوه اللي هو في مثل هذا الوقت بالضبط حاليا، يتم تقديمها كأعمال للترشحات في للجوائز. أيضا بدأت تظهر مؤسسات تونسية بتاع إنتاج قادرة على إنتاج أفلام وثائقية، ولكن المؤسسات هذيك تنجمت تخرج بخارج تونس وفيها مش كون نجم يكسر الاحتكار ويخرج أفلام تونسية. الآن وصلنا أنه تقريبا 80% من الأفلام الوثائقية التي تتحدث على تونس يتم تمويلها من خارج تونس للأسف الشديد. هناك مؤسسات تمويل موجودة في أوروبا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، حتى من إيطاليا أيضا كذلك، لكن يمولوا المواضيع اللي تعنيهم، تعني جمهورهم، لأنه في نهاية الأمر هم يحبوا يعرضوا إنتاج محلي، ساعات فيه ديبيزمون توتال للمشاهدين بتاعهم، ساعات هكا فيه شوية حتى خيال وخرافة، باب الترفيه على المشاهدين بتاعهم وعلى مواطنيهم، فيمولوا مانيش نتعسف عليهم، ما تقريبا هذه الصورة. مش في الخليج أيضا ما نزموش ننسوا الجزيرة وحتى الشرق كذلك بدأت تمول في إنتاج الأفلام. صحيح يقولك نحب حكاية محلية، لكن هما دائما هما مؤسسة عندها أهداف وبالتالي يمولوا، صحيح تلتقي انت وياهم في كثير من النقاط صحيح، لكنهم في نهاية الأمر وين المؤسسات التونسية اللي بإمكانها أن تمول إنتاج الوثائقيات. نكتفي بالجزء هذايا من استحضار التاريخ، لأني مش نرجع معاكم برشا مرات بش نرجع معاكم للأفلام الوثائقية التونسية. إن شاء الله في الحلقة الجاية نتحدث على مرحلة التأسيس بعد الاستقلال بدقة أكثر بالأسماء بتاع الأشخاص وبتاع الأفلام، وبعد وربما حلقة أخرى نتحدث فيها على الانتشار بتاع الوثائقيات خاصة بعد الثورة، ما يسمى بوثائقيات الحرية. ظهر كم كبير جدا من الأفلام. ما يؤلمني فيه فقط أنه التوانسة كل ما شاهدوش، لأنه كانت أعمال في أغلبها جيدة ورائعة، عندنا وليدات بهين مخرجين شباب تبارك الله عليهم، عندنا تقنيين من أحسن ما ثم في تونس، لدرجة أنه أصدقاء يقولوا لي رأوا المؤسسات الجامعية التونسية تكون تقنيين في السينما وفي الصورة، تكونهم باش تصرفهم من الخارج مباشرة، ما يخيبوش أصلا، يكفي باش واحد منهم يمشي الخليج باش يبقى غادي، لأنه التكوين بتاعهم جيد، وكذلك المخرجين التكوين بتاعهم جيد، مديري التصوير التكوين بتاعهم جيد، لكن وخدموا أفلام جيدة في تونس، لكن للأسف كما قلت لكم الإنتاج في تونس محدود جدا، ومن الصعب أنه الواحد نجم يصمد ماديا في تونس، لأنه حتى قنوات التلفزية تقول لها أعرض الفيلم الوثائقي متاعي، حتى يا سيدي حتى بحاجة رمزية، وأسيدي أعطيني فترة البث وخليني ناخذ معك شوية أشهار وكل شيء، يقول لك ليه لا بتعني ليش بتعني لي حد شيء، ويجيبوا 4-5 من الناس اللي بتحدثوا في موضوع ما فهموا حتى حد. وذاك علاش للأسف شديد وسائل الإعلام بتاعنا ماشي تنفصل على الواقع بتاعها وماشية وتعمل أكثر على برامج متاع التناجر للأسف الشديد. إذن قدامي في إطار البحث ونتبع في الأفلام الوثائقية، قدامي حوالي موقع اسمه EMDB يقدم 100 فيلم وثائقي الأكثر شعبية في العالم، اللي يؤلمني يؤسفني أنه ما فيهمش حتى فيلم عربي. المية ذوما أول واحد فيهم هو نازا اللي حكيت لكم عليه، الفيلم الوثائقي الإسرائيلي اللي يتحدث يعترفوا فيه قادة جيش ومجندون إسرائيليون يعترفون فيه صراحة أمام الكاميرا أنهم يقتلون عمدا بطريقة القنص أو بطريقة القصف الجراحي، منها بدقة يعرف سبيتار لكنه يقصف المستشفى من أجل القتل فقط.
ويقولوا النقاد يقولوا أن الفيلم هذا لن يتوقف عن حد 25 دقيقة تصفيق واحترام، وأنما قد يكون وثيقة ستقدم إلى محكمة العدل الدولية في إطار البحث عن إدانة الكيان الصهيوني بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. جي قدامي برشا أفلام ربما نتسائلوا علاش ما تجينيش الافكار نتاعها في تونس. ربما الجواب سهل جدا، فماش فلوس، فماش كون يمول، فماش كون يتشجع معانا. يو كان سي ايفريثينغ اوازيس دونت لوك باك ان انجر، ما تتلفتش وراك وانت متغشش. مثلا هذا مهم جدا، اي اي دوك وثائقي على الذكاء الاصطناعي، اور هاو اي بيكام ان ابوكالوبتيميست، كيف أصبحت أؤمن بنظرية نهاية العالم. ترجمة سريعة ما تلومونيش، هذا عمل جيد جدا من حيث الإعداد ومن حيث الصحفيين اللي خدموا فيه ومن حيث عمل استقصائي رائع، وفيه سنتيز، فيه منها خلاصة كبيرة للمخاوف من مستقبل الذكاء الاصطناعي. الفيلم مهم جدا، وثائقي مهم جدا، وحسن الحظ عنده شعبية برشا رغم الطول نتاعو 3 سوايع و 52 دقيقة على إيلون ماسك. إيلون ماسك تعرف معروف برشا أكثر من أحد، إنه يقولوا أنه أقوى شخص في أمريكا حاليا. إيلون ماسك اللي يملك تويتر، اللي يملك وكالات متاع فضاء، يبعث في الصواريخ للسماء ويهب فيها العبيد، عنده شبكة متاع أقمار صناعية تأمن النقل والهاتف في أي مكان من العالم وانت تحب تخلط عليك. هذا الشخص أيضا عنده جنون العظمة، عنده أفكار غريبة، يؤمن بالسيبريماسي بلانش، منها قوة وسيطرة الرجل الأبيض من جنوب أفريقيا، وربما تغذى في وقت من الأوقات على نظرية العنصرية اللي كانت سائدة في جنوب أفريقيا. يعني شخص لغز، يقول أنه عنده حتى أفكار عجيبة وغريبة عن نهاية العالم، وأنه قد يكون يفكر في وقت من الأوقات أنه يسرع نهاية العالم وشيء من هذا القبيل. شخص مهم جدا في مش نعرفوه، ونعرفه تأثيره على العالم وقت يملك تويتر ويملك جزء من الرأي العام. هو اللي قرر لزايغوريت، وأول ما شرى تويتر بدل لزايغوريتهم كلهم، وعنده أهداف أخرى، وتعارك هو ودونالد ترامب، وصراع متاع سلطة، وصراع متاع نفوذ، وصراع متاع قوة جبارة في العالم. فذكرت لكم برك بالصدفة هكا كيك، اللي يحب يشوف أكثر يمشي موقع imdb.com ويشوف قائمة المئة فيلم الأكثر شعبية أو انتشارا في العالم، الأفلام الوثائقية، وهي ما اختاروها كان على خطرها عندها تأثير كبير جدا. أرجو أني ما كثرتش عليكم بالكلام. استراحة موسيقية ثم نلتقي، نستقبل ضيفنا الكريم سي كمال والناس، سينمائي، مخرج هاوي، مدرس في جامعة قرطاج، كتب برشا على السينما، وهاوي وتو بزاف يحب السينما وذكرت السينما، سيكون معنا بعد الاستراحة الموسيقية. باش نقدموا له برشا أسئلة، باش يحاول يفهمنا علاش مثلا وسائل الإعلام التونسية لا تستثمر في الأفلام الوثائقية رغم أنها تنجم تكون مربحة. ابقوا معنا.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف تطوير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. عدسة التاريخ.
5: عدسة التاريخ.
0: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
6: I'm lucky enough to be one of those.
7: C'est la plus grande mer semi-fermée du monde sur Terre.
8: وعلى ارتفاع 4000.
0: عدسة التاريخ.
9: عدسة التاريخ.
0: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
10: Lui leur guide, leur fureur.
11: عدسة التاريخ
0: مع كمال الشيرني.
12: عدنا معكم في حصة عدسة التاريخ، وحي مرة أخرى زميلي منصف مراحي في الهندسة التقنية لهذه الحصة، وزميلة كوثر الحجري في نقل محتوى هذه الحصة على موقع إذاعة تونس الثقافية على التواصل في التواصل الاجتماعي فيسبوك. إذن الجزء الثاني نخصوه الأستاذ كمال بن ونيس، مخرج سينمائي هاوي ديما يحب يحط روحه هكا، عاشق للسينما منذ السبعينات. تقديم ذي رو من موقع منها محترم يلم الأسامي الفنانين، كان بإمكاني باش نقدمه بطريقة أخرى ما خليه مسيرش خطر عجبني. يدرس بجامعة قرطاج، له عدة مقالات حول السينما، وكان رئيس الجمعية التونسية لتشجيع النقد السينمائي إلى مايو 2008، وطبعا هو نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للنقاد السينمائيين منذ 2009، وكان عضوا في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الأفريقية في سباكو 2009. من 2009 لتو مسافة باهية تستحق أن نسألوه واش عمل وقتها من وقتها. سي كمال، المواضيع باش نسألوه عليها هو في تاريخ السينما الوثائقية، الأفلام الوثائقية منذ ألبير سمام الشكري، شكون يبقى في الذاكرة، في الذاكرة نتاع النقاد ومؤرخين نتاع السينما، وين مشت الأعمال نتاعهم، من هي لماذا لا تتاح لنا، لماذا لا ترقمن، لماذا لا توضع في مكتبة إلكترونية. هي نتصور أن حتى حقوق التأليف نتاعها ما عادش موجودة، يعني بإمكان أي إنسان أن يشاهدها، يكفي أن تتوفر، يكفي أن تترقمن وتتحط على منصة من منصات التحميل أو المشاهدة. باش نسألوا أيضا على أنه بعد الثورة في تونس كانت ثم موجة كبيرة وجميلة ورائعة متاع أفلام وثائقية في استغلت مناخ الحرية، وأنجت أفلام جميلة جدا. منصف حاضر حاضر معنا سي كمال، نكملوا نستعرضوا معهم بعد، خلينا نفرحوا به ونرحبوا به. أهلا وسهلا بك سي كمال.
13: أهلا وسهلا، مرحبا،
12: شكرا على حضورك معنا. أصدقائك برشا قبل ما ندخل الاستوديو قلت لهم راني باش نجيب معي سي كمال والناس، قالوا لي سلم عليه، برشا جميعين.
13: شكرا، بارك الله
12: يا سيدي. مرحبا بك مرة أخرى. تو كنت نتحدث كيفاش آخر إيفنمون عندك ولا نشاط عندك منها في الموقع هذاك اللي خذت منه وأنا النص هذاك القصير، عجبني، كان بإمكاني باش تقدمك بطريقتي أنا، لكن ما يسيرش النص، عجبني. من 2009 لتو وين مشيت سي كمال بن ونيس؟
13: أنا وين مشيت؟
12: هاي ايش عملت يعني؟
13: والله باقي نشط، نكتب ما عاش نكتب في الصحافة، ولا نكتب مقالات أكاديمية، وانتجت أخيرا معناتها كتاب وقع معناتها نشره وقدم في العديد من
12: سميه لنا، وخلنا ندعو سادة القراء والمهتمين بالسينما أنه يفتشوا عليه.
13: اسمه شان كونتر شان، فهمتني، منذ سنة وقدم في الدورة السابقة من أيام قرطاج السينمائية، وموجود في المكتبات وإلى عديد، ولي مشاريع عديدة في هذا المجال. لم أتخلى عن كتابة النقد، فهمتني، وكذلك في عنا جمعية النهوض بالنقد السينمائي، عنا كتيبات ننشر فيها يعني بصورة مستمرة. ولكن عندك الحق، السؤال هذا يعني الإنسان لم يظهر إلا إذا كان ينشر في الصحف معناتها اليومية أو الأسبوعية، ولكن ما عادش صفحات لهي بالسينما. قبل كانت جريدة لابريس وجريدة لتان، يعني كانت عندهم
12: الصباح
13: يعني يقل عن صفحتين خاصين للسينما.
12: ملحق تعجب بتاع جريدة الحرية كان ممتاز،
13: وكمان الحرية كذلك.
12: سي كمال، كنت نستعرض في تاريخ متاع الأفلام الوثائقية في تونس أو الأفلام التسجيلية في تونس منذ ألبير سمام الشكلي اللي كان مغامر وكانت عنده علاقاته في قصر دبي وقتها وأنتج أفلام على البيات. من وقتها لتوا شكون يبقى في ذهنك شكون تتذكره اللي عمل أفلام وثائقية على تونس؟
13: أنت القديم ولا الحديث؟
12: لا من وقت ألبير سمام لتوا.
13: أوف ما ما ما احنا اغزر السينما التونسيه ما ظهرت ولات موجوده الا بعد الاستقلال راه الا بعد الاستقلال يعني بعض معناتها امور يعني كانت خاصه معناتها مخرجين اجانب فرنسيس او كلاين او معناتها انا ما حسيت مش حاجه تذكر وكانت غالبا الافلام الفرنسيه عندها صبغه استعماريه توري معناتها
12: تروج الخطاب الاستعماري
13: وهو كذلك اما السينما التونسيه لم تظهر الا بعد الاستقلال واحنا ملتوى هي في معناتها في تأرجح ساعة تظهر ساعة معناتها في مخفض كبير معناتها السينما التونسية أما بعد الاستقلال ظهرت بعض أفلام وخاصة وهذا لابد من ذكره بعد الثورة ظهرت حقيقة السينما الوثائقية
12: ذكر مش نرجع لها وحدها فيها ثلاثة أسئلة أما الفترة هذه كلها اللي هي أكثر من قرن وين مشت الافلام اللي تخدمت حتى خدموها المعمرين وشركات فرنساويه انا كنت اتحدث في الجزء الاول من هذه الحصه على باتي وغومون اللي كانوا يصنعوا لاكتواليتي تونيزيان اللي كانت تتعدى في قاعات السينما قبل الفيلم الرئيسي وين مشت هذيك كلها؟
13: هذا سؤال مش هام رشيق وهام وتاريخي ومعناتها اهم سؤال هو السؤال هذا وقع نقاش مناقشته في العديد من الندوات ومعناتها يعني لقاءات الى غير ذلك والمهم نتاع هالرشيد تحس عليه الذاكره الوطنيه هي من مهمه السينماتيك خزينه الافلام خاطر خزينه الافلام لا تكتفي بتقديم الافلام بل تلوج عليهم وتحافظ عليهم وتنشر نصوص نقديه عليهم ما فماش اغذر فما ثقافه سينمائيه بدون نقد مش حتى السينما هي حتى الادب والفن والرسم فهمتني يعني كل اثر فني إذا كان مش مشفوع بنص نقدي ما هوش موجود لأنه هذاك النص النقدي يخلق النقاش بين المتفرجين وبين المثقفين إلى غير ذلك يعني أين هي السينماتيك بعد تظهر بشوية بشوية وما عشان حتى ما فيش حتى مسؤول وهذه حاولوا بس يحافظوا على بعض الأفلام هي حتى التونسية لو نعطيك مثال أين الأفلام التي معناتها وقع تقديمها واخذت جوائز في مهرجان كارتاج
12: يفترض انها
13: على الافلام اللي نالت معناتها الجائزه الاولى معناتها التانيت الذهبي وين
12: وقت نقول كمان وقت نقول الجائزه الاولى التانيت الذهبي معناها جوده رائعه معناها حاجه ممتازه تستحق ان تبقى
13: نجم تبقى وهي تاريخيه لها مكانتها اين هي يعني السؤال متاعك فهمتني كيف يمكن المحافظة على هذا معناتها الزاد الكبير اللي هو فيلم شريط سينمائي عنده نفس القيمة كما معناتها يعني سيت أركيولوجي موجود في كارتاج لابد من الحفظ عليها لأنه هي معناتها تعبر عن الذاكرة الوطنية والذاكرة الجماعية وتتحدث على ما وقع في تلك الفترة وتخلق فرص النقاش والحديث فهمتش ولا وخاصة والغريب في الأمر في كمال غريب في الأمر أن هناك العديد من المختصين في السينما وهناك العديد من المدارس الخاصة والعمومية تتحث على السينما اللي هي من دورها زادة أنها تخلق من وتجعل من هذه الإشكالية يعني اهتمامها الأول لأن كما تقولي مثلا وقع معناتها نصوص أبو القاسم الشابي ما عادش موجودة فهمتني او دعاجي او غير ذلك نفس الشيء بغض النظر عن القيمه بتاعهم لان القيمه التاريخيه والفنيه تظهر الا بعد سنوات
12: نعم سي كمال انا خلطت على سات بيك وعينا نلعب واحنا صغار بالافلام مطيشه لبوبين مطيشي
13: العزيز
12: هل تم انقاذك الرصيد الكبير ذاك من الافلام هل تم انقاذه ولا مشى
13: هو سي كمال اغزر هو كل ما هو ذاكرة وطنية خاصة خارج نطاق الحجر والآثار معناتها ماهيش عندها قيمة مش عندهاش قيمة، لأن يمكن تطلب فلوس، يمكن فما استراتيجية، لأنه نفس الشيء على السينما بتحرك على التلفزة. يعني أنا عملت معناتها مدة أكثر من 20 سنة في التلفزة التونسية، ونعرف وشفت معناتها من البرامج ومن الخطب ومن كذا كان في الإذاعة ولا في التلفزة. وينية هي موجودة، هو أسماني ريان سوبر، أما لازم معناتها مجموعة، وفما معناتها مشاريع وبرامج وقع معناتها المصدق عليها، ولكن لا تنفيذ فيها بتلك الجدية والحزم والسرعة في إنجازها.
12: إن شاء الله يسمعوك سي كمال. نمشي معك مباشرة، هاي السؤال مهم جدا في مع ضيف من حجم سيادتك سي كمال بن ونيس، اللي هو وقت تسيبت الحريات واستعادة الشباب خاصة حريتهم في الإبداع وفي الكتابة وفي التصوير، ظهرت عندنا موجة من الأفلام الوثائقية منذ 2011 ورائعة ممتازة، قال تفرجت فيها ما نعجبوني برشا، وليديتنا اللي بتخرجين من المعاهد ومؤسسات سواء كان عمومية أو خاصة أثبتوا أنهم قادرين باش يخدموا خدمة ويقدموا إنتاج من مستويات عالية عالمية، سواء كان على مستوى جودة الصورة، المونتاج، حتى الكتابة. يعني وين مشتك الموجة ذيك كلها زي كمال؟
13: هي موجودة، أما كيف يمكن برمجتها؟ أغزر في تونس قد يستغربوا ناس، كل سنة منذ الثورة تونس تنتج ما لا يقل عن 60 أو 70 عنوان شريط، بين قصير وطويل، بين أفلام رسمية وأفلام مدارس إلى غير ذلك. وأكبر دليل على ذلك في تونس بجنب معناتها أيام قرية سينمائية، ثم ما لا يقل عن 12 مهرجان جهوي ومحلي يقدم في الأفلام هذه معناتها. أما ما فماش لفيزيبيليتي، ما فماش كل التلفزة تتحط عليهم وتستدعاهم إلى غير ذلك. إذن الإشكالية فين؟ الإشكالية هو أنه ما خلقناش يعني هيكل يعطي يدرسهم ويبرمجهم، وخاصة في التلفزة. بربي لابد من ذكر حاجة، أنت قلت من الثورة حتى قبل الثورة راهو فما عنا زوز أسامي لهم مكانة كبيرة جدا، معناتها لا مفر من ذكرها. أولا عندك حميدة بن عمار الله يرحمه، حميدة بن عمار معناتها عمل زوز أشرطة في قمة في الأمور الفنية والجمالية، عن عمل على الزيتونة وعلى الرباط.
12: في أي عام سي كمال؟
13: والله مش نقول لك، هذا آخر سنة 90 واحد وألفين واحد والاثنين، ما نعرفش، ما نيشي ذاكرة ليست معناتها جيدة، ما نعرفش نقول لك بالضبط، أما قبل سواء فهمتني، وكان عنده مشروع كبير معناتها على بربروس ولا ينجح. والثاني هو هشام بن عمار. هشام بن عمار يعني صور العديد من الأفلام اللي هي تتحدث على تونس.
12: تحب نخصص له حصة خاصة؟ أنا
13: نعم
12: سي هشام بن عمار حب نخصص ليه حصة خاصة. لأنه وقدم تضحيات، لو قدم تضحيات، أنا سألت كثير من أصدقائي وزملائي في الصحافة قولي قدم تضحيات، ما عندكش فكرة على الإبداع متاعه وبش يوصله وبش يخدم وبش يكمله.
13: وعندك فما فيلم قبل استقبال الثورة كان عنده ميزة خاصة، فهمت شو ولا؟ اللي هو فيلم غريب يتحدث على السينما، هو كحلوشة بالقاضي، فهمتني؟ اللي لأول مرة في تاريخ السينما التونسية وفي تاريخ معناتها الإطار العام للثقافة في تونس، نشوف شريط يبرمج في قاعات السينما، شريط وثائقي تونسي يبرمج في قاعات السينما لمدة أسابيع عديدة، ونال هالشريط هذايا مكانة حتى على المستوى العالمي، ومن أكبر المجلات الفرنسية مثلا كيف سينما، وهذا قليل حتى في كل الأفلام التونسية، تحث عليه وتعطيه مقال هام ياسر. إذن هذوما كانوا قبل الثورة، وكانت يمكن فما بعض أفلام يمكن قيمتهم أقل أو ما نالوش معناتها المكانة والإشعاع الكامل لغياب النقد البناء إلى غير ذلك. دونك أنا حبيت نذكرهم باش من نعطيو الحاد حقه. وبعد الثورة يعني تحلت الشاهية ووقع إنتاج، وفي تونس قلت ما لا يقل عن ما بين 60 و70 عنوان كل سنة
12: ونومة. على كلمة ونهما سي كمال، حب نسألك سؤال. أنا تو في العصر الحديث نتاع التكنولوجيا ونتاع منصات نتاع التليشارجمون نتاع الفيديو أون دوموند، علاش ما تفكرش وزارة الثقافة أو غيرها في منصة نحطوا فيها الأفلام هذية يا سيدي، حتى باشتراك صغير، حتى بحاجة بسيطة، حتى بطريقة دفع بمتاع 500 مليم وحاجة من هذا القبيل، أو بالشراكة مع شركات متاع إشهار، وتتوفر فيه هذه الأفلام التونسية سواء كان القديمة أو الجديدة، تتوفر فيه الجمهور العريض في تونس وخارج تونس.
13: هو أنا حسب رأينا كل شيء ممكن هو أما أنا معناتها لي حتى تكون الفايدة عامة، والفايدة اللي نمر من السينما كفرجة إلى سينما فرجة بطبيعة الحال والتي انتهى ثقافة. أنا وكان جيت مسؤول في الثقافة راني عملت الكونفنسيون مع كل التلفزيات الخاصة والعمومية أنها تخصص في السنة 15 ساعة للشريط الوثائقي في العام
12: أي.
13: 15 ساعة للشريط الوثائقي، وتعطي من حقهم، لأنه لابد من ذكر حاجة، لأنه في وقت ما كانت القناة الثانية للتلفزة التونسية تعدي أفلام وثائقية، ولكن شو يقولوا لهم؟ بلاش فلوس.
12: أحمد ربي عملت عليك مزية، عديت لك فيلم.
13: وفما كذلك هناك جمعية تونسية اسمها دوك هاوس،
12: حكيت عليها مرفات مع سي ناصر السردي،
13: ولا تعمل في أفلام، وعملت مبادرة أنها برمجت في قناة خاصة يعني شريط أسبوعي وثائقي اللي يكون معناتها الزمن بتاعه ما لا يقل عن 52 دقيقة، وخلصت العباد وعطاتهم معناتها حاجة محترمة على الأقل.
12: بالله نجم نعرفوا قديش سي كمال؟
13: عطات 4 ملايين في كل شريط.
12: أي
13: معناتها التونسي يعني تصور انت معناتها انجم اللي على خاطر تو كل انسان نجم يعمل فيلم راهو
12: حتى بالتليفون يعمل فيلم تو.
13: انا اخيرا معناتها كمشارك في لجنه اختيار افلام لمهرجان محلي في تونس، و لي كانت في الفرصه باش نشوف ما لا يقل عن 60 فيلم تونسي
12: ضخمه
13: قصير صمتش ولا في الغصب الثمين، ولكن فيلم على 60 فما على الأقل 15 فيلم اللي لو كان يتجمعوا مع بعضهم ينجموا يعملوا برنامج في قاعة السينما. والحاجة الثالثة اللي هي لابد من ذكرها كناقد سينمائي، لا إنتاج بدون نقد، فالناقد يلزم يكون موجود، لأنه ناقد مش هو باش يقول حاجة باهية ولا خايبة، لأنه النقد لا يكتفي بتحليل وتقديم الأفلام اللي الحديثة اللي خرجت توا، هو زاد من واجبه أنه يرجع كما سيادتك قاعد تتحدث توا على ذاكرة السينما الوثائقية في تونس، والتفكير ببعض الأفلام اللي كانت لها دور والتحليل المعاني متاحة، على الأقل حتى الناس تقولي معناتها قال الآخر بيكي نبادو باسي نبادو أبنير، لأن ما نجموش نتفهمه ونفهمه معناتها ما ينتج اليوم بدون التفكير بما وقع البارحة.
12: سي كمال الوقت اللي بقى ما يكفيش حتى السؤال الأخير على الأقل. سي كمال تعرف سيادتك أنه دوتش فيلا تنفق في أموال طائلة على إنتاج أفلام وثائقية، البي بي سي عاملة ديبارتمون كامل الأفلام الوثائقية وهي من أمتع ما يتم إنتاجه في كل المجالات، أهم الطبيعة للقضايا السياسية، فرانس تيليفزيون نعرفوا فرانس 5 اش تقدم واش تنتج
13: بيكيد معناتها القناة الرياضية اللي وقع إنجازها ولو هي تجريبية، ليش ما سميش بجانبها قناة خاصة بالثقافة بالسينما ككل، سينما كل ثقافية المعنى الوثائقية فقط السينما يعني التونسية والأغنربية، ولكن عنا إنتاج عنا توا لو كان نحسبه توا نعطيك حاجة أخرى توا السينما هو السينما في تونس، تعرف قداش هي معناتها الجمعية هذه الفيدراسيون هي معناتها عملت في أوائل ستينات، أنا قاعد نعمل في عمل أنا والأستاذ ناصر السردي في عمل نعمل كتابة تاريخ هذه الأفلام، مش كان الجامعة كتابة تاريخ هذه الأفلام، ثم ما لا يقل عن أكثر من 1300 عنوان
12: بارك الله على تراث
13: شريط قصير بجميع الأجناس، فيهم ما لا يقل عن 200 فيلم ذي جودة عالية، وتتحدث على تاريخ تونس من سنوات 60 إلى اليوم.
12: محرومين منها
13: وهي موجودة. أو باش نعملوا مثلا تو احنا معناتها مشروع يعني ريسونسمون بتاعه هذا بينهم نلموا فيهم لو كان الدولة تعطينا معناتها الفرصة أنه يقع مهرجان يعني سنوي ولا في تلفزة من التلفزيات الخاصة والعمومية يقع يعني ولا كما تفضلت باقتراحه معناتها على سيت من معناتها أونلاين على الإنترنت معناتها حاجة لازمة. وهذه ثقافة، الثقافة مش مهرجان تعصيف نتاع كل احتراماتي فما فصل سيل معناتها مرأة شي تغني شرقية والناس الشيخة وكذا وعندهم الحق وشيء شرعي شي شيخ، ولكن بجانب ذلك لابد من أنه فما هناك مهرجان في دسم وفي ثقافة ويخل ويبني للذاكرة، لأنه حتى المهرجانات إذا كان ما فماش ماش مشفوعة بتحليل وتقييم وقراءة هذه الأعمال كان شيء ما عملنا راهو
12: زي كمال. نرجع بك سؤال يمكن يظهر لك شعبوي شوي أما الغالب يجب أن تطرح، علاش قنوات التلفزية في تونس الخاصة والعمومية لا تساهم حتى ب10% حتى بالماتريال يا سيدي حتى أعطيني دور وترى كاميرا صور بهم ونرجعهم لك، لماذا لا تساهم هذه المؤسسات الإعلامية في إنتاج وثائقيات كما يحدث في العالم الكل؟
13: أنا أقول مش لازم يعطيني حد شيء ده كاميرا ولا حد شيء، أعطيني 15-20 ساعة في السنة أحسن حاجة. راهو أسمعني، مشكلتنا في تونس مش الإنتاج، لأنه ما قلت سهل الإنتاج ولكن ثم إمكانية إنسان ينتج وقاعدين ننتج وأنا قلت لك ولكن عندما نعرف عندي سوق تونسية داخلية ولا اللي نجم ننتج فيها ونجم نرجع على الأقل حتى 20% من المصروف نتاعي. أنا كان فيك أنا ناقص سينمائي ومنتج كذلك عندي شركة ولكن مدة سنوات ما عادش نجم ننتج.
12: ماكش وحدك ننتج.
13: نعم
12: ماكش وحدك في المشكلة.
13: لا معناتها خذيت في بعض الأحيان معناتها يعني إعانة من الدولة، ولكن قاعد ننتج وليت ننتج قاعد ننتج في فيلم دواء ولكن بإمكانيات البسيطة، ولكن في عدد اللي نصور فيلم في أسبوعين ثلاثة أسابيع ما عندي عام كامل نصور فيه
12: يعني. سي كمير من يجيبوا المنتجين تاع وثائقية من يجيبوا في فلوس تو
13: من يجيبهم
12: يعني والإنتاج الأجنبي أي كما الجزيرة كما
13: شوية مثلا صندوق الدعم هذاك ثم بعض معناتها تلفزيات الناس قاعد تخدم مع شو اسمها مع جزيرة وثائقية بعض الأفلام مثلا مش إنتاج صحيح. وفما بعض معناتها المهرجانات العالمية توها واللي عاملة كما المسابقات لإعانة بعض الأفلام، ولكن حاجة محتشمة. الشباب اللي تحدثت عليه انت بكري سيادتك يعمل في افلام جيده ولكن بامكانيات صفر، لانه حتى انا شفت فيلم في باريس فيلم طويل في قاعه سينما صورة بالتليفون وفيلم جيد
12: يعني تقنيا ما عندك ما تلوم فيه
13: لانه السينما اصبحت نميريك، لانه مش في الكاميرا ما عمليه المونتاج لا بوست برودكسيون ما بعد التصوير هي العملية الشائكة، وهي ذيك في الفلوس ده
12: لأنه ذيك المكلفة
13: في التليفون. أما في المونتاج لازم تخدم بطريقة بروفيسيونيل معناتها يعني.
12: وليديتنا في الجامعة التونسية تبارك الله يحكوا عليها منها الناس كل تشكر فيها، من بيبي كان فرصة أن يشتغل مع البعض منهم في المونتاج ممتازية روعة.
13: لا بالقدا عنا ووزر كيما الكتاب لو الناس تقول لك ما تقراش ولكن الإنتاج غزير، وكل أسبوع نشوفه أو نحضر على معناتها ولادة الميزون ديديسيون معناتها دور نشر فهمت شو وقولوا معناتها ومن يجيبوا في الفلوس فهمت شو ما استقرأ يعني فما ما فما كيما في الاقتصاد الكل فما مسكونا بيل الاكونومي باراليل الاقتصاد
12: الموازي
13: وهذا ما هيش طريقة خاصة في الأمور الثقافية.
12: سي كمال توعدنا وتوعد سادة مستمعين أنك تجيب حذنا في استديو في حصة كاملة تحدثوا فيها نطرحوا لها فيك أسئلة، مثل عندي برشة أسئلة والحديث معك ممتع ومهم جدا للناس المهتمين بمثل هذه الأشياء، هذا الجزء العزيز من الثقافة في تونس. إن شاء الله تجي فرصة تكون بحذنا في الاستديو وقتك يسمح لك. ذكر بسيطك سي كمال بن ونيس مخرج سينمائي، هو يعتبر نفسه التوهاوي لكنه مخرج سينمائي وممكن الأهم بس بلينا هو كاتب وناقد في السينما ومهتم جدا وعضو في عدة لجان وفي عدة مهرجانات في مجال الوثائقيات. شكرا لك سي كمال وربي يوفقك وتحية لك.
13: اللقاء.
12: نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. زملاء التقنيين يقولوا لي هاي الوقت فات. أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
9: أمي شبي بنت؟
5: عندي ما نقول.
9: يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
14: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
15: لا للمخدرات، نعم للحياة.
16: تونس الثقافية،
17: صوت إرادة الحياة.
18: فيلوسوفيا،
19: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
18: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
20: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج فيلوسوفيا على أمواج إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا الأسبوع الفارض، طلبنا الإذن من الأستاذ المفكر الأستاذ والناس الحفيان الزميل الصديق أن يأتي مرة أخرى لنتم الحديث في مواضيع طبعا تركناها هكذا دون البحث فيها الأسبوع الفارض، تتعلق بالأدب الروسي، بعلاقة الأدب الروسي والشرق، بالأدب الروسي والإسلام، الفكر الروسي عموما والإسلام، بحظوة الأدب الروسي عند الشرق وحظوته عند التونسيين، حول مسألة حوار الحضارات التي تطرح الآن بكل قوة في كل الجامعات وفي كل المؤسسات العلمية. فلذلك طلبنا من الأستاذ والناس الحفيان الذي كان ضيفنا الأسبوع الفارط والذي تحدثنا معه في العديد من المواضيع، طلبنا منه أن يتكرم ويشرفنا بحضوره هذا الأسبوع. وقبل ذلك مرحبا بك من جديد أستاذ والناس الحفيان، وأهلا وسهلا بك.
21: شكرا أستاذ هشام، نرجو شكرا على الاستضافة من جديد، ونرجو أن تكون الحصة الأولى نالت أعجاب المستمعين، وسنسعى في هذه الحصة أيضا لإماطة اللثام على بعض النقاط الأخرى التي ترونها ونراها جميعا مهمة للتونسي.
20: شكرا أستاذ والناس الحفيان. الحقيقة للذين لم يتبعوا البرنامج الأسبوع الفارط، أريد أن أذكر من جديد بشخص الأستاذ والناس الحفيان. أستاذ والناس الحفيان هو أستاذ اللغة والأدب والحضارة الروسية، وهو مدرس في المعهد العالي للغات بتونس منذ زمن، وهو لا يوجد طالب تقريبا درس اللغة الروسية إلا وتتلمذ على يده، وهو كذلك له الكثير من الإنتاج، غزارة كبرى في الإنتاج في مواضيع تتعلق بروسيا والأدب الروسي. ونسيت شيئا لم أذكره الأسبوع الفارط، هو أنه حافظ على علاقة دائمة مع روسيا، فهو دائما الاتصال بالجامعين الروسيين، يستضيفهم عنا في تونس ويأخذ أساتذة من عنا في تونس ليساهموا

0: أن أسمع رأيك في هذا الموضوع، أن روسيا بطبعها مجتمع، بطبعها حضارة منفتحة، لأن فيها العديد من اللغات، فيها العديد من الأديان، فيها العديد من الثقافات، فيها هي أرخبيل من الثقافات متعايشة مع بعضها البعض داخل نفس الدولة. فهي بطبعها، بالرغم من أنهم يقولون أنها دولة مهيمنة وكذلك، لكن الحياة اليومية للروسي هي حياة متنوعة. فمجتمع متنوع في داخله لا يمكن أن يكون إلا منفتحا نحو غيره، وطبعا مدافعا على بعضه البعض. فما رأيك أولا في هذا الإشكال الأول الكبير الذي الآن يؤثث الدروس والمحاضرات في كل أقطاب العالم، هو حوار الحضارات أو حوار الثقافات؟ فهل لك أن تقدم أستاذ إلى المستمع هذا الإشكال لكي نذهب فيما بعد إلى الثقافة، حوار الثقافات الروسية والعربية، الروسية والإسلامية وغيرها؟ هذا لماذا نقول حوار الحضارات وكأنما الحضارات منغلقة على بعضها البعض، لذلك وجب طرح إشكال الحوار؟
1: في الحقيقة أستاذ، حوار الحضارات، تواصل بين الثقافات إلى غير ذلك، مفهوم قديم هو، لكن لأسباب عدة أعيد الاهتمام به، خاصة في بداية مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. تعرفون أن من نهاية القرن العشرين اقترنت بدعوة إلى صراع الحضارات. فهانتينغتون في كتابه صراع الحضارات في بداية التسعينات ادعى أن التاريخ انتهى وأن الحضارات، لماذا؟ لأن الانتصار على الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي جعل من الغرب يعتقد أن آخر تقريبا عدو أو منافس كبير انتهى، ولذلك انتهى التاريخ، انتهى، والحضارات الآن لا يمكن أن تكون إلا صراع. مثلا بعدها الاتحاد السوفيتي في صراع، يعني انتصر الغرب ثم جاء دور الإسلام، ونعرف ماذا وقع في الإسلام، الدين الإسلامي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وإلى ثم فوكاياما الذي كتب نهاية التاريخ. نعم. فهناك الحق من المفكرين، وهذا دور المثقف ودور المفكرين، من تنبه إلى ذلك في بداية القرن الواحد والعشرين دعا إلى حوار الحضارات بدل صراع الحضارات. الحضارات يجب أن تكون يعني تتحاور مع بعضها. وسؤالك كيف يمكن الحديث عن الحوار؟ هل أن الحضارات هي الحضارات في على امتداد الزمن هي في حوار، يعني بطريقة ربما غير، لكن الآن يتم الحديث على ذلك وجاء كثيرا، وحتى الأمم المتحدة تقريبا سنة 2000 بدعوة من إيران جعلت سنة 2000 أو 2001 هي سنة حوار الحضارات، حوار الحضارات. فإذا كلها يعني أمور، والعولمة، العولمة في نهاية القرن العشرين، العولمة أخذت كل شيء، يعني الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري. الأحلاف العسكرية ما هي إلا عولمة، ناتو وسيطرته على كذا، لكن المثقفين النيرين أيضا قالوا لا لعولمة الثقافة. لا يجب أن تذوب ثقافات، كل الثقافات، مثل ما تحدثنا ثقافة عربية، ثقافة روسية، ثقافة ربما في أمريكا اللاتينية، ثقافة كذا، أن تذوب في قالب واحد، الثقافة الغربية.
0: عجبني أستاذ تأصيلك للموضوع، لموضوع حوار الحضارات، تأصيلك له تاريخيا، وهو كما قلتم شعوب العالم كانت متصلة ببعضها البعض، لكن لم يكن هناك مفهوم الدولة أو الحضارة، فكانت متصلة. فمثلا في الإسلام لم يكن الإسلام متصادما وفي صراعا مع الحضارات التي قبله، ولكل قارئ إلى النص القرآني يرى أن اسم عيسى بن مريم ورد أكثر من اسم محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم، وكأنما والقرآن نفسه يزخر بهذه التجارب التاريخية الموجودة في حضارات أخرى وفي علاقات أخرى. وهذا ليس مقتصرا على الإسلام.

0: حتى المسيحية كانت تتحدث على الدين اليهودي كأنما هو منها وكأنما هي مواصلة له، وكانت الشعوب تتلاقح مع بعضها البعض بطريقة سلسة بدون أن يوجد مصطلح حوار الحضارات. المصطلح جديد لكن الممارسة قديمة جدا.
1: لو تسمع هنا إضافة صغيرة، فلم تكن منغلقة الشعوب يعني منذ القديم، التجارة، الرحلات، هناك كان الحج عندما يحجون إلى بيت المقدس المسيحيين
0: من شعوب مختلفة ومن حضارات مختلفة.
1: وهنا تذكرت يعني ربما تاريخيا ربط بين كيف أن الخلافة العباسية كانت منفتحة جدا، وأظن الخليفة المأمون هو أرسل بعثة يقودها يشرف عليها أحمد ابن فضلان إلى روسيا للتعرف في القرن السابع.
0: دعوة للتعارف.
1: دعوة للتعارف. كان مفتاح. هو كان مفتاح. وعلى فكرة رحلة ابن فضلان هي لقيت اهتمام بالعديد من المفكرين، وأذكر من تونس المرحوم أحمد خالد رجل الثقافة. هو كتب واختص في رحلة ابن فضلان، وابن فضلان في هذه يكتب أنه كان على رأس يعني وفد كبير وأراد أن يتعرف على الشمال يعني من من من بغداد، ووصلوا إلى ضفاف نهر الفولجا، ووصف حياة ويذكرهم أن القبائل هو يسميها القبائل البلغار يعني مش بلغاريا الآن لكن البلغار الذين كانوا يسكنون على نهر الفولجا، ثم تجاوز ذلك إلى القبائل السلافية، القبائل الروسية، وكان منبهرا بضخامة أجسادهم وأنهم يعني الناس يعني اللون الأشقر والنساء الجميلات، ووصف حتى طريقة لباسهم، طريقة حياتهم، طريقة وهنا فكرة ربما أنه في تلك الفترة كانت الخلافة العباسية أو العرب في المسلمين كانوا متطورين جداً. على ما فيصف ابن فضلان مهم جداً. وأنا حتى في مداخلة مرة كانت في روسيا ذكرت ذلك وأعجب الروس بهذا أنهم يصفوا يقول هو يذكرهم يعني يقول وسخين جداً بالمقارنة مع ما كان عليه العرب في الخلافة العباسية. هو جاء مثل ما تقول الآن إنسان جاء من عالم متقدم جدا وجاء للبادية ولا كذا وقال يعني ما هذه الأوساخ، ما هذا يعني مفهوم النظافة.
0: هل لك أستاذ أن تذكر المستمع باسم هذا الكتاب؟ هل
1: رحلة
0: الكتاب؟
1: ابن فضلان.
0: رحلة ابن فضلان.
1: نعم رحلة ابن فضلان.
0: رحلة ابن فضلان. وهل هذا الكتاب موجود؟
1: موجود متداول؟ طبعا موجود.
0: رحلة ابن فضلان.
1: نعم. والكاتب أحمد خالد. أحمد خالد التونسي المرحوم أحمد خالد كان وزير ثقافة طبعا هو كتب كثير في هذا في نعم.
0: بالله لو سمحت أستاذ، لأننا تحدثنا وذكرت هنا حوار الحضارات أو السعي إلى الوصل بين الحضارات، وهناك كما قلت ابن فضلان بعث إلى روسيا ليقول نحن هنا نحن نريد أن نتعرف عليكم، لكن ألا ترى أن فكرة الحوار والتعايش أنها أفكار رومانتيقية بعض الشيء لأن هناك صراع، فهل أن فكرة حوار الحضارات تنفي أن حضارات يجب أن تكون في اتصال، لكن ذلك لا ينفي أن هناك زخم، أن هناك صراع ووجب عبر الحوار أن يظل ذلك الصراع متحكما فيه وليس حربا ولا يؤدي إلى حروب
1: أو
0: إلى هيمنة الوحدة.
1: هذه
0: لأنه
1: الفكرة.
0: لو تركنا مفهوم الحوار والتعايش هكذا ولا نحدده يجعل من فكرة الحوار فكرة رومانتيقية وكما يقول بوسخوك فما رأيك أن أن أن أن أن وجب تعديل هذه الفكرة؟
1: الفكرة أستاذ أنت يعني توقفت عندها الآن هي أنه صحيح تحدث عن حوار الحضارات ولكن الواقع شيء آخر. ولو أستسمحك هنا في هذا المنبر أنا أريد أن أشير إلى برنامجنا في المعهد العالي للغات في البرنامج الماجستير التواصل بين الثقافات، وأنت تدرس فيه، عندك درسك في هذا. أنا حادثة مثلا، نحن نتحدث عن الآخر وكيفية احترام الآخر والقول بأن هناك آخر مختلف عنا، ومش بالضرورة أن نكون الناس كل كيف إلى غير ذلك. فأذكر أنا طالبة قالت لي أستاذ في آخر الحصة، وهي متميزة يعني، قالت لي أستاذ، هل فعلا تعتقد بحوار الحضارات أو أن تقريبا، لأنه درس كما قلنا قدم في درس وكهو يعني ملاحظة مهمة جدا. قلت لها صحيح أنه، لأن هي انطلقت من، قلت لها كيف تحدث عن حوار الحضارات واحترام، ونحن نعرف مثلا الغرب والتوانسة اللي في فرنسا، وإلى درجة أنه هناك من يسخر يعني من طريقة لباسهم، من أكلهم، من كذا. فجوابي كان أنه صحيح هناك فرق شاسع تلاحظنا بين ما نقوله نحن حوار الحضارات والتواصل وضرورة كذا وبين الواقع، لكن إذا تركنا الأمور لما للشق الذي يريد أن يكون هناك صراع، أن تكون هناك حرب بين الثقافات، وأن تنتصر الثقافة القوية إن قلنا وراءها مثلا دول قوية وعسكر وإلى غير ذلك، فهذه نقطة ضعف سنذوب جملة يعني بصفة نهائية. لذلك يبقى للمفكرين، للبرامج التعليمية، لكذا، القول والتذكير حتى وإن لم تكن نتائجه الآن نراها يعني
0: مباشرة،
1: فيبقى عادي جدا أن أجتمع أنا أستاذ مثلا ثقافة إلى غير ذلك بالطلبة وأذكرهم بكذلك وإلى، وأن الطلبة مثلا يعرفون أن هناك فرق بين الواقع الذي نعيشه وبين، فمثلا من لا يعرف ذلك يقول إنسان يعني من الشارع كذا، فيقول هذا الواقع كذا، فستكون ردة فعلي أقوى لأدافع، ربما هو ينطلق من موقف يعني دفاع، وربما هذا ما يولد الأشياء الغير مرغوب فيها من عنف، من إرهاب، من كذا.
0: شكرا أستاذ أنك ذكرت بهذا. وأنا في زيارة أخيرة إلى الصين كان الصينيون يقولون نحن دعاة حوارا، لكن ذلك لا يعني أن ننساب إلى هذه الفكرة ونترك ونعطي ثقة عمياء إلى مسار التاريخ. التاريخ علمنا أن يجب أن نبني قوتنا، نحن دعاة حضارة لكننا دعاة حوار بين الحضارات، لكن التاريخ علمنا أن يجب أن نكون قادرين على الصدام إذا حل الصدام، الحرب إذا أجبرنا عليها. فالحوار وكأنما هو علينا أن لا يخفي هذا الحوار، أن تتحصن كل حضارة بذاتها، وإلا أصبحت فريسة إلى الحضارات المهيمنة. فحوار الحضارات، وأنا أطلب رأيك في هذا الأمر، لأن بالفعل تصبح وكأنما فكرة صبيانية، حوار يعني نتسامح ونتعايش مع بعض، لكن وجب علينا نحن المثقفون، وأنت كما قلت ندرس في نفس البرنامج هو حوار الثقافات، أن نقول يجب على كل ثقافة في هذا العالم أن تتحصن وأن تجمع عناصر قوتها مع بعضها، لا للهيمنة على الآخر، بل لتقول أنني بالرغم من قوتي فأنا قادرة على الوصل. ما نراه الآن مع ترامب ومع الحضارة الغربية عموما أنها مظاهر الشر فيها ملموسة، ما نراه في فلسطين الآن، ما نراه في كل أنحاء العالم، في الاستعمار بكل أنواعه، هي مظاهر بالرغم أفكار التنوير والحضارة والعقل والحرية وكذلك وفصل السلطة، إلا نقول كيف أمكن لهذه الحضارة أن تكون عمياء أمام مظاهر الظلم واضح وظاهر للعيان. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، النازية، لم تولدها شعوب الشرق، هذه الحروب لم تلدها، أولدتها حضارات الحرية والتنوير وغيرها. هذا ليس رفضا للحضارة الغرب، لأننا نقول أن في الغرب هناك عناصر مثقفون هم كانوا الأوائل لنقد الحضارة الغربية، لكن لنقول أن الحوار واضح، والحوار مبدأ، والحوار شعار ضروري يجب أن نتبناه، لكن وجب علينا كذلك أن نتعامل مع عناصر قوتنا وأن نجمع هذه العناصر لنكون في حالة حرب إذا طبعاً حلت الحرب.
1: وأضيف هنا أيضا أن الحوار هو مناعة بالنسبة لنا، هو مناعة بالنسبة لنا،
0: الحوار مناعة،
1: مناعة، لأنه إذا لم يكن هناك، لم نتحدث عن الحوار بين الثقافات والحضارات، فسنجد ربما صنفين من الناس. هناك الضعيف الذي تتم السيطرة عليه بسهولة وينبهر بما تطرحه الثقافة الأخرى وغير ذلك، وهذا شامعة في الثقافة دي شاف. وهناك الذي متمسك مثلا بثقافته، متمسك بكذا، وربما ليست له طريقة معقولة في ردة الفعل، فمثل ما قلت ربما يذهب إلى الجانب الآخر، المتطرف الآخر. فالحوار هو مناعتنا مثل ما قلنا، الحوار هو يجعلنا نعي، أو الشباب والنعي بما هو موجود،
0: صحيح،
1: ما تسعى إليه، وكيف يجب أن تكون ردة فعلنا.
0: أوكي.
1: فتقريبا نهدأ باللي فرمل به ردة الفعل التي قد تكون
0: وجب تحسين الذات.
1: تحسين.
0: أنا عجبتني كلمتك أن الحوار هو مناعة في نفس الوقت، هو أن نؤسس إلى خطاب حواري، هو أن نؤسس كذلك إلى مناعة ذاتية ضد كل تأثير. وأنتم تعرفون أكثر من أي كان أنه أتى لنا المستعمر هنا إلى تونس، الآخر أتى لنا تحت جبة أو تحت شعار الكبير، هو شعار الحماية، الحماية، أتينا لنحميكم، أتينا لنقدم لكم الحضارة، فوجب على الثقافة أن تكون. وأنت تعرف كذلك، وهذا ليس غريب عنا في الجامعة التونسية، أن هناك من ينكرون عروبتنا وإسلامنا، وينكرون حتى ويرفضون حتى الحديث لنا بالعربية، وكأنما نحن لا شيء، حضارتنا لا قيمة لها ولا أثر لها ولا زخم لها داخل هذا الحوار. هذه الأشياء، وأنا وأنتم خاصة، نناضل من أجل دحض هذه الفكرة والقول بأن حوار الحضارات هو مناعة للذات أولا، وفي حوار مع الآخر هناك تلقيح للذات للحضارة من الخطر الآخر. الآن فلنذهب أستاذ إلى روسيا. هل هي الغرب الذي نريد أن نقول أنه ظالم ومستبد وكذا ووجه، أو الذي نحن في صراع له، أم هل هو ذلك الغرب الشرق الذي نحن في تواصل معه؟ أين موضع روسيا في هذا الإشكال الكبير؟ هل هي الغرب الذي وجب أن نخاصمه، أم هل هي الشرق الذي يجب أن نتحالف؟
1: سبق أن ذكرت بما قاله المفكر ليخاتشوف، روسيا قدرها أن تكون بين الشرق والغرب، لكن الآن يعني في أنا أستمع لما قدمته في تصورك وتصورنا جميعا، هناك تذكرت شاعر روسي هو مغمور غير معروف كثيرا، ربما معروف عند الروسيين لكن لم يترجم له الكثير، هو تيوتشيف. تيوتشيف يقول، هي باللغة الروسية يعني روعة في طريقة، لكن سأحاول أن أترجمها. يقول روسيا لا تفهم بالعقل، لا يمكن أن لا يمكن أن نفهم روسيا إذا عملنا العقل. روسيا يجب أن نعتقد، أن نؤمن بها. فهو يقول يعني ربما من يستمع لنا يعرف اللغة الروسية، روسيو أموم نيبانيات فروسيو نادا تولك فيرت، يعني في روسيا لا يمكن أن نفهمها بالعقل. وهذا صحيح. سؤالك أنت، من هي روسيا؟ ما هي؟ هناك العديد من روسيا، اللي نراها هي أوروبيين غربيين، اللي نراهم شرقيين، لماذا عندهم هذا؟ لماذا في بعض الأحيان تشوف يعني شعب راقي جدا ومتقدم جدا، في بعض الأشياء تقول شنو الشعب هذا، وش هذه روسيا
0: العملاقة؟
1: فهو يقول روسيا لا يمكن أن تفهم بالعقل، أن تحكم عقلك وتتبع أمور عقلانية وتمشي تفهم روسيا. روسيا يجب أن تؤمن بها فقط عندما تؤمن. وهنا أذكر، ربما أنا الحق لست أعرف العلاقة بين أدباء الروس والشرق والإسلام والاتلاع وإلى غير ذلك، سنتحدث عنه الآن، لكن ربما هناك، هذا يذكرني بتيوتشيف وأبو حامد الغزالي عندما يقول عن الإيمان. طبعا أبو حامد الغزالي هو على الإيمان، يقول هو نور قذفه الله في صدري، يعني متحكمش عقل، نجم تحكم العقل. وهذا جاء بعد ربما يكون خطر الكثير من الأفكار أخذها الروس عن اطلاعهم بالإسلام، كانوا مطلعين جدا على الإسلام. فيقول روسيا لا يمكن أن أفهمها ولا أن أحددها أو أن أعرف بها بالعقل، يجب أن أؤمن بها فقط ولا تسألني طيب. سؤال آخر يقول
0: أستاذ الناس، جميل جدا ما تقوله. وأنت وجدت المثال عند الشيخ أبو حامد الغزالي، لكنني أنا أجده عند الأب أغسطين يقول believe then you will understand، أعتقد في حبني وستفهم، إذا لم تحبني، إذا لا تعتقد في، إذا لا تعتقد في نبلي، فلا مجال للحوار معه.
1: أستاذ، هذا أليس هذا حوار حضارات؟
0: إيه؟
1: كيف يمكن أن نتحدث الآن كأن الآن كانت مغلقة العبادة على بعضها، والآن فتحنا حوار الحضارات؟ فسانت أوغستان ولا أبو حامد الغزالي ولا هذا الشاعر يوتشف البسيط، يعني شاعر ما مش حتى معروف كثيرا وغير كذا، هذا يدل على أن الفكر كان يعني قريب البعض.
0: وكذلك لتأسيس أي حوار يجب أن تكون لنا ثقة في بعضنا البعض، لأننا إذا دخلت في عملية حوارية معقلنة لا يمكن أن تؤدي إلى شيء، فيجب أن تكون هناك ثقة. أنا أعتقد أن ما سينبع منك هو الخير، وأنت تعتقد أنه ما سينبع منك، هكذا ننطلق الحوار. لا يمكنني أن ننطلق في حوار بسبك أو بنعتك بكل النعوت، بل يجب أن تكون هناك ثقة مؤسسة بين الحضارات تقول أن لكل حضارة إمكانية دعم الإنسانية أو إمكانية إثبات هذه الإنسانية. فجميل جدا أنه موقف قبل أن يكون برهان. حوار الحضارات هو موقف يتخذه السياسيون والمفكرون ويأخذه، ثم بعد ذلك يمارس، لكن أن نعقلنه فنصبح في علاقة المصلحة، وما هي مصلحتي من ذلك وما هي مصلحتك من ذلك. فروسيا أعتقد لها من الجانب الروحي الكبير، وما يمكن أن يعتبرها الشرق الذي هو نحن، أن يعتبرها حليفا وجزءا منه.
1: وجوابا يعني والمواصلة في نفس الفكرة، أن روسيا طبعا الجانب الغربي معروف كله، لكن الجانب الشرقي، روسيا منذ القدم، والشرق بالنسبة لروسيا راهو عندما يقول حتى في مدرسة الاستشراق عندهم، الشرق ليس فقط العرب فقط، الشرق هو فارس،
0: إيران،
1: الهند، يعني حتى الصين، كل هذا بالنسبة لهم. لذلك كان الاستشراق الروسي كبير جدا وثري جدا، لأنه كان يأخذ كل هذا، وهم حتى يخصصون عندما يتحدثون عن الشرق المسلم والعربي فالاستعراب عندهم يعني دراسة اللغة العربية والثقافة العربية لغير ذلك. فهنا أريد أن أذكر أن روسيا كانت منفتحة وتسعى إلى الأخذ الكثير من الشرق وخاصة من الشعوب العربية، وهناك الحجاج الذين يسمون كانوا يذهبون، بتعرف روسيا كانت متدينة جدا، ومنذ القرن العاشر اعتنقت المسيحية والأرثوذكسية. وعلى فكرة هنا أنت ذكرت الإسلام شيء، هي ليست نكتة، أنا في البداية كنت أعتقد أنها يعني نكتة للضحك ولا غير ذلك، فإن تم تاريخيا إثباتها أن القيصر فلاديمير اللي هو كان حاكم روسيا وعاصمته كييف قديمة قبل ظهور روسيا الحديثة وزوجته أولغا سمع بالدين الإسلامي وأرسل مبعوثين إلى تركيا لمركز الخلافة العثمانية للتعرف على الدين، وكان له يعني ميل كبير إلى هذا الدين الإسلام. وعندما رجعوا ذكروا له ووصفوا له الدين الإسلامي وأعجبه كثيرا. وهناك من يقول أنه بتأثير من زوجته التي كانت تقريبا ترغب في اعتناق المسيحية، وهناك من يقول أنه رأى في البداية وافق على اعتناق الدين الإسلامي، وثم بتأثير من زوجته فغير فكرة. وتصور لو أن قرار هذا
0: كذلك
1: فلاديمير أنه اعتناق الافتاد تكون روسيا يعني مسلمة، إذن كانوا هذوما الذين يزورون المشرق ويقومون برحلات، تعرف الرحلات قبل كانت يعني تمر بكل الشعوب والبلدان وغير ذلك، يزورون بيت المقدس ويتعرفون على القرى والأرياف والمدن الصغيرة في من تركيا إلى الشام إلى فلسطين، ويصفون الحياة العرب والمسلمين ويصفون ذلك في أغانيهم. عندما يرجع الحجاج يتغنون برحلتهم، يتغنون بالمسيح، هم مسيحيين يعني كل شيء، ويذكرون في الكلمات الأغاني بتاعهم تجد أنهم يمجدون الناس الذين مروا بهم وإلى غير ذلك. هذا جانب نعم
0: لو سمحت تعرفهم. نعم لو سمحت أستاذ، وجب الآن أن نقف لفاصل قصير ثم نعود. نعود إلى جانب مهم لو سمحت، هو نقول حوار الحضارات كشعار، لكن حوار الحضارات يتم عبر الترجمة، ترجمة أعمالنا لهم وترجمة أعمالهم لنا، وتبادل الطلبة والخبراء والأساتذة، هذا هو حوار الحضارات وإلا يبقى شعارا. سنعود بعد الفاصل لنتحدث عن حوار الحضارات وكيف يتمظهر في عملية الترجمة بين العرب والروس. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستتمام هذا الحوار الشيق مع الأستاذ العزيز الصديق ونس الحفيان.

0: عدنا بعد هذا الفاصل الغنائي الشيق الذي اختاره مرة أخرى الأستاذ الضيف الأستاذ وناس الحفيان. أستاذ وناس الحفيان، تعرضنا قبل الفاصل، تعرضنا إلى حوار الحضارات وكجزء مهم منه لكي لا يكون شعارا فضفاضا، إشكالية الترجمة. فإلى أي مدى حركة الترجمة بين العرب من جهة والروس من جهة أخرى هي تعبر عن هذا الحوار؟ أنا أذكر جيدا لما كنت طالبا في الجامعة كانت كل كتب لينين تأتي لنا مترجمة بالعربي وترجمة جيدة، كل كتب ماركس تأتي لنا مترجمة وترجمة جيدة، لكن بعد ذلك كأنما هناك ثم قطيعة أو لست أعرف. أنت ذكرت قبل في الحصة الأولى، الحصة الفارطة، ذكرت أن الشرق متطورون عنا بصفة كبيرة في حركة ترجمة الأدب الروسي، فهل لك أن تدلي بدلوك حول هذا الأمر، إشكالية حوار الحضارات والترجمة كمعبر مهم على حوار الحضارات؟
1: هي فترة طبعا تذكرها وتقديمك يعني صحيح 100%. عندما كنا شباب طلبة كانت هناك الكتب الكثيرة، لماذا؟ لأن هناك سياسة الاتحاد السوفيتي، كانت هناك دار التقدم، كانت تذكر كل الكتب التي في النشر يعني طبعت دار التقدم اللي هي في وسط موسكو، وكنت أعرفها جيدا ونذهب إليها دار التقدم.
0: يعني وكنا نذهب إلى المركز الثقافي الروسي. نعم، هنا. نعم، ويعطونا الكتب بدون مقابل.
1: دار التقدم هذه كانت يعني عندها ميزانية كبيرة وتنشر وتطبع، وبجانبها حتى في المكان أذكر دار رادوغا قوس قزح الأخرى بروغريس دار تقدم، ورادوغا هي قوس قزح مختصة خاصة في القصة، يعني دار تقدم الكتب السياسية تذكر يعني رأس المال يعني بالعربية وحتى عندما قلت لك أن الشرق متقدم كثيرا في هذا، الإخوان من العراق وسوريا ولبنان ومصر، فهذا لا يعني أن هي سياسة الدول تلك الدول، بل كانوا بطلب من دار التقدم تدفع يعني لهم ويترجمون كتبه، كان وفيهم الكثير من كان يعيش في موسكو، يعيش هناك ويشتغل في دار التقدم. تلقى الاسم يعني المترجم هو عربي من العراق أو من كذا، لكن هو البرنامج هو برنامج سوفيتي من سياسة الدول هذه. وكذلك أذكر أنك أشرت في الحصة السابقة أن الشرق حتى جغرافيا هم أقرب للروسيا. نحن شمال أفريقيا فرنسا. الشرق خاصة الشام سوريا ولبنان هم لهم علاقة كبيرة بروسيا. كذلك الدين، نعرف أن أرثوذكسية الشرق نفس الكنيسة الروسية ونفس كذا، ولا نضيع سرا إذا قلنا أن من العديد من الأدباء وعلى رأسهم ميخائيل نعيمة الذي درس في روسيا. أوه. طبعا وهناك العديد من الأدباء العرب درسوا في المدرسة الأرثوذكسية الروسية طبعا في فلسطين خاصة. هناك كانت مدرسة يعني برامج روسية وكلها درسوا فيها، وكان هناك تلاع، هناك من المصريين الذين درسوا في جامعات في روسيا، نحكي عن القرن 18 القرن 19. يبقى الترجمة التي هي العمل الفكري الأكثر، أعتقد الأكثر الذي هو متعلق بالسوق وبالتمويل فهناك بعد الاتحاد السوفيتي، بعد يعني زوال الاتحاد السوفيتي طبعا زالت الميزانية المخصصة
0: للترجمة
1: وللكتب إلى غير ذلك، وفي الدول الأخرى ليست هناك أصلا هي هذه السياسة الترجمة
0: في الدول العربية.
1: يعني
0: أنا كأنك كأنما تقول لي أن كانت حركة الترجمة أساسا من العربية إلى الروسية، لا وجود للعكس من الروسية إلى العربية، أدب روسي يترجم إلى العربية أم موجود؟
1: حتى من العربية الروسية لم تكن كذلك، ترجموا لتوفيق الحكيم، ترجموا لنجيب محفوظ،
0: يعرفونه في روسيا
1: طبعا، خاصة بعد حصولي على جائزة نوبل الأدب ترجموا كثيرا.
0: فالحركة
1: حتى للتونسيين ترجموا، حتى للتونسيين أذكر أن للشابي ديوان الشابي لا حسن نصر،
0: حسن نصر.
1: حسن نصر له بعض القصص التونسية ترجمت، وخاصة عندما كان مصطفى الفارسي.
0: مصطفى الفارسي مترجم للروسية؟
1: لا لا مترجم. كان رجل أدب وكذلك أعتقد أنه توفي.
0: توفي
1: مصطفى الفارسي، فعرف كثيرا بالأدب التونسي، هو كان عضو في مجلة لوتوس التي فيها روسيا وكل، كان يعني عرف كثيرا بالعلاقة بين الأدب التونسي والأدب الروسي. لكن يبقى ربما أعتقد أنه استسهل الأمر أن يمكن أن نطلع على الأدب الروسي عن طريق اللغة الفرنسية، فلماذا نترجم مثلا؟ ولو أن الآن في مع الترجمة تقدم زميلنا مدير عام مع الترجمة
0: وصديقنا
1: توفيق جريرة، هو يسعى في هذا، خاصة وسمعت منه شخصيا أنه سياسة المعهد هي الاهتمام بترجمة الأدب الصيني والأدب الروسي، وهناك مشاريع
0: إلى يعني إلى اللغة العربية،
1: اللغة العربية
0: والعكس طبعا. والعكس
1: والعكس هو بالعكس، هو أنه تريد تعريف بالتونس إلى
0: الأثر التونسي،
1: الأثر التونسي في
0: فإذا أردنا أن نحوصل الأمر للمستمع، نقول أن الحركة مرت على الأقل بمرحلتين، مرحلة التمويل الصادق والتمويل المدعم من الدولة الروسية لترجمة الآثار السياسية وغيرها
1: والأدبية
0: الحقيقة
1: أيضاً.
0: والأدبية ومن جهة أخرى وقعت كذلك ترجمة الآثار العربية الكبرى، مثلا نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرها إلى الروسية، فهناك تبادل وتوازن على الأقل، ليس تاما في الترجمة لكن كانت هناك حركة ترجمة. تقولون أن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تراجعت هذه الحركة، حركة الترجمة، لكن أعتقد لم تنتهي، بقيت بعض الجامعات تقوم بهذا الأمر. أما الآن وأنتم تقولون الآن أن في تونس مثلا موجود، أكيد في الوطن العربي هناك نفس التجارب، موجود إعادة بعث الروح في هذه الترجمة المتوازية بين بين بين بين اللغة الروسية من جهة واللغة العربية من جهة أخرى، وضربتم مثالا على ذلك هي معهد الترجمة في تونس الذي من بين مشاريعه، والذي كما قلتم يترأسه زميلنا وصديقنا الأستاذ توفيق الذي نحييه ونقول له شكرا على كل العمل الذي تقومون به الآن. يعني هناك عودة الروح، وعودة الروح أنا أقولها هنا بدون أن إطراء، أنك تساهم بجهد فعال لإعادة إحياء هذه العملية.
1: نسيت أن أذكر في موضوع الترجمة هذا العربية الروسية ترجمة معاني القرآن التي يعني أخذت مسار كبير. نعرف أول ترجمة كانت في نهاية القرن 18 أول ترجمة القرآن، لكن في البداية كانت ترجمة القرآن أو ترجمة معاني القرآن قال كانت مأخوذة على اللغات الأوروبية، الفرنسية، الهولندية تقريبا، والألمانية، ترجمة الألمانية. ثم جاء جيل آخر من الروسيين المستعربين وأصبحوا يترجمون مباشرة من اللغة العربية. وأكثر ترجمة معروفة هي للمستشرق كراشكوفسكي في بداية القرن العشرين، وتعتبر الترجمة يعني المعاني القرآن ترجمة كاملة، وإلى حد الآن ظهرت حتى في بداية القرن 21 ظهرت ترجمتين للقرآن
0: باللغة الروسية.
1: باللغة الروسية طبعا، هذا استجابة طبعا لحاجة، لأن قلت لك عدد كبير من الروس وخاصة من الروس أو نقولوا لي عندهم الجنسية الروسية، يجب أن يكونوا أصلا مش روسيين، هم يحتاجون إلى، هم يدينون بالإسلام. وأنتم لاحظتم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي في الأعياد، يعني الساحات في موسكو عشرات الكيلومترات، في صالات تقام
0: في الساحة
1: في ساحات
0: العامة
1: كبيرة، ويتم غلق من محطة المترو، يعني ممكن يعني يمكن شطر تونس العاصمة.
0: وهنا سنذهب إلى المحور الثاني، المحور الثالث في هذه الحصة، هو موقع الإسلام في روسيا. هل أن الإسلام معتبر ديانة منبوذة كما في الغرب الآن؟ الغرب لما تقول أنا مسلم أنت جهادي أنت تكفيري، فأصبح هل في روسيا مفهوم الإسلام له مكانة أخرى تدل على أن حوار الحضارات قائم ومتزن، ليس هناك صراع ورفض وإقصاء.
1: دورنا أن لا نصدر الأحكام انطباعية هكذا، وإنما بين مثل ما قلت لي في بداية الحصة نبدأ بالتأسيس للشيء.
0: نظهر فما هو ما هو
1: نعم. فروسيا مثل ما قلنا كانت لها قربها الجغرافي من العالم الإسلامي، ثم علاقتها الوطيدة بجمهوريات الكوكاز. تعرف أوزبكستان كانت مركز يعني إسلامي كبير، سمرقند وبخارى وكذلك داغستان كانت مركز كبير إسلامي. وأيضا ما قام به الأدباء الروس في القرن 18 و19 فهو قاموا بدور كبير في التعريف بالإسلام عند الشعب الروسي. وهنا أذكر مثلا أن الشاعر ألكسندر بوشكين قد تم مثل ما قلت لك كان ربما يساند الحركة التي تناهض القيصر وكذا، فتم نفيه إلى القوقاز، وفي القوقاز تعرف على المسلمين من عن قرب، تعرف عن كيفية قيامهم بشعائرهم الدينية، كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف ثم إلى غير ذلك، وكتب ذلك. ومثلا في عنده أسير القوقاز، عنده قصائد شعرية محاكاة القرآن. ما معنى محاكاة القرآن؟ أنه تعرف على القرآن بطريقة قريبة جدا، فكتب قصائد عندما تقرأها فهي من ناحية الأسلوبية تعيد تقريبا تركيبة الصور القرآنية وغير ذلك. عنده قصيدة النبي مثلا، حضرنا عند أبو القاسم الشابي أيضا النبي المجهول، وعند فكان عنده مثلا
0: جبران خليل جبران
1: عنده محاكاة القرآن، عنده قبسات من القرآن، قصة رسلان واليودميلا، عنده أيضا قصيدة الرسول، قلنا عليها النبي والرسول. ومثلا في محاكاة القرآن القصيدة مشهورة جدا طبعا اشتغل عليها الأدباء العرب والروسيين، عبرت عن أعجاب الشاعر الكبير بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب هذه القصيدة الشاعر يعني بوشكين، هي قصيدة من 9 مقاطع تعكس اهتمامه بالقرآن وشغفه به واتخاذه الوحي والإلهام للإبداع، مما دفعه لاقتباس بعض من آيات القرآن والحديث عن النبي محمد وعن هجرته مع أبو بكر الصديق. يعني كل هذا ذكره في قصيدة، فهذا يدل على شيء، يدل على أنه مطلع بهذا. كذلك بسرعة أريد أن أذكر أن هناك بالإضافة إلى بوشكين هناك أيضا ميخائيل ليرمنتوف، وهو تقريبا عاش في نفس الفترة مع بوشكين. عن طريق بوشكين اطلع على الإسلام أيضا.
0: أوكي.
1: هناك أيضا وخاصة عند ليرمنتوف هو التسامح الديني الذي أعجبه كثيرا وتمنه في القرآن. هناك أيضا تولستوي واحد وهو أحد أعمدة الأدب الروسي والإنساني بصفة عامة، وتطرق لشخص النبي محمد، وصدرت عن تولستوي الكثير من التصريحات التي تعكس مدى احترامه وتقديره العميق لنبي الإسلام. كذلك هنا فكرة جذابة، وهذا ما أدى بالعديد من كان يعتقد أن تولستوي أسلم ولم يشهر إسلامه ومات مسلما، لكن هذا طبعا الإثبات. دوستويفسكي مثلا هو بأقل يعني أعجاب بالإسلام من تولستوي وبوشكين، لكن دوستويفسكي أخذ فكرة لأنه هو انطلق من نفسه. أنت تعرف أن دوستويفسكي كان مريض صرع ويعتقد أن هو الفكرة كانت رائجة في روسيا عند كتاب بعض الكتاب وشيء أن الوحي هو حال صرع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما عندما يقول دثريني وبعد نزول
0: يحمي نفسه من
1: يحمي نفسه هو نفس، لأنه دوستويفسكي وجد نفسه هو
0: في نفس
1: في الصرع أوحى له اللي أعطاه القوة للكتابة حالة
0: المرض
1: المرض حالة
0: كان واعزا
1: لأنه كتب وكذا. إذن هذا دون الحديث عن دون ان نغفل الحديث عن دور المستشرقين، ونعرف احنا مكانة الاستشراق الروسي.
0: طبعا طبعا
1: حتى ادوارد سعيد اشار الى ذلك،
0: أشار إلى ذلك.
1: في اختلاف الاستشراق الروسي عن الاستشراق الغربي الذي لم تكن له، نعرف الاستشراق الفرنسي مثلا ولا الغربي كانت
0: له نزعات استعماريه،
1: نزعات انه تقريبا هو يبعث مستشرقين ليتعرفوا على المكان، ياتوا بالمعلومات نوعا
0: ما. حرب هي حرب حرب من نوع اخر،
1: من نوع
0: لكنها
1: نوع
0: تخدم آخر. نفس الاهداف.
1: اذا هناك علاقه كبيره بين يعني الادباء الروس، بين المجتمع الروسي تعرف على الاسلام وعلى الشرق عن طريق ادبي،
0: عن طريق ادبي. فيمكن ان نقول، صلحني إذا سمحت، يمكن أن نقول أن الإسلام جزء من الحضارة الروسية، معترف به، ليس الآخر للحضارة الروسية، ليس العدو للحضارة الروسية، بل هو جزء مكون من الحضارة الروسية. ونرى كما قلتم، كما بينتم ذلك في عند كتابه ومفكريه وأساتذته وجامعيه، موجود الاعتراف، مش اعتراف وكأنما منة، بل اعتراف بأن الشيء منا، نحن منه. فالإسلام هو جزء من مكونات الحضارة الروسية ويتعاملون معه بهذا،
1: وهو كذلك. وأريد دائما أن أربط بين ما نراه في الواقع، ما نراه. أنت لاحظ بوتين، بوتين يعني الآن في كل عيد يتوجه بالتهنئة، يستقبل المفتي، مفتي يعني الديانة الإسلامية في روسيا، يقول أو يعبر مباشرة عن احترامه لهذا الدين. ربما أيضا، وهذا لا يمكن أن ما يخلوش منه أي عمل سياسي، الدعاية طبعا، كيف أنه عندما زار أم قديروف هذا الذي يسانده في الحرب في أوكرانيا، أهداها كتاب قرآن.
0: سميل.
1: كيف أن هو، وهناك أيضا تقرب طبعا، هذا حديث يعني ما عندوش ما يؤكده، ظهرت فكرة أن بوتين هو ربما أسلم أو ربما كذا، لكن هذا ليس له أي أساس. نحن نراه كيف أنه يقوم بشعائر المسيحية
0: مع
1: المسيحيين، لكن عنده احترام كبير على فكرة. وأعتقد أن هذا فيها إشارة كبيرة، هو أنه من السنة هذه، وأنا شفت يعني قرار من وزارة التعليم الروسية، وزارة ما يسمى وزارة التربية عندهم، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، إدخال اللغة العربية تدرس يعني في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية.
0: هذه أخبار مسرة جدا.
1: طبعاً
0: والناس.
1: طبعاً طبعاً.
0: الوقت يداهمنا أستاذ والناس، أردت أن أسألك وممكن باقتضاب جدا حول حال أدب الروسي الآن، حاله ما لا نسمع الكثير، بقينا ندرس تولستوي ودوستويفسكي وغيره.
1: نعم، نعم.
0: لكن هل هناك زخم في الأدب الروسي الحديث؟
1: بعد طبعا بعد فترة سقوط وزوال الاتحاد السوفيتي، هناك ركود في الأدب الروسي، ثم الآن نلاحظ عودة للأدب. وما يمكن تقسيم الأدب الروسي القرن 21، تقسيمه أساسا إلى ما يسمى بأدب النخبة وأدب الجمهور أو الأدب الجماهيري. أدب النخبة الذي يمزج بين الواقعية وما بعد الحداثة، ويتناول يعني مواضيع إنسانية هامة، وهو مواصلة تقريبا لما نعرفه عن الأدب الروسي منذ فترة الذهبية التي تسمى الفترة الذهبية، فترة الأدباء الذين ذكرناهم. وهناك الأدب الجمهور أو أدب الجماهيري، وخاصة أدب الأنترنت الذي ينشر في الأنترنت ويهتم خاصة بما يسمى بالفانتازيا، الخيال العلمي، وخاصة دور الروبوت في الحياة وغيره. ذلك هذا أيضا
0: أستاذ الناس، الوقت دهمنا وجميل جدا. أكيد لم نتطرق إلى كل هذه المواضيع، بالرغم أننا أعلننا أننا سنتطرق إليها، لكن الحديث شيق معك. وجب أن نضع حدا لنهاية هذه الحصة. أريد أن أشكرك مرة ثانية، وأريد أن أقول إلى المستمعين أن هذه الحصة جعلت، هاتين الحصتين جعلت أساسا التذكير بأخلاق وبعلم الأستاذ الصديق الناس الحفيان بالفعل، وأقول هذا من القلب. وأريد أن أهدي هذه الحصة لك اعترافا لك بما قدمته لأجيال من الطلبة ولأجيال من الزملاء، وهم كلهم الآن يبلغونك السلام، لأنني أعلمتهم أنني سأقوم بهذه الحصة. ونقول لك كلنا أنت عزيز وستظل هكذا.
1: شكرا صديقي العزيز، شكرا لما تقومون به من أجل الثقافة ومن أجل التنوير في معهدنا. شكرا.
0: شكرا سيو الناس. إلى اللقاء، إلى المستمع الأسبوع المقبل في مع ضيف آخر في برنامج فيلوسوفيا.
2: فيلوسوفيا.
3: فيلوسوفيا.
0: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.
3: هشام المسعودي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زاده كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الطريق إلى المدرسة في إذاعة تونس الثقافية، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في المسائل التربوية والبيداغوجية والتعليمية وفي كل ما يتعلق بالحياة المدرسية، في المعيش، معيش التلميذ التونسي داخل المدرسة التونسية العمومية. وبطبيعة الحال داخل المدرسة ونحن نذهب إلى المدرسة لدينا الكثير من الأسئلة ومن الخيارات، ولدينا الكثير من الأحكام، ولدينا الكثير من التمثلات التي نحملها حول المدرسة وحول المواد التي ندرسها. ومن ضمن المواد اللي باش نحكوا فيها اليوم هي مادة اللغة الفرنسية في زاوية معينة، هي تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. المبرر الكبير اللي خلانا نحاولوا انه نطرحوا موضوع تدريس اللغه الفرنسيه للسنه الثانيه ابتدائي هو بدايه تحرير العقول حول الاحكام المسبقه التي يحملها التلميذ التونسي والعائله التونسيه والمجتمع بصفه عامه، على اعتبار ان ماده اللغه الفرنسيه ولت تشكل نوعا ما عبء وثقل في نفسي وعرفاني لدى التلميذ التونسي، وانه اصبح غير قادر على انه يتمثل كيفيه التعامل معها، الى حدود انه عندما يصل الى مرحله البكالوريا ولينا نحكوا على اعداد يتحصل عليها التلميذ، اعداد كارثيه، أصفار يعني بالآلاف. ذلك علاش قلنا نعود إلى الجذور ونقوم كيف ما قام ديكارت بفراغ سلة التفاح وأنه نفصل بين التفاح الطازج والتفاح المتعفن. اليوم باش نحاول فراغ السلة يزيد بالمنطق ديكارتي للكلمة، ونعيد تركيب وتأسيس من جديد إلى رؤية واضحة حول مقاربات البيداغوجية في تدريس مادة اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. ولدينا حلقات أخرى باش نحاول من خلالها أن نمر على مراحل تدريس اللغة الفرنسية في مرحلة الابتدائي خاصة. ذاك علاش من نجم نحكي في الحكاية هذه كان مع أصحاب الاختصاص وفاهمين التجربة البيداغوجية اللي يعيشها المعلم والمعيش الذي التلميذ داخل القسم وهو بصدد تلقي النظام المعلومات المرتبطة بلغة اللغة الفرنسية التلميذ التونسي. ضيفنا اليوم هو سي صالح التيفي، متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين. مرحبا بك سي صالح.
6: بارك الله فيك سي كريم، شكرا على الاستضافة. شكرا.
5: كل حال باش نحاولوا نحكوا ديك الصحة ومرحبا بك، باش نحاولوا نحكوا في المقاربات البيداغوجية المرتبطة بتدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي في سياقات مختلفة، ونفكوا المسائل انطلاقا من تكوين المعلمين وما هو موجود في المتن المدرسي وكيف ندرس اللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الثانية. برشا حكايات باش نحكوهم في مراحل، ولكن في فقرة هامة هي فقرة لنفكر معها.

0: بيداغوجي ولتنزل في تدريس مادة اللغة الفرنسية إلى السنة الثانية ابتدائي. خلينا نبدأ بالمبرر هذه اللي باش المستمع يعرف علاش ولينا نقروا في السنة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي. تفضل.
1: شكرا سي كريم أول حاجة على الدعوة، وشكرا على اختيار الموضوع لأنه فعلا الموضوع حارق جدا. فعلا خذينا قرار باش نزلوا بالفرنسية من السنة الثالثة للسنة الثانية، وكان ذلك لضرورة بيداغوجية تأكدت من خلال الزيارات اللي كنا، لأنه احنا نعملوا ما يسمى اترافير لي رابور والتقارير نعملوها، نعملوا انترافاي دوديت نعمله في كل سنة، في آخر سنة المتفقد يعمل رابور دو سانتيز. رابور دو سانتيز يتضمن
0: تقرير تأليفي
1: للتقارير والزيارات اللي قام بها خلال السنة الدراسية، ونقف على مواطن الخلل اللي هي تكون مواطن معناها ظاهرة وتكون تشكل يعني معناها إشارة حمراء للمتفقد والمعلمين يلزم تلافيها. وهذا اللجوء إلى التدريس الفرنسي في السنة الثالثة في السنة الثانية عفوا كان تحت تأثير أنه وقعت فترة أنه البرنامج متاع السنة الثالثة كان برنامج يعني نقوله احنا شارجي معناها كثيف جدا في كثافة، وهذا استدعى أنه وفترة منه كاملة تستهلك في مرحلة نسموها وهي مرحلة ضرورية مرحلة شاملة نسموها احنا فاز دامبرينياسيون، فاز يعني دامبرينياسيون اللي نسموها أبروش جلوبال. نبقوا في الثلاثي الأول كله في أبروش جلوبال، والأبروش جلوبال كونسيست أسكو الليلاب أبرن لي مو أترافير لي زيماج، لي مو يشوفهم الكلمات يحفظهم في شكل، أما يحفظهم في شكل كلمة، يحفظها كلمة كاملة مثلا يتمثلها في شكل كلمة،
0: يعني بفضل الصورة يمكن أن نتمثل
1: بفضل الصورة. يعطيك الصح. يعني ولينا احنا ايش قلنا، قلنا المرحلة هذه اللي هي مرحلة شاملة يمكن نزول بها إلى سنة ثانية، باش معلم السنة الثالثة انطلاقا من بداية السنة يكون له فرصة أنه يتعامل مع الحروف مباشرة، وتلمذ السنة الثالثة ما يبقوش يعني معناها كي نلقوهم في السنة الرابعة متمكنين، نلقوهم متمكنين من الحروف، وبالتالي ينجموا يقلبوا التعلم اللي هو في السنة الرابعة يكون يعني صعيب شوية، يولوا يمشوا الكونجيزون شوية جرامير براتيك دي لا لونغ. إذا كان التلميذ ما يكونش متمكن من الحروف بشكل كبير ما ينجمش يواصل التعلمات تاعو، وبالتالي وقع أنه نزول بالمرحلة الشاملة للسنة الثانية. وكانت معناها التوصية موجهة للمعلمين السنة الثانية وتوا نرجع عليه سي كريم، معناها التوصيات اللي وأنا نزف بشرة سنة بهية للمعلمين، أنه سنة ثانية سنة في القانون معناها متاعنا وفي التوصيات في التنظيم البيداغوجي لا تسند إلا لمعلمي السنة المعلمي الفرنسي
0: اختصاص
1: فرنسي، لأنه للأمانة احنا لغة تدرس لأول سنة وتسند لمعلمين، يعني أنا من لا أشك في نزاهة المعلمين، لكنه المعلم اللي ما يمتلكش يعني، لأنه احنا سنة ثانية عنا توصيات فيها خاصة، لأن لغة الفرنسية تدرس في أول عام يسمى يدرسها معلم يعود التلامذة بطرق تنشيطية باهية معناها يحبب الناس في اللغة الفرنسية. هذا المعطى يمكن أنه ما يتوفرش معناها،
0: أي هو راهو اللغة لا يمكن أن تمر من المستوى الذات العارفة إلى الذات اللي تدرس إلا إذا كان صاحبها يسكن في اللغة واللغة تسكنه،
1: يعني
0: وهو راعي للوجود بالمنطق الهايدغيري الكلمة أنه راعي للغة في حد ذاتها، ويحسن كيفية النزول بها من عالم المعارف الجافة والمحضة إلى عالم المعارف اللي القريبة من الذهن التلمذي. هذه مهم جدا، هذيك علاش علينا أن ندرس المادة الفرنسية من خلال معلمين في حد ذات تكوينهم الأكاديمي وشهادتهم هي متحصلين على شهادة الفرنسية.
1: بالنسبة لتدريس اللغة الفرنسية هي احنا اخترنا لها طريقة ولا ابروش نسموها ابروش مقاربه

0: أي.
1: مقاربة ابروش لوديك. لوديك هي يعني ترتكز على انه التلميذ في 80% من الوقت معناها يتعامل مع اغاني، مع قصص، مع العاب اللي تنفحوا في اللغة. طريقة تنشيط تخلي التلميذ يكون اللي هو متعرف عليه في المقاربة، نسموها نحن مقاربة البنائية، انه التلميذ يكون معناها يبني المعرفة.
0: اللي المعرفة هنا يمر في مرحلة أولى، أكل لعب،
1: اللعب،
0: اللعب والتنشيط،
1: صحيح،
0: التفاعل مع التلميذ. يعني هذه كاين باش ترغيب التلميذ في أنه يمتلك اللغة. اللغة في حد ذاتها تمر على عبر فضاء فيه أنشطة خارج الأنشطة الكلاسيكية، أنه راو ثم أنشطة فيها تفاعل، فيها تشاركية، وفيها المعلم اللي يمتلك اللغة بطبيعة الحال وتسكنه اللغة عنده من أدوات البيداغوجية اللي تخليه يخلي التلميذ يحب اللغة. كيفاش التلميذ يحب اللغة؟ هذه حاجة مش
1: سر. هذا هو السر. هذا هو السر اللي احنا نحرص عليه في حلقات تكوين. احنا انا من خلال تجربتي حتى قبل وانا كنت ندرس المعلمين اللي وانا باش نحرص شوية على الموضوع هذا في تكوين المعلمين، لأنه احنا المعلمين كنا نكونوهم في المجال هذا الديداكتيك وبيداغوجيا، ونحرص ونقول لهم راهو التلميذ في يكون معناها قادر على الحفظ وقادر على التفاعل معك بقدر ما تحطه في العالم نتاعو. سون موند بروبيس، لو موند بروبيس دو ليليف سي لو جو ليماجينير. قد ما تمشي معه في الإيماجينير التلميذ يتجاوب معك ويمشي معنا أكثر. عاد احنا في المقاربة هذه لابروش، مقاربة لابروش لوديك، يعني كي كونسيست اسكو لانيماسيون معناها تكون بازي سور لو جو، لو جو، لو جو، خلي التلميذ وعلم الأطفال وهم يلعبون. واحنا هذه نحرص عليها، وفي أول مع سنة ثانية، لأنه للأمانة ونعود نرجع أنه المعلمين حتى يكونوا يدرسوا العربية احنا نستدعوهم ليوم تكويني، يوم تكويني في الدائرة، نعطوهم مرتكزات المقاربة هذه، المقاربة المبنية على اللعب ومبنية على كذا. لكن أنه المقاربة هذه يقع العمل بها في القسم وتكون معناها كذا، هذا هو نقطة الاستفهام. وهك علاش احنا سنة فرحين بالحق. انا نعاود سي كريم ناكد لك، احنا انا مثلا من الناس اللي نكتبها برشا الحكايه هذه ورفعتها الى الوزاره، والوزاره استجابت سنة انه لا تسند معناها السنه الثانيه الا لمعلمين يقروا اللسان الفرنسي ما راتوش العربي.
0: يعني احنا تويكا القسم تدريس ماده اللغه الفرنسيه السنه الثانيه يقوم من خلال انشطه واللعب، وانه اللي نجم يهيئ الفضاء البيداغوجي داخل القسم باش تولي التلميذ يقوم يمتلك اللغه في خطواته الاولى هو معلم صاحب اختصاص. باهي توك ولين نحكوا كاين على صوره المعلم المناسبه. الصوره هذه المعلم اللي تكتمل لديه الادوات البيداغوجيه اللي هي قدره على انه يحول القسم الى مناسبه للتنشيط وللعب ولتحرير عقول التلامذه والمخيله نتاعهم الى حدود لا نهايه لها، هذه لازم يكون عنده تكوين خاص. كي نقولوا للتكوين الخاص يعني نحكوا على المعلمين اللي تكونوا في التربيه والتعليم، في المعاهد التربيه والتعليم. يعني حاليا ما يظهر لي ما هل انهم يعرفوا شنو موجود في القسم، هل انهم اختبروا ما هو موجود في القسم، يعني في على غرار تكوينهم الاكاديمي والنظري في في في المؤسسات التعليميه الجامعيه، هل انهم نزلوا الى القسم والمدارس الابتدائيه وعاشوا كيف نقوم بتاثيث فضاء داخل القسم قائم على اللعب وتحرير العقول وتحرير المخيلة لدى التلميذ ولا لا؟
1: عطيك صح، بارك الله فيك كريم. أنا نشكرك على أنك رجعتني النقطة هذه، لأن النقطة هامة. إحنا قلنا فعلا أنه نسندوا السنة الثانية المعلمين سنة يقروا فرنسية، لكن هذا ما يعطيناش ضمان نجاح حتى معلمين، على خاطر فعلا أشرت نقطة التكوين، لأنه التكوين أنا لمحالة باش نقولها بكل، لأني أنا نعتبر روحي مسؤول على هذا، ونوجه شوية معناها احنا إشارات للموضوع هذا لأنه هام جدا. احنا المعلمين باش نرجعوا تكوين المعلمين، هذوما في الفورماسيون دو باز تصير في هي معهد التربية والتعليم، ونكونهم احنا بعد في دون دي ستاج. لي ستاج هذوما مدروسين بطريقة علمية جدا للأسف، معناها في السنيات هذوما الأخرين حذف التربص، وهذا كان للأمانة أنا نقول كان عنده تأثير سلبي جدا على تكوين المعلمين. احنا المعلمين كانوا يتكونوا في المعاهد هذه، ويجونا احنا اللي تكونوه نظري، احنا نحاولوا باش نجسدوه في التطبيق.
0: في مسار اكاديمي هو قبل ما يتخرج الطالب يخدم في النظري، ومن بعد المتفقدين يرافقوهم في المدارس في داخل المراحل الثلاث سنين اللي يقراهم، يرافقوهم حتى يمكن يتخرج تكون لديه صوره واضحه حول ما هو موجود في القسم.
1: بارك الله فيك. احنا عندنا ستاج كان كونساكري معناها للدوزيام اني، وستاج للتروازيام اني. يعني نبداو بستاج الاولاني، نبداو المعلم يبدا بالملاحظه، ومن بعد يمشي بالتدريب على الممارسه، ومن بعد يمشي للممارسه، ومن بعد يمشي للممارسه نسموها احنا اوتونوم، الممارسه الحره او الممارسه هذا ستاج فيه اربع مراحل، والاربع مراحل هذه مدروسه بطريقه علميه تمكن المعلم من أنه اللي كسبوا نظريا ولا تعلموا نظريا يحطوا في أترافير هاللي ستاج اللي كاتر ستاج اللي حكينا عليه. لكن للأسف أنه اللي كاتر ستاج هذوما وقع حذفهم من الواحد، ولوا المعلمين غير قادرين. المعلمين توا يجيك معلم معناها من التربية والتعليم، لا فرق بينه هو واحد آخر حامل شهادة أخرى وما كذلك، لأنه بيدو المعلم هذي ما دخلش القسم وما شافش ممارسات وما عاشش. لانه قبيلنا حكينا على انه قبيل انا حكيت لك سي كريم على انه المعلمين احنا اذا كان قبل ما ندخلوهم القسم يكون عندهم نقولوا احنا ثلاثه نقولوا اقتدارات ولا تروا سور دو ميتريز، اللي هما انه il doit maîtriser معناها لا جيستيون دو لا كلاس، وهذا ما ينجمش يكتمل نظريا فقط،
0: يزم خلال زيارات ميدانية ومرافقة من قبل المدرسة
1: ويشوف معناها لا جيستيون دو لا كلاس قدامه، يعملوا اوبزرفاسيون، ومن بعد هو il doit gérer la classe، ومن بعد il doit gérer savoir gérer les apprentissages تاع المعلومات كيفاش يسيطر عليها وكيفاش معناها، ومن بعد لا جيستيون هذوما لي تروا تيب دو جيستيون، يزم المعلم يشاهدهم ومن بعد يعيشهم وهو بيدو يمارسهم ويقع معناها يعني السويفي يعني متابعته كيفاش يقوم بهذا، لانه هذا سي تريز امبورتون.
0: يعني بعد اذنك لهناك باش نحكوا على سي صالح، المتحصل على شهاده التربيه والتعليم ياخذ الشهاده نتاعو يكون تكون نظريا وما في الميدان، مر بالمراحل هذه قدرة على التحكم في القسم انه ويعرف كيفاش يتعامل مع الظروف المناسبة البيداغوجية المناسبة في القسم، وانه كانه عمل لك البروفة الكبيرة انه هاك تعلم كي يمشي للقسم، هو في الطريق الى القسم حامل ومتمثل في ذهنه الاستراتيجية البيداغوجية المناسبة باش يتعامل بها مع التلامذة، متمثل في ذهنه شنية السيناريو المناسب في كل حصة باش يعملها، دونك كأنه عنده مكتسبات ما قبلية موجودة باش يبدأ يطبقها ويختبر لك المكتسبات هذوكم ويبدأ يعدل ويحسن، وهذه الكل يجي في سياق انه ننجحوا في انه التلميذ في السنة الثانية لا يجد نفسه يواجه معلم غير حامل للأدوات البيداغوجية المناسبة وليس لديه دراية وعلم كاف بما هو موجود في القسم. هذه أصعب حاجة تواجهها المعلم وزاد يواجهها التلميذ، لأنه في الأخر الضحية في العملية كلها هو التلميذ.
1: هو التلميذ. وإحنا في المقاربات يعني النشيط نسموها الابروش أكتيف، أنه المعلم يزمو يكون عنده البوستور دان انيماتور، يكون انيماتور في القسم داو. انيماتور وميدياتور، يعمل الميدياسيون، مش هو مصدر معلومات لانه
0: هو وسيط وفي نفس الوقت
1: منشط للتلام.
0: معاش كل معلم، معلم بما هو منشط ووسيط، يعني هذه الصورة المعاصرة للمعلم الجديد اليوم.
1: الجديد يعني المقاربة هذه متاع المقاربة التنشيطية، المعلم نظريا نقول له راهو المعلم المنشط يزم يعمل كذا وكذا، والتلميذ عنده هو الدور يعني، وندخلوا ندخلوا فك التريونجل ديداكتيك اللي يولي المثلث ديداكتيكي، واللي فيه التلميذ هو الجزء الطاغي مش المعلم. هو الجزء الطاغي يعني المعلم مش ناقل المعرفة، هو مجرد وسيط، والتلميذ هو اللي يعمل الانيماسيون، هو اللي يشارك، هو اللي تكون عنده نسموه احنا لا بار دو ليون، هذا هي الجزء الكبير في المعرفة، في بناء المعرفة، في بناء المعرفة. لكن المعلم يعرفها نظريا واخذ عليها معناها برشا توصيات وبرشا، لكن المعضلة الكبيرة هو لا ميز اون اوفر، معناها بتاع التوصيات في القسم
0: كيفاش تحققها في مستوى القسم.
1: أغلب المعلمين اللي ما عاشوش ستاج وما عايشوش هذا وما شافوش يفشلوا في أنهم ستروف انكابابل، سامحني بالفرنساوية، دادوبتي هذه لابوستور دا ميدياتور ان كلاس.
0: هذه في مستوى أول، يعني نأكد على ضرورة أنه راو تدريس مت اللغة الفرنسية من قبل أصحاب الاختصاص مهم، وأنه صورة المعلم لا تكتمل إلا إذا كان في مرحلة تكوينه الجامعي اختبر النظريات في زيارات ميدانية للمدارس بمرافقة المتفقدين، وهي بمراحل تكوين سنة ثانية وثالثة، ولننتهي إلى أنه المعلم تحصل على شهادة ولديه تمثل واضح حول ما هو موجود في القسم، ولديه التكتيكات المناسبة البيداغوجية اللي تخليه يقوم بوظيفته التعليمية الهامة، واللي قائمة على فكرة أنه راه هو وسيط ومنشط، وأنه الدرس يبنيه التلميذ بمرافقة المعلم. هذه مهم جدا ونافذة وفتحناها توا. وإحنا نحكو على القسم فما زوز زوايا. زاوية الأولى هي المتن، السند المدرسي، ما يعني التلميذ، هل أنه المعلم يتعامل مع المادة في تدريس المادة في السنة الثانية من خلال سندات مختلفة، وإلا عنده كتاب مدرسي وعنده كما نقوله جيد، ويلتزم بها زوز عناصر المهمة هذوما، ولا لديه الحرية في أنه يوظف السند الذي يجده مناسبا في تحقيق أهدافه التعليمية في كل حصة.
1: شكرا سي كريم. هو احنا نعرفوا أنه احنا دو سورت في زوز دو سورت، خليني أن أقولها بالفرنساوية، دو سورت دو ترانسبوزيسيون. ثم إنه ترانسبوزيسيون اكسترن اللي هي تجي من سافوار سافون، ويعملوها للسافوار ا اونسيني،
0: يعني المعرفه العالمه والمعرفه اللي
1: أيوة. التدريس هذه لونسينيون لا مسؤوليه له فيها، يعني انه ني با ريسبونسابل، نعملوها البيداغوجيين والمتفقدين وكذا، ينزلوا المعرفه من مستوى المعرفه العالمه والسافوار سافون الى المعرفه اللي هي للتدريس، معرفه للتدريس اللي تكون موجوده في ليغيد، موجوده في المانويل دي زيليف. هذه المعرفه اللي معناها تنزل معرفه، مثلا احنا في مستويات معناها كذا، نزلوا مثلا في اليقاظ الدوره الدمويه، نزلوها من معرفه متاع خاصه باكاديميك وكذا الى معرفه نجموا تلاميذ متاع السيد يتقبلوها في اليقاظ في درس مويفة مهم. كيف نجمو نزلو معرفة مثلا في لي نوسيون دو لونغ والجرامير كونجيغيزون إلى مستوى أنو تلامذة بان فيرب سوجي كونجي، ما عملو شوية كونجيغيزون.
0: السنة الثانية كيفاش تتم العمل؟
1: أنا أرجع لك للسنة الثانية يعني يجي. بالنسبة لتنزيل المعرفة من المعرفة، المعرفة نقولو احنا لو سافوار أونسيني السافوار بيداغوجيك، يعني المرحلة الثالثة، هذه المعلم هو المسؤول عليها. احنا المعلمين عندهم دي جيد في الزيماني، واحنا نرافقوهم في فهمه كيفاش نستغلوه الجيد هذاك وكيفاش نحولوه الى نقولوا احنا دي سيكونس دي سيكونس ديداكتيك اونسيني اون كلاس افيفر افيك لي زيلاب. اللي هو فعلا وين نقولها انه التنزيل المشكله في التنزيل يعني المعلم كيفاش يعمل فيشه نتاعو هذه بقات معضله شويه معضله. ليش؟ لانه المعلمين كما قلت لك بقات عندهم دي لاكون معناها كومون باسي دو لا تيوري ا لا براتيك وهذه سي تري امبورطون. يعني وقت ما انت تنحي له ستاج المعلم يولي المعلم عنده صعوبات في تنزيل المعرفه. نقولوا احنا بور روندر لو سافوار انسينيابل اون كلاس اي ابرونابل بار لي زيليف وهذه سي تري امبورطون.
0: به يعني توا شنو هي الادوات والوسائل التي يمتلكها المعلم باش يدرس المادة اللغة الفرنسية السنة الثانية؟ يعني كأنك باش تعطي إضاءات للمعلم جديد ولا القديم هاو كيفاش ندرسه وهاو شنو هي الأدوات التي يجب أن يمتلكها الأدوات البيداغوجية بطبيعة الحال التي يجب أن يمتلكها المعلم.
1: شكرا. هو المعلمين وقع تزويدهم المركز البيداغوجي عمل هنا بريفيو دي سي دي فيهم دي شانسون فيهم ثم دي فيديو ثم دي بوند ديسيني معناها اكسبلواتي بور موبلي لا سيونس هذه نتاع سيونس دو لورال باش المعلم. لكن لو بلوز امبورطون واللي هو اللي نجم يضيفه المعلم تو حاليا الانترنت مفتوحه واللي فيديو ينجم اكسيسيبل معناها وكذا احنا المعلمين تو نشجعوهم. وداير انا نحكي لك هذه موجوده عندي في الدائره نتاعي انه عملنا نسموه جروب دو بيلوتاج يستغل الانتليجنس ارتيفيسيال اي باش نسهلوا على المعلم وهذه سي تري امبورطون. احنا مش عاملينه يعني باش نتخلوا على عقل المعلم ولا كذا لا باش نسهلوا على المعلم انه يجيب حتى هو وسائل اللي راها تكملوا مهمته معناها وسائل تساعدوا على بور اسيوري لانيماسيون الى ميدياسيون.
0: نجم اذا يصنع المعلم الحدث من خلال امتلاكه لأدوات تقنيات جديدة كيف الذكاء الاصطناعي وأنه يصنع حتى سيناريو كامل لمقطع فيديو معين بالأدوات الجديدة وبالتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبالتالي عنده الحرية لهنا حسب السياق وحسب مراحل تدريس المادة في السنة في التريمستر الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في شهر جانفي ولا في ما نجموش نحكو في شهر جانفي على على على حاجة يعيشها التلميذ هو في الصيف. دونك المعلم لديه الحرية في اختيار الأدوات المناسبة لتدريس اللغة ولهنا ولا الجيد اللي تقدمه له الوزارة راهو هذاك يساعدوا على يكون هو نقولوا احنا الآلية المناسبة في الطريق ولكن ثم آليات أخرى تخلي له الحرية وهذا مهم جدا.
1: هو المعلم في نطاق هذا ثم حاجة أنا نقولها ديما المعلمين قولهم راهو لو جيد هذا إلي فالابل بور تو الموند مي إني بالابل بور بيرسون. وحتى هما اللي عملوا الجيد والناس اللي كونسبتور يقول لك راهو الجيد ينجم معناها يتلائم مع بعض في اللي تام بروبوزي مع بعض مع محيط معين مع كذا. لكن راهو انت سيد المربي انت في قسمك مدعو الى انك تفكر في وسائل اخرين الدعم بحاجات اخرين وتزيد من عندك يعني لانه توا اصبحت معناها عبر الانترنت والانتليجنس ارتيفيسيال ولا متاح للمعلم انه ينجم يبدع وانه ينجم. انا نعطيك مثال انا مره حضرنا على في نطاق الابداع هذا ثم معلمه انا نذكر تعرف معناها نقراو وقتها في التروازيام اني وهذه الابروش كوميونيكاتيف دون اون بيرسبكتيف اكسيونيل يعني الاكسيون ايش تعمل هي تركب تاخذ التصاور نتاع التلامذة نتاعها سكي تري معناها فريمون موتيفون وتركب عليه مثلا ميساج نتاع بونجور ولا التلميذ هو بيدو يعني
0: يتكلم
1: التلميذ يشوف روحه وهو يتكلم يعني يتكلم يعني كانت معنا عندها امباكت تري امبورطون وكانت اوتي دو موتيفاسيون فريمون انكونتيستابل بالنسبه لي نحن انا عشتها نحكي لك من واقع القسم
0: يعني هنا التنويع هذايا في التكتيك يا سيدي البيداغوجي
1: التكتيك البيداغوجي
0: ايه ان المعلم باش يرافق تلمته انه ينشطهم ويعدد من وسائط كل شيء ولديه كذلك السند الكبير اللي هو الكتاب المدرسي تو محتويات الكتاب المدرسي اللي هي ديما مرجع نتاعنا الاساسي كنت تحكينا عليه
1: ايه محتوى فعلا يعطيك الصحة احنا والله للامانة الكتاب المدرسي قلت انا هو وسيلة مساعدة والوزارة حتى تو حاليا لانه فعلا الكتب مضى عليه عهد كبير الوزارة قاعدة تفكر في تجديد الكتاب المدرسي او معناها بور روندر معناها سيت اوتي معناها اكتواليزي بور لاكتواليزي معناها تكون يقع تطويره وتحسين في محتواه لانه للامانه ثم بعض المحتويات ما عادش معناها تتلائم مع الواقع اللي احنا عايشوه التلامذه وتولي معناها ان بو ديباسي يولي المعلم تو حاليا بالوسائل المتاحه ليه ينجم يجدد ويزيد يطور شوية وهك عليش احنا توحلين في الدوائر قاعدين معناها نشجع على استغلال الذكاء الاصطناعي وتطويعه باش نجدوا الوسائل هذية وباش نحسنوا فيها ونخلوا التلميذ لأنه لو بلوز امبورطون هنا أنه انت يزم التلميذ يتجاوب معك وقتاش انت التلميذ تنجم تكسبه ويولي بالحق كما نقولوا احنا اليلاف كونستركتيف يعني في العمليه التربويه اذا كان هو يكون توشي بك الوسيله ولا واحد تعرفها له اما اذا كان هي ما تعني له شيء معناها ونقولوا احنا نحكوا على سينيفيكاسيون اذا كان هي ما عندهاش سينيفيكاسيون يعني وليلاف ني با توشي معناها اسيريفو كو ليلاف نو فا با اتر موتيفي نو فا با معناها
0: فوالا باهي برشا يعني لهنا تحفيز الرغبه في التعلم لدى التلميذ هذايا ماهوش امر سهل هو امر يفترض اجتهاد كبير من قبل المدرس والمعلم هذاك علاش علينا نعود الى عباره انه يجب ان اللغه تسكن المعلم والمعلم يسكن اللغه وهذا اللي تخليه قدره على ابداع الوسائط والادوات مهم جدا باش نمروا الى العناصر الاخرى في تدريس ماده اللغه الفرنسيه في السنه الثانيه ابتدائي مع سي صالح التيفي ومتفقد عام اللغه الفرنسيه بدائره سيدي حسين بعد اغنيه ميادة الحناوي غيرت حياتي.

0: أصدقائي من جديد مع سي صالح التيفي متفقد عام اللغة الفرنسية، وإحنا تو نحكي كيفاش أنه المعلم في الأخر يجب أن يمتلك اللغة، ولكن كذلك يمتلك القدرة على بناء فضاء مناسب يحفز التلميذ على أنه يحب اللغة في حد ذاتها قبل ما يتعلمها يحبها، وباش يحبها يلزم نواكبه أكل مرحلة النمو النفسي تاع التلميذ اللي هو في مرحلة الخيال اللامحدود، وما يكون ذلك إلا أنه نخلو التلميذ من خلال الصورة ومن خلال اللعب ومن خلال سيناريوهات مختلفة وفيديوهات، وفي نفس الوقت نقوله راه التلميذ هو ابن عصره، ابن التكنولوجيات الجديدة، يلزم التلميذ أن نزلوه في السياق التاريخي الاجتماعي اللي يعيش فيه حتى لا يكون خارج التاريخ، وحتى لا تكون اللغة يعني دائما نختزلها في كون اللغة قديمة، لا، اللغة مواكبة للعصر، وأن الأدوات النجم الجديدة نجم نوظفها في تدريس اللغة الفرنسية. طب احنا في القسم سي صالح، داخل القسم الحقيقة أنت كنت تحكي على أهمية الصورة وأهمية الذكاء الاصطناعي كآلية من الآليات المناسبة التي يعتمدها المعلم في التدريس وتحفيز المخيلة لدى التلميذ، تحفيز التلميذ أنه يرغب في أنه يتعلم اللغة الفرنسية. يعني في القسم نعرف أنه ثم مستويات مختلفة، ما ثمش ذكاء واحد، ثم ذكاءات وذكاءات بشكل نسبي والتلميذ ذكاء نسبي، يعني ثم التلميذ من خلال الصورة نجم يتعلم حاجة، ثم التلميذ من خلال أنشطة معينة ولديه أهداف نجم يتعلم. يعني المعلم هنا الحقيقة في القسم يكتشف أنه هنالك مجتمع مصغر في مستويات متفاوتة. باش تحكي لنا لهنا كيفاش المعلم هو صاحب الخبرة القليلة ولا الكبيرة كيفاش يتعامل مع الوضعيات هذه؟ تفضل.
1: شكرا. هو لهنا تو دخلنا في صميم المعركة في القسم، والمعلم تو عنده واقع وعنده تلامذة أمامه يزم يتعامل معهم، ولهنا تطرح حكيت أنه المعلم فعلا، وهي احنا سيبرين نعلموها احنا في النظري نقولوا هذو ما نسموها الستيل دابرونتيساج. كل تلميذ عنده ستيل ولا مجموعة تلقاهم كي أبرين بار ليكوت، اللي هي دي زيليف ان جروب دون لا كلاس، لانه الحقيقة اللي يعرفوها الناس كل انه لو جروب كلاس هذيا ني جامي ان جروب هوموجين، هو هيتروجين، وهذا يطلب من المعلم انه يأخذ بالعين الاعتبار أنه قدام مجموعة من التلامذة مختلفين في طرق تقبلهم للمعلومة. واحد إذا كان تركز له برشا على الفيزيال يشوف برشا يحفظ، واحد تركز له على السمع، ثم في مرحلة معينة التلامذة، وإحنا في مرحلة نقول وإحنا في السنة الأولى وفي السنة الثانية التلامذة يتعلموا بالمحسوس، كعليش نعطوهم العديد والأقراص ويدواب مانيبولي لو كونكري بور معناها روندر لور أبرونتيساج معناها بلوز إفكاس. الإفكاسيتي تضاعف إذا كان أنت تمشي له حسب لو ستيل دابرونتيساج كي لوي كونفيان.
0: هل مهم جدا الاسلوب هذايا، الاسلوب التعلمي هذايا اللي باش المعلم كيواجه فيها مستويات مختلفه في ادراكات التلامذه، وانت قدامك تو معلم جديد وباش تكونه وباش تحفزه وباش تخليه يبدا يلوج على الحلول المناسبه، كيفاش حسب رايك نجمو نخلو المعلم يكتسب الادوات هذيا باش ينزل به القسم كما قلت انت ويفتك معركه انه يخرج بالتلميذ من وضعيه الجهل باللغه الفرنسيه الى وضعيه المعرفه باللغه الفرنسيه؟
1: بارك الله فيك. هو راو احنا المقاربه هذه والمعلومه هذه تعطى للمعلم في خلال تعلمه النظري، يقولوا له راو انت وزيت ان بوبليك فاري لكن الحاجة المعضلة الكبيرة واللي احنا نحاولوا ونسعوا انه ندركوها في بالايام التكوينية في الدوائر، انه نعيشوا المعلم ونقولوا له نحطوه في درس سموه درس ملاحظة، درس لسون تيموان لسون دوبسيرفاسيون، نوروه معلم كيفاش يجسد الامور هذية واقعين، هاو يراوح بين وسائل تعتمد على السمعي، الأخرى البصري، الأخرى على حاسة اللمس والكذا، نعيشوهم المعلمين هذه يشوفوها. لكن لو بلوز امبورطون أنه منرجع على الغلب هذه أنا ديما يشد فيه الموضوع هذا، استاج لوكازيون انا نقول انو باراتي وهي سي لوكازيون تكون سوسيبتيبل دو غارونتير لونسينيون ليكسبيريمونتاسيون نتاع هذوما وانه هو يمارسهم انه يلزم يعيشهم في ستاج لانه تكون وقتها معناها اون بيرمي دو جواندر نقولوا احنا لوتيل لاغريابل يعني لا تيوري على براتيك انه تقعد تعلمها هنا وجاي مارسها هنا في ستاج في القسم وبالتالي تولي ترسخ عنده كممارسه ويولي قادر لانه خلينا نقول لك حاجه احنا توا راهو البروفيل اللي نحبوا نكونوه عند المعلمين احنا قبل عندنا المعلمين وبحال عطاو نتائج صحيح وكذا لكن احنا المعلم توا لو بروفيل دو لونسينيون كون شيرش معناها انستوري هو لونسينيون نقولوا احنا براتيسيان ريفليكسيف هو يمارس لكن يفكر في الممارسه نتاعو يفكر فيها انا وثم كيفاش نحن مرات نعيشوه معلم يشوف ممارسه نتاعو سجلوه له سجلوه لو سيكونس اللي قراها ومن بعد نرجعوا نواها على السيكونس نقولوا خلينا نشوفوها هاي ترى وين انت ما مشيتش وين يرجع هو يشوف انه ونرجعوا حتى هذه حكينا على لي ستيل لي ستيل دابرونتيساج نرجع الموضوع الهام الاخر اللي هو الفارقيه كيفاش معلم يمارس لا ديفيرونسياسيون اون كلاس انت معلم عندك دي زيليف اوبليغاتوارمون عندهم دي ستيل ديفيرون دابرونتيساج وعندك دي نيفو ديفيرون عندك التلميذ اللي هو متوسط وعندك التلميذ الباهي ايه التلميذ وهذا هو كومون فوزالي جيري لا كلاس كومون فوزالي جيري لي زابرونتيساج اون فونكسيون دي نيفو
0: باهي يعني لهنا صورة المعلم المناسبة هي القدرة على أنه في التطبيق ولكن يفكر في الأدوات متاعه ويراجع ويحسن ويعدل التجربة البيداغوجية رأي تجربة مفتوحة لا وجود لتجربة نهائية الحقيقة مهم جدا أنه المعلم يحين نظام معلوماته وأدواته وأنه يواكب حركة التاريخ وأنه يكون لديه معرفة تامة بما يعيشه التلميذ بالمعيشة التلميذ داخل القسم يعني هنا أنه التلميذ ليس نكرة وإنما هو ذات مشحونة بمعيش ومشحونة بمشاكل نفسية واجتماعية وبالتالي المعلم عليه أن يكون عالما بما يعيشه التلميذ حتى يتمكن من تقديم مادة تعليمية تتوافق والظروف النفسية والاجتماعية والتاريخية للتلميذ يعني التلميذ الذي يعيش في المدينة ليس هو نفس التلميذ الذي يعيش في المناطق الداخلية والتلميذ الذي يعيش في وضعيات اجتماعية صعبة ليس هو نفس يعني ثم نوع من معرفة تامة بما المعيش التلمذي الاجتماعي والاقتصادي أول حاجة والثقافي كذلك وثاني حاجة أنه كيف يمكن أن نبحث في الوسائل البيداغوجية المناسبة اللي تتوافق وأهداف التعليمية ولكن كذلك تتوافق والاستعدادات التي يعيشها التلميذ داخل القسم يعني التلميذ اللي يعيش خارج المدينة في المناطق الداخلية اهتماماته مشاكله وارتباطه الثقافي بالمحيط الذي يعيش فيه يختلف كثيرا عن التلميذ في المدن الكبرى بالتالي المعلم وهو يعتمد على الأدوات البيداغوجية والوسائل كما كنت تحكي اللي في المناطق الداخلية يلزم تكون عنده تصور معين إلى الهوية الثقافية للتلميذ في تلك المنطقة فحتى الأمثلة والصور التي يقدمها يلزم تكون امتداد للثقافة المحلية وفي نفس الوقت تعطيه رؤية للما هو خارج تلك الهوية الثقافية يعني هنا كاين صورة المعلم المناسبة تتجاوز من كونها رجل حامل لمحفظة فقط وإنما هو رجل علم ومعرفة وصاحب دراسة معرفة تامة بمحيطه يعني ذلك ترتقي صورة المعلم لدى العائلة ولدى التلميذ إلى مراتب عليا الحقيقة موش سهل أن الإنسان يكون معلم
1: أنا نكرر نشكرك على كأنك تحت الفرصة وخاصة في الفترة هذه بالذات لأنه احنا توا سي كريم احنا توا المعلمين مع المعلمين في فترة هامة جدا هذه فترة بداية السنة هي محددة جدا للمسار معناها نتاع التعلم على طوال السنة الفترة هذه هي فترة فيها نسموها احنا بريود دو رياكتيفاسيون دي بريروكي، يعني يرجعوا التلامذه شويه على المعارف نتاعهم والمكتسبات نتاعهم، اللي يقرا في السنه الثالثه يرجع شويه، وفتره هامه لانه احنا كيفاش باش نوقفوا على حاجات التلامذه نتاعنا عبر ليفالياسيون، هذه التقييم القبلي. التقييم القبلي هذايا التقييم القبلي هذه فترة نقوم بها في أول السنة هذه، يعني يحاول المعلم يحدد مكتسبات التلامذة شنو عندهم وشنو اللي ناقصهم، احنا نسموهم ما نخدموا احنا في دول كادر، معنا هذه الابروش نخدموا عليها المقاربة بالكيفيات، شنو الكيفيات اللي يتملكها التلميذ، لكن ثم كيفيات ما تملكهاش التلميذ وتسمى ديز اوبجيكتيف اوبستاكل، مازالوا اوبستاكل، يعني هو باش يمشي للسنه الرابعه. عنا احنا حد ادنى من الكيفيات باش نجم يدخل برنامج السنه الرابعه، يحدوا المعلم تو على ضوء، يعني احنا سيبري نختصروا الامور في مقاربه معرفيه بحته، لكن المقاربه المعرفيه بعدها هذه تكون عند برشا اسباب من اللي كنت تذكر فيه سيادتك، هما امور اجتماعيه امور كذا يكون كذا، اما المعلم تكون عنده خارطه واضحه، هاو التلميذ متاعي وين وصل وهاو النواقص اللي عنده واللي انا عملتهم وحددتهم كي جي بي ديتيكتي اترافير سيت ايفالياسيون دياغنوستيك، انا حددتهم تو واضحين قدامي التلامذه باش ينجم يقرا السنه الرابعه في وضع مريح، يلزمني انا نعمل له ما نقولش مراجعه، انا نقول تذليل الصعوبات، نقولوا اب بلانيفيكاسيون دي ديفيكولتي، نسميها في مقاربه معناها واحد نسموها زون بروكسيمال، يسميها دي فيغوتسكي زون بروكسيمال دو ديفلوبمون. التلميذ ثم فرق بين ما يمتلكه فعليا وما يجب ان يمتلكه ليواجه معناها المعارف الجديده اللي باش يبني المعارف وهذا احنا يخلينا نحطوا التلامذة نقولوا احنا نسحب المسطرة على الناس الكل، فلان هذا ينقزها هاو ينجم يواصل، هذوما متوسطين في حاجة إلى كذا، لكن التلامذة هذوم مثلا ناخذ مثال، أنا ناخذ مثال السنة الرابعة، التلامذة هذوم اللي احنا عملنا لهم السنة الثانية باش نسهلوا عليهم، وخصصنا السنة الثالثة كل معناها باش التلامذة يعرفوا الحروف، لكن مالوريزمون تلقى التلامذة ديما موجود في السنة الرابعة ما يحفظوش الحروف، لازم نرجع أنا ونركز عليهم الوليدات هذوكم ونحفظهم الحروف باش ينجموا يمشوا مع برنامج السنة الرابعة.
0: باهي برشا، هذه ديما خارطة الطريق لدى المعلم قائمة على فكرة أنه يجب
1: يشخص
0: في السنة الأولى يقوم بتشخيص المكتسبات. هاي ايه. برشا، تو احنا التلميذ احنا في السنة الثانية بطبيعة الحال كي نحكوا على السنة الثانية، والمهم في السنة الثانية هو أنت كنت تحكي على أنه يعرف الحروف وكل شيء، المهم في السنة الثانية هو أنه التلميذ يكون قادر على الكتابة، أم أنه التلميذ يكون قادر على أنه استوعب صورة
1: سكريم سامحني سنة ثانية ما يعرفوش الحروف، مش المطالبين
0: لا في السنة الثانية صورة الدرس في السنة الثانية قائمة على الكتابة ولا قائمة على التنشيط وكفاءة؟
1: بارك الله فيك. السنة الثانية في هو هذه واضحة في الجيد ميثودولوجيك متاع زماني مكتوبة نوار سير بلون، 80% من الحصة اللي هي بساعتين تخصص الأنشطة متاع شفوية لورال بور لورال، وأنشطة متاع شفوية بألعاب بما فيها أنشطة شفوية كلها بما فيها غناء كذا، لكن 20 فقط من الحصة هذه مخصص نقولوا احنا نعملوه اللي مش اللي كتيبة حروف وكذا، لا دي جرافي، نجم يعمل لك ليني اوريزونتال، لانه الهدف الاولاني نتاعها هو نعودوا على التلميذ باش يعمل لوريونتاسيون هذه دو غوش ادروات، باش يتعلم كيفاش يكتب، باش يتعلم لانه هو يكتب العربيه من اليمين الى اليسار، واحنا تو دخلنا له بلغه اخرى اللي هي تقتضي الاتجاه معناها يكون وهذا ثمانيش يقول كثير انا تخذنا بقى نعمل له عام كامل وانا في هذا راهو سي تري امبورطون، لانه ثم دي موسكل، ثم انفورماسيون تتعدى للسيرفو ديال الاليف والتلميذ. معناها لوسكو ناريف دونك ايدي الاليف ا ميتريزي لورينتاسيون هذه، وانه كيفاش يمسك ستيلو باش يكتب كذا، سي ديجا معناها لاكيزيسيون دون كومبيتونس كابيتال.
0: يعطيك الصحة. يعني المكتسب الأساسي والرئيسي هذايا أنه يحسن البداية الأولية في اتجاه الكتابة، وأنه العقل التلمذي يتعود مبدئيا على تمثل أنه كتابة اللغة، وفي قبل ما نحكو على الحروف نحكو على الخطوط العمودية
1: والأشكال
0: مهم جدا في أنه تكون هي اللبنة الأولى والثابتة اللي بعدها نبنوا عليها فكرة كيف يمكن أن نكتب الحروف. طيب يعني أهمية سنة ثانية أن تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثانية بالنسبة لسنة سادسة، يعني هل أنه ثم قيمة أساسية أنه ندرس السنة الثانية وعندها أثر مباشر على حضور المادة في كمكتسب أساسي بالنسبة للتلميذ في السنة السادسة؟
1: بارك الله فيك على السؤال. احنا نذكره وانا نذكره انا نذكر التوى المعلم اللي قراني سنة ثانية، وانه هك النجاح في السنة الثانية كان يعني مساعد ومحفز على انه الواحد يواصل في السنة الثالثة ورابعة وسنة خامسة وسادسة. ابار انه احنا نعرفه فعلا، هو قلت لك انا في البرنامج نتاع السنة الثالثة هبطنا منه يعني نسموه احنا ديزونيتي، هبطناه من السنة الثانية وحدات باش نخفوا برنامج هذا، وباش التلميذ في السنة الثالثة خلوه يمشي نحو الحروف ولي سيلاب وكل. لكن اللي هذا معناها يورينا انه ثم ترابط عضوي. اذا كان تلميذ، وخلينا نقول لك حاجه الله غالب وإحنا لازم نقولوها، اذا كان تلميذ ما يتوفرلوش معلم في السنه الثانيه وحبه في الفرنسيه، فالتلميذ هذا للاسف يعني واللي يكره الماده ويفشل. يعني انت اذا كنت تحب تلميذ ينجح لك في السنه السادسه وينجم يكون في المستوى، يزمك توفر له معلم باهي في السنه الثانيه يستقبله بالباهي ويحبه في اللغه، لانه هذا محفز كبير. وينجم التلميذ يعني اذا كان حب اللغه يولي يواصل وينجم معناها ينجح معناها بشكل معناها واضح.
0: يعطيك الصحة. يعني كأنه لهنا تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي الهدف نتاعها الأساسي هو كالترغيب وبناء علاقة ثقة أول حاجة، ولكن أكثر من هيك علاقة محبة حب، أنه يولي يحب المادة، وبالتالي أكل المحبة هي اللي تخلي تصبح هي أكل المحرك اللي تدفع التلميذ أنه يجتهد في المستقبل وأنه يتقبل المكتسبات المرتبطة باللغة الفرنسية. يعني كان مهمة المعلم في السنة الثانية مهمة شاقة الحقيقة، ومهمة وحاسمة
1: وخطيرة جدا. خطيرة جدا.
0: لذلك ندعو إلى أنه يكون الذي المعلم الذي يدرس السنة الثانية لديه صورة مميزة وشخصية مختلفة عن بقية المعلمين، لأنه الحقيقة من خلاله هو النجم نقوله راه التلميذ في السنة السادسة والخامسة والرابعة يقدمون على تعلم اللغة الفرنسية بمحبة، وهذا أمر مهم جدا. يعطيك الصحة سي صالح تيفي، وأنت متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيدي حسين، نشكرك على الإضاءات التي قدمتها لنا في برنامج الطريق المدرسة حول تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: ولا جرب بيك خواف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
1: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة عنوانها تقني، وهو قاعدة الأثلاث، Rule of Thirds. وقاعدة الأثلاث هي أشهر قواعد تكوين الصور في التصوير الفوتوغرافي، وتقوم على تقسيم الصورة إلى 9 أجزاء متساوية بواسطة خطين أفقيين وخطين عموديين، مما ينتج عنه 4 نقاط تقاطع رئيسية تسمى نقاط القوة. سوف نتحدث في هذا السياق ولكن في علاقة الصورة ربما بالكلام مع باحث شاب ينتمي إلى الجامعة التونسية، هو الأستاذ حمود أبو عبان. مرحبا بك.
3: وبك أكثر أستاذ توفيق، شكرا على الدعوة مجددا، ويشرفني الحضور إذن في هذا المجلس ونكون مشاركا فيه.
2: أنت طالب في خريج دار المعلمين العليا، واخترت أن تبحث شهادة الماجستير في مبحث عنده علاقة بالصورة. ربما أضيف شيئا للسادة المستمعين، أنك مولع في حياتك الخاصة وفي هواياتك بالتصوير، هل أن ولعك بالتصوير هو الذي دفعك إلى أن تبحث في هذا الضرب من الإيقونات، ضرب الصور؟
3: يمكنني أن أقول نعم. حتى يتقدم الإنسان في نهاية الأمر وأن يبدع في مجاله، ينبغي أن يشعر بمحبة ما تجاه الأمر الذي يقوم به، شغف بطبيعة الحال بالتصوير الفوتوغرافي، أردت أن أنقله إلى مجال البحث كذلك.
2: طيب، لو عرضت عن أعمالك وأنت ذو هواية على مختص في هذا المجال، وأكيد أنك استشرت وتحدثت مع غيره، ماذا قالوا لك في هذه الهواية؟ هل اكتملت؟ هل ما تزال في طريقها؟ هل لديك رؤية فنية في هذا السياق؟
3: من ناحية تقنية يمكن أنها على مشارف الاكتمال، حتى لا نبالغ إذا في مدح أنفسنا، ولكنها في مرحلة ما اكتملت من ناحية التقنية. من ناحية الرؤية الفنية فأنها كأي فنان ينبغي أن تنضج بالتجارب التي يمر بها الفنان.
2: أعيد عليك السؤال، يعني هل أنك باعتبارك هذه التجربة التي أصلها هواية، هل تلتقي مع تتحدث مع تجارب أخرى في السياق؟
3: بطبيعة الحال نعم.
2: حول أي شيء يدور نقاش في تجربتك، ماذا يقولون عنها؟

0: أو ساعة لا وجود لحركة في المدينة، هل هذا هو جزء من أجزاء اهتمامك أو رؤيتك للتصوير؟
1: نعم، هي مجال اهتمامي أنني أتتبع الحضور الإنساني، سواء في من ناحية حضوره أو من ناحية غيابه. وهذا الحضور بطبيعة الحال يتكثف بطريقة أكبر في المدينة، ولذلك يمكن أن أعد النمط الفوتوغرافي الذي تنتمي إليه صوري ما يسمى بستريت فوتوغرافي، أو التصوير الفوتوغرافي
0: الشارع.
1: في الشارع.
0: رأيت في صفحتك أخيرا مشهد في شارع في مدينة بدت لي وكأنها أوروبية. لو انطلقنا من هذه الصورة، ما هي مكونات، ما هو الشارع ذاك، لماذا أخذت ذلك المشهد؟
1: ما استدعى انتباهي هي الحركة بطبيعة. أولا،
0: أين كان الشارع؟
1: آخر صوري إذا لم تخني الذاكرة كانت في كوبنهاغن. إذا لم
0: جميل.
1: نعم، في كوبنهاغن.
0: هل الشارع ساحر في البلدان الأوروبية، وما ميزته بالنسبة إلى شارعنا التونسي والعربي؟
1: ولكل شارع ميزته، حتى شارعنا التونسي بطبيعة الحال، ولكن الشارع الأوروبي يمكن أن نجد فيه تنظيما محكما على الأقل، لا يتعب العين في تتبع إذن تلك التفاصيل، فيمكن أن تبني نظاما ما في صورتك يسهل على المتقبل فيما بعد أن يقسمها وأن يعيد قراءتها بالوجهة التي اخترتها. بينما الشارع التونسي كما نعرف فيه نوعا ما هذا التنظيم قد يغيب فيه أقل، أو لا يحضر بطريقة نفسها كما يحضر في الشارع الأوروبي، وهذا ما يخلق نوعا من غياب التنظيم أو الفوضى. والفوضى في حد ذاتها تنظيم ما يختاره المصور حينما يلتقط صورته، لأنه يريد أن يربك ربما المتقبل، أو يريد أن يظهر شكلا من الأشكال التي يختارها عند التقاط صورته.
0: جميل. ما الفرق بيني وبين، أنا لا لا لا يعني ليس لي باع ولا ذراع في هذا الجانب، ولكن التقط صورا مثلا، لو كنت تنصحني انا وانا مثلا ايضا في شارع اوروبي واريد ان اخذ لقطه الشارع، كيف تنصحني ببساطه يعني حتى تاخذ بيدي في هذا المجال، ماذا تقول لي؟
1: إذا كانت الغاية هي غاية جمالية بحتة، فإنه فلنقول أنك تريد أن تصور مبنى تاريخي
0: مثلا، لنقول كاتدرائية قديمة ضاربة في القدم
1: مثلا، فأنه ينبغي أن تختار الزاوية التقاط صورتك حتى تكون خطوط التي تكون ذلك المبنى خطوطا يعني متعامدة عمودية، ليست في شكل معوج أو غير ذلك، حتى تكون صورة محيلة على المبنى ومعمار المبنى، يعني نلمح هذا المبنى من خلال نظامه المعماري، وأحد أشكال نظامه ذلك تلك الخطوط والأشكال التي تكونه. فاختيار النقطة التي تلتقط منها الصورة هي أمر أساسي، وحتى الزاوية التقاط الصورة، يعني ليس كأن نأخذ الصورة من زاوية سفلية أو من زاوية فوقية أو من زاوية صفرية إذا متساوية مع المبنى، لأن المبنى شاهقا كالكاتدرائية يحتاج إلى تصوير تفاصيلها التي قد تكون غائبة أو قد تغيب عن الحقل الصور.
0: نعم، لأفترض أني في مشهد ما في ما يلي في مدينة أوروبية فيها كاتدرائيات وفيها مباني قديمة وفيها بشر يذهبون ويجيئون وفيها طبعا بنايات عصرية وفيها مقاه، ووسط الدائرة هنالك حنفية عامة يسيل منها الماء، ومجموعة من الناس منهم من يرد على الماء، هذا المشهد ما الذي تختار فيه؟
1: ما الذي أختار فيه شخصيا؟ عن نفسي أختار كما أشرت سابقا الجانب الإنساني، ربما أختار مورد الماء، يعني مورد الماء هو ربما السبب الذي من أجله أقيم كل تلك المدينة، أقيمت حول ذلك.
0: طيب،
1: حول
0: أنت عملت فوكاليزاسيون
1: مثلا،
0: نعم. جعلت بؤرتك مورد الماء،
1: نعم.
0: الحنفية هذه الضاربة في القدم، هل تتحين الفرصة لالتقاط صورة؟
1: بطبيعة الحال.
0: ما هي الصورة، ما هي الفرصة التي ستجدها ذهبية لكي تلتقط صورك؟
1: الضوء، ينبغي أن نتتبع الضوء، يعني مثلا عند

0: بزوغ الشمس أو عند غروبها، عادة ما تكون الإضاءة إضاءة
1: وإذا
0: ذهبية.
1: أردت أن يدخل البشر في الصورة ماذا تفعل؟ من تنتظر؟
0: أنتظر من يشرب الماء. هذا ما أنتظر.
1: ولكن لنفترض أن هناك من يشرب الماء بيديه، وهناك من يشرب الماء بالقنينة، وهناك من الذي تختار ولماذا؟
0: ما أتخيله في هذا، في مشهد كهذا، ربما لأنني رأيت مشهدا كهذا. أنا أعلم أن الناس تصطف مثلا لكي تشرب الماء،
1: صحيح.
0: وقد يعجبني مشهد الصف أكثر من مشهد، وهذا ربما يمكن أن أصنع به دلالة.
1: لأن الصف هو جزء حضري من هذا المشهد الذي قد يتكرر في البادية.
0: نعم.
1: جميل، شكرا. نمر للمقطع الموالي.
2: الصور والأيقونات جت منين؟ وهل بتعتبر عبادة أوثان؟ لأن أنا يعني بنصلي قدام صورة.
3: لا طبعا، إحنا مش ممكن الكنيسة تنزلق إلى عبادة أوثان أو عبادة الأشياء. إحنا مش بنعبد غير الله وحده بس، والتكريم والكرامة للقديسين، لكن ما فيش عبادة للأشخاص ولا لأشياء. لكن إحنا بنؤمن بتقديس الأشخاص والأشياء. الله يعطي من روحه القدوس فيقدس الناس، زي ما كان في العهد القديم مثلا بيقدس الأنبياء والكهنة والملوك بالمسحة المقدسة، هذا بيقدس كل إنسان مسيحي بالمعمودية وزيت الميرون. في العهد القديم وفي العهد الجديد الله يقدس الأشياء. يعني مثلا تابوت العهد مقدس، لدرجة ان لما حد لمسه اللي هو عزة لمسه باستهتار مات. الخيمة مكان مقدس، الاواني بتاعت الخيمة كلها مقدس. التماثيل اذا كانت مجسمة او مرسومة لا تجوز، مرسومة باليد او مجسمة لا تجوز، هذه فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، فهذه لا تجوز، محرمة، وهي التماثيل أو الرسومات. أما إذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمصورين يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، سواء كان هؤلاء المصورين سواء كان هؤلاء المصورون من ممن ينحت أو يرسم بيده. أما الصور الفوتوغرافية هذه هذه كذلك الأصل والعلم عندنا لا يجوز تعليقها، ولكن لا تأخذ حكم التماثيل والرسومات، لأنه ليس فيها تشبيه بخلق الله، وإنها فيها تعظيم للصور وليس فيها تشبيه بخلق الله. لكن التماثيل والرسومات فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. لذلك أنصح كل واحد حقيقة أنه إذا كانت يعني عنده في البيت يعني رسومات، بعض عندهم رسومات للأب أو الجد أو لنفسه أو كذا أو كذا، وهو يعني حاطها لا يحط الرسم، يحط صورة ما يحط رسمة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع فيه علاقة بالحديث عن الصور الدينية ومن منظار ديني. أنت تنتمي سي حمود أبو عبان، وأنت ضيفي في هذه الصورة وأنت ضيفي في هذه الحصة التي عنوانها قاعدة الأثلاث. أنت تنتمي لحضارة تقول بصفة عامة إن الصور حرام، وإن الصورة إذا ارتبطت بالجانب الديني حرام، وأراك تشتغل في مجال بين ظفرين حرام. ما الذي حدث حتى تصبح الصورة مهمة بشكل ليس في الحياة العادية فقط، حتى في الجانب ربما الديني؟ هل تطور المجتمع؟ هل تغيرت الثقافة؟ هل أصبحنا ننظر إلى العالم بمنظار آخر؟ هل حافظنا على ما ينبغي أن يحرم مثلا في الأفلام الدينية لا تبرز شخصيات مقدسة، حافظنا عليها ولكن تصالحنا مع الصورة في مجالات أخرى؟
0: إذن ما الذي حدث في الصورة للصورة في مجتمعنا وفي حضارتنا؟ هذا ما إذا ما فهمته، تطورت كيف تطورت؟
1: المنطلق هو أنه التصوير من وجهة نظر دينية كان حراما، وحتى أن ذلك برز في المقابر، في المساجد، في ما الذي حدث حتى صار المجتمع مجتمع أيضا صورة وجزء من العالم.
0: لأن مجتمعنا هو جزء من العالم كما ذكرت، لأن مجتمعنا العربي من ضمن ما وجد نفسه فيه في إطاره في سياق هذا العالم المتحرك إطار عولمته وغير ذلك، أنه مجبر بشكل ما على قبول هذه الصورة باعتبارها جزءا من هذا العالم الذي ينتمي إليه. وربما فهم المجتمع العربي الإسلامي أن الصورة هي جزء كما قلت من هذا العالم الإعلامي ربما الذي ينتمي إليه، لأن الصورة نفسها صارت جزءا أيضا من تواصله اليومي، جزءا من وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. فتعامل مع الصورة صار أمرا يوميا، أمرا واقعيا، هو جزء من الواقع حتى وإن رفضه إذن في مخيله الديني أو في بعده الفقهي على الأقل.
1: طيب لو أنك جلست ونحن في عالم قرية، جلست مع مثقف غربي يقول لك مثلا لماذا في الحياة الدينية في المؤسسة الدينية عندكم مساجد جميلة وعندكم منمنمات وزخارف وخط عربي جميل، ولكن ليست لديكم هذا الحرج من التصوير والزخرف في المؤسسات الدينية؟ ويطرح عليك سؤالا يقول لك هل تجد أن ذلك نقصا لو اكتمل لزاد المعمار الديني بالمساجد القديمة، أم أنك تعتقد أن هوية تلك المساجد جعلت لتكون كذلك؟
0: هذا يدخل في هوية الدين الإسلامي ربما في حد ذاته باعتباره دينا قائما على مسألة التجريد، والتجريد يبتعد عن الإيقونات، يبتعد عن كل ما يمكن أن يتشابه مع مرجعه في الواقع، وخاصة ما يمثل أو ما ينبض بالحياة من وخاصة نقصد الإنسان. وربما هذا الجانب المتعالي المجرد في الدين الإسلامي هو الذي جعل الهوية البصرية للمسجد للكتب للزخارف لغير ذلك هي هوية قائمة على هذه المسألة أكثر من غيرها. وأعتقد في قرارة نفسي أن هذا لا يعيب التصور الجمالية البصرية الإسلامي، بل هو عامل إثراء، لكن أعتقد أن هذه الهوية يمكن أن تنفتح، يمكن أن تتطور، يمكن أن تقبل إذن روافد أخرى كما قبلتها في مراحل مختلفة من تاريخها. ولذلك إذن أرى أن مسجدا ربما يمكن أن تكون له تصور جديد يحافظ على الهوية، ولكن يمكن أن يصنع أشياء جديدة. إذن
1: يعني أنت تقول لي إنه من الممكن في مسجد حديث، في مسجد محاصر، لنقول أن دولة أجنبية ما تريد أن تبني مسجدا للمسلمين وتريد فنانا تشكيليا أن يدخل بعض الزخرفات على المسجد طالما لا تمس بالحرمات الإسلامية، فأنت مع هذا التصور؟
0: مع أنا عن نفسي مع هذا تصوري، ولكن الأمر معقد قليلا، لأن التصور الجمالي لا يأتي هكذا، وإنما هو نابع من
1: رؤية
0: من
1: عامة،
0: رؤية عامة
1: في يدخل فيها الدين.
0: نعم، يدخل فيها الدين.
1: يعني أنت تقول إذا كانت هذه الزخارف وهذا الفن التشكيلي في صلة بالعمق الروحي للإسلام وفي صلة بالدين الإسلامي فهذا مقبول.
0: نعم،
1: وينبغي أن يطرح للنقاش ويقبل من الجميع.
0: هذا من المفترض يعني
1: هذا يمكن هو. يكون. أما أن تسقط هذه الرؤى ودون أخذ الرأي فأنت لست مع ذلك. وهذا رأي وجيه. نعم، شكرا. نمر للمقطع الموالي.
4: C'est ce que j'appelle la méthode d'analyse de photo par la pensée visuelle. Qu'est-ce que c'est que la pensée visuelle? La pensée visuelle, c'est faire passer le plan représentatif, ce qui contient la photo, vers le plan mental, ce que j'en comprends, notamment ce que je comprends être le sujet de la photo. Du côté du photographe, cette méthode d'analyse par la pensée visuelle doit vous permettre de faire le chemin inverse, d'exprimer une intention, voilà le sujet que je voudrais montrer, voilà ce que je voudrais dire, voilà l'émotion que je voudrais transmettre, l'histoire que je voudrais raconter, et par conséquent, voici les outils au plan représentatif que je vais pouvoir utiliser pour être fidèle à cette intention. Cette méthode d'analyse, je l'applique dans mes programmes de formation, ou également en direct dans la petite fabrique de photographie. Comment est-ce que je procède exactement? Le principe, quand je regarde une photo, c'est de se demander « Que se passe-t-il ? De quoi s'agit-il ? Ou quelle est l'émotion que je ressens ?» Ces trois questions qui peuvent se remplacer l'une ou l'autre, elles sont alternatives. C'est pour exprimer quel est le sujet de la photo et qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je comprends du moment qui est montré. Et faire cela en essayant d'avoir un maximum d'objectivité si tant est que ce soit possible. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile avec ses propres photos, puisqu'on voit une photo chargée de l'émotion qu'on a pu avoir au moment de la prise de vue ou de ce que l'on connaît de la scène. Ce que je propose de faire dans mes ateliers ou dans mes programmes de formation, c'est d'appuyer la réponse à cette question, que se passe-t-il, de quoi s'agit-il, ou quelle est l'émotion qui est transmise ou que je ressens, d'appuyer cela uniquement par les éléments visuels contenus dans la photo. Quel est l'élément visuel qui exprime ce qui se passe, ce que je ressens ou ce qui est raconté. Une fois que j'essaie d'exprimer le plus objectivement possible ce qu'est la photo et que j'ai fait ce lien entre le plan mental, ce qui est montré, l'émotion qui est transmise ou l'histoire qui est racontée, avec le plan représentatif, les éléments visuels de la photo, je passe à un commentaire de la photographie, mais ce commentaire, je ne propose pas de faire un système de notation qui, pour moi, serait beaucoup trop arbitraire. Je ne vais pas mettre des notes de 1 à 10. Selon quels critères? Quel élément de la photo est plus important qu'un autre? C'est impossible à dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les concours de photographie peuvent poser beaucoup de problèmes. La méthode que je propose, c'est encore une fois de poser une question vis-à-vis de la photographie, et la réponse doit être intuitive, doit permettre de comprendre instantanément la qualité intrinsèque de la photo.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. نحن في حصة طبعا عنوانها تقني قاعدة الأثلاث Rule of Thirds. معنا الأستاذ حمود أبو عبان وهو خريج الجامعة التونسية في الأدب ولكنه منفتح في دراسته الجامعية على هذه الإيقونات. كنا نستمع إلى مقطع سي حمودة يتحدث عن تحليل الصور. لديك صورة تريد أن تحللها، ولننطلق من قاعدة الأثلاث في التصوير التي ذكرناها في بداية الحصة، أنك تأخذ صورة ثم تسطرها إلى، هل اشتغلت بهذه الطريقة؟ يعني تأخذ صورة وتقسمها وتشتغل عليه، وما قيمة هذا الاشتغال؟ نحن سنبدأ بهذا المصطلح الذي سمينا به الحصة.
0: نعم، اشتغلت على ذلك كما اشتغل.
1: ما فائدته؟
0: هو تقسيم حقل الصورة تقسيما واعيا، أنك مدرك لما يحضر في صورتك، لأن الصورة الفوتوغرافية تقوم على ثنائية، هي ثنائية الحضور والغياب، ما الذي يحضر وما الذي يغيب في صورتك. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية،
1: لنفترض حتى نبسط للسادة المستمعين، لأفترض أنه عندي صورة بحر في الشتاء فيه زبد كثير وفيه شجرة في البعيد وشبه كوخ، هذا على الضفة، ثم عن بحر طلاطم الأمواج، وهذه الصورة ترى كيف نقسمها وما فائدة هذا التقسيم الذي يعتمد قاعدة الأثلاث؟
0: هو أن أضع شجرة والكوخ، إن استطعت ذلك، في نقاط القوة، هذه نقاط التقاطعات، حتى تكون إذن من النقاط التي تتجه إليها عين المتقبل وهو ينظر إلى الصورة، يفهم أن لها الأهمية ولها الحظوة بالنسبة إلى المصور، وهي الفكرة الأساسية أو الموضوع الأساسي للصورة.
1: سؤال الآن سي حمود، هل عندك ديمونسيون تاع صورة والتوزيع، هل تتصرف فيه؟ يعني مثلا هل تحافظ على الصورة بأن تترك الكوخ والشجرة في الناحية مثلا اليمنى في أقصى الصورة، أم هل من الممكن تغيير المشهد إذا كان عندك الصورة نيميريك، معناها تنجم تقرب وتبعد؟
0: هو عند التقاطها في الحقيقة هو
1: أنت تتكلم،
0: أتحدث عند الالتقاط. نعم، عند التقاط الصورة. هو أصلا حينما نعود إلى آلة التصوير الفوتوغرافية نفسها، فنجد هذه التقاطعات موجودة، لأنها جزء تقني من الصور. يذهب في ظن البعض أن أنا قلب صورتي أو موضوعها يكون في الوسط في ذلك المربع أو بين المقطع، ولكن النقاط الهامة بالنسبة إلى المصور هي تلك نقاط التقاطعات أو نقاط القوة كما
1: ذكرنا. أنا عندي مصور فيها الخطوط.
0: نعم نعم.
1: كيف أستخدمها؟
0: هي أنني بكل بساطة إما أن أحرك عدسة آلة التصوير، يعني نقوم بعملية التكبير أو التصغير، أو أنا أتحرك أنا بجسدي
1: وأحاول. هي وهمية،
0: هي موضوعة على فنقول حساسة الكاميرا. يعني أن الجزء الحساس من الكاميرا الذي يتقبل الضوء
1: يعني يبرزها
0: في الحقيقة. معذرة أنا أخطأت في شيء، ليست على حساسة الكاميرا وإنما على الرأي الذي أنظر إليه من خلاله إلى المشهد الذي أنظر. يعني حينما أضع عيني في على
1: شوفها مسطر.
0: نعم أرى ذلك. وهو خيار، ليست كل الكاميرات متوفرة على ذلك، ولكن هو خيار تقني.
1: نعم.
0: وبالمناسبة أن قاعدة الأثلاث ليست هي القاعدة الوحيدة لتقسيم الصور.
1: هناك قواعد.
0: نعم بطبيعة الحال هناك قواعد أخرى. هناك الخطوط الموجهة لين دفوي، وهناك تقسيم المجال أو حقل الصورة تقسيما قائما على تقاطعات أخرى من ناحية الخطوط.
1: حمودة يترجم وأنت تترجم في نفس الوقت وتتكلم، هذاك ليش؟
0: أبحث إذن عن المصطلحات المناسبة. أن هناك توزيعات مختلفة وهي توزيعات هندسية. هي توزيعات هندسية وليست في الحقيقة مرتبطة بالصورة الفوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية أخذتها من الرسم التشكيلي في الحقيقة، وهذه هي قواعد استقرت عند الرسامين التشكيليين منذ عصر
1: واستفادت منها الصورة.
0: نعم واستفادت منها واستفاد منها.
1: ما وجه الفائدة؟ اذكر لي فائدتين على الأقل.
0: أنك
1: تعمل تبئير على المشهد الذي تريده، هذا أول. وثانيا
0: أن أوجه القارئ الصورة لكي يتبين العناصر المهمة
1: عندك
0: عند المصور وهو يلتقط صورته.
1: نعم. لنفترض أنه عندنا الآن صورة، كيف نحللها؟ واستمعنا منذ حين إلى تقنيات تحليل الصور. أنت طبعا عندك، أنت تدرس الصور واشتغلت في بحث الماجستير على الصور وحللت الصور، يعني هل هناك طرق في تحليل الصور وهل تمكنت منها، أم هل أن هناك مجال دائما كما في النقد هناك مجال الانطباعية والكلام عن النص انطباعيا، أم أنك حينما تريد أن تحلل صورة عليك أن تكون دقيقا؟
0: عليك أن تكون دقيقا لأن المصور كما ذكرت خاصة في الصورة الفنية، ولا نتحدث فقط عن الصورة الملتقطة يعني بشكل ربما عفوي، لا نجد قصدية كبيرة بالنسبة إلى تلك الصور، ولكن الصورة الفنية عموما فإنها مثل النص الفني يقصد
1: إذا
0: نعم منشئها يقصد شيئا.
1: أنت تقصد أنني إذا التقطت صورة عادية في اليوميات وأنا لا أقصد جانبها الفني فهي كالكلام اليومي.
0: أحسن. نعم.
1: وإذا إذا عملت رسم كيف كنت في التصوير أو وقصدت الجانب الفني أو حتى لوحة، فذلك ينبغي أن يكون عملا فنيا كما القصيدة.
0: نعم. وله إذن آليات قراءته،
1: يعني كما العروض وكذا
0: بطبيعة.
1: كيف نقرأ إذا شئت صورة فوتوغرافية لمصور أراد أن يبرز جوانب مهمة؟ لنعد إلى صورة العين في المدينة ذيك السبالة وكذلك، وأنت قلت سألتقط، وهذه صورة افتراضية لم تلتقط، سألتقط صف في صورة في مدينة أوروبية وراها كنائس ومباني عظيمة والسبالة تجي، كيف نطبق؟ قال هو هناك الذي كنا نسمع إليه، هناك الموضوع والإحساس، وتتحدث عن الموضوعية، ولكن أيضا تحدث عن أن صورة ما أو رسم تشكيلي أو غيره ينبغي أن يكون في أصله مشبعا بالعاطفة. هل هذا
0: بطبيعة الحال؟
1: كيف نعم. نحلل هذا الجانب العاطفي الذي في هذه الصورة التي التقطتها أنت بعاطفتك التي تريد أن تبرز صفا أمام عين ما في مدينة ما محل فيه؟
0: هناك إشكالية تطرحها صورة فوتوغرافية باعتبارها تحمي أو تحضر فيها عناصر شتى. كيف يفهم الناظر إلى الصورة أن هذا أنني أهتم بالصف، لأن يعني هذا الصف لا يوجد بمفرده، هو يوجد إلى جانب مورد الماء، إلى جانب الكنائس، إلى جانب عابرين عابري سبيل، إلى غير ذلك من العناصر التي قد تحضر في الصورة. فكيف يمكن للناظر إلى الصورة أن يتبين أن مجال اهتمامي هو ذلك الصف؟
1: جميل جميل.
0: هذا هو السؤال. فهنا تحضر مثلا قواعد مثل قاعدة الثلاثي أو غيرها، لأنها توجه عين الناظر إلى مجال اهتمام المصور. هذا من ناحية. إذا تبين الناظر ذلك فإنه يسهل فيما بعد على المصور أن يمرر له تلك العاطفة التي يريد أن يمررها إليه. وهذه العاطفة بطبيعة الحال ليست أمرا بديهيا، تحتاج بشكل ما إلى معرفة مشتركة إن شاءنا أو أرضية مشتركة بين المصور وبين المتقبل، حتى إذا يمكن أن يشعر بنفس التجربة الشعورية، لأننا نحتاج إلى تجربة مشتركة حتى في التجربة البصرية في حد ذاتها. فهذا الصف يمكن أن يحيل أن يصنع بعدا عاطفيا عند الناظر، إذا مثلا ما استطاع المصور أن يتخير زاوية التقاط صورته بطريقة تبرزه. مثلا أعطيك مثالا، أنني وأنا ألتقط هذا الصف من وجهة نظري أنا سألتقطه من زاويته من زاوية سفلية. لماذا سأفعل ذلك؟ لأنني بشكل ما سأكبر حجمه مقارنة بحجمه الحقيقي حينما أراه بشكل مباشر في نفس المستوى، وهذا ما سيجعل له بعدا أكبر، وسيجعل الناظر مهتما به بشكل أكثر من أن يكون إذن ضمن عناصر شتى تتوافق معه. وهذا يمكن مثلا أن نعود إلى هذه الزاوية. هذه الزاوية حينما أكبر حجم الصف وحجم مورد الماء أو حجم الماء نفسه بشكل يمكن أن تكون الكنيسة بعيدة قليلا، بشكل ما تكون الكاتدرائية ومورد الماء بنفس الحجم، وهكذا كأنني أعطيتهما نفس الحجم وأعطيت رسالة وصنعت ربما بعدا شعوريا وعاطفيا في نفس الوقت.
1: هل أن تصوير مشهد في طبيعي والتصوير مشهد بشري نفس الشيء، أم أن المصور ينبغي أن يركز في المشهد الطبيعي على أشياء وأن يركز على في المشهد البشري على أخرى؟
0: حسب غايته من التصوير، لأنه مرة أخرى كما قلت لك سابقا، إذا كان مجال اهتمامي هو العنصر البشري أو فأنا يمكن أن أجد حتى في مشهد طبيعي حتى في غياب البشر، ربما بالتركيز ربما حتى على بعض أثار الأقدام على الشاطئ، وأنا أصور إذن مشهدا طبيعيا لا وجود فيه للإنسان، ولكنني بشكل ما جعلت الإنسان حاضرا في الصورة
1: من خلال
0: أثره أو من خلال
1: توجيه عين المشاهد، وهي مهمة بالنسبة إلى أن يريد أن تقرأ صورته. هذا توجيه عين المشاهد. أحيانا هناك لعب في الفيسبوك أنا يعجبني، لعب ذكي. تعرف أن الفيسبوك صحيح أنه يدخل فيه الناس كل، ولكن في بعض الأحيان هناك إشارات ذكية. في بعض الأحيان مثلا تجد صورة فيها سيدة جميلة على شاطئ البحر، ووراءها أو خلفها أو قبلها مثلا متسول منظر آخر. طبعا أغلب من يرى الصورة عين مشاهد ستقع على المرأة الجميلة على الحياة، وتجد في أسفل التعليق يقول لما لا ترحمون هذا المتسول. فهذا التعليق يجعلك تبحث عن المتسول الذي هو في الصورة، ويوهمك من وضع الصورة أنه يركز على المتسول، والحقيقة أنه لا يركز عنه، كأنه يقول لك أنا أراوغك، عيني على المتسول وعين الغالبية على المرأة. ما رأيك في هذه التقنية في اللعب على عين المشاهد والمراوغة، واللي وهي موجودة حمود اليوم، ما تأخذ على أساس أنها نكتة ولكن فيها مراوغة لعين المشاهد؟
0: هذا ما يفعله المصور، أنه أولا من عناصر صورته الحاضرة في الصورة، ومن ناحية أخرى هنالك بنية لغوية تقتحم بنية الصورة، هي التعليق. التعليق هو الذي وجه، هو الذي صنع هذه الدلالة لأنها لم تكن موجودة في البداية.
1: ولكن إذا بحثت حتى في اللغة هناك كلام ظاهر أن يقول لك أنا أوجهك المتسول، ولكن هناك كلام خفي ينبغي أيضا أن تذهب إليه. هذا هو، يعني هو يقول لك أنا أوجه عينك إلى المتسول للشحاذ الذي لم تره، ولكنه في نفس الوقت يتهمك باعتبارك عينا لا ترى من المشهد إلا ما تريد. هل وأنت تصور وأنت تريد أن تبرز ما تريد أنت لمن يقرأ الصورة، هل من واجبي أنا أن أرى ما تريد أنت، أم هل أني حر في أن أرى المشهد الذي أريده أنا وأن أحلله كما أريد؟
0: الحال الناظر له حرية النظر إلى ما يشاء، وهنا رهان الذي أمام المصور أن يتوافق مراده ومرامه من الصورة مع ما مع مع ما يريد مع ما يراه الناظر. ومن الممكن أيضا أن المصور في حد ذاته لا يريد أن من الناظر أن يفهم، وإنما يريد أن يربكه، يريد أن يستعمل تقنية ربما شيئا من التعمية في صورته نفسها، وهذا إذن لأنه يريد أن يوصل إذن رسالة كهذه الرسالة التي أشرت إليها، واتهاما ما أو شعورا ما. وهنا يدخل مثلا الجانب الشعوري، لأنني وأنا أنظر إلى هذه الفتاة الجميلة وأترك ذلك المتساول، فأنا هذه الصورة تشعر مع ذلك التعليق يشعرني ذلك بالذنب، وهذا شكل من الأشكال للعب الذي يمارسه إذن المصور أحيا بشكل أكبر بإرادته، لأنه يعرف ما يريد أن يقول.
1: في اللحظات التاريخية في يعني في ربما في ثقافات مختلفة، وخاصة بعد وجود الصورة، ظلت بعض الصور في العالم تؤرخ لحقب زمنية معينة. ومثلا نحن عنا بعد 2000 في 2010 عندك صور اللي ظلت تدور، مثلا أكل اللي شد خبزة وكأنها سلاح، وذلك الذي يحمل قفص. لكن هؤلاء عاديون، ليست لديهم هذه الفلسفة وهذا الترميز. هل عبقرية الصورة في ذلك الرجل الذي أمسك خبزة في هيئة سلاح، أم في المصور الذي ركز عليه؟
0: في المصور الذي ركز عليه.
1: ولماذا تقول أنه حتى المواطن البسيط هذاك البسيط طريقة مسكه الخبزة على أساس أنها سلاح؟ أنت ذكرت منذ حين التجريد، يعني هو نفسه لو أنه أمسك الخبزة وأكلها لما لفت الانتباه، لكن مسكه الخبزة بتلك الهيئة هو الذي أوحى للمصور أن يصور. فالمصور في، أنا أسألك، يعني المصور في هذه الحالة وكأنه قارئ لحركة أصلية منبعها ذلك الرجل.
0: نعم، هو قارئ لحركة أصلية منبعها ذلك الرجل، ولكن لا ننسى أن ذلك الرجل هو وسط جمع من المتظاهرين، ولكن المصور هو الذي قرر أن يترك أولئك المتظاهرين كلهم وأن يركز انتباهه على تلك الحركة بالذات. لأنني لو خرجت إلى الشارع الآن لوجدت حركات شتى يقوم بها الناس بطريقة واعية وغير واعية، يمكن أن نعيد قراءتها ويمكن أن نتبين فيها هذه مظاهر الترميز ومظاهر التجريد التي تحدثنا عنها. فعين المصور هي التي تلتقط هذه التفاصيل وتختارها بعناية، وبذلك تعطيها الحظوة والاهتمام.
1: في الحروب دائما هناك معركة اسمها معركة الصورة، ومعركة الصورة في الحقيقة هي اختيار لوجهة نظر، أو إذا اعتمدنا مصطلح قاعدة الأثلاث هي اختيار لركن أو أكثر من صورة فيها كثير من العناصر. وما رأيك في من يستعمل في هذه الحروب التركيز على الطفولة؟ من وجهة نظر عاطفية معقول، لكن من وجهة نظر فنية هل هي مهمة؟
0: العاطفة والفن متقاربان، والتركيز على الطفولة بالذات وهي تجعل الصورة تتخفف ربما من طبيعها أو من انتمائها الثقافي لتكون إذن كونية أكثر، لتكون إنسانية أكثر، وهذا من ضمن إذن من ضمن المهام الفنية التي تكون على عاتق المصور وهو يصور صورته. يريد من لأن الصورة في نهاية الأمر تتميز بتلك القابلية القصوى للفهم من جميع اللغات، لأنني لا أحتاج في نهاية الأمر أن أكون متقنا للغة الفرنسية أو الإنجليزية أو مهما كانت اللغة لكي أفهم تلك الصورة. كل ما أحتاجه أنني عايشت تجربة مشابهة تجعلني قادرا على استيعابها، فهي إذن من طبيعة الإنسانية في حد ذاتها. إضافة الجانب الطفولي يجعلها أكثر كونية، لأن الطفل في نهاية يذكرني بذلك المشترك الإنساني ويترك تلك المجالات الاختلافات الأخرى.
1: شكراً، نستمع إلى المقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة حول الصورة وكيف تحلل الصورة الفوتوغرافية، ومعنا الأستاذ حمود أبو عبان. وكنا نتكلم قبل الأغنية هذا ربما جانب تحليل الصورة، اختيار المصور للأركان التي يصور فيها. أنت اشتغلت حمودة في بحث الماجستير، اشتغلت على الصورة، وأول شيء ربما زملائك من الذين يشتغلون على اللغة فقط لا على العلامات وعلى الصور ربما استغربوا وقالوا كيف لك أن تدرس هذا الجانب وما علاقته بالآداب العربية. حدثنا في هذه المغامرة، لأن قبولك أو سعيك إلى أن تبحث في مبحث عالمي سيميوتيك، يعني السيميائية، الصورة جزء من السيميائية والسيميائية جزء من الدراسات اللسانية، وأنت تبحث في الدراسات اللسانية. حدثنا عن تعجب الجماعة منك وكيف اخترت هذا الموضوع وما علاقته بطالب باحث ومجاله. ما قيل لك وما قلت لهم؟
1: ما قيل لي أن الجامعة تعجبوا من ناحيتي أن أكون أستاذ لغة عربية في اختصاصي اللغة والأدب والحضارة العربية، وأن أهتم في دراستي في الماجستير بالعلامة الصورة البصرية والصورة الفوتوغرافية أساسا، لأنه من المفترض أن هذه الصورة الفوتوغرافية بعيدة عن مجال اللغة، ولكننا ننسى أن العلامة البصرية واللغة التلفظية كلاهما علامتان نستعملهما للتواصل.
0: لو حدثنا عن هذا المبحث في العالم الآخر، هذا طبعا مبحثنا، هم عندهم الحق أن يتعجبوا لأنه جديد، ولكن حتى تعطينا صورة عن هذا المبحث في العالم مثلا الغربي، لا شك أنه متطور.
1: نعم، هو عادة حتى جامعاتنا وجامعات الغرب، حتى جامعة مثلا جامعة منوبة مثلا، هي جامعة كلية الأداب والإنسانيات والفنون والإنسانيات، لأن الفن هو جزء من اهتمامنا، والفن لا يقتصر في نهاية الأمر على العلامات التلفظية اللسانية، وإنما يشمل أيضا علامات بصرية.
0: هو ربما سي حمود هو اللي كي نشرح أنه صحيح هناك كليات تدرس الفنون التشكيلية والفنون، لكن الجديد عندك أنه هذه كلية في العادة تدرس اللغات العربية الفرنسية بالعلامات المكتوبة والمقروءة، فكيف يمكن أن تدخل إليها فنون بصرية في العادة ليست من مجال الاهتمام؟ هذا هو
1: نعم.
0: لكن أردتك أن تقول للسادة المستمعين أن هذا مألوف في البلاد الأوروبية وفي البلاد الأمريكية، وهذا مبحث ربما يعود إلى سنوات،
1: وهذا ما أردت أن أؤكده. أن الناحية من ناحية حتى أن دراسات الأكاديمية حتى في الجامعات الغربية أن نجد هذا التقارب بين الدراسات التي تهتم بالفنون البصرية، فنون تشكيلية أو فنون أو غيرها من الفنون، والفنون يعني اللغوية إن شاءنا التعبير، يعني الفنون الأدبية بشكل أدق، نجد هذا التقارب في الدراسات، وحتى في دراسات العالم السيميائية نجد إذن هذا المبحث.
0: ما هي الصور التي اشتغلت عليها في مبحثك وقد أبرزت فيها هذا الجانب السيميائي والإيقوني؟ وللتذكير نقول إن الصور هي جزء من العلامات تسمى إيقونات، الحروف والكلمات إذا شئنا هي علامات اعتباطية، هي رموز. وأنت تعرف حمودة أن العلامات ثلاثة بصفة عامة، مشي برشة، اللي هي المؤشر أنديس، كما الدخان بالنسبة للنار، أنت ترى دخانا وتعرف أنه ذاك نار، ذاك يسمى إنديس، مؤشر. وذاك علاش نحن في العام المثل بتاعنا نقول يشعل في النار ويقول الدخان منين. كذلك المؤشر، والثاني الإيقونة اللي هي نوع منها الصورة. والثالث الرمز الذي على العلامات اللغوية والخطوط وكذا هي منه. فأنت اشتغلت في مبحثك على نوعين من العلامات، على الرمز الخطي وعلى الصورة، وعلى الصورة كيف أيضا تصبح رمزا.
1: نعم، يعني الصورة تحتوي على أو تتضمن مستويات.
0: نعم.
1: مستوى تلك المستوى الإيقوني الذي يعيد تمثيل إذن التمثيل المعطى الواقعي ربما إن شاءنا في الصورة، ولنا إذن تلك الرسالة الإيحائية والرسالة الفوتوغرافية التي يريد منها من المصور أن نصل إليها. ولكن لا ننسى أن الصورة الفوتوغرافية هي صورة فنية.
0: نعم.
1: تتضمن خطوطا وتتضمن ألوانا وتتضمن أشكالا، وتلك الأشكال وتلك الألوان وغيرها من العناصر هي عناصر تشكيلية لها أبعادها الرمزية. يعني ذلك الخط وتلك الدائرة تحيل في ذهن المتقبل على مجموعة من الدلالات.
0: أعطينا صورة من مبحثك في الماجستير وحدثنا عنها، كيف حللتها؟
1: اشتغلت في الحقيقة على صورة إشهارية، وهي صورة إشهارية
0: مش بتاع مقرونة ولا حاجة.
1: لا صورة إشهارية هي أنا استغل، يعني كانت طرحت جدالا في تلك الفترة وأنا قد اهتممت بذلك الجدل الذي وقع عليها. وهي صورة إشهارية لسترة جلدية لماركة عالمية لن أذكر اسمها، ولكن أن ما حصل في الفيسبوك لأن أن تلك الماركة قد استهدفت باعتبارها كأنها تسخر من آلام الفلسطينيين في غزة، وهذا إذن استدعى اهتمامي. لماذا عملت هذه تعامل إذن الناس مع هذه الصورة بهذه الطريقة؟ لماذا لم يروا فيها شيئا آخر؟ هذا السؤال. وحينما ننظر إلى تلك الصورة نجد أن فيها عناصر شتى اشتغل عليها إذن المصور، أراد أن يرسل رسالة. وصلت في نهاية الأمر إلى أن هذه الرسالة كأي رسالة إشهارية تهتم بالمنتوج، تريد أن تظهر المنتوج. ولكن هذا المنتوج حينما صورة هذا المنتوج حينما تترابط مع سياق معين يمكن أن تخرج تنزاح الدلالة إلى دلالات أخرى، وهذا ما يمكن أننا لاحظناه، خاصة أن هذه الصورة لكي أقربها من عين المشاهد ومن ذهنه وأظنه يعرفها هي صورة لامرأة تلبس سترة جلدية ولكنها تضع على كتفها شيئا كأنه كفن ومن ورائها إذن حطام، كأنها بذلك إحالة على ذلك الحطام وعلى تلك الحالة الجنائزية التي نراها كل يوم في المجازر التي تحدث في غزة. فهذا جعل المتقبل لا يرى السترة الجلدية أصلا، وإنما كل ما يراه ويصوب اهتمامه نحوه هو ذلك الكفن، هو ذلك الموت وذلك الدم.
0: ولكن سي حمود طبعا المشاهد حر، أنا حر أيضا أن أرى خلف، لا أرى السترة مثلا تاني، أرى الكفن وأرى الموت وأرى الجنائزية وأنا في وضعية معنى حرب وكذا، أنا أرى ما أريد. أين الإشكال؟
1: الإشكالية أن صانع باث الصورة ليس فقط مصورها، لأن المصورة ليس هو فقط بث من يبث إذن هذه الرسالة، بل الشركة نفسها لا أظنها إذن غير واعية إذن بذلك.
0: إيه؟
1: فإذن
0: هي مغامرة.
1: هل هي بريئة إذن وأن فقط أن عثرة السياق هي التي أفزتت الرسالة؟ لا أظن ذلك. وهذا ما تحدث عنه رولان بارت نفسه حينما تحدث عن صورة الفوتوغرافية الإشهارية بأنها صورة مرائية.
0: نعم. أنها نعود إلى رولان بارت وإلى مشاغل الأخرى مرتبطة بالصورة باعتبار أيقونة وبالعلامة الخطية وعلامة الكلام في حلقة قادمة. كل الشكر لك سي حمود أبو عبان أن كنت معنا في هذه الحلقة التي عنوناها بقاعدة الأثلاث. كل الشكر.
1: أشكرك جزيل الشكر أيضا.
0: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة التي دائما لا نريد أن تكون ذات صبغة علمية، وإنما أن تكون ذات صبغة فنية وذات صبغة قريبة من يوميات المستمع الكريم. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
7: العربي. مساء الخير، مساء النور، مساء الثقافة، أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر اليومي من الصالون الثقافي كالعادة من الخامسة إلى حدود الساعة الثامنة مساء في متابعتنا الثقافية على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2026 توقيتنا 5:05. نرحبوا بكل من اختار نكون معنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي، وإن شاء الله طبعا انسوكم مستمعين في هذه المساحة التنشيطية المباشرة، مجموعة من المتابعات، الضيوف والأخبار الثقافية في هذا اللقاء، إلى جانب المختارات الغنائية. الكلمة ليك مريم في أولى اختياراتنا بالنسبة لهذا المساء مع ملحم بركات.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم اللقاء المباشر من الصالون الثقافي في توقيت 5:18. طبعا يوم أمس كان الافتتاح الخاص بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في هذه النسخة الجديدة، دورة انطلقت يوم أمس وتتواصل إلى غاية 24 سبتمبر. الافتتاح كان في المسرح الأثري بقرطاج مع حضور وإحياء الحفل اللي كان ثنائي في جزء أول الفنانة العراقية رحمة رياض، ثم كان الفنان السوري نصيف زيتون. لقاء ومهرجان طبعا مهم في مختلف تفاصيله، ومن بينها التكريمات اللي كانت في الافتتاح مجموعة من الشخصيات العربية والتونسية اللي تم تكريمها على ركح المسرح الأثري بقرطاج. وفي الحقيقة شعور جميل جدا وأثلج صدر العديد من المتابعين لمسيرة هذه الفنانة التونسية الممثلة المتميزة لطيفة القفصي اللي تم تكريمها يوم أمس في إطار افتتاح المهرجان، وكان تفاعل كبير من الجمهور اللي كان حاضر في هذه السهرة الافتتاحية. طبعا فنانتنا المتميزة لطيفة القفصي اللي نحيوها ونتمنى لها كل التوفيق، مسيرة مهمة في الحقيقة في مجموعة من الأعمال اللي قدمتهم هذه الفنانة المتميزة، إلى جانب طبعا تكريمات عديدة أخرى في سهرة الافتتاح اللي كما قلنا كانت يوم أمس في المسرح الأثري بقرطاج. سهرة الاختتام باش تكون طبعا في المسرح الأوبرا تحديدا بمدينة الثقافة مع عمل فني لكريم الثليبي، ومن بين الفقرات الخاصة بالمهرجان في هذه النسخة الجديدة كما تعودنا على فقرات الندوات والورشات العديدة. طبعا اللي من بين هذه الندوات الحوارية اللي تأسس فعالية المهرجان البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، فعاليات طبعا وندوات أخرى منها الإبداع السمعي البصري وتحديات الذكاء الاصطناعي في ندوات كذلك في إطار هذا المهرجان في دورته الجديدة الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، كذلك ندوة حوارية حول الإعلام السياحي من ناقل إلى الحدث إلى صانع للوجهة، وغيرها من الفعاليات كما معرض الأزبول للتكنولوجيا والتجهيزات وغيرها من الورشات الخاصة بهذا المهرجان. دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. في طبعا أهمية هذا المهرجان وفقراته لتبعوا تفاصيلها في لقاءاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم على موجاتنا مع اختياراتنا الغنائية في انتظار أن نكون ضيوفنا حاضرين معنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي. رجعنا نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، ورحبوا بضيفتنا سيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. نقول لها مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدتي.
2: أهلا، شكرا لك أختي نجيبة.
1: الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟ الله يخليك،
2: ربي يفضلك. عايش.
1: مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. من خلال حضورك نحكيه كالعادة على نشاط الجمعية وهذه المبادرات، سواء مبادرة تكون من الجمعية وإلا الجمعية تكون حاضرة في مبادرات عالمية. نحكيه الآن في هذا السياق مع ضيفتنا الكريمة في علاقة بهذه المبادرة، نحكيه أكثر في تفاصيل باعتبار أنه نجم نحكيه على تنافس إن شاء الله من قبل سيدة وداد وأسماء آخرين في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نخلي لك المجال لأكثر تفاصيل، تفضل لله.
2: شكرا.
1: الله يخليك.
2: الحقيقة هو شرف لتونس أنه جمعية من تونس أنا تشارك في الحدث العالمي هذايا اللي هو تنظمه المنظمة من أمريكا Connect Nation.
1: نعم.
2: اللي بيحتفلوا ب 25 سنة لتأسيسهم. دونك محاولة بيحاولوا باش يدخلوا في جينيس بتدريبات والكونيكسيون 25 ساعة بدون توقف.
1: نعم.
2: من مختلف دول العالم، من أستراليا، من كينيا، من زيمبابوي، برتغال، لانجلتير.
1: تقريبا قديم من دولة نجم نقوله في إطار هذه المنافسة؟
2: إيش قلت لي؟ سمحني.
1: قديم من دولة في إطار هذه المنافسة تقريبا؟
2: هما الأكثرية من أمريكا المنظمات والجمعيات، وفما يكون 10 منظمات خارج أمريكا، اختاروا من أوروبا ومن إفريقيا ومن آسيا ومن أستراليا. دونك من كل قارة اختاروا زوج ثلاثة بلدان.
1: نعم. بالنسبة لتونس، اللي تمثل تونس هي الجمعية التونسية للمبادرات التربوية.
2: التربوية والوحيدة من الوطن العربي.
1: واضح جدا. ب 25 ساعة دون انقطاع، خلينا نوضح أكثر طبيعة هذا التنافس، الموعد متاعه كيفاش باش يكون، وأكيد نتمنيه حظ موفق للسيدة وداد وثلاثة أسماء أخرى تقريبا، ولا زوز أسماء أخرين اللي هما موجودين في إطار هذه المنافسة، أيضا نذكروا بهم أستاذة.
2: دونك هو الحدث يبدأ نهار 24 مع نصف النهار بتوقيت تونس، ويوصل نهار 25. احنا دورنا جاي في الرتبة 18، الساعة 18 يجي بالضبط مع في تونس يجينا 7 متاع الصباح. الحقيقة احنا كيف تصلوا بينا وكله كان شرف كبير، وحبينا نقدموا حاجة مميزة.
1: اي
2: انه في الساعة هذيك باش نحكي على الجمعية وعلى مبادراتها وشنية عملت فيما يخص التحقيق أهدافها والمبادرات اللي قامت بها سواء التضامنية سواء التعليمية واللي في تونس واللي على الصعيد العربي.
1: نعم.
2: واخترت أنه يكون معناتها الحقيقة اللي باش يمثل بالفعل الجمعية هو تلميذ معناتها ومن سيدي بوزيد، معدنا نموذج سيدي بوزيد أسامة الفارحي اللي شارك معانا في الجمعية في العديد من المناسبات وكان فائز في العديد من المسابقات. دونك حبينا نكرموه بطريقتنا وأنه هو عنده ابتكارات وعن ينشط في نادي للروبوتيك في المعهد بتاعه، ونوجه التحية للأستاذ اللي تأثر فيه وكل إطار تربوي في مدرسته في المعهد بتاعه هي الأستاذة سميرة عاشي. مش تكون موجوده زادة معاه اسمها مش مدرج في الواحد. وبالطبيعه احنا الهدف الاساسي نتاع الجمعيه هو التدريبات والتمكين الرقمي للمعلمين. متعرف في البدايه بتاعنا كانت بالمبادره من دار قريه صغاري اللي هي كانت بالاساس مبادره من اجل تمكين المدرسين من التقنيات الحديثه والبرمجيات. وتوا ولينا نشتغلوا على الذكاء الاصطناعي. الاخت ملك صفرة هي مدربه معنا في الجمعيه باش تقدم لنا تدريب مباشر زاده في الحصه هذيك. هذه هي المشاركه نتاعنا بالطبيعه بحضور مجموعه من المدرسين اعضاء الجمعيه ومنخرطيها والمشاركين فيها باش يكونوا زاده حاضرين وباش يكون عندهم كلمه في الاخير. معناتها باش يكون باش يصير تفاعل. هو راهو هي احتفاليه معناتها رقميه معناتها ثم جمهور باش يكون مشاهد عن بعد وثم جمهور باش يكون حاضر وباش يتفاعل
1: احتفالية رقمية في ما يخص هذه المنظمات والجمعيات اللي أهدافها بالأساس كل ما هو عنده علاقة بالتكنولوجيا بالرقمي بالذكاء الاصطناعي. كل هذا موجود في إطار هذه المنافسة كما تفضلت أستاذة وداد الرزقي لكل المشاركين فيها هما في سباق من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. احنا نقول حظ موفق ليك للتلميذ اللي هو من المعهد النموذجي سيدي بوزيد وأيضا للمشاركة الثالثة اللي نذكروا بها هي أستاذة
2: ملك الأخت ملك صفرة هي مدرس أستاذ تعليم ابتدائي اختصاص إنجليزية في مدرسة الابتدائية نجدة زركة ببرد وعضوة في الجمعية ومدربة في الجمعية وتنشط معنا منذ 5 سنوات.
1: واضح. إذن المشاركة باش تكون 24 و 25 سبتمبر هي بالأساس في الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت أستاذة.
2: هي وإحنا حبينا المشاركة دينا تكون تحت إشراف وزارة التربية وباش يكونوا الكل موجودين في المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. نشكرهم على المجهودات اللي قاموا بهم باش يوفرونا كل الإمكانيات وباش يكونوا موجودين معانا على الساعة 7 صباحا معناتها من السادسة هما باش يفتحونا المركز وباش نحضروا أرواحنا بالباهي. دونك نشكر كل من ساهم ونحب نشكر بالخصوص الدكتور محمد الجمي مدير إدارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالألكسو اللي احنا معانا معاهم شراكة في الأسبوع العربي للبرمجة اللي هو الحقيقة اللي رشح الجمعية للمشاركة في الحدث هذا.
1: واضح. واللي مهتمين بالمجال هذا ينجموا يشوفوا كل هذا على صفحة الجمعية وإلا على روابط أخرى نجم نذكروا بها
2: موجودة. الرابط نتاع الحدث العالمي موجود اللي هما باش ينقلوا عليه الحدث وزيدا احنا كجمعية باش نهبطوا الحدث مباشرة على الصفحة. وزيدا قاعدين احنا نحبوا الناس حتى تكون موجودة عن بعد يسجلوا هبا ما هبطنا توا احنا رابط في الجمعية باش يسجلوا يتحصلوا على بطاقة دعوة ومرحبا بالجميع. وان شاء الله كيما قلت لك معناتها نشرفوا تونس وهذا حاجة فخر الحقيقة وما نجم نقولوا كان تونس باهية بمبدعيها وعنا الإبداع سواء في الجمعيات ولا المدرسين وتلامذتنا زادة
1: ما شاء الله. يعني شبابنا ديما يكونوا موجودين وكفاءاتنا ويثبتوا هذه المكانة المتميزة في علاقة بمشاركات عديدة سواء في هذا المجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولا حتى في مجالات أخرى. ديما تونس ما شاء الله زاخرة بهذه الكفاءات في مختلف الاختصاصات. نرجع توا الآن للجمعية في علاقة بنشاطها على مستوى الفترة القادمة. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية كما عودتنا هي في كل مرة هكا تكون فما مبادرة ديما بالأساس تهم التربية والتعليم في تونس ويكون فيها بالضرورة سيدة وداد توظيف التكنولوجيا، ولا ما نحكيوش على ولا ما نحكيوش على الجمعية.
2: أطلقنا المبادرة، مبادرة نتكون اليوم زي المدرسة غدوة، اللي هي مبادرة الهدف نتاعها زوز أهداف، هدف خيري وهدف تعليمي، أنه ندربوا المدرسين بسعر رمزي سعر 10,000 حول التطبيقات الذكية، والمداخيل كلها مشيت لتزيين المدارس. توا في المبادرة الأولى في الدفعة الأولى تمكنا من تزيين مدارس من بيجا، من نابل ومن الكيف. إن شاء الله المبادرة ستتواصل على مدى السنة الدراسية، وبقدرة ربي خلينا عهد على أنفسنا أن نوصلوا ال 26 مندوبية في تونس كاملة.
1: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله حظ موفق في إطار هذه المنافسات على مستوى هذه المبادرة العالمية. تقريبا 10 دول اللي هي مشاركة في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي والدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. إن شاء الله بالتوفيق لأعضاء الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. عندك نقطة ختامية فيما يخص المسابقة ولا نشكرك أستاذة وداد؟
2: النقطة الختامية نحب نشكر كل أعضاء الجمعية، كل منخرطيها، كل متابعيها، كل من ساهم من بعيد أو من قريب في دعم الجمعية. نشكر وزارة التربية دائما على دعمها، المركز الوطني الأليكسو، هذا هو ما هو، وخاصة الإعلام أنا الحقيقة والثقافية. احنا نتذكر أول ما المبادرة وقتها اختتام مسابقة كانت من مباشر من مقر
1: الكونفدرالية
2: الثقافية.
1: هو للتذكير سيدة وداد مباشرة جاتنا بأجواء وكان لقاء جميل جدا، وكنت سعيدة طبعا
2: وأعلمنا النتائج من
1: مباشرة من إذاعة تونس ثقافية.
2: سيتي اون بروميير معناتها وقتها في الكوفيد، ومعناتها أجواء الحقيقة محليها وقعدت فينا هذيك المبادرات ونحب التحديات، وربي يوفقنا ويوفق الجميع.
1: موافقين إن شاء الله، وفي كل مرة نكون سعيدة وقت اللي يكون هذا اللقاء مع سيدة وداد الرزقي والمبادرات اللي تخص الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وفي الحقيقة خلينا نقول كلمة حق، فإنه الجمعية إلى جانب جمعيات أخرى فما هذا الاهتمام من قبل المجتمع المدني في علاقة بمبادرات تهم التربية والتعليم في تونس. ما نجمو كان نثمنوها، وهذا دورنا أنه نقدموها للسادة المستمعين، وإن شاء الله بالتوفيق لكم في مختلف هذه المشاركات والمبادرات. وكل عادة كما قلنا أبنائنا إن شاء الله ديما موفقين ومتميزين في مختلف المسابقات اللي يكونوا حاضرين فيها. شكرا لك سيدة وداد.
2: الله يخليك.
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، وتحياتنا لكل من اختار أن يرافقنا ويكون معنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي. منذ قليل تحدثنا على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، على حفل الافتتاح اللي كان يوم أمس، وتكريم الفنانة المتميزة لطيفة القفسي إلى جانب أسماء أخرى. أيضا تحدثنا على حفل الاختتام اللي بيكون في مدينة الثقافة، في علاقة أيضا بالندوات اللي انطلقت اليوم وتتواصل هذه الأيام الخاصة بالمهرجان. ما ننسوش أيضا المسابقات المهمة اللي هي أيضا عمود أساسي من فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الدورة هذه دورة 26 تتميز بمنافسة قوية تشمل 320 عمل مرشح للأعمال والجوائز الكبرى في إطار هذا المهرجان اللي يتم الإعلان عليها في الحفل الاختتام اللي هو كما قلنا باش يكون في تاريخ 24 سبتمبر 2026 بمسرح الأوبرا. نحكيه على المسابقة الإذاعية، المسابقة التلفزيونية، أيضا مسابقة الإعلام الجديد الذكاء الاصطناعي والناشئة وغيرها من المسابقات. فحظ موفق لكل المشاركين في هذه المسابقات الخاصة بالدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تحتضن تونس طبعا، واللي انطلق يوم أمس ويتواصل إلى غاية 24 سبتمبر. نواصل معكم مستمعينا على موجاتنا مع أنغامنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي. لقاء الصالون يتواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. في ساعتنا القادمة نستضيف هاتفيا السيدة بسمة المرداسي اللي هي مديرة الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، ومعها باش نحكيو على فعاليات يوم الإدماج. فعاليات باش تكون يوم غد الأربعاء 23 سبتمبر. نحكيو في طبيعة هذه التظاهرة وأهميتها بالنسبة خاصة للطلبة الجدد في الاندماج والتواصل. طبعا تفاصيل تكون إن شاء الله مع ضيفتنا في لقانا من الصالون الثقافي. أيضا يكون حاضر معنا سيد عدنان بن عامر اللي هو رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية، باش نرجع معاه على نتائج المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة، وكذلك باش نحكيه على مواعيد ثقافية قادمة في الولاية. ويكون ضيفنا أيضا السيد سعيد البجاوي اللي هو رئيس الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، معاه نحكيه على جديد الجمعية في ما يخص تظاهرة ثقافية وموعد اختاروا له كعنوان رؤى ثقافية. أكثر تفاصيل إن شاء الله تكون في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي اللي تواصل معكم بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء كالعادة. في حدود الساعة 6 مساء تبقوا على موعد مع مكتبة الثقافية، وإحنا نرجع لكم مستمعينا في ساعة جديدة من ساعات هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنت
2: عندي ما نقول لك.
3: هي يحكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مكتبة الثقافية.
6: أهلا بكم. كتاب اليوم الطنطورية للكاتبة المصرية رضوى عاشور. صدرت الرواية لأول مرة عن دار الشروق عام 2010، وما زالت طبعاتها تتوالى حتى الآن، محققة نجاحا جماهيريا لا يقل عن نجاح ثلاثية غرناطة. في أول صفحات الرواية إهداء للزوج الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، وبعدها نجد خريطتين، الأولى لفلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، والثانية لقرية الطنطورة مسقط رأس رقية بطلة الرواية، ثم رسما تخطيطيا لشجرة العائلة يساهم في توضيح الصورة الكاملة للأحداث بالنسبة للقارئ الذي سيصطدم بتكرار بعض الأسماء بين الأجداد والآباء والأحفاد. الطنطورة قرية فلسطينية ساحلية تحدها شمالا حيفا وعكا وجنوبا يافا وقيسارية، ومع رقية الطنطورية سنعيش تاريخ فلسطين بكل صفحاته المشرقة والمظلمة، بأفراحه وأحزانه، بانتصاراته وهزائمه، بأحداث المقاومة اليائسة ثم التهجير القسري من القرية، وهما كلف رقية فقدان والدها وشقيقها ثم لحاق بأسرة العم في مدينة صيدا الساحلية اللبنانية، لتبدأ معاناة من نوع آخر اسمها الوجود الفلسطيني في لبنان. بعد الاجتياح الإسرائيلي المدمر عام 82 و900 ألف، يبدأ العذاب الحقيقي، أو تبدأ الأيام العصيبة للغزو. نعيش الأحداث في الملجأ ونسمع دوي الانفجارات ونرى رعب الأطفال. سنشعر مع رقية وأمين والأولاد أن الموت على بعد سنتيمترات منا. تنسحب قوات منظمة التحرير من بيروت ومعها عبد الرحمن أو عبد ابن رقية الذي يتراجع في آخر لحظة ويبقى في لبنان. يعتقد بعض المخدوعين أن جنون القتل قد توقف عند هذا الحد لتتوالى الأحداث ككرة ثلج في صيف ملتهب شاهده لبنان في تلك السنة السوداء بعد اغتيال بشير جميل وأقدام الوحوش الأدمية على تنفيذ مجزرة صبرا وشتيلة. تتشابك الأحداث في رواية تختلط فيها سيرة رقية الطنطورية بملحمة فلسطين كلها لتختم أحسن ختاما بمشهد النهاية عند الأسلاك الشائكة في الحدود بين جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة عندما تسلم رقية مفتاح منزل الطنطورة لحفيدتها الرضيعة كدلالة على استمرار الأمل في العودة مهما توالت الأعوام ومهما بدا لبعض اليائسين أن القضية ماتت ودفنت إلى الأبد. وثقت رضوى عاشور بعض صفحات من الذاكرة الفلسطينية فكتبت بدقة وبكثير من التفاصيل عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها وعاداتها وتقاليدها ولهجتها. والمدهش قدرة الكاتبة على رسم الشخصيات المحورية للعمل خاصة رقية باقتدار ملحوظ وبكل تناقضاتها البشرية وهمومها وأفراحها. رواية الطنطورية عمل أدبي متميز ومتفرد جسد بكل اقتدار ملحمة قد تعزز الكتب التاريخية المتخصصة عن صنعها وعبر عن قدرة الرواية عن التوثيق وتأريخ قضية أرض منهوبة وهوية فلسطينية لا يتمرها العدو الغاصب. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفق،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
13: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي.
14: مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل لقانا من الصالون الثقافي، ونرحبوا في هذا الجزء بضيفتنا الأستاذة بسمة المرداسي، مديرة الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس. نقول لها مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذة.
15: مرحبا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة.
14: شكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. إذن من خلال حضورك نواكبه ونعطيه فكرة على يوم خاص، خلينا نقوله بالنسبة للطلبة وخاصة الطلبة الجدد، اللي هو يوم الإدماج، بش يكون غدوة إن شاء الله الأربعاء 23 سبتمبر 2026. خلينا نحط هذه التظاهرة أكثر في إطارها، وأيضا نعطيه تفاصيل على فعالية هذا اليوم. كيف ستكون معك ضيفتنا الكريمة؟ تفضل لله.
15: شكرا جزيلا. بالنسبة كما تفضلت سيادتك، وأنه طلب الجدد وقت اللي ينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة، من المفروض وأنه نساعدوهم باش ينجموا يفهموا الخصوصية متاع التكوين الجامعي، اللي هو يختلف قليلا في معناها في الكونسيبت نتاعو على التكوين الابتدائي والثانوي.
14: نعم.
15: في المرحله هذه الطالب ساعات ثم حاجات ما يعرفهمش، معناها بخلف القرايه راهو ثم نوع من المسؤوليه، خاصه بالنسبه للطلبه اللي ما يكونوش يسكنوا في معناها في البقعه اللي يقراو فيها، ويكونوا بعد شوية على أهلهم وعندهم مسؤولية أكثر. دونك احنا نحاولوا باش نبعثوهم لي بيرسون ريفيرونس باش يخففوا عليهم هيك الوطأ هكية متاع انه يحس روحه وحده. يعني احنا ما نحبوش الطالب كي يجي يقرا حتى معناه يحس بك الوحدة او يحس بالغربة، بالعكس احنا ديما نؤمن وانه الفضاء التعليمي هو أبار لا نقولوا لا سوسياليزاسيون اي لا سكولاريزاسيون، يعني فما بناء وفما علاقات طيبة ومحمودة باش طالب يحس روحه مرتاح وقت اللي يقرأ ويعطي مجهوده، ونكونوا سكو لون ابيل اون كوميونيتي دابرانتيساج. مهم جدا وانه تتضافر كل الجهود وتسخر من اجل انه الطالب يكون في وضعية مريحة ويتمكن من أنه يرتقي بالعلم بصورة سلسة.
14: هذا هو المطلوب بالنسبة للطالب جديد يتنقل، ربما يكون في، احنا نحكيه على هذا المعهد في صفاقس، هو ربما من مدينة أخرى من ولاية أخرى، يخلي عائلته، فإنه يكون في مسار دراسة جامعية أكيد يكون فما هذه الفرحة بالنجاح وبتجاوز الإشكال وقت اللي نحكيه على تحضير لسنة كاملة ونجاح في البكالوريا، ثم بعد أنه فما نوع من التغيير. هذا مع اليوم الإدماج، مع هذه الفقرات اللي تنجم تكون أكيد تنجم تمثل فصحى وأيضا فرحة بالنسبة للطالب أنه ينطلق في سنة دراسية تكون جديدة، سنة بهذه الاختصاصات المختلفة، فأنه اليوم هذا نتصوره أنه يكون مهم جدا بالنسبة لأي طالب، سواء في المدرسة أو في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس وإلا في مؤسسات جامعية أخرى. أستاذة بسمة،
15: أكيد معناها كما تفضلت سيادتك، هو قدر باش يكون يوم مميز بالنسبة للطالب، خاطر باش يعيش فيه أجواء مختلفة على أجواء الدراسة، باش تكون ثم أولا مصفحة أولى مع متدخلين اللي إداريين بالأساس، على خاطر هما باش يوجهوهم، مثلا باش السيد المدير باش يقدم لهم شنية هي الاس بي اس، شنو المهام نتاعها، شنية معناها الخصوصيات اللي موجودة فيها، باش الطالب يزم يعرف المحيط اللي يتكون فيه باش ينجم يفهم كيفاش هو باش يقدم وشنو الأفاق اللي تستنى فيه. هذه من الحوايج المهمة جدا
14: أكيد طبعا.
15: ثم بعد باش نحكيه على المفاتيح نتاع النجاح بالنسبة للدراسة في الـ في الـ في الجامعة عامة، ثم باش نحكيه على المشاريع ختم الدروس، وبشوفوا كيفاش معناها الطالب ينجح في الستاج نتاعه، معناها وديما عندنا النظره الاستشرافيه، وانه راهو باش نفسروا واش معناها هو ستاج بصفه عامه، والبي اف كيفاش نجم يكون هو باسبور باش ينجم معناها تكون عنده اون انسيرسيون بروفيسيونيل سلسه. ثم اليوم نحكيه على الرقمنه، ومهم جدا وان نوليو اهتمام للموضوع هذا، هذاك علاش باش تكون عندنا مداخله على كيفاش معناها باش تصير رقمنه الدروس، وكيفاش معناها يتم معناها الكرياسيون تاع لي كونط باش ينجموا هما ديهم المعلومات كسوا من الإدارة وإلا من لسافة، وكيفاش هما ينجم يصير لهم يصير ولوج إلى دروس اللي محطوط على ذمتهم في المنصات
14: الخاصة
15: المرصودة لذلك. ومن بعد باش نحكيه على جملة حزمة من القوانين، خاطر الطالب زادة يلزمو يفهم وقتاش معناها علاش ما يلزموش يغيب، علاش كيفاش تم مثلا برمجة الامتحانات في حالة مثلا مرض أو تعذر أنه يعدي امتحان، شنو ما الإجراءات اللي يقوم بها، كيفاش يزمو يتصرف، دونك هيك الكل زادة مهم جدا باش يصير تفسير لعدة قوانين أو لوائح اللي هي تحكي على الموضوع هذايا، باش ينجم الطالب ما يكونش معناها يعمل حاجات اللي هو مش واعي بهم، وبعد يلقى روحه في وضعية ما هيش معناها
14: مريحة، ما نقولوش حاجة أخرى.
15: معناها وضعية مش باهية، دونك اللي يتقلقوا من بعد واللي تنجم تكون عاقبتها ما هيش باهية، دونك احنا نحاولوا نحتضنوه من اللون ونوريوه الثنية ونوريوه الحاجات اللي الإجراءات القانونية اللي لازم يقوم بها باش يضمن روحه معناها كل سبل النجاح، خاطر احنا الهدف نتاعنا بالأساس هو انه الطلبة نتاعنا ينجحوا. ثم باش ننتقلوا لحاجة أخرى اللي هي معناها الابرنتيساج اللي خارج قاعات درس واللي ما هوش مبرمج بصورة معناها في البرامج التعليمية أتغذير لسانتر كاتسي، دونك باش نحكيو على التكوين التكوين الكومبليمونتير اللي يعطيه حزمه من المهارات المكمله اللي تخليه هو ينجح زادة في المجال المهني مستقبليا.
14: ممتاز. كل هذا يكون في هذا اليوم الافتتاحي.
15: في هذا يوم الافتتاح هذا البرنامج نتاع الفقرة الأولانية. ومن بعد باش ننتقلوا لخاطر طالب فما الحياة الجامعية اللي هي مش قراية كهو باش نحنا باش ياخذوا فكرة على النوادي وباش يكون هنا فما عدة متدخلين من بينهم دونك لو ريسبونسابل على الكلوب ولكن خلف هذاك باش يكون فما طلبة اللي هما منخرطين في الكلوب واللي هما باش يحكيوا للطلبة على الإضافة والقيمة المضافة اللي تعطيها النوادي للطالب بصفة عامة. ثم باش نحكيو على خلية الاستماع اللي هي مهمة جدا. احنا قلنا ديما احنا نحبوا طالب نتاعنا يكون مرتاح. يكونوا معنا زادة ضيوف من لونيفرسيتي دو سفاكس مشكورين جدا. اللي باش يحكيو على خلية الاستماع كيفاش كثير الاكومبانيمون نتاع الطلبه نتاعنا. واحنا بتبعتنا في الاي اس بي اس باش يكون عندنا زاده خليه استماع موجوده معناها في الاي اس بي اس. ثم في مرحله ثانيه باش نقسموهم حسب الاختصاصات نتاعهم باش يكون عندهم موعد كل فريق باش يكون عنده موعد مع مدير القسم والمسؤولين على المسالك البيداغوجية اللي باش يفسرهم الخصوصيات نتاعهم والأساق نتاعهم شكيكة وقت اللي طالب يختار مسار في الصيف يعرف روحه على أي أساس معناه هو يختار وهو واعي بالخصوصية نتاع المسار باش ياخذ الحاجة اللي تروق له والحاجة اللي تكون عندها وقع في معناها في حياته بصفة عامة. ثم باش نعملوا ان بوتي جو انتراكتيف معناها اللي باش يدوم تقريبا ساعة ونص. باش نحاولوا الجو هذايا سي ان جو سيريو اللي باش نحاولوا بطريقة معناها بيداغوجية مختلفة. نحكيوا كيفاش الطالب ينجم معناها تكون عنده حياة جامعية ممتازة ومتميزة باش نشوفوه مثلا الكلام اللي قلناها الصباح شد منه حاجات خاطر معناها الطالب سيفري باش نعطيوه احنا ليسونسييل ولكن من بعد اترافير لو جو هذا باش نحسوا اسكو هو فريمون فهم حاجات وبالطبيعة باش يكون فما انتراكسيون دونك باش يكون فما أسئلة باش يكون فما دو لا ديكوفيرت اللي هي حاجة معناها تلامس لا كيوريوزيتي نتاع لابرونون.
14: باهي برشا هذا التفاعل اكتشاف فضول بالنسبة للطالب على عين المكان على أرض الواقع كل ما يتم الحديث عليه في الصباح من خلال حضور مجموعة من الأساتذة. نقولوا احنا في قالب لعبة يتم من خلالها معرفة الطلبة اللي عندهم هكا أكثر دقة في الملاحظة أكثر استيعاب النجم نقوله أكثر رغبة في التعلم وأكثر فضول. أستاذة بسمة المرديسي
15: هو كذلك هو هيك ولكن سيرتو احنا باش نحاولوا نركزوا على مثلا لي زابروش بيداغوجيك كيفاش هو باش يتفاعل معاها كيفاش هو يتعلم كيفاش يتحكم في وقته يتحكم في ستريس يتحكم يتعامل في جروب كيفاش يحدد الاولويات نتاعو في الدراسه خاطر مثلا الطالب يكون عنده برشا اولويات
14: اكيد
15: اي أكيد هو كيفاش يحدد الاولويات نتاعو بصوره علميه دقيقه يعني مش بصوره اعتباطية بصورة علمية دقيقة ويفهمش معناها الأولوية ويكرسها كمبدأ باش ينجم يكون في وضعية مريحة وقت يكون في مراجعة أو في تحضير معناها أي أكتيفيتي كائنة ما تكون.
14: باهي برشا كل هذا غدوة إن شاء الله الأربعاء 23 سبتمبر بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بداية من الساعة
15: الساعة 9
14: إلى غاية
15: الى غايه هو باش تكون مفتوحه شويه معناها ممكن 3 نتاع العشيه 4 نتاع العشيه قد باش نعملوا زاده ديستون على النشاطات الرياضيه على النشاطات النوادي والطلبه باش يقعدوا يتنقلوا بين هالديستون هذولا ويعملوا بوكو با دي انسكريبسيون باش من توا يسونجاج في هاللي زاكتيفيتي هذولا اللي هما يخليوهم يعني يحسسوهم بالانتماء اكثر للفضاء الجامعي اللي هما فيه.
14: بي خلينا في ختام المصافحة معاك أستاذة بسمة المرداسي مدير دراسات بالمعهد العالي للبيو تكنولوجيا بصفاقس. على مستوى التكوين في المعهد الدراسة قديش تدوم تحديدا أفاقها، وأيضا في علاقة بالنوادي اللي قاعدة تنشط واللي عندها هكا جماهيرية واهتمام من الطلبة وهكا طلبة جدد اللي اسمه فينا نستبقوا شوية أجواء الـ اليوم غد إن شاء الله.
15: بالنسبة للدراسة في المعهد العالي احنا essentiellement عنا للسيستم LMD يتبعوا عدة مسارات في الجينيو بيوميديكال في البيوتكنولوجي وفي الساينس تكنولوجي دي زاليمون. بطبيعة كل هذول الإجازات والإجازات هذولا متفرعين إلى عدة مسارات وكل طالب يحق له الاختيار، معناها المسار اللي يرغب فيه. بطبيعة ثم سكورينج يصير وكل معناها باش نكونوا عادلين مع العباد الكل، ثم سكور نخدموه بيان سور باش ناخذوا بعين الاعتبار معناها الطلب نتاعو هو ثم ما يجيزه له سكور اللي يحصل عليه
14: وين ينجم يوصل من خلال السكور نتاعو طبعا في مختلف الاختصاصات الموجوده.
15: بالنسبه للنوادي، عندنا نوادي في لسويس ديلاج محرس كي عندنا احنا سيلول في الاس بي اس، عندنا le club idéal des tout ce qui est gestion de projet ou حاجات اللي يستحقها الطالب. خاطر الطالب علاش مثلا ينجم هو نهار من نهارات يشوف الاختصاصات اللي موجوده هنا تخول له زاده باش يكون هو ضيف مشروع في يوم ما. دونك ثم نوعيه من الكلوب اللي يعطيوه المهارات هذه ويخليوه هو بيدو انسامبليك في حاجات كيما هكا. وعندنا كلوب سانتي صحة، خاطر احنا مشينا في حاجات اللي هما قراب في الاختصاصات نتاع الاي اس بي اس، والنوادي هذولا عملوا مجموعة من التظاهرات. كل عام عندهم تظاهرات، نجم تكون تظاهرات في الاي اس بي اس وتنجم تكون خارج الاي اس بي اس باش يمسوا اكثر عدد من الطلبة والمتعطشين حتى باش يكتشفوا الهدف من ارساء الكلوب. والكلوب معناها سان سبي دو لا سوسياليزاسيون دي ابرنتيساج اللي هو حاجه مهمه جدا باش تخلق اليوم تو غدوه انت طالب او مواطن واعي بخصوصيه المحيط اللي عايش فيه وسيرتو كيمشي في الاعمال الهادفه والخيريه. هنا راهو نخلقوا مواطن صالح اللي اليوم تغدوا بشرهنا عليه من أجل النهوض ببلادنا، وإحنا كلنا منخرطين في هالمسار هذا.
14: هذا هو. شكرا جزيلا لك أستاذة بسمة المرداسي مدير دراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، وإن شاء الله نقول بالتوفيق لكل الطلبة الجدد اللي هما التحقوا بالمعهد العالي. فما عدد النجم قدموا بالنسبة لطلبة جدد ولا ما عندكش الرقم توا أستاذة؟
15: هو تقريبا في حدود 250 يعني 242 43 حاجة كمن هكا، يعني باحتساب كل الاختصاصات اللي موجودين. السنة الأولى. بالطبيعة ثم زادة طلبة جدد يلتحقوا علينا في الماجستير، خاطر احنا عنا الليسانس ثم عنا الماجستير وعنا جملة من التكوين في المجال هذا اللي هو مكمل اللي يقراوه في الليسانس.
14: نعم، حظ موافق بالنسبة ليهم، إن شاء الله سنة تكون موافقة بالنسبة لهؤلاء الطلبة في مختلف الاختصاصات وأيضا في الماجستير كما تفضلت أستاذة بسمة. غدوة الأربعاء 23 سبتمبر بداية من الساعة 9 صباحا في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، وحتى الاختصاصات أخرى ينجموا يكونوا موجودين هكا يشوفوا شوية الأجواء.
15: مرحبا بهم، معناها بالعكس، معناها مرحبا بهم والحضور الكل. احنا بالعكس معناها ديما ماذا بينا وانه نخلقوا كل الاجواء الطيبه ولما لا نكونوا زيدا نوجهوا طلبه، خاطر الطلبه هكما ينجموا يجيو من بعد عنا في الماستير، معناها يعني نجموا يكونوا هما دي طلبة
14: جدد.
15: علاش لا معناها ما يكتشفوش الـ SDF منه؟
14: نعم.
15: العكس.
14: شكرا لك، تحية مرة أخرى لحضورك معنا الأستاذة بسمة، نشكرك على هذا الحضور، ومن خلالك تحية لكل الطلبة والأساتذة وكل الفاعلين في هذه المؤسسة الجامعية المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاق. شكرا لك أستاذة بسمة.
15: شكرا جزيلا.
14: شكرا وإلى اللقاء. شكرا ضيفتنا الكريمة، شكرا لكم مستمعينا. توقيتنا 6:34 دقيقة، نواصلوا مع اختياراتنا الغنائية ونجعلكم مع بقية استضافتنا في لقانا من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي ومريم جارة رافقكم مستمعينا، ونواصل معكم في لقانا من الصالون الثقافي. في جزء آخر نواصل مع مواكبتنا واستضافتنا الثقافية. رحبوا بسي عدنان بن عامر، نقول له مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: مرحبا مدام نجيب، مرحبا بالإذاعة الثقافية في ولاية المهدية، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا وشكرا على تلبية دعوت إذاعة تونس الثقافية. سي عدنان بن عامر اللي هو رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية، معاه باش نرجعوا على نتائج المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة. أيضا نمشيوا في جزء آخر على مع مواعيد قادمة في الولاية، أبرز هذه العناوين في موسم ثقافي جديد. نرجع شوية بالنسبة للمسابقة، الأجواء كيف كانت، واللي نذكروا أنه كانت احتضنتها دار الثقافة البشير بن سلامة بقصور الصيف. أستاذ عدنان.
2: بالضبط، وفي الحقيقة أزل الستار يوم الأحد 20 سبتمبر 2016 فعاليات المسابقة الجهوية هذه في دورتها السادسة اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة الشؤون الثقافية. المسابقة هذه بطبيعة الحال تأتي في إطار تثمين و يعني إبراز ما تذكر به النوادي الفنون التشكيلية من إبداعات على كل المستويات والفئات العمرية من الأطفال الناشئة إلى الشباب. المسابقة هذه تبدأ في جوهرها تحتفي بأعلام الفن التشكيلي بالجهة، وذلك علاش بالنسبة للدورة الحالية في الحقيقة اخترنا شخصية فنية تشكيلية مرموقة، الأستاذ والفنان التشكيلي المنجي معتوق، نتمنوا له الشفاء.
1: نعم ان شاء الله ربي يشفيه.
2: مدرسة تشكيلية كاملة، معناها أثر كبير في الحركة التشكيلية. وفي الحقيقة حتى كان نرجع شوية، كنا زادة قدمنا له يعني معناتها لمسة وفاء من خلال حتى شهادات الحقيقة من الدكتور عواطف منصور في حديث عن مساره الإبداعي خصوصية خطاب التشكيلي. يعني كلمة كذلك للأستاذ زكريا الشايبي زاد بخصوص تجربة الفنان التشكيلي، إضافة إلى كذلك بعض يعني الأعمال أبرز أعماله. كانت في الحقيقة على مدى يومين عاشت يعني دار ثقافة بشير بن سلامة بقصور الصيف يعني على موقع هذه التظاهرة. كانت زادة يعني أضفنا إليها عن ورشة فنون تشكيلية، أضفنا إليها كذلك يعني ندوة تناولت موضوع يعني موضوع يعني راهن يتمثل في التحديات.
1: أستاذ عدنان، رجاء كان تحافظ على المكان اللي انطلقنا فيه معاك مصافحتنا بالنسبة لليوم، ونذكروا بالندوة الموضوحة معاك في إطار هذه المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية.
2: أي في نفس المكان، نحن كما الحقيقة الندوة هذه تناولت موضوع نوادي الفنون التشكيلية وتحديات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: على مستوى يعني الممارسة الفنية التشكيلية في إطار هذه النوادي، ولضمان ولا معناتها كما نقولوا تأطير أكثر وصقل المواهب الفنية منذ نشأتها، يعني بهدف رسم طريق يعني واضح وصحيح ويعني فني لناشئتنا ولأطفالنا وحتى لشبابنا. كان بإشراف السادة متاع فنون تشكيلية من الجهة. هذا عموما أبرز يعني جاء من خلال هذه التظاهرة. ونمر إلى النتائج التي أفرزتها هذه المسابقة. الحقيقة كانت مشاركة يعني قيمة مشاركة حتى من الناحية العددية كبيرة، ما يقارب 50 عمل فني مشارك من مختلف من ما يقارب من 10 من 11 دار ثقافة من ولاية المهدية.
1: يعني على مستوى العدد مقارنة بالدورة الفارتة
2: تضاعف العدد في الحقيقة تضاعف، وكذلك حتى على مستوى
1: الجودة
2: يعني الكيفي والجودة.
1: نعم.
2: بشهادة يعني لجنة تحكيم متكون من الأستاذ الجامعي السيد زكريا الشايبي والدكتورة عواطف المنصور والدكتورة سونية مخلوف من ثلاثة في الحقيقة، مع معالي الفنون الجميلة ومعالي الحرف من نابل ومن الهدية ومن سوسة. تم في الأخير يعني الإعلان عن النتائج، وترشحت في مسابقة الرسك لفئة الأطفال، ترشح العمل الفني الطبيعة فلو هو عمل جماعي للمركز الثقافي بالمهدية، ومسابقة الرسك لفئة الناشئة ترشح العمل الفني ألوان بيروز بيوز من دار الثقافة قصور الساف.
1: نعم.
2: في الفن الفسيفساء، ومسابقة الرسك لفئة الشباب ترشح العمل الفني كنوز لا تفنى بوفاء المد المركب الثقافي بالمهدية. أما في مسابقة الرسم فئة الأطفال ترشح العمل الفني خطوات في أزقة البلاد لمحمد ناصر علاقي من دار ثقافة رجيش. ومسابقة الرسم فئة الناشئة ترشح العمل الفني بوابة الزمن المفقود عمل جميع دار ثقافة سيدي علوان. ومسابقة الرسم للشباب ترشح العمل الفني صحوة لنور الهداخر الفلة دار ثقافة سيدي علوان. وفي مسابقة الصورة الفوتوغرافية فئة الناشئة ترشح العمل الفني بين الحياة والرماد بأثير الشطي من دار ثقافة شربان. ومسابقة الصورة الفوتوغرافية فئة الشباب ترشح العمل الفني حكاية سلحفاة لريان الفريقي من دار الثقافة الشابة. وفي الحقيقة هناك مشاركة كما قلنا قيمة، اللي نحب نذكر اللي المشاركة الأعمال هذه تتمثل زادة في إطار محاور مضبوطة من طرف الإدارة العامة للعمل الثقافي، في محاور الإنسان والبيئة والطبيعة، في محاور التراث والذاكرة الثقافية، في محور الفن المعاصر أو الرؤية المعاصرة.
1: واضح.
2: يعني كل هذه الأعمال كذلك تم تقييمها من ناحية كما قلنا جودة العمل، من ناحية اللمسة الفنية، من ناحية مقاربتها للمحور
1: المطروح.
2: ونحب نذكر مرة أخرى الإدارة العامة للعمل الثقافي مشكورة، أضافت بالنسبة للدورة الحالية مرحلة جديدة، هي مرحلة الإقليمية تحتضن إن شاء الله مدينة سوسة.
1: يعني كل الأعمال اللي فكرتها هي ترشحت للمسابقة الإقليمية،
2: وهذا جديد يعني في الدورة الحالية بنشوف على الإدارة العامة، اللي هي كانت في المناسبات الفارطة تنتقل من الجوي مباشرة إلى الوطن الثقافة. لكن بالنسبة للدورة الحالية وبطبيعة الحال الدورات القادمة أصبحت هناك مرحلة إقليمية، وهنا بضمان أكثر تنافسية وعوضا نضيفوا حاجة جديدة اللي هو زيادة حتى على مستوى الترشحات. تم مضاعفة حتى العدد بتاع المشاركين المترشحين، باعتبار أن من كل مسابقة فنية يترشحوا ثلاثة أعمال على مستوى الأطفال والناشئة والشباب.
1: واضح. المسابقة الإقليمية وقت باش تكون الموعد متاعها تقريبا؟
2: هو باش تكون إن شاء الله في خلال شهر نوفمبر ديسمبر، باعتبار أن المسابقة الوطنية باش تكون في خلال شهر فيفري.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق لمختلف المشاركين في مختلف المسابقات الإقليمية وإن شاء الله الوطنية في مرحلة موالية. هكا أعطينا بعض التفاصيل حول هذه المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة في ولاية المهدية. نمشي الآن في ما يخص المواعيد القادمة على مستوى النشاط، سواء في إطار المسرح وإلا مختلف الفنون الأخرى. أستاذ عدنان،
2: في الحقيقة نحن زلنا كتوينا صفحة الفنون التشكيلية في نفس السياق اللي هو الإبراز يعني الإبداعات يعني على مستوى النوادي الثقافية بدور ثقافة. نحن على قدم وساق التحضيرات للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجمعية، اللي باش نقوموا إن شاء الله يومي 3 و 4 أكتوبر القادمين هلما.
1: نعم.
2: كيف هو هذه المرحلة الجهوية، وفما مرحلة الإقليمية بعد ذلك
1: الوطنية. نعم.
2: وبعد المرحلة الوطنية في الحقيقة إذا كيف فما تضاعف على مستوى المشاركة بالنسبة للمهرجان الجهوي هذا، باش يكون إن شاء الله فما 19 مشاركة، 19 عمل فني باش يقدم في مختلف المسابقات اللي نذكروا بها مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال، ومسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكل، ومسابقة الفن العرائس، ومسابقة الفضاءات البديلة، ومسابقة الأداء الفردي، كيف كيف محاور في إطار يعني يعني في انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها وعلى كل الشواغل يعني في محيطنا نحن نعيشوه، وكل القضايا يعني الاجتماعية بطبيعة ما معناها محاور مرتبطة بالقيم الإنسان والمواطنة، مرتبطة بالتماسك الاجتماعي والسلوكات المحفوظة بالمخاطر، الذاكرة الثقافية كذلك، محاور زادة مرسومة اللي يعني اللي تندرج منها
1: المسابقة
2: الأعمال الفنية المترشحة، واللي هي يعني كما قلت لك تتراوح ما بين المسابقات هذه اللي كنا نحكيه عليها. ثم 7 دور ثقافة مشاركين ولاية المهدية مع 6 دور شباب مع غياب في بنت
1: المسابقة. وين باش تكون الفضاء اللي باش يحتضنها؟
2: باش تتنظم إن شاء الله في المركز الثقافي بالمهدية
1: واضح.
2: على مدى 2 يومين
1: 3 و4 أكتوبر نعود نذكر
2: 3 و4 أكتوبر أعمال كيف نحن كما قلت في إطار الأعداد في إطار التحضير لهذه
1: المسابقة
2: الدورة اللي باش تكون زادة مؤسسة زادة بندوة فكرية مؤسسة بتكريم يعني باحتفاء علم من أعلام المسرح في الجهة. نرجعوا ممكن في
1: ممكن إن شاء الله نرجعوا في موعد قادم وقت اللي يقرب
2: يعني
1: أكثر المهرجان هذا والمسابقة الجهوية الخاصة بالمسرح. فقط نقول إنه هي 19 عمل فني في مختلف المسابقات مترشحين ويتنافسوا
2: 13 مؤسسة مشاركة بين دور ثقافة ودور شباب. معناتها باش يكون عرس كامل مسرحي من مختلف الفئات العمرية.

0: شكرا لكم وتصبحون على خير.
1: شكرا ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. شكرا ضيفنا الكريم. توقيتنا 7:07، نواصل مع اختياراتنا الغنائية ونرجو لكم مستمعينا فيما تبقى من هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي مع بقية استضافتنا.

تحية متجددة لكل من اختار موجات إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة في لقانا من الصالون الثقافي، في انتظار أنه يلتحق بنا ضيفنا عن طريق الهاتف في إطار مواكبتنا واستضافتنا، تحديدا استضافتنا الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد قليل. على مستوى الأجندة الثقافية والأخبار، حبيت نذكر بهذا التتويج لي الفيلم غزة 13 الذي توج في مهرجان تورنتو السينمائي للمخرج حسام أبو دن. هذه الجائزة اللي جات ضمن دورة 51 من هذا المهرجان بكندا، مهرجان كانت اختتمت فعالياته يوم الأحد 20 سبتمبر، بذلك حصد هذا الفيلم إحدى الجوائز التي يمنحها المهرجان للأفلام الآسيوية والمحيط الهادي. فيلم طبعا أشادت به لجنة التحكيم، واعتبرت أن الفيلم يحول المعاناة إلى صور سينمائية للحياة بتعقيداتها من دون تحويلها إلى استعراض، ووصف العمل بأنه فيلم شجاع يقدم صوت سينمائي جديد. نذكروا أنه إنجاز هذا الفيلم غزة 13 كان جاء في ظل ظروف إنتاج استثنائية، كان واجه فريق العمل صعوبات مرتبطة بالنزوح وصعوبة الحركة وانقطاع الكهرباء واضطراب الاتصالات ونقص المعدات والموارد. أيضا الفيلم كان قبل حصوله على هذه الجائزة وهذا التتويج في إطار هذا المهرجان، كان حصل قبل عرضه على حقوق التوزيع العالمية في أمريكا الشمالية في مختلف هذه المواعيد اللي بتكون في إطار كما قلنا أمريكا الشمالية في عروضه القادمة. الفيلم يعتبر أول تجربة روائية طويلة للمخرج، وقد صور بالكامل داخل غزة تحديدا داخل القطاع وبطاقم فلسطيني محلي، يمثل أول فيلم روائي طويل يصور بالكامل في غزة منذ 12 عام حسب تقارير متخصصة في صناعة السينما. إذن مرة أخرى موفق هذا العمل وفريق العمل، ونبارك لهم بهذا التتويج اللي كان كما قلنا ضمن الدورة 51 من هذا المهرجان، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا. لقانا يتواصل معكم مع الأنغام على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي. شكراً لكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعاً مش حاضر معنا ضيفنا رئيس الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، إن شاء الله يكون حاضر معنا في موعد قادمة في لقائتنا المباشرة على موجاتنا. احنا هكا نكون تقريباً وصلنا لختام الموعد المباشر من الصالون الثقافي. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ورائقة لبقية برامجنا. أجمل تحيات مريم جارة ونجيب العربي، آخر اختياراتنا الغنائية لهذا المساء تكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم محافظ. متابعة طيبة لبرامج صوت إرادة الحياة، وشكرا لكم من القلب مستمعينا.

ازاي؟ قوليلي مين زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق. قوليلي مين زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة. المشهد الثقافي. عدسة التاريخ. الصالون الثقافي. المسرح يقرأ الشعر.
2: جماليات.
3: تونس.
4: فيلوسوفيا.
0: هي تونس. بساط الشعر. الطريق إلى المدرسة.
5: لغة العالم.
6: عيون الكلام.
7: على صعيد الرفض.
0: جرائد من العالم.
8: حديث السينما.
9: أرخبيل المسرح.
10: عربي أنا.
11: عربي أنا.
12: الثقافة الإيكولوجية.
0: محاضرات فكرية.
13: وثائق وحقائق.
0: أنغام من كل مكان.
12: مدارات.
0: العيون الخصبة. لغتنا العربية. ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً.
0: من الإبداع.
1: من الحوار.
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
14: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
14: بمحطاتها المركزية والجهوية.
0: أخبار،
14: متابعات،
0: مواكبات،
14: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
15: الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
16: وين أنتي؟ وين هي؟
17: تنس كل أجرب شبيك خواف صح؟
18: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
19: يا خواف
18: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
20: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.
13: وثائق وحقائق.
0: إذاعة تونس الثقافية.
13: وثائق وحقائق.
0: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
21: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ حمادي الدالي. مرحبا بك سي حمادي.
22: شكرا. شكرا على الاستضافة.
21: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذ حمادي الدالي حول تقديمك وتحقيقك لمخطوط حياة الثكنات، وصدر في كتاب للحاج محمد الحاج عمر بعنوان، هذا الكتاب أصدرته بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي عن دار المسيرة هذه السنة في الآونة الأخيرة، ويبدو لي أن هذه النسخة الأولى التي
22: هي أول نسخة.
21: أول نسخة
22: سلمتها منذ حين.
21: بين يدي وجه تحية للأستاذ المنصف الشابي صديق البرنامج، فكان ضيفنا أكثر من مرة وهو مؤرخة. نذكر أنك أيضا أصدقاء البرنامج سبقا استضفناك وكنا مواكبين لأعمالك الغزيرة القيمة، وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الحديث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية، وعضو بمخبر دراسات مغاربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. نذكر لديك عدة كتب، تقارير الجنرال رشيد حول المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم، صدر عن وزارة الدفاع الوطني سنة 2017، أيضا كتاب تروح الدكتوراه أصدرتها سنة 2021، الدولة والقبيلة والزاوية والفقهاء بالبلاد التونسية عن دار المسيرة، وكتاب آخر قيم بعنوان المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم عن دار المسيرة أيضا في نفس السنة، أعتقد سنة 2021. نعم، وكان مشروع متكامل، يعني غطيت فترة منتصف القرن التاسع عشر في مستوى الجيش التونسي والحياة العسكرية والمشاركة التونسية إلى جانب الدولة العثمانية في تلك الفترة، يعني غطيتها أستاذ حمد.
2: هي في حقيقة الأمر كانت المنطلق المشاركة التونسية في حرب القرم، لأن هي شهادة دراسة المعمق، رسالة مع المرحوم سي خليفة شاطر،
21: ثم غدرنا هذه السنة
2: منذ بعض أشهر. والكتاب الثاني هو تقارير جنرال رشيد حول تلك المشاركة، وتتم هي هذا المخطوط
21: المخطوط اللي هو حياة ثكنات موضوعنا اليوم. نعم. وأضفت إليه وأوضحت إرهاصات التشريع العسكري التونسي، وكتاب أيضا مهم بعنوان استبداد وفساد وعدالة انتقالية صدر سنة 2020 عند المسيرة أيضا بتونس، والقياد بالعهد الحسيني عند المسيرة سنة 2025. بالنسبة لهذا التحقيق، نذكر دائما في برنامجنا بأهمية التحقيق، وندعو أساتذتنا في الأقسام التاريخية إلى تشجيع طلبتهم إلى الاهتمام بهذا المبحث، لا أقول مبحث، هذا نوع من يعني عمل أكاديمي.
2: نعم.
21: مهم.
2: نعم.
21: فما فترة صحيح تغفلنا عنه نسبيا، أو ما كانش عنده ربما نفس التقييم نفس الاعتبار، ولكن بدأت بعض الأقسام التاريخ تهتم أكثر بمسألة التحقيق، وأنت في تحقيقك وتقديمك لهذا المخطوط أين عثرت؟ طبعا الوثيقة هي عنوانها حياة الثكنات هكذا، كيف تقدم الوثيقة أستاذ حمادي الديلي، وثيقة التي قمت بتحقيقها كيف تقدمها وتقدم صاحبها؟
2: شكرا.
21: قبل أن قبل في الجزء الثاني قد نخصصه طبعا لبعض محتوياتها أو بعض ما ورد فيها هذا المخطوط. يعني
2: أولا سعادة، شكرا على الاستضافة، هذه ليست الاستضافة الأولى، إذن أنا فعلا يمكن أعتبر نفسي صديق البرنامج،
21: نواكب كل عمل تصديره
2: إذاعة تونس الثقافية. إذن شكرا أولا على الاستضافة. طبعا هذه الوثيقة هي موجودة في الأرشيف الوطني التونسي، وهي موجودة مخطوطة، وتمثل في مشروع قانون ما سماه الكاتب اللي هو الحاج محمد بن الحاج عمر، قانون الخدمة الدخلانية، قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، ويحتوي على مقدمة هكذا اسمه القانون الخدمة الدخلانية العسكرية.
21: هذا الاسم الأصلي،
2: هذا الاسم الأصلي.
21: قانون الأصلي. الخدمة.
2: قانون الخدمة الدخلانية العسكرية. طبعا رأيت
21: كأنه قانون نظام داخلي يعني في حياة
2: فعلا المتكنات. هذا هو قانون للخدمة العسكرية، ولكن وجدت أنه ثقيل نوعا ما، لذلك إذا ارتأيت أن من هو مضمون هذا القانون هو إذن ضبط مختلف العلاقات داخل الثكنة بين مختلف الرتب العسكرية، وتحديد المهام لهذه مختلف هذه الرتب إلى غير.
21: كأنه نظام داخلي.
2: نعم، هو النظام الداخلي، وهو ترجمة في حقيقة الأمر لنص فرنسي، لقانون فرنسي لريجلمون دي كازيرن. إذن وهو يذكر ذلك.
21: نص قانون فرنسي.
2: نص قانون فرنسي، إذن وقعت ترجمته من قبل الحاج محمد بن الحاج عمر، ويذكر ذلك هو في آخر المخطوط. إذن يذكر أنه أتم الكتابة والنسخ والترجمة، إذن ويذكر التاريخ، وكان ذلك في سنة 1860. لذلك يعتبر هذا القانون في حقيقة الأمر هو أنا اعتبرته من جاء في زخم الحالة الدستورية التي عرفتها البلاد التونسية في عقاب إصدار دستور عهد الأمان. نعرف أن دستور عهد الأمان هو بمثابة
21: 1857
2: هو بمثابة خريطة الطريق، يذكر بالتحديد في المادة الخامسة من دستور عدل الأمان يذكر أنه سيقوم الباي بتحرير قانون الخدمة العسكرية، وفعلا بما أنه هذا القانون أصدر سنة 1860
3: بعد ثلاث سنوات
2: 1860 نعم، إذن هو مشروع
3: قانون قبيل الدستور، قبيل الدستور،
2: قبيل دستور المملكة وبعد دستور عدل الأمان،
3: ولكن بالتزامن يبدو لي مع
2: بالتزامن قانون آخر، مع قانون العمال مثلا وقانون العائلة المالكة وقانون الميزانية وقانون نعم هي لذلك قلت هي حالة دستورية
3: وقانونية
2: وقانونية، إذن زخم دستوري قانوني إلى غير ذلك لإصلاح وتحديث القوانين المختلفة القوانين بما فيها الخدمة العسكرية. إذن هذا
3: إذن وجدته أنت أستاذ حمد ديلي هذا المخطوط في شكل دفتر أعتقد له رقم،
2: هو موجود فعلا هو موجود في الأرشيف الوطني في شكل دفتر عدد 3223 الدفتر هذا عدد 3223، لكن في حقيقة الأمر يسأل أن يسأل لماذا بقي طيلة هذه الفترة ولم يقع
3: في الأرشيف الوطني
2: في الأرشيف الوطني
3: مش موجود. في قسم المخطوطات
2: لا لا

0: سواء غض الطرف لم تعطى له الأهمية. وحتى الأستاذ المرحوم الفخفاخ في كتابه الدفاتر الإدارية ذكر أنه غير كامل، دفتر ناقص منه يبدأ بالصفحة 19.
1: هو الذي أدار في بالي بداية،
0: هو كان مديرا لمؤسسة الأرشيف. نعم هو كان من أبرز المديرين لمؤسسة الأرشيف الوطني. إذن كان لما تصفحت المخطوط وجدت أن الصفحات الناقصة هي موجودة للداخل، داخل المخطوط
1: من 1 إلى 18،
0: من 1 إلى 18 هي موجودة في وسط المخطوط لأنه وقع تسفيره بالخطأ. إذن وبالتالي المخطوط أصبح كاملا من صفحة 1 حتى للصفحة الأخيرة.
1: كم عدد صفحاته بالنسبة لكامل المخطوط؟ مثل ما
0: عدد صفحات هو 100 عدد أوراق 79 ورقة، ولكن هو مرقم بالصفحات 158 صفحة.
1: 158
0: فيه 158 صفحة.
1: وفي أي حالة وجدته؟
0: وجدته
1: بخلاف حكاية 19 هو بداية من الصفحة 19 في أي حالة؟
0: لا هو في حالة جيدة والخط مقروء بصفة عامة رغم وجود تشطيب، والتشطيب هو جيد في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنه يعطينا فكرة أنه الكاتب هو الذي قام بالنسخ، هو الناسخ وليس ناسخ آخر والكاتب مغاير عن الناسخ. إذن الناسخ هو الكاتب اللي هو إذن الحاج محمد بن الحاج عمر.
1: ومن هو هذا الحاج محمد؟ إذن فهمنا أنه دفتر 3200 وقلنا 23 هكذا،
0: 3223 فعلا
1: في الأرشيف الوطني،
0: في الأرشيف الوطني.
1: هذه نعم. وثيقتنا اليوم
0: نعم.
1: وأنت انتبهت إلى أن هذا المخطوط بدأ من الصفحة 19 وذلك لم يلتفت إليه أحد ظنا منهم من سابقيك أنه لا يعني
0: نقص،
1: في نقص غير مكتمل وغير مفهوم،
0: لكن اتضح
1: اتضح لك أنه بالعكس كامل وفيه 103 تقريبا و50
0: 158
1: صفحة. ولكنه العنوان نفسه أنت تصرفت واجتهدت عند تقديمه وتحقيقه ونشره بعنوان حياة الثكنات، ولكن هو حسب ما فهمت منك أستاذ حمد ديري عنوانه الأصلي مثل ما وضعه الحاج محمد الحاج عمر الذي ستقدمه لنا بعد قليل بعنوان قانون خدمة الدخلانية العسكرية، كان بمثابة نعم. قانون داخلي أو القانون نظام داخلي داخل الثكنات. ولكن الأهم أنه ترجم وقال ذلك الحاج محمد بن الحاج عمر أنه هو مجرد ترجمة نعم. قام بها اجتهد بترجمة نص قانوني فرنسي
0: نعم.
1: هكذا
0: فعلا هو تو في آخر المخطوط ذكر حرفيا الحاج محمد بن الحاج عمر ماذا يقول. يقول إذن يقول انتهى الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، والمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع العساكر الإسلامية به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكان الفراغ منه عشية يوم الخميس غرة محرم الحرام سنة 1267 على يد كاتبه ومترجمه. إذن هو يذكر الكاتب وأنه هو كاتب وفي نفس الوقت مترجم من الفرنسوية إلى العربية الزكية، أفقر الوراء إلى الله تعالى الحاج محمد بن الحاج عمر رئيس القسم الثاني من وزارة الحربية بمكتب الحرب.
1: كان قدم لنا هذا
0: نعم.
1: إذن هو كان عنده
0: هو
1: خطة،
0: كان له خطة رئيس القسم الثاني من وزارة الحرب، كانت وزارة الدفاع العسكري كانت في تلك الفترة تسمى وزارة الحرب. إذن وإذن هو رئيس قسم، ولكن أيضا كان في نفس الوقت يشغل خطة نائب رئيس مكتب الحرب ببردو الحاج محمد الحاج عمر. ويذكر
1: يعني المدرسة العسكرية،
0: المدرسة
1: التي
0: أنشأها
1: المشير
0: أحمد بي
1: مشير أحمد بي نعم. 1840
0: اشتغل في فترة ما، إذن هو نائب رئيس لشخص إذن كان فرنسي الرئيس. وكذلك يذكر محمود قبادو أن من أنجب نجباء الذين تتلمذوا عنده يذكر هذا الشخص هو الحاج محمد الحاج عمر.
1: يذكره
0: محمود يذكره قبادو. يذكره أيضا ابن أبو الضياف، ابن بالضياف يذكر الحاج محمد عمر يقول وكان له اهتمام بالفن العسكري أو بفنون الخدمة العسكرية.
1: هذا في كتابه نعم. الشهير
0: ابن بالضياف في الإتحاف نعم يذكر أنه من الذين تميزوا بالفنون واهتموا بالفنون العسكرية الحاج محمد بن الحاج عمر. إذن الحاج محمد بن الحاج عمر هذا شخص
1: أصيل أي منطقة؟
0: هو أصيل مدينة مساكن، وتولى إذن وله رتبة عسكرية وتولى هذه المهام سواء في وزارة الحرب أو في المدرسة الحربية بباردو. وكانت له قدرة فعلا من خلال حتى هذا المخطوط له قدرة هامة وبارزة في اللغة العربية، وفي نفس الوقت كان يجيد اللغة الفرنسية، وربما أنا أعتقد أنه وقع إذن طلب منها ترجمة الكتاب. ترجمة القانون الفرنسي على الأقل لما جاءت إذن الحرب

0: حركة إحداث القوانين وإلى غير ذلك وتنظيم مؤسسات الدولة إلى غير ذلك، أكيد أنه من هو مسؤول في وزارة الحرب لا يمكن أن يتحرك بإرادته، وإنما طلب منه، والذي طلب منه أكيد
1: ومن كان وزيرا الحربية في تلك الفترة هو وأنت الذي اشتغلت على، نعرف اشتغلت على الجيش التونسي في تلك الفترة وتحديث يعني ومشاركة في حرب قرم، هي بدأت في الحقيقة من عهد مشير أحمد بيه ثم عهد محمد بيه ثم تواصلت إلى في عهد انتهت في عهد محمد بيه، ولكن بالنسبة لفترة 1860 تقريبا 60 قتل الكتاب
0: نعم
1: تقريبا وقت
0: وزير الحرب هو شخص يدعى محمود، ولكن فيما بعد تولى أيضا أحمد زروق، وهؤلاء الوزراء هم طبعا
1: يعني ربما يكون بطلب منهم،
0: لا هو أكيد أنه يكون ترجم بطلب في سياق كما قلت أنه من دستورات الأمان أعلن أنه سيقع إصدار قانون، إذا يذكر في المادة الخامسة
1: ربما تعليمات
0: حرفية
1: عالية ما يسمى بالتعليمات العالية
0: نعم صدرت له إذن، وكان إذن هو صاحب قدرة معرفة أولا باللغة الفرنسية ومعرفة باللغة العربية، إذن فكلف بهذه المهمة لأنه لا يمكن لشخص بمحض إرادته وهو في رتبة عسكرية وله رتبة عسكرية أن يتصرف بمحض إرادته.
1: بالنسبة لترجمته ماذا عثرت أيضا ربما قد لا يكون مشهورا، أنا لأول مرة أسمع بالحاج محمد الحاج عمر، أعرف شخص آخر بهذا الاسم رحمه الله كان يعني شخصية وطنية في الفترة المعاصرة توفاه الله منذ بعض سنوات قليلة، الأستاذ محمد المهندس محمد الحاج عمر، مناضل وطني وسياسي، ولكن بالنسبة للحاج محمد الحاج عمر هذا الذي كتب قانون الخدمة الدخلانية العسكرية أو ما قدمته تحت اسم أو تحت عنوان حياة الثكنات أستاذ حمد الديلي، هل لدينا بعض ربما الأشياء الأخرى متى توفي، هل هناك بعض، أنت أشرت إلى ابنه بضياف ذكره هو محمود قبادو، أين ذكره محمود قبادو؟
0: محمود قبادو ذكره في التقديم للديوان عندما يتحدث عن سيرته وعن تجربته، لأنه محمود قبادو كان يدرس اللغة العربية في المدرسة الحربية ببرد، هذا معروف إذن، ولذلك هو يذكر من بين التلاميذ النجباء إذن محمد الحاج عمر وكذلك الجنرال حسين وكذلك إذن، ويذكر كيفية وذكرت هنا في التقديم السياق الذي إذن وقع فيه،
1: ولكن بعد غاب ذكره بعد في الأحداث يعني لم يذكر بعد ذلك إلى معناها بالإضافة إلى هذا العمل أو هذا المخطوط الذي أنجزه ربما كما تتوقع أنت أو تخمن أنت أنه بطلب أو بتعليمات معناها من البي نفسه أو من الوزير الأكبر أو من الوزير الحربية، ولكن هو هل لدينا هناك إشارة أخرى حول ترجمتها عثرت عليه أشياء أخرى حول؟
0: هو في حقيقة الأمر حركة الترجمة لم تقف عند الحاج محمد بالحاج عمر، لأنه مثلا الجنرال رشيد يذكر أنه قام بترجمة العديد من القوانين العثمانية التركية أو حتى الفرنسية، يذكر ذلك في بعض في تقارير الجنرال رشيد مثلا عندما كان في القرم، إذن فمسألة الترجمة هي ليس جديدة، ولكن لسأل أن يسأل لماذا لم يشتهر هذا، ليس له شهرة، لأنه هذا القانون هو ذاته ظل مشروعا، مشروع قانون ولم يصدر بصفة فعلية عملية، وذكرنا ذلك حيثية ذلك لماذا، وتسألنا ما الذي جعل هذا القانون يظل في أدراج وزارة الحرب،
1: هذا تطرح سؤاله عليك بالإجابة عن لا أملك إجابة شخصية
0: نعم
1: لماذا بقي مشروع
0: هو في حقيقة الأمر يجب أن نعود إلى تلك الفترة أنه الإصلاحات تتم تحت رقابة بعض القوى الدولية
1: القناصيما
0: فرنسا، إذن فرنسا كانت تراقب جيدا
1: قنصلها كان فاعلا
0: نعم، فإذن بعض القوانين إذن هي
1: قنصلها الشهير في تلك الفترة عند قنصل روش
0: روش ليون روش
1: ليون روش الشهير في تلك الفترة
0: إذن فطبعا هي ترفض فرنسا إصلاح مؤسسة هامة، إذن قد تكون فيما بعد حجر عثرة أمامها في برنامجها في تونس، ولذلك إذن فمن هنا كان إذن السعي إلى التخفيض إلى أقصى ما يمكن من القوة العسكرية وبالتالي من الجيش النظامي التونسي، وفعلا إذن رغم محاولات محمد صادق بي إعادة المدرسة الحربية وتشغيلها وإلى ذلك لم ينجح في ذلك،
1: انتهت 1867 تقريب
0: هي ظلت موجودة ولكن ضعيفة للغاية، إذن في 1860 وهو حاول حتى إعادة مؤسسة دار الباشا اللي هي تخص العنصر التركي الحنفي إلى غير ذلك، نعلم أنه بعد وفاة أحمد بي، تعرف أنه قمة عدد العساكر وعاد أحمد بي
1: كم بلغ تقريبا؟
0: تقريبا 27,000 جندي.
1: الجيش التونسي،
0: الجيش التونسي في عهد أحمد بي
1: بداية الخمسينات من القرن 19.
0: نعم، من 1837، لأنه هو بدأ الجيش النظامي التونسي النوبات الأولى بدأت قبل عهد أحمد بي، بدأت في عهد حسين بي الثاني.
1: حسين بي الثاني عهد العلم التونسي
0: الشيخ. نعم، ومعه العلم إلى غرق في سنة 1830. إذن ثم تطور تدريجيا العدد، بلغ أقصى في عهد أحمد بي إذن تقريبا 27,000 جندي. ثم بعد وفاتي أحمد بي مباشرة عمد محمد بي إلى التخفيض في عدد الجند، وصرح معظم الجند تقريبا لم يعد يتجاوز 3,000 جندي.
1: من 27,000
0: من 27. نعم، وقع
1: بلاد التونسية كلها
0: 3,000 جندي. ثم حاول محمد صادق بي إعادة بناء المؤسسة العسكرية، إذن بالتنظيم بالتقنين وكذلك على مستوى الأداء و العدة والعتاد والعدد.
1: بيصدد الجيش وعدداته وتطور عدده وتراجع عدده بعد وفاة أحمد بي الذي كان له مشروع تحديثي ولكن مكلف. أي. وربما الميزانية بدأت تتضعضع، لذلك محمد بي حاول أن يخفض التكاليف، لأنه فما مو أنا متعرش ننسيه أنت زميلك سيلونيف سيونس لوسيف ألف كتاب ومقاربة أخرى على محمود العياد، كان لازم ولكن لازم الدولة، لكن كان يوفر حتى المؤنة واللباس متاع الجيش.
0: طبعا هو كان يوفر، هو كان محتكر إن شاءنا لهذه المهمة، مهمة تموين الجيش بالأحذية والمؤونة واللباس إلى غير ذلك.
1: سؤالي هو عن عدد ثكنات تقريبا، هو عنوانه حيث ثكنات تونس تقريبا قديش من ثكنة في أقصى الحالات يعني موجودة؟
0: طبعا هي الثكنات الأساسية موجودة في مدينة تونس في حاضرة تونس، ولذلك كان البي يعتمد في كثير من الأحيان على الجيش المتنقل المحلة. إذن المحلة ظلت موجودة وتخرج باستمرار. إذن نعم، وقع إيقافة في عهد وزارة خير الدين، ثم وقعت العودة إليه، فأرسل محلة رستم إلى لهمامة ووصلت إلى الأعراض في سنة 1874. إذن رغم إيقافها وقعت العودة إليها، لكن أهم الثكنات في حقيقة الأمر الفعلية هي في مدينة نعم في تونس. لكن هناك إذن الألاي الرابع في المنستير، الألاي الخامس في القيروان يسموه عسكر القيروان، الألاي الثاني في الساحل بقيادة الجنرال رشيد، والألاي بقية الألايات هي موجودة
1: الساحل يعني في سوسة،
0: الساحل معناها في سوسة. نعم سوسة
1: بنزرت لم يكن
0: لا
1: فيها.
0: لم يكن فيها ألوية
1: وكيف ما كانش فيها حامية؟
0: لا هي حامية صغيرة، أما الجيش النظامي نتحدث عن الجيش النظامي نعم فيها حامية، أما الجيش النظامي أساسا كما قلت في حاضرة تونس. إذن
1: فما قوات أخرى مساعدة كما نقولوا، كان كما نقولوا عسكر زوا،
0: هذوكم عسكر زوا عند الخروج في المحلة
1: عند
0: لا هذوكم بالنسبة لعسكر زوا هو عسكر منتظم، لكن عنده له صبغة قبلية،
1: كانوا حرس يعني
0: لا له صبغة قبلية لأنه قادمين من منطقة القبائل من الجزائر ولهم تنظيم خاص، وهم يخرجون باستمرار مع المحلة، وإذن يتحصلون على رواتب، ولكن هذه الرواتب طبعا هي ضعيفة، ومن هنا جاء المثل
1: قادمين في الحرب واخرين
0: في الراتب، لأنه الراتب كان مدني. وكان آغة زواوة إذن هو يرأس هذا الجيش، والبيات عمدوا إلى إذن التقليص من الجيش الانكشاري، الجيش اللي يسموه الجيش الحنفي
1: العثماني.
0: إذن نعرف أنه وقع القضاء عليه في سنة 1816 من قبل محمود بي
1: في اسطنبول
0: لا في تونس.
1: في تونس
0: في سنة 1816 وقع تقريبا القضاء، لأنه آخر ثورة قاموا بها الجند الترك يسموهم جند الترك على البيات، آخر ثورة حاولوا القيام بها وأجهضت تلك الثورة ووقع تقتيلهم، وجان منهم يذكر ابن بضياف كيف أنه بقي إذن طبعا
1: عمل كما للسوام عمل
0: في واد التين
1: كما محمد علي باشا في مصر
0: كما محمد علي باشا، ولكن بعد
1: مذبحة القلعة
0: بعدها في
1: شو اسمه مماليك الشركس يعني
0: نعم، لكن في الدولة العثمانية بعد مدة بعد 10 سنوات في سنة 1826 وقعت ما يسمى بالواقعة الخيرية، والواقعة الخيرية هي إبادة العنصر الانكشاري
1: ما تبقى
0: في الدولة العثمانية. نعم تونس كانت سباقة، ووقعت نوعا ما إبادة هذا لهذا الجيش جند الترك، لأنهم كانوا مشاغبين إلى غيرك. نعم لو عدنا إلى المخطوط، إذن الخدمة العسكرية في عهد أحمد بي لم تكن منظمة، المدة لم تكن محددة، صيغة التجنيد كانت اعتباطية، ولذلك أنا عثرت مثلا في بعض الدراسات اللي قمت بها أنه 3 إخوة من نفس العائلة مجندين في نفس الوقت، وهذا طبعا كان مرهقا للعائلة التونسية إلى غير ذلك. ولذلك إذن وقع الدعوة إلى تنظيم الخدمة العسكرية، وفعلا البند الخامس كما قلت من العهد للأمان أشار إلى ذلك، لابد من تحرير قانون في أول حاجة الانتداب يكون بالقرعة، وكذلك تحديد المدة، وهو ما تم فعلا في مشروع القانون هذا، هو تنظيم إذن المختلف الرتب ووظائف الرتب، وكذلك كذلك تنظيم الحياة الثكنات، كذلك الحديث حتى عن الأطباء في داخل الثكنات، والحديث أيضا عن اللباس، كيفية اللباس إلى غير ذلك، الطعام إلى غير ذلك. إذن كل ما يشغل حياة الثكنات نجده في هذا القانون.
1: أنت في كتاب وفي تقديمك لهذا الكتاب أو لهذا المخطوط أستاذ حمد الدالي، في الصفحة 37 تشير إلى قائمة في المصادر والمراجع التي ساعدتك على فهم المخطوط ووضعه في سياق زمني، وتذكر عدد منها وبعناوينها، قانون قائمة كبيرة، هناك مخطوطات عسكرية وليس فقط هذا الكتاب، بدل الكتب الوطنية هنا وليس في الأرشيف الوطني. إذن هناك مخطوطات تذكر منها مخطوط عدد 18262 لأحمد مرالي، اختصار قانون خدمة العسكر في السفر، هذا قريب نوعا ما في الموضوع على الموضوع هذا.
0: نعم،
1: قانون خدمة العسكر يعني أصدر هذا كأنه صادر، هذا اختصار يعني كأنه ملخص. هناك مخطوط أيضا صاحبه مجهول طابور تعليم، هناك مخطوطات أخرى لو تذكر لنا بقية هذه المخطوطات اللي نوعا ما تشبه مخطوط الذي نحن بصدده.
0: هو في حقيقة أمر المخطوطات التي تخص الخدمة العسكرية هي موجودة في جانب الأوفر منها في المكتبة الوطنية، هذا ما لا شك فيه، ولكن هذه المخطوطات إذا تهتم بصفة جزئية، كل يهتم بصفة جزئية من الخدمة العسكرية، إذا أنه هذا القانون جاء ليوحد مختلف الوظائف ومختلف
1: بعض عناوين المخطوطات.
0: نعم، مثلا الأخرى مثلا هنا مثلا مخطوط مجهول تعليم وتصرفات الطوابير،
1: طوابير العسكرية
0: طبعا طابور، الطابور في الهيكل العسكري، إذا هو هناك اللواء،
1: كل بتايون يعني
0: اللواء فيه يحتوي على 3 طوابير، والطابور فيه تقريبا 1000 جندي، والطابور ينقسم إلى بلوكات، والبلوك الواحد تقريبا 127 جندي، إذن الطابور هو حوالي 1000 جندي، ويقوده ضابط برتبة بين باشي، البين هو الألف، يقصد الألف بين باشي، بينما اليوز هي اليوز باشي، إذن رتبة أقل، هو قائد للمئة. البيك باشي إذن
1: كما قاعدة ترى هذه حتى في الجيش المصري، حتى إيش المنتصف القرن العشرين مثلا، نعم، الزعيم جبل عبد الناصر كان رتبته بيك باشي،
0: بيك باشي البيك هي هي نفسها
1: تقريبا كوموندون يعني تقريبا
0: إذن المخطوطات التي ذكرت هي نعم هي كثيرة، والبعض منها وقع نشرها خاصة من قبل المرحوم الشيباني بن ملغيث، أو أشار إليه على الأقل في بعض دراساته، لأنه المرحوم الشيباني بن ملغيث تحدث عن الأطروحة بتاعه، أطروحته هي العسكر في عهد محمد صادق باي، أو الجيش النظامي التونسي في عهد محمد صادق باي.
1: لم يشر إلى هذا المخطوط،
0: لا لم يشر إلى هذا المخطوط، طبعا هو لم يشر إلى هذا المخطوط. إذن قلت أنه
1: رحمه الله، وقد تخصص أيضا بعد ذلك في الأوقاف، من أهم مختصين لدينا
0: مثلا محمد بالحاج عمر له مخطوط في المكتبة الوطنية تحت عدد 1776 بعنوان ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير.
1: هو بيدو المؤلف،
0: أي أصدره سنة 1850، نعم هو
1: 65
0: سنة 1850، أي بعد مشروع القانون هذا. قلت إذن أن القانون هذا ظل مشروعا ولم يصدر، إذن لأنه
1: إذن واصل أعماله في الترجمة، ربما يكون أيضا ترجمة هذا تعرف
0: هو 65. نعم هو لا بعنوان ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير فقط، إذن هو واصل عمله طبعا محمد بالحاج عمر إلى ومن ابن بالضياف لم يذكر ترجمته، إذن هو توفي بعد وفاة ابن أبو الضياف، لأنه كان توفي قبل ابن أبو الضياف، تعرف أنه في كتاب
1: لكن التراجم، لكن ليس لدينا ما يؤكد تاريخ وفاته، أو
0: ليس لم لنا أي عن معلومة عن تاريخ وفاته إلى غدك. قلنا لأنه أهم المراجع والمصادر خاصة حول التراجم خاصة ابن أبو الضياف الجزء السابع والثامن، ولكن ابن أبو الضياف لم يترجم إلا الذين توفوا قبله،
1: يعني قبل
0: ابن أبو الضياف قبل 1874، فهمت هذاك. والذين اذا طبعا توفوا بعد، وربما الذين توفوا قبيل كتابه الاتحاف، لذلك لم نعثر اذا معلومات كثيره عن هذا الشخص، ولكن كما قلت ذكر
1: طبعا عناوين اخرى هناك. مثلا دفتر عدد 3000 تذكرهم انت استاذ حمد الدالي، تسجيل اسماء الوزراء والضباط وغيرهم الذاهبين للبلدان الاجنبيه او لداخل البلاد في مهمات، هذه في 1861، وفيه جداول تسجيل يومي لحضور الجنود المباشرين في العمل في تونس وبعض اماكن البلاد. دفاتر اخرى تسجيل يومي، معاريض ايضا، معاريض كما نقولوا مشاريع النصوص القانونيه او مشاريع الاوامر العاليه او شيء كما هذا القبيل. القسم الثاني ما يعرض يعني للامضاء من وزاره الحرب. ايضا تقا المطالب، الدفتر اخر يضم مطالب التي تتقدم بها الجيوش لوزاره الحرب. هنا تحدث الجيوش كانه هنا ليس هناك جيش واحد، هناك جيش البحر،
0: هناك جيش البحر وجيش البر.
1: وتتعلق بالمرتبات او التزويد او التزويد بالمعدات هذه في 1862، ومطالب ماليه، فما دفاتر فيها مطالب ماليه. ولكن ايضا انت تشير الى ما في الصفحه 41 من كتابك استاذ حمد الدالي، المصادر المنشوره ذات العلاقه بالتاريخ العسكري التونسي، فيها كتب كتبها فرنسيون.
0: نعم.
1: ولكن انت اخترت ايضا تقديم منهجك في تحقيق هذا المخطوط، وهو ما ستعرف اليه في الجزء الثاني من هذا اللقاء استاذ حمد الدالي. ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ حمادي ديلي، وموضوعنا تقديمه وتحقيقه وتقديمه لكتاب حياة الثكنات بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي للحاج محمد الحاج عمر. ولكن فهمنا منك في الجزء الأول أستاذ حمد ديلي أن المخطوط في عنوانه الأصلي كما عثرت عليه في الأرشيف الوطني ولم يتفطن إليه الباحثون من قبلك، لأن فما في التسفير متاعه كان فما خطأ بدأ من صفحة 19 وبذلك لم ينتبه إليه الباحثون، بعنوان قانون العنوان الأصلي قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، وهو في الحقيقة ترجمة قام بها الحاج محمد الحاج عمر لكتاب لنص فرنسي. وأشرت أن قلنا كما قلنا أن هذا المخطوط يعني يهم وعثرت عليه في الأرشيف الوطني دفتر عدد 3223 من الدفاتر الإدارية والجبائية. وقلنا أنه هذا المؤلف قدمنا المؤلف أنه كان يشتغل رئيس قسم
1: في وزارة الحرب نائب رئيس المدرسة الحربية بباردو.
0: إذن كانت له مسؤولية في التكوين لقولها في التدريب وتكوين في التعليم يعني العسكري. ولين الآن ندخل في صميم موضوعنا المتعلق بهذا القانون أو هذا حياة الثكنات أو قانون الخدمة الدخلانية، محتوياته يعني كيف تقدم، أيضا بالنسبة للتحقيق يعني هل هناك اعتمد طريقة معينة في التحقيق؟ ما أنت أشرت إلى منهج الذي اعتمدته في تحقيق هذا المخطوط.
1: أولا لابد من إشارة أنه هذا المخطوط هو قانون، من هو قانون وقع ترتيبه إلى أبواب، مقدمة أولا ثم أبواب، وكل باب ينقسم إلى أربع أبواب، هو وكل باب ينقسم إلى مجموعة من الأقسام، ثم كل قسم فيه مجموعة من الفصول، لكن الفصول تكمل بعضها البعض، أي نبدأ من الفصل الأول لننتهي إلى الفصل الأخير. إذن فهو قانون بأتم معنى الكلمة، ولذلك قلنا هذه الفصول تتمم بعضها البعض. لماذا؟ لأنه في بعض الفصول يقع العودة إلى فصول ذكرت قبلها أو الإشارة إلى فصول قادمة. إذن هو من الناحية إذن الصياغة إذن هو قانون كامل الأوصاف، له مواصفات إذن الدقة في إصدار القوانين.
0: هل عثرت على ما يشير إلى أن هذا النص الأصلي باللغة الفرنسية أستاذ حمد الديلي كان معتمدا فعلا في فرنسا مثلا، أو يطبق على الجيش الفرنسي في فرنسا ربما ما دام هو نص فرنسي وترجمه الحاج محمد بن الحاج عمر؟ طبعا هو قلنا لم يطبق في تونس أو على الأقل لم يصبح قانونا، هو بقي مشروع يعني قانون في تونس، ولكن هذه الترجمة نصها الأصلي يعني الفرنسي، هل هو نص يعني صدر عن دولة فرنسية فعلا أم هو اجتهاد من أحد الضباط الفرنسيين المكونين في المدرسة الحربية بباردو؟ كان لدينا أساتذة من إيطاليا على ما أذكر ومن فرنسا أعتقد، حتى من إيطاليا فما
1: نعم هكذا كاليغارسي. هو فعلا هو هناك نص مكتوب وموجود في المكتبة الوطنية الفرنسية ومن إصدار مينيستير دو لا غير معناها وزارة الحرب، اسمه Règlement sur le service du casernement, imprimerie impériale, Paris 1856. إذن هذا القانون الوحيد الذي
0: صدر يعني
1: نعم صادر وموجود ومعمول به
0: 1856 صدر عن وزارة الحرب الفرنسية،
1: صادر عن وزارة الحرب، ويبدو أن هذا هو القانون الذي وقع ترجمته لأن الترجمة وقعت في 1860، إذن هو غير بعيد بعد أربع سنوات تقريبا، ويبدو أنه هذا هو القانون الذي تم
0: مطبوع في فرنسا عن المطبع الإمبراطورية لأنه كما نعرف فترة ذيك
1: أمبراطور نابليون
0: تروى الذي هجاه فيكتور هوغو.
1: إذن يبدأ العنوان هو Règlement sur le service du casernement. Règlement إذن هي ترجمة، ولذلك من هنا جاءت قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، وهي هذه الترجمة.
0: إذن ترجمة والكازيرنمون ترجمها بالخدمة الدخلانية العسكرية، وأنت اخترت أن تفضل حيث
1: لذلك الثكنات. من هناك إشارة للثكنات لكازير إذن وضوابط الخدمة العسكرية والرتب وإلى غير ذلك والجنود إلى غير ذلك، من هنا إذن اخترت أن يكون العنوان،
0: ولكن العنوان أيضا
1: جذاب
0: وأعتقد أنه سبغة تجارية
1: في نوعا ما سبغة تجارية.
0: نوجب تحية للصديق أستاذ نصف الشاب ربما كناشر هنا وليس كباحث في التاريخ، لأنه بصراحة أنا العنوان في الأول ذهب بي مذهبا آخر، فيه نوعا ما بصراحة يعني صبغة نوعا ما تجارية أو جذاب على الأقل القارئ عندما تقول حياة الثكنات، يعني لا يتبادر للذهن مباشرة مسألة أنه قانون، ولكن تبين أن هذا هو في الحقيقة النص هو نص قانوني،
1: هو نص قانوني. ولذلك أضفنا إرهاصات التشريع العسكري التونسي، ولم نذكر التشريع العسكري التونسي فقط وإن إرهاصات، لماذا؟ لأنه هذا القانون لم يرى النور، ولكن هي بدايات في حقتهم، بداية البحث عن نص تشريعي للقانون العسكري التونسي
0: لتنظيم الحياة،
1: يعني لتنظيم الحياة العسكرية داخل الثكنات. ولذلك إذا نعتقد أن العنوان هو مطابق للمضمون،
0: أنه فما جهاز أيضا يسعى يسهر على تطبيق هذا القانون، الشرطة العسكرية مثلا، لأنها هي التي تطبق القانون الداخلي العسكري على،
1: هو في حقيقة الأمر الشرطة العسكرية تهتم ب إذن سيرة العسكر خارج الثكنات
0: داخل الثكنات،
1: لا داخل الثكنات هناك قانون عسكري لأن هناك رتب كثيرة.
0: صحيح.
1: إذن وطبعا هذه الرتب تذكر بتفاصيلها من آمر
0: القانون لا يشير
1: نعم
0: إلى أجهزة
1: إلى كل
0: معينة،
1: الرتب يشير إلى جميع الرتب، يبدأ من الأمير ألاي أي أمير لواء إلى القائم مقام إلى إذن البيم باشي ثم اليوز باشي ثم الأم باشي،
0: أشرت إلى أقسام
1: كل رتب السوق والساق والغاسي إلى غير ذلك.
0: نبدأ في يعني ما تبقى من زمن هذا هذه الحصة، أستاذ حمادي الديلي لتقديم كتاب الذي حققته وقدمته حياة الثكنات أو تاريخ القانون الخدمة الداخلية العسكرية لمحاج محمد الحاج عمر، وهو فهمنا أنه نص قانوني فرنسي صدر سنة 1856، ولكن هذا النص الذي عثرت عليه مخطوط، نذكر هنا مستمعي إذاعة تونس الثقافية أن هذا المخطوط الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وطبعه طبعا ونشره هذه السنة هو في الحقيقة يعني نص مترجم، ترجمه الحاج محمد الحاج عمر، وكان مسؤولا في وزارة الحربية التونسية كما نقول وزارة الدفاع، والمدرسة الحربية أو مكتب الحربي بباردو، أيضا نائب رئيس المكتب،
1: رئيس المدرسة أنذاك هو دو تافيرن،
0: دو تافيرن
1: الجنرال دو تافيرن، وكان هو نائبا له،
0: نائبا له. بالنسبة لمحتوى المقدمة وبقية الأقسام، أشرت عدة أقسام عدة أبواب وأقسام، أهم محتوياته اللي نبدأ قلت في المقدمة، أشرت أنت منذ قليل المقدمة، ولكن أهم محتوياته أستاذ حمد الديل. هذا
1: طبعا هو في المقدمة يذكر المترجم إلى ضرورة قيمة هامة في الخدمة العسكرية هي الانضباط والطاعة، كل الرتب إذن هي في طاعة لبعضها البعض، الأدنى لما فوق منه إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت يذكر ويذكر بمبدأ هام هو احترام الأعلى للأدنى منه رتبة، فلا يقوم بتحقيره أو بإذلاله حتى ولو بالإشارة، يذكر حتى
0: يعني
1: ولو بالإشارة،
0: نعم هي قيم في التراتبية،
1: هناك تراتبية
0: التراتبية
1: والاحترام والانضباط والطاعة، ولكن في نفس الوقت إذن
0: الاحترام متبادل،
1: الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات الجيش النظامي، بدءا من النفر اللي هو العنصر الجندي وصولا إلى أعلى رتبة اللي هو آمر اللواء أو أمير ألاي. إذن هذا بالنسبة للمقدمة، ثم يذكر إذن الأبواب، قلنا أربعة أبواب وكل باب فيه مجموعة من
0: الباب الأول، ربما
1: مثلا بالنسبة للباب الأول
0: هل تحمل عناوين هذه الأبواب أم فقط أرقام؟
1: لا فيها عناوين، مثلا الباب الأول وضعه تحت عنوان في الخدمات المعينة لكل رتبة، إذن وقع تحديد كل وظيفة كل رتبة من بالنسبة للجيش
0: مثلا،
1: ناخذ
0: على سبيل المثال عينة باش نفهموا في الباب
1: مثلا الأول. في القسم الأول من هذا الباب وقع الحديث عن المهام الموكولة إلى الأميرة لاي، وهي وضبطت في 9 فصول، ويقع تخصيص القسم الثاني من الباب إلى مهام القائم مقام، إذن كل رتبة هي أعلى رتبة هو الأمير علي أو آمر اللواء،
0: قائم مقام،
1: قائم مقام
0: يعني
1: هو الجنرال، قائم مقام لا الجنرال، إذن ضبطت فيها 7 فصول، ثم بعد ذلك البيمباشي مثلا في لو نعود إلى المخطوط في حد ذاته يقول مثلا يتعلق فيما يتعلق بخدمات الأمراء أي أميرة الأميرة إذا كان الآلاي
0: قادة الجيش يعني
1: نعم إذا كان الآلاي جزء من لواء فيجب على الأمير آلاي أن يخبر أمير لواءه في الأول والثامن والسادس عشر والرابع والعشرين من كل شهر. إذن جميع هذه الرتب تتعامل بإذن الإخبار أي إعلام الذي أعلى منه برتبة ما يقع في الجيش. دائما هناك هذه مهمة أساسية هي عملية الإخبار. نعم هو حدد إذن في الأول والثامن والسادس عشر والرابع والعشرين. نعم أسبوعيا نعم. وهنا هذه تأتي يسموه جورنال. جورنال تخبيرات أي أنه كل صاحب رتبة يخبر الأعلى منها ما يقع في الجيش من زيادة ونقصان ومن المشاكل إلى غير ذلك
0: من القواعد الأخرى
1: نعم
0: ربما.
1: كل مثلا الفصل الرابع فيما يخص الأمير آلاي في التسمية للأنفار الأنباشية والشواش إلى غير ذلك نعرف أنه صغار
0: يعني
1: صغار ضباط الجيش صغار ضباط الجيش لما إذن يقع تسميتهم من الأمير آلاي إذن وهو الذي يقترحهم ويعطيهم التسمية إذن هم ضباط الصف يعني. ما نسميهم ضباط الصف نعم هو الذي يقوم بتسميتهم يقول ويسمي الأمير آلاي الأنباشي والشاوش على مقتضى ما هو مذكور في كتاب الأحكام وكتب القوانين
0: ضباط صف
1: نعم مثلا في هذا كله في الباب الأول في مهام الأمير آلاي مثلا وكل رتبة يحدد
0: أعلى رتبة في الجيش
1: الأمير آلاي هو أعلى رتبة يديه القائم مقام ثم فيما بعد نجد البنباشي ثم بعد اليوزباشي إلى غير ذلك
0: تقريبا مثابة عقيد هذا اللي نعرفه هنا
1: مثلا فيما يخص الكسوة وإلى غير ذلك يقول في الفصل الثامن الباب الأول يقول فيما يجب على الأمير آلاي ويطالب به بالنسبة إلى المهمات العسكرية من مونة وكسوة ونحوهما إذن لاحظوا حتى الكتابة تنحو نحو العامية إذن هو يترجم
0: كأغلب نصوص تلك
1: نعم
0: الفترة
1: أغلب نصوص تلك الفترة إذن هي تشبه العامية يقول ويجب على الأمير آلاي أن لا يحكم بشيء من عندياته فيما يتعلق بالمهمات وإن كان رئيس المجلس في ذلك وإنما ذلك أمره راجع ومختص
0: بأعضاء
1: مجلس التفقد هذا
0: مجلس
1: التفقد إذن هو يرأس مجلس التفقد ويصدر الأحكام إذن وفق ما يجمع عليه أعضاء المجلس مثلا في القسم الثاني مثلا الفصل العاشر فيما يختص بالقائم مقام ومتعلقاته يقول أن القائم مقام اعلم ان القائم مقام الواسطه عاده في نفوذ اوامر الامير آلاي في جميع الخدمات العسكريه اذا الامير آلاي يصدر الاوامر للقائم مقام والقائم مقام هو يصدرها لبقيه الرتب الى غير ذلك اذا يقول
0: في العنوان الثاني ربما فهمنا انه في كل رتبه تحدد هذا القانون شنو هي وظائفها مشمولاتها وشنو هي حدودها وشنو هي علاقتها ببقيه الرتب في ربما في العنوان الثاني لأنه قلت لي أربعة تقريبا أبواب
1: أربعة أبواب
0: الباب الثاني من هذا
1: هو في حقيقة الأمر أهم باب هو الباب الأول أهم باب لأنه يتحدث عن جميع الرتب ومهام جميع الرتب بما في ذلك مثلا الأطباء مثلا هنا في القسم التاسع
0: الأطباء العسكري
1: أي نعم في الفصل السادس والخمسون مثلا يقول فيما يتعلق بكبير الأطباء والأطباء المعينين له وزيارة القشلة اليومية إذا الأطباء كانوا يزورون
0: الثكنة
1: يزورون يوميا هذه الثكنات إذن يقول وينبغي لكبير الأطباء وأن يتعهد بالقشلة صباحة كل يوم قبل جدول التخبيرات وذلك بعد أخذ التذاكر
0: الطبيب العسكري يزور الثكنات يوميا
1: نعم يوميا
0: وهنا لابد أن نعطي حق أحد أهم ملوك تونس في الألف سنة الماضية وهو حمودة باشا الحسيني الذي أنجز في فترة حكمه التي استمرت قرب 30 سنة حوالي 6 أو 5 قشلات في تونس العاصمة انتشرت إلى الثكنة ما فيها مستشفى الآن عزيز عثمان
1: نعم
0: وفي الأصل كان قشلة يعني كان ثكنة ونلقاه يسميه
1: العطارين أيضا
0: والعطارين طبعا وفما حتى في سيد علي عزوز وبعد تحولت بعض الثكنات قشلة العطارين وغيره تقريبا 5 أو 6 هكذا في عهد حمودة باشا
1: تقريبا مثلا بالنسبة للمهام تاع الكبير الأطباء يقول في الفصل 57 ويكون كبير الأطباء مطلوبا في علاج الضعفاء من المرضى بمرض خفيف والمصابين بالمرض الناشئ عن الجماع والمرض الجلدي والخفيف
0: إلى غير ذلك
1: نعم مهام الأطباء إلى غير ذلك
0: إذا قلت الباب الأول هو أهم باب فيه أكثر فصول يعني
1: نعم هو أكثر الفصول هي موجودة في
0: الباب الأول. الباب الأول. الباب الثاني شنو عنوانه؟ الباب الثاني أستاذ حمادي الدالي من هذا المخطوط نذكر قانون الخدمة الدخلانية العسكرية كعنوان أصلي، وأنت اشتهت لي تطلق عليه حياة الثكنات عندما أصدرته في شكل كتاب إرهاصات التشريع العسكري التونسي، ولكن فهمنا أنه المحتويات تركز في الباب الأول العنوان الأول على المهام كل رتبة عسكرية ومشمولاتها وما ينبغي أن تقوم به حتى إذا الرتب الأخرى، ولكن الباب الثاني
1: نعم هو وضع تحت عنوان في الخدمات الواجبة العمومية الشاملة لجميع أصحاب الوظائف، بعدما قام في الباب الأول بتحديد مختلف الرتب العسكرية في الباب الثاني تحدث عن الخدمات التي تقوم بها الخدمات الواجبة العمومية الشاملة لجميع أصحاب الوظائف، ويحتوي على 17 قسما من القسم 22 إلى القسم 39. مثلا في الجدول الأول نجد التخبير اليومي، كذلك الطاعة خارج القشلة، كذلك كيفية السلام، كيفية التحية العسكرية. إذن يقع تحديد كيفية
0: الضوابط.
1: نعم هناك نعم كيفية السلام. هذا في
0: ابحث لنا في أي صفحة هذه تقريبا في قسم
1: التحية 39.
0: هل حافظت يبدو لي بها التحية العسكرية الحديثة في الجيوش الحديثة تقريبا أصبحت هي متشابهة، فما اختلاف قبل
1: هو فعلا
0: في الجيوش القديمة فما اختلافات كبيرة ربما، ولكن الجيوش الحديثة بدأت نوعا ما نوع مستندار يعني في
1: هو في حقيقة الأمر يذكر بعض المصطلحات التي تبدو غريبة
0: نسبيا،
1: يقول باودوس مثلا
0: معناها ترجمة حرفية.
1: نعم وهذا فعلا
0: ترجمة حرفية على الفرنسية،
1: وجود بعض الكلمات التي هي نقل حرفي للكلمة
0: مثلا ديمقراطية مش بينال حرفي
1: هو
0: ديمقراطية.
1: نعم هو بينال دروا بينال الجزائي هي. ويقول إذن الأحكام أحكام بينال أي معنى الأحكام الجزائية. نعم هناك في بعض الأحيان ترجمة
0: حتى الكونستيتيون يكتبوا مكتبوش دستور. نعم. أو قانون أساسي للدولة في بعض النصوص يكتبوا كونستيتيون بالعربية هكذا.
1: نعم
0: ولكن التحية أنا سألتك لأنه فما مئات التفاصيل في هذا المخطوط أكيد أو هذا القانون أو هذا تفاصيل الحياة العسكرية، ولكن سألتك عن أشرت فما قسم يحكي حتى على التحية مثلا ماذا يكتب بالضبط تقريبا مش هو ترجمة على نص فرنسي في الحقيقة.
1: نعم هو في بعض الأحيان يذكر هذه التحية ويذكر هي من عادة مثلا مثال من الملاحظات التي وجدتها عنه كل هي من عادة النصارى
0: ديما الجانب الديني يدخل.
1: نعم
0: خاطر لاحظت في المقدمة قلت هو الكتاب صالح للجيوش الإسلامية
1: هو في المقدمة هو
0: أساس أنه هو ذكر ذلك جيش تونسي يصنف ضمن الجيوش الإسلامية. ما زال فما في القرن 19 مستبطن فكرة
1: الانتماء
0: الديني.
1: نعم نعم يبدو من خلال ما ذكره المترجم أنه هو يقوم بهذا العمل خدمة لهذه الجيوش إلى غير ذلك، ولكن في بعض الأحيان يذكر يقول هذه من عادة النصارى مثلا. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أنه هو في حقيقة الأمر يقوم بنوع من التوليف ويبرأ إذن الأشياء التي هي غير معمول بها قد لا تلائم إلى غير ذلك
0: ثقافتنا
1: يقع, نعم يقع ذكرها معناها على حدة.
0: بقيت الأبواب على الأقل لن نتوقف عند الفصول، طبعا نحن في نهاية هذه الحصة، ولكن فهمنا أن هناك قلنا أربع أبواب، الباب الأول والثاني مررنا بهم لا أقول مر الكرام ولكن بسرعة للوقت لا يسمح، ولكن بقيت الأبواب على الأقل عناوين وهي ما تمثل محتوى هذا المخطوط حياة الثكنات أو هذا الكتاب.
1: ذكرت قلت أنه الباب الثاني إذن هو في الخدمة الواجبة العمومية، ثم إذن بالنسبة للباب الثالث إذن وهو يتكون من ثلاثة أقسام وذكر بعنوان السفر وأوائل ترتيبه. إذن هو يتحدث عن تنقل الجيش أو الجيش في حالة التنقل. إذن وذكرنا
0: خارج الثكنة
1: يجب أن نذكر أنه جانب هام من مهام الجيش هو الخروج مع المحلة، والمحلة هي عبارة على
0: جيش لا علاقته بالمحل.
1: لا بالنسبة للفرنسيين عنده الجيش يتنقل أيضا،
0: ولكن ليس المحل.
1: لا بالنسبة للبلاد التونسية هناك المحلة وتنقل
0: هل هناك
1: الجيش.
0: إضافات هل من ذلك أن الكاتب حاج محمد الحاج عمر اجتهد أدخل بعض التغييرات على النص الأصلي ليبيئه تونسيا؟
1: وفي حقيقة الأمر أنا لم أطلع على النسخة الفرنسية بحذافرها ولكن إذا مثلا ما يتحدث
0: أنت لم تقيم أمانة المترجم لأن النص الفرنسي فهمت منك أنت عثرت عليه موجود صادر 1950 ولكن لم تقارن عليه. بين النص الأصلي الفرنسي لا. والنص العربي لا. كما كتبه الحاج محمد الحاج عمر.
1: نعم نعم.
0: وبالتالي ربما اجتهد هو ربما أقحم بعض الأشياء.
1: أكيد هو أقحم مما لا شك فيه. أقحم أشياء
0: جيش النصارى.
1: يحتاجوا إليها.
0: نعم. يحكي على جيش.
1: نعم يقول هي عادة من لدى النصارى إلى غير ذلك. معناه إذا
0: فما اجتهادات.
1: نعم هناك اجتهادات وهناك تغيير.
0: إذن فما السفر فما نبدا العلم الثالث.
1: الباب الثالث هذا السفر وأوائل ترتيبه. الباب الرابع والأخير يتحدث فيما يجب على الأمراء من العمل بالأمور المختصة بهم في كتاب الأوامر هذا. إذن هو في حقيقة الأمر الباب الرابع ويحتوي على ثلاثة فصول فقط يحدد من هو مناط بعهدته تطبيق القانون، تطبيق هذا القانون الذي قام بكتابته. نعم الباب الأخير. نعم إذن هو يذكر ما يجب على الضباط أو كبار الضباط إذن من واجبات تطبيق هذا القانون.
0: مثلا في الفصل 310 في أحوال المعزول على الخدمة ومعاملته يحسب ضابط المعزول على الخدمة لما يكون تحت سلاحه يعامل مثل ما يعامل هكذا الساقات في مدة عزلة يستعمل كلمة
1: الساقات معناها إذن هو المرضى
0: غير قادر,
1: غير قادر. نعم أصبح عاجزا
0: فما العوض والرجوع إلى الآلاء يعني نجم. نعم. يرجع بعد العزل.
1: نعم.
0: والمجلس طبعا مجلس عقوبات الأنفار وغير ذلك هو مجلس عسكري يعني. نعم. مجلس تأديب هنا. أي. ويقول في الفصل إرسالهم إلى بلوك التأديب هكذا بلوك
1: بلوك إذن هي مجموعة من كلمة بلوك في حقيقة الأمر هي وحدة عسكرية إذن كما قلت لكم الطابور هو ينقسم
0: ثم فصل خاص بالأحذية هك عنوانه في الصبابط هكذا الأحذية
1: يعني فصل خاص باللباس
0: كل زوجين مصبات على أكمل حالة مناسبين وصبات الجديد أو المصلوح جديدا ينبغي أن يكون محمولا قبل ارتحال واحد صنادق تحمل فيه صبابته والأنعلة ويوضع على عجلات.
1: نعم يتحدث عن تنقل العساكر
0: أي قلنا في على السفر وهنا يصلوا يعني تفاصيل اللي يجب على العسى هنا ملازم العسى ولا محل إقامة أيضا فيما يتعلق بالطائفة المكلفة بتحضير المسكن وكيفية تركيبها.
1: نعم
0: المسكن شنو المقصود هنا؟
1: نعم عند الإقامة لأنه العسكري عندما يتنقل إذن له كل مدة معينة له مرحلة يتوقف عندها
0: بين عناوين الطريفة مثلا في مكان الطنبورجية والبرجية حال المسير وما يتعلق بهم من الخدمة.
1: نعم.
0: طنبورجية
1: الموسيقى
0: ذو مع الطبل يضربون على الطبل.
1: نعم الفرقة الموسيقية المرافقة للجيش عند تنقله.
0: أيوة. كثير من الفصول كما قلنا قرابة 400 فصل في الحقيقة 384 فصل وآخرها وزيرنا رئيس المجلس الحربي وزير الحرب هو المكلف بإبراز كتاب الأوامر إلى الخارج يعني محضر نص على أساس أنه سيصدر ولكنه لم يصدر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حمد الدالي على عملك القيم هذا تحقيقك وتقديمك لكتاب أصدرته بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي عن دار المسيرة سنة 2026 ولكن في الأصل فهمنا منه أنه هو في الحقيقة عنوانه الأصلي قانون الخدمة الدخلانية العسكرية مترجم عن نص فرنسي صدر سنة 1856 وقام بترجمته الحاج محمد الحاج عمر رئيس أو نائب رئيس المكتب الحربي ورئيس قسم في وزارة الحرب التونسية. أشكرك جزيل الشكر وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
0: يلا.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
7: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
8: تونس،
9: فيلوسوفيا،
7: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
10: لغة العالم،
11: عيون الكلام،
12: على صعيد الرفق،
7: جرائد من العالم،
13: حديث السينما،
14: أرخبيل المسرح،
15: عربي أنا،
16: عربي أنا،
17: الثقافة الإيكولوجية،
7: محاضرات فكرية،
18: وثائق وحقائق،
7: أنغام من كل مكان،
17: مدارات،
7: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
6: 20 عاماً،
7: من الإبداع،
6: من الحوار،
7: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
6: في تونس والعالم.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

خضرك أخضر وورد خدك أحمر، ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر، وريقك العنب كوكب، ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر، ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر.

نعم كوف الريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي شبي بنت؟
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.
3: العاشرة مساء ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في هذه السهرة التربية، سهرة تربية بامتياز. إن شاء الله نلتقوا على بركة الله الآن ونوصل السهرة إلى حدود منتصف الليل. كالعادة مجموعة من المختارات الغنائية، الجزء الأول من الساعة الأولى من اللقاء مش يكون جزء مخصص للأغنية التونسية، مش نسمعه منير المهدي في عشاق الجمال، وكذلك سونيا مبارك، ثم نواصل اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية مع مختلف المقترحات الغنائية. هذه أجمل التحايا تصلكم استوديو نظم الهاني استوديو 6، من مهندسة الصوت مريوم أجارة، ومن أمام المصدح فاطمة رزقي. إن شاء الله نقضي مع بعضنا سهرة ممتعة.

10 مساء و30 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافيا. واصل معكم مستمعينا الكرام لقائنا المباشر ياسمين على ليلة تونس إلى حدود منتصف الليل، وننطلق في مختلف المقترحات الغنائية العربية.

11:05 على موجات إذاعة تونس الثقافية. كانت هذه عزيزة جلال في رائعة مستنيك، نوصل السهرة مع الأغاني الطربية. فايزة أحمد يا من توحشني، ثم نواصل اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

والعمر كله قدام عيني.

الحادي عشر مساء وستة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معاكم سهرة الياسمين على ليل تونس إلى حدود منتصف الليل، وختام اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 73 من برنامج غني يا عصفور. أود في بداية الحلقة هذه أن أعيد عبارات الشكر والامتنان للمستمعات والمستمعين الأوفياء اللي تفضلوا بمقترحاتهم وملاحظاتهم في خصوص المادة التي نقترحها، وإن شاء الله من حلقة إلى حلقة نستجيب لتطلعاتهم في أعمال موسيقية نختارها من رصيد الموسيقي التونسي أساسا، مع إضاءات حول الأشخاص وحول المقطوعات هذه وظروفها وغيرها من البيانات اللي نحاول باش نفيدوا بها السادة المستمعين والمستمعات. حلقتنا اليوم نواصلوا فيها الحديث على أحد أعلام الموسيقى التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين، تربع على عرش الغناء والتلحين لأكثر من 40 سنة، والحقيقة ما نوفيوش حقه قد ما تحدثنا عليه، رغم أن الزملاء والصحفيين والطلبة وفاوا حقه من خلال الدراسات والمقالات، لكن نظرا لثراء الرصيد اللي خلاه رينا باش نخصوا حلقة أخرى من هذا البرنامج نختاروا فيها حاجات مش مسموعة، وربما هذا العنصر اللي حبيت نركز عليه. حلقة ثانية إذن نخصوها لعلي الرياحي، علي الرياحي اللي توفى عام 1970 في شهر مارس، بالضبط يوم 30 مارس، والحلقة هذه تقريب تصادف الشهر اللي توفى فيه. نبدأ اختياراتنا بمعصوفة كنا نسمعوها احنا في الإذاعة، لكن ما نعرفوش كون مؤلف متاح، وهذه من ربما بعض النقائص التي تسجل عندما تبث أعمال دون ذكر أسماء أصحابها. معزوفة رقص هي في طبع الأصبعين التونسي، لحنها علي الرياحي، وهي مجازفة لأنه المعزوفات مش لا يقبل عليها عادة في وسائل الإعلام وفي الإذاعات وغيرها، باعتبار أن المعزوفة تتحط إما لسد فراغ بين برنامج وبرنامج، وإلا تتعزف بين فقرات غناء. إذن هو حاول يسدد الفراغ هذايا الفني أقصد بمعزوفة في طبع تونسي، عنده معزوفة أخرى في طبع تونسي هو الأصبعين، هذه في طبع الأصبعين. إذن نسمع رقص في طبع الأصبعين، ألحان علي الرياحي.

كانت هذه معسوفة رقص، قلت أنا في طبع الأصبعين التونسي وإيقاع السعداوي، هالإيقاع الشعبي اللي مغروم به على الرياح نلقاوه في 70% من أغاني التونسية الحنا. ملاحظة أنه رقص أصبعين وفيها شوية رمل، ونعرف وإحنا تحدثنا على المقامين هذوما أو على الطبعين هذوما في الموسيقى التونسية متشابهين الأصبعين والرمل. علي الرياحي اللي هو محور حلقتنا اليوم لحن في مختلف القوالب الموسيقية الشعرية منها، وال يعني قوالب الشعر وقوالب الموسيقى، لحن القصايد، لحن الأغنية الشرقية، لحن الأغنية في كلام التونسي وكلامه ولحنه شرقي، وحسيله ما خلى حد شيء ما عملوش في مسيرته الفنية اللي أعطت أكثر من 300 أغنية. من القصايد اللي هي مش معروفة ما تتبثش في الإذاعات لعلي الرياحي قصيد يا محيا. علاش ما يتبثوش؟ لأنهم تسجلوا في الثلاثينات على استوانات من إنتاج شركات فرنسوية منها أوديون وباسيفيك. فما تسجيلات تنقلوا من الاستوانات للإذاعة الخزينة ولا على شبكات التواصل، وفما اللي قعدوا على استوانات وما تمش استغلالهم. ربما من التسجيلات اللي بقات نادرة هالقصيد هذا اللي ما ذكرش شكون اللي كتبوا، وأنا ما نتصورش أنه كتبوا شاعر كبير لأنه كلماته الحقيقة فيها معناها قصيد عربي لكن مش أبلغ ما يكون. جاء فيها يا محيا أشرق الدنيا يمينا حين حيا، وبدا الكون بسيما ووضيا. مثلا كلمة وضيا أنا ما نعرفهاش في العربية، ربما لضرورة القافية. هالقصيد هذا تبنى في مقام الحجاز كار كردي اللي هو مقام مشرقي، واستعملوا علي الرياحي في عديد الأغاني. نسمعوا يا محيا ثم نعلق.

كان هذا جزء في الواقع من قصيد يا محيى ألحان وغناء علي الرياحي، اخترناه كنموذج من الأعمال قليلة التداول واللي مش مسموعة برشا. نبقاو في مقام الحجاز كاركردي اللي هو المقام الأساسي متاع يا محيى، ونتعداو الأغنية معروفة أكثر هي يا ليعتي شبت عيونك فيا. علاش اخترتها؟ لأنه كأنه علي الرياحي في يا محيى تمرن على المقام هذايا بمختلف الإيقاعات متاعه، استعمل الفالز كان سمعته معناها منوع من حيث الإيقاعات، لكن ما وصلتش ربما للدرجة اللي يحب هو يوصل لها في التلحين. كأنه صلح نفسه في يا ليعتي شبت عيونك فيا في نفس المقام، يعني مبنية على إيقاعات مختلفة. نجحت الغناية، وكان أنا صغير نتفكر ورافق رحمه الله عمي ناصر زغندة اللي كان عضو في فرقة علي الرياحي ورافقه إلى الحفلات اللي قدمها علي الرياحي مباشرة في القاعات. فمن الأغاني اللي كنت نتفكرها يا ليعتي، إذن كأنها يا ليعتي قلت صورة محسنة للقصيد الأول، لكن تجاوز فيه صعوبات وعطات لون مخدوم أكثر. نبقى مع يا ليعتي شبت عيونك فيا، كلمات أحمد خير الدين، ألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن يليعتي شبت عيونك فيها. نواصل رحلتنا حضرات السادة المستمعين ومستمعات مع علي الرياحي، الشخصية الرئيسية في حلقة اليوم من غني عصفور، ونعمل مراوحة بين اللي معروف كما يليعتي واللي أقل تداول، واخترنا من اللي هو مش متداول برشا أغنية جات في مقام شرقي مصري مش مستعمل برشا عند الملحنين، هو البياتي شوري. هو نوع من أنواع البياتي، البياتي هو مقام وفيه تلوين صغير يولي اسمه بياتي شوري، يعني بياتي اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل بالنسبة للموسيقيين اللي يسمعونا، بياتي على الدوكة مع حجاز على درجة السول أو النواة. قلت مش مستعمل، وعلي الرياحي يبدأ يبحث على المقامات الشرقية اللي ما فيهاش برشا ألحان. مثلا في الشرقي أبرز حاجة هي ضيعت مستقبل حياتي متاع سيد درويش دور، يبدأ يبحث على الحاجات اللي مش متداولة باش يلحن فيهم، وكأنه يعمل تحدي مع نفسه رغم هو لم يدرس الموسيقى البتة، لا كان في كونسيراتوار في معهد ولا درس على يد شيوخ كبار. سمع برشا لمحالة كما قلنا في حصة ماضية، تكونت له ملكة في التلحين فطرية وحسنها بالاستماع. الأغنية اللي باش نسمعوها هي الصورة المختارة، قلت فيها البياتي شوري وممزوج مع إيقاعات تونسية، وهذه حاجات قلت نلقاوها برشا عند علي الرياحي، وخاصة الإيقاع اللي ذكرته منذ حين هو السعداوي، دم دم تك دم تك، مغروم به برشا علي الرياحي نلقاوه في أغلب أغانيه. إذن الصورة المختارة ما نعرفوش كون كتبها، لأنه الاستوانة اللي احتودها لم تذكر اسم المؤلف، لكن المعروف هو لحن وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن سورة المختارة من الأغاني غير المتداولة لعلي الرياحي. نرجع للأغاني المتداولة. علي الرياحي غناوا له كثير من المطربين والمطربات من الشباب، وبرشا اللي بداوا مسيرتهم الفنية بأداء أغاني علي الرياحي باعتبارها أغاني مرجعية وفيها ما يكفي من العناصر الفنية اللي تخلي المطرب ولا المطربة يعبر ويوري إمكانياته. لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية تقريب عام 75 في إطار جمعية الشبيبة الموسيقية اللي وقتها أنا كنت أشرف عليها في قاعة أحمد الوافي التابعة للمعهد العالي للموسيقى، غنى أغنية من أغاني علي الرياحي يا شاغلة بالي.

كانت هذه هي شغلة بالي أو جزء منها أداء لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية. نواصلوا مع أغاني على الرياح أما توا بصوته، ومن الأغاني اللي كان يغنيها في الأفراح، وأنا من حسن حظي أني خدمت وأنا صغير كعازف كمانجا في حفلة ولا اثنين شارك فيها على الرياحي. كنت مبهور بطريقة تصفيف شعره، بطريقة هندامه، أناقته، والوقت اللي عديه هو يحضر نفسه باش يخرج للناس ويغني قدامهم حتى في حفلة خاصة. من الأغاني اللي كانت رايجة وقتها تعليلة العروسة اللي عملها في مقام البياتي، ومقام البياتي فيه جو متاع فرحة، نلقاوه في دق المزاهر عند فريد لطرش نفس المقام. إذا نشوفوا علي الرياحي كيفاش كان يغني في الحفلات الخاصة في الأعراس على العروسة، وتكون هذه آخر نموذج نختم به حلقتنا. الحقيقة نجموا نعملوا أكثر من حلقة وحلقتين على علي الرياحي، خاطر غنى في كل الأغراض، غنى على تونس، غنى معناها في الشرقي في التونسي. على كل حال إن شاء الله في مناسبات أخرى نعديو نماذج أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.